0: ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية زامبيا مولامبو هايمبي.
1: The Republic of Zambia reiterates its support for Morocco's territorial integrity.
0: جمهورية زامبيا تجدد دعمها الثابت وموقفها الحازم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء، كما تشيد بالاعتماد التاريخي من قبل مجلس الأمن للقرار 2797 الذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والدائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بزامبيا أشاد كذلك بالمبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الاندماج الإقليمي والتنمية في إفريقيا، مبرزا على الخصوص أهمية مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية للساحل. جمهورية زامبيا والمملكة المغربية أكدتا مجددا إرادتهما المشتركة في تعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات، كما أشاد الوزيران بالدينامية المتزايدة التي تشهدها العلاقات المغربية الزامبية وبالإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا ونفعا للبلدين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: الرباط أصبحت عاصمة عالمية للكتاب باعتراف منظمة اليونسكو، وهذا كيدل على أن المغرب يعني وصل لمرحلة ديال القوة ديال الدبلوماسية الثقافية اللي الإشاعة ديالها وصل اليونسكو، وبالتالي الكتاب ولات عنده واحد القيمة والإقبال عليه في المغرب ما يمكن إلا يتزاد مع هاد المعارض، منها المعرض ديال الكتاب اللي حاليا في الرباط، واللي غادي يدعم هاد المكانة ديال الرباط كعاصمة عالمية للكتاب باعتراف دولي وبإشعاع عالمي وبقوة دبلوماسية ناعمة.
1: هذا شرف لمدينة الرباط واعتراف اليونسكو اللي اختارت مدينة الرباط وعاصمة ديال الكتاب، وهي دائما عاصمة إدارية جد جميلة، وزادها الكتاب سوف يزيدها جمالا حيث غادي يولي في أيادي جميع المواطنين تقريبا، وتكون حتى زيارات عالمية، وبالطبيعة يكون حضور عالمي الكتاب، وتمش من أجمل الكتاب. وهدايا جد مفخرة الرباط، وتطور على تطور مدينة الأنوار ومدينة الكتاب والثقافة، شيء جميل بالنسبة لمدينة الرباط. والرباط دائما فيها حضور دولي، وهذا كيفاش نقول يوثق الحضور القديم والاستمرارية.
2: هذا اعتراف ضمني بأن الرباط هي مدينة الأنوار، مدينة تستحق أن تدخل في هذه الحلة، والآن نحن علينا في هذه السنة أن نظهر جمالية الرباط، أن نظهر جمالية مراكش، أن نعرف بتراثنا الكبير.
3: الرباط ولات عاصمة عالمية للكتاب، فهذا غادي يكون عنده أثر إيجابي، بأن حياة الرباط غادي تكون أمبول ديال الثقافة وديال الكتاب وديال الأفكار تهيه، وبوركوا با يولي ان سونتر ديال المثقفين والمفكرين انهم يجيو الرباط يديفلوبيو لي زيدي ديالهم، وبيان سور غادي يكون عنده نفع على ليليت ماروكين حتى هي. دونك اللي غيكون ساكو غيكون 350 فعاليه على طيل سنه، غادي يكونوا فعاليات كاملين على المحور ديالهم هو الكتاب، ولكن الكتاب كاين بزاف ديال لي سوجي اللي نقدروا نهضروا فيهم.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. شكل الأدب الإفريقي بصيغة المؤنث بدلالاته وتساؤلاته المتعددة محور لقاء أدبي نظم في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط. هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث الإنتاج الأدبي النسائي الإفريقي باعتباره فضاء لاستعادة السرديات المفقودة في القارة، مما يمهد الطريق لبروز ديناميات سردية جديدة تفتح آفاقا التفكير المتجدد في الرهانات الأدبية والأخلاقية. هذا اللقاء شكل منصة مهمة للغاية، لأنه سلط الضوء على الكاتبات الإفريقيات، حيث ناقشنا مسألة غيابهن التاريخي عن الساحة الأدبية. لكن اليوم الكاتبات الإفريقيات المعاصرات يبرزن أنفسهن أكثر فأكثر، وبالتالي أصبح لدينا الكثير من الأصوات النسائية الإفريقية الحاضرة، وأعتقد أن هذا أمر جيد جداً. هذا اللقاء الذي أثرى برنامج المعرض الدولي للنشر والكتاب خلص إلى أن تثمين الأقلام النسائية الواعدة ومنحها الرؤية الواسعة هو استثمار في العدالة الثقافية، فالكتابة النسائية بجرأتها وتجددها أثبتت قدرتها على إعادة ترتيب المشهد الأدبي الإفريقي وتقديم سرديات متحررة تعكس طموحات قارة بأكملها.
5: Cette tribune enfin donnée aux femmes justement sur la littérature africaine est très importante parce que je pense qu'il y a une absence dans l'histoire et aujourd'hui les écrivaines contemporaines africaines se mettent de plus en plus c'est-à-dire en avant, et donc on a beaucoup de voix africaines de femmes qui sont présentes, et je trouve que c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui les mettre en valeur au Maroc, ça aussi son importance du point de vue relation qu'a le Maroc avec l'Afrique subsaharienne, etc. Donc je trouve que visibiliser les femmes, c'est toujours une bonne chose, et je suis très ravie d'être, de participer à ce panel.
4: بعد فترة من النضال دخلت الكتابة النسوية مرحلة إعادة بناء سردي، حيث أصبحت النساء يروين قصصهن وتجاربهن المعيشة ومشاعرهن بحرية تامة وبدون عقد. وبالتالي فإن هذا الأدب النسوي الجديد يبشر بمستقبل أفضل لإفريقيا.
6: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
9: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش على تدشين جناحي المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنالي البندقية لسنة 26 و2000. بهذه المناسبة قام السيد أخنوش مرفوقا بوفد هام نظم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبية وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجري إلى جانب منذوب جناحي المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناحي الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال، ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نوفمبر المقبل بالمشروع أزيتا الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أكزناي والقيمة الفنية مريم بردة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناحي المملكة، عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها السيد قطبية. ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة بمفاتيح صغرى. وتشكل مشاركة المملكة في الدورة 61 لبينالي البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي مع الانخراط في حوار علمي حول تحولات وابتكارات الفنية المعاصرة. ويعد بينالي البندقية للفنون الذي تأسس سنة 95 800 ألف أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية، وينظم كل سنتين بالتناوب مع بنادي الهندسة المعمارية، ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نظمت مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين الخميس بالرباط حفل استقبال على شرف وفد الأبطال الرياضيين الذين أنعم عليهم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويتكون الوفد الذي يترأسه اللاعب الدولي السابق رشيد الداودي من 20 رياضيا يمثلون العديد من التخصصات الرياضية التي تشمل بالأساس كرة القدم وألعاب القوى والدراجات والمصارعة والملاكمة والسامبو والسياحة وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين شكيب بن موسى أن هذه الالتفاتة الملكية تترجم الاهتمام المولوي السامي الموصول بالأبطال الرياضيين وبالارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية، وهو ما تجسده الأهداف والمبادئ النبيلة التي تم على أساسها إرساء مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إفريقيا تتوفر على كافة المؤهلات لإرساء رؤيتها الخاصة للحكامة المنفتحة، تؤكد السيدة صغروشني. الأسد الإفريقي 2026، جهود البحث متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين. بواشنطن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن يعزز تعبئته الدولية حول مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والموارد المعدنية الاستراتيجية للمغرب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني بالرباط أن إفريقيا تتوفر على كافة المؤهلات التي تمكنها من إرساء وإبراز رؤيتها الخاصة للحكامة المنفتحة القائمة على واقعها وأولوياتها وغنى تجاربها. وأبرزت السيدة صغروشني في كلمة بمناسبة اختتام أشغال المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة 2026 أنه خلال أيام التبادل هذه أظهرت إفريقيا قدرتها على إنتاج حلول مبتكرة وطموحة وملموسة في مجالات الشفافية والمشاركة المواطنة والنزاهة العامة والانتقال الرقمي، وسجلت أن هذه المناظرة مكنت من تسليط الضوء على دينامية إفريقية واعدة تتمثل في نموذج لحكومة منفتحة متجذرة في واقع مجالاتها الترابية، تدعمها حيوية شبابها والتزام مجتمعها المدني وإرادة المؤسسات لتعزيز الثقة العامة. واعتبرت أن هذه الدينامية تؤكد أن البلدان الإفريقية تتوفر على خبرة قيمة وتجربة غنية تساهم اليوم في تجديد مقاربات الحكامة على الصعيد الدولي، مضيفة أنها تستمد قوتها أيضا من التعاون الدولي والتعاون جنوب جنوب اللذين يشكلان حاليا فضاء متميزا لتقاسم التجارب وتوحيد الخبرات والبناء الجماعي لحلول تتلائم مع الواقع الإفريقي. في خبر آخر، علم لدى مصادر رسمية بالقوات المسلحة الملكية أن جهود البحث ما تزال متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين منذ 2 مايو الجاري على مستوى جرف صخري في كاب درعا في منطقة طنطان، وذلك على هامش مشاركتهما في تمرين الأسد الإفريقي 2026. المزيد في التقرير التالي.
3: جهود البحث ما تزال متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين منذ 2 مايو الجاري على مستوى جرف صخري في كاب درعا في منطقة طنطان، وذلك على هامش مشاركتهما في تمرين الأسد الإفريقي 2026 وفق ما علم لدى مصادر رسمية بالقوات المسلحة الملكية. وفي إطار عمليات البحث هذه، سخرت مختلف الوحدات المتخصصة في البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة الملكية، ولا سيما الدرك الملكي والبحرية الملكية ورماة الأطلس ووحدات الهندسة العسكرية، وسائل برية وجوية وبحرية هامة. المصادر ذاتها ذكرت بأن القوات المغربية والأمريكية بالإضافة إلى دول أخرى مشاركة في تمرين الأسد الإفريقي كانت قد أطلقت منذ 2 مايو الجاري عمليات بحث وإنقاذ منسقة شملت تسخير إمكانات برية وجوية وبحرية من أجل العثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين.
2: ونختم إفريقيا هذا اليوم من واشنطن، حيث عقد وفد تقوده المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة سلسلة مباحثات رفعة المستوى تهدف إلى تعزيز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب والتموقع الاستراتيجي للمملكة في قطاعات الطاقة والمعادن الاستراتيجية، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية المنعقدة هذا الأسبوع. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: هذه اللقاءات همت مؤسسات أمريكية ومنظمات دولية ومراكز تفكير مرجعية، لا سيما وزارة الطاقة الأمريكية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، وبرنامج مهمة 300 والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومركز ستيمسون، بالإضافة إلى المجلس الأطلسي مركز الطاقة العالمي. ومكنت هذه المباحثات من تسليط الضوء على المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الذي يعد ثمرة لرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري، وهو أحد أكثر المشاريع الطاقية المهيكلة طموحا في القارة الأفريقية، سواء ببعده الإقليمي أو بإمكانته في مجال الاندماج الاقتصادي والطاقي. وبهذه المناسبة قدم المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وضعية تقدم المشروع التي تتميز على الخصوص بانتهاء دراسات الجدوى والتصميم الهندسي الأولي واعتماد بنود الاتفاقية الحكومية الدولية، وهي المعاهدة التي تؤطر حكامة الأنبوب من طرف الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تمهيدا لتوقيعها قريبا من قبل جميع رؤساء دول البلدان التي يعبرها الأنبوب، وكذا بالأشغال الجارية المتعلقة بالهيكلة المؤسساتية، وهي المراحل التمهيدية الضرورية للتحضير لقرار الاستثمار النهائي.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: داخل أروقة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، وخلال لقاء نظم بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج، تم الاحتفاء بالأعمال الخالدة والإرث الزاخر للراحل إدريس الشريبي، أحد أبرز أعلام الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية. خلال هذا اللقاء الذي جمع ثلة من الأقلام المرموقة الذين تبادلوا الرؤى حول المسار الاستثنائي والأثر الخالد لهذا الرائد في مجال الآداب.
6: بالنسبة لي إدريس الشرايبي، وخاصة بعد إصدار روايته الماضي البسيط سنة 1954، شكل انطلاقة قوية للأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية.
1: وأتاح هذا التكريم المتميز الذي يندرج في إطار تخليد الذكرى المئوية لميلاد إدريس الشرايبي استكشاف الجوانب المتعددة لهذا الروائي الكبير الذي لا تزال أعماله تلامس بعمق الرهانات المعاصرة، مما يكرس مكانته كمرجع لا محيد عنه في التراث الأدبي الوطني.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: It is an honor to join you for African Lion, the largest joint multinational exercise on this continent. This exercise reaffirms our shared commitment to regional security and stability, and there's no better partner to host it. Now in its 22nd year, I want to extend a special thanks to our host, the Kingdom of Morocco, for their exceptional and enduring commitment to this exercise. Our partnership with Morocco, it's not new. In fact, it is one of our nation's oldest and most treasured relationships. Morocco was the first country to officially recognize the United States of America in 1777. And as we prepare to celebrate our 250th year of independence, we're reminded that this remarkable friendship also celebrates its own 250-year anniversary in the coming months. This long history of partnership provides a powerful foundation as we confront the complex challenges of today. Here in Africa, we face a terrorist threat that operates without borders and demands a united and fierce response. These organizations exploit vulnerable youth, destabilize governments, and spread fear through their campaigns of violence. It is precisely to counter this threat that we are here. African Lion builds lethality, improves interoperability, and increases our capacity to meet security challenges together while eradicating terrorist safe havens. But we know this is not a static fight. The threats we face are adapting quickly, and we must outpace our adversaries with our own innovative efforts to achieve success. African Lion is more than just a training exercise, it's a platform for innovation. It allows us to collectively explore new solutions and technologies that enhance our lethality on the battlefield. This year, African Lion 26 serves as an innovation lab, integrating artificial intelligence, robotics, and next-generation digital technologies into live, all-domain scenarios. This is only possible through the deep collaboration of Morocco, U.S. AFRICOM, and our partners in the U.S. defense industry, alongside with more than 5,000 participants from over 45 nations that are working here together. This type of tough, realistic, and shared experimentation is what builds lasting capability. True security cooperation is not about one country giving another equipment. It's about partners and allies training and solving difficult problems together. So let the message from African Lion 26 be clear. To those who seek to destabilize this continent, our shared resolve is unbreakable, our capabilities are only growing, and we're ready to defend our common interests. Together, we are not just participants in an exercise. We are guardians of a more secure and prosperous future, the ultimate expression of peace through strength. Thank you, and good luck. And I'm confident that the lessons learned here will pay dividends on the battlefield and bring peace and security to our nations. God bless.
8: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
10: السلوك المواطن.
8: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
11: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري قام اليوم الجمعة بزيارة ميدانية لقلعة مكونة، طلع خلالها على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها، وكذا على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. وتأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم، بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: نائب رئيس مجلس النواب محمد غيات يستقبل بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي مرفوقا بوفد مغربي يمثل الجامعة الوطنية للكشفية المغربية. السيد غيات نوه بالدور التربوي والمجتمعي الذي تطلع به الحركة الكشفية وما تقوم به من جهود في تأطير الشباب وترسيخ قيم المسؤولية والتطوع والتعايش، معربا عن استعداد المؤسسة التشريعية للتعاون والانفتاح على مختلف المبادرات التي تخدم المجتمع. مثل وفد الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي في هذه الزيارة عاطف عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد، ومونيكا ساديا مديرة المؤتمر 11 للاتحاد، وهيلدا جيرو مديرة الشباب بالاتحاد البرلماني الكشفي العالمي.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: وزير الداخلية عبد الوافي لفتيتة عقد لقاء حضره قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر المقبل. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين على النصوص التنظيمية المعتمدة لحد الآن. في اللقاء أيضا تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على التدابير التنظيمية المتعلقة بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي ستنطلق يوم 15 من شهر مايو الحالي. ريم راديو.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
7: إذاعة
12: راديو.
7: الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة. في افتتاح اللقاء الجهوي الثالث حول حقوق الأشخاص المسنين، دعا كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي إلى تعزيز السياسات العمومية الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية والاجتماعية وتضمن مشاركة فعالة لهذه الفئة في ديناميات التنمية.
10: بلادنا مقبلة على تحديات كما قلت كبيرة جدا على مستوى ضمان استدامة ديال الخدمات ديال صناديق ديال الحماية الاجتماعية، وبغينا كذلك نأكدوا في هذا اللقاء على الدور المحوري ديال الأسرة المغربية التي ينبغي أن تكون الحاضنة الأولى للمسنين، وينبغي تدعيم هذه الأسر.
7: وتم على هامش هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة ومجلس جهة فاس مكناس، وتهدف هذه الشراكة إلى إعداد برامج وخدمات محلية موجهة خصيصا للأشخاص المسنين وتعزيز بنية القرب الاجتماعية وتنظيم حملات توعوية.
13: سنعقد هذا اللقاء بشراكة مع الوزراء من أجل دراسة سبل وإمكانية النهوض بأوضاع اجتماعية لواحد الفئة من الشعب المغربي، أبائنا وأجدادنا اللي هما المسنين من فئة الشعب المغربي.
7: نحن هنا لمناقشة التغير الذي تشهده التركيبة السكانية في المغرب حيث يتقدم السكان في السن، لذلك نحن هنا لدعم كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي لإيجاد مسارات وفرص للتعامل مع كبار السن والنظر إلى الشيخوخة كفرصة لبناء اقتصاد الرعاية وتثمين الاقتصاد الفضي. هي إذن خطوات عملية تؤكد أن حماية حقوق هذه الفئة لم تعد واجبا أخلاقيا، وإنما أصبحت رهانا استراتيجيا يتطلب انخراطا جماعيا لضمان شيخوخة كريمة تليق بمن ساهموا في بناء مسار المملكة التنموي.
12: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
12: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وزير الداخلية عبد الوافي الفتيتة عقد لقاء حضره قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر المقبل. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين على النصوص التنظيمية المعتمدة لحد الآن. في اللقاء أيضا تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على التدابير التنظيمية المتعلقة بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية في إطار مراجعة اللوائبية العامة التي ستنطلق يوم 15 من شهر مايو الحالي.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: جهود البحث ما تزال متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين منذ 2 مايو الجاري على مستوى جرف صخري في كاب درعا في منطقة طنطان، وذلك على هامش مشاركتهما في تمرين الأسد الإفريقي 2026 وفق ما علم لدى مصادر رسمية بالقوات المسلحة الملكية. وفي إطار عمليات البحث هذه، سخرت مختلف الوحدات المتخصصة في البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة الملكية، ولا سيما الدرك الملكي والبحرية الملكية ورماة الأطلس ووحدات الهندسة العسكرية وسائل برية وجوية وبحرية هامة. المصادر ذاتها ذكرت بأن القوات المغربية والأمريكية بالإضافة إلى دول أخرى مشاركة في تمرين الأسد الإفريقي كانت قد أطلقت منذ 2 مايو الجاري عمليات بحث وإنقاذ منسقة شملت تسخير إمكانات برية وجوية وبحرية من أجل العثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات، نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمظهر مهيب وجاذبية لافتة يتميز خروف الصرد بخصائص فريدة، إذ يتسم بطول القامة وبياض الصوف وقوة البنية مع قرون ملتوية تضفي عليه هيبة خاصة ويزيده تميزا ذلك السواد المتناسق حول العينين والفم ونهاية الأذنين والأرجل. إقليم سطات يزخر بثروة حيوانية مهمة وقد

0: الأزيد من مليون مئة ألف رأس من جميع أنواع ديال القطعان ديال الماشية، بحيث بلغوا كتحتل المرتبة الأولى قطعان ديال الأغنام، وخصوصا أغنام ديال السردين اللي كتشتهر بها المنطقة الجنوبية ديال إقليم سطات، واللي ممكن نعتبرها أنه مهدي لهذه السلالة السردين.
1: تربية السردي لم تعد تعتمد على الخبرة التقليدية فقط، بل أصبحت تمزج بين المعارف المتوارثة والتقنيات الحديثة.
2: الحفاظ على هذه السلالة، احنا تنقوم بتحسين النسل من خلال ترقيم ووشم الإناث والذكور من طرف اللجنة الوطنية لانتقاء الوشم اللي ستدوز كل سنة. وهذا الأغنام اللي ستدوز في الانتقاء سنخليه منها الفحول اللي ستكون أصيلة.
3: خاص هاد السلالة يحتفظوه لها الناس ويحتفظوه لها، وهاد شيء يعني خير ربي رضي الشعب كامل، ماشي ديالنا غير احنا وحدنا، احنا ربي تعالى سخر هذا لهذا.
1: سلسلة الأغنام بإقليم سطات تشكل نموذجا متكاملا يجمع بين الموارد الطبيعية والدعم المؤسسي والخبرة المحلية، ما يجعلها رافعة للتنمية الفلاحية وتعزيز الأمن الغذائي بالمغرب، فيما يظل خروف السردي رمزا لنجاح تثمين الموارد المحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي، وركيزة من ركائز الهوية الفلاحية بمنطقة الشاوية. إذاعة الأخبار المغربية، إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: حملة طبية واسعة لصحة الفم والأسنان انطلقت بجماعة تيسا إقليم تونات، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان، وكذا تعزيز جهود التحسيس والتعبئة التي تستهدف ساكنة دائرة تيسا والمناطق المجاورة لها، بما في ذلك نزلاء السجن المحلي بعين عائشة.
7: أن المنتدى نظم هذا الصباح حملة طبية لفائدة نزلاء السجن المحلي بعين عائشة، استفاد منه العديد من السجناء، وقد لقيت هذه الحملة الطبية الترحاب ومن مختلف الشركاء.
6: القافلة الطبية توفر مختلف الفحوصات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة التي تواجه صعوبات في الوصول إلى مراكز العلاج.
8: هذه القافلة الطبية قدمت تقريبا قرابة 40 طبيب اللي كيشرفوا على جميع المراحل ديال التشخيص والعلاج ديال الساكنه اللي كتزور هاد اللي كتجيب اللي محتاج لهذا النوع ديال الفحوصات الطبيه والعلاجات.
9: تتقدم هاد الخدمه في طب الاسنان هي عباره عن علاجات تنظيف الاسنان من طرف تقريبا 34 طبيب اسنان القطاع الخاص، وكذلك جميع فريق عمل باراميديكال التي يقوم بعمليه ديال التعقيم ديال الادوات والمعدات.
6: هذه المبادرة الإنسانية تروم تقديم خدمات متكاملة في طب الفم والأسنان، تشمل الكشف المبكر عن التسوس

0: الفيروس وأمراض اللثة وإزالة الترسبات، فضلا عن قلع الأسنان والعلاجات الضرورية، مع التوزيع المجاني للأدوية على المستفيدين، وذلك ترسيخا لدور المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز ثقافة الوقاية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين فضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بطنجة ومتحف تاريخ النقل البحري بمدينة غوانزو الصينية. هذه الاتفاقية تسعى إلى تعزيز الدراسة والبحث ونشر الدروس المستخلصة من رحلات ابن بطوطة وطريق الحرير.
4: توقيع هذه المذكرة يأتي لمد جسر بين ثقافتين عريقتين هما المغرب والصين. هذه المبادرة تشكل فرصة كبرى لتعزيز المعارف والتبادلات في إطار التقارب بين البلدين.
3: فضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بطنجة الذي تم تدشينه سنة 2022 يستعرض رحلات المستكشف المغربي الشهير التي استمرت 29 عاما خلال القرن الرابع عشر، بينما يحتفي متحف تاريخ النقل البحري بغوانزو بوصول ابن بطوطة إلى هذا الميناء التاريخي، مما يجسد التبادلات الثقافية البحرية بين الصين والعالم العربي.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري قام اليوم الجمعة بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، طلع خلالها على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها، وكذا على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. وتأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم، بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: جمهورية زامبيا تجدد التأكيد على موقفها الحازم والثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء، موقف تم التعبير عنه عقب المباحثات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية زامبيا مولامبو هايمبي.
7: The Republic of Zambia reiterates its support for Morocco's territorial integrity.
6: جمهورية زامبيا تجدد دعمها الثابت وموقفها الحازم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء، كما تشيد بالاعتماد التاريخي من قبل مجلس الأمن للقرار 2797 الذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والدائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بزامبيا أشاد كذلك بالمبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الاندماج الإقليمي والتنمية في إفريقيا، مبرزا على الخصوص أهمية مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية للساحل. جمهورية زامبيا والمملكة المغربية أكدتا مجددا إرادتهما المشتركة في تعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات، كما أشاد الوزيران بالدينامية المتزايدة التي تشهدها العلاقات المغربية الزامبية وبالإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا ونفعا للبلدين.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: نائب رئيس مجلس المستشاري الحسن حداد استقبل بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي يوجد في زيارة عمل للمملكة. بهذه المناسبة نوه السيد حداد بالمكانة المتميزة التي تحظى بها الجامعة الوطنية للكشفية المغربية تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد باعتبارها مؤسسة تربوية تسهم في تكوين وتأطير الشباب وإعداد قيادات المستقبل. وأكد نائب رئيس مجلس المستشارين أن الدبلوماسية البرلمانية الكشفية أصبحت تمثل إحدى آليات القوى الناعمة الفاعلة في تعزيز التقارب بين الشعوب وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعاون الدولي. وفي هذا السياق أكد السيد حداد أن ترشيح المملكة المغربية لاحتضان الدورة 12 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الكشفي العالمي سنة 2028 يعكس الثقة الدولية في المؤهلات التنظيمية واللوجستية والحضارية التي يتوفر عليها المغرب وكذا تجربته الرائدة في مجال الدبلوماسية الموازية. كما عبر رئيس الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي عن دعم الاتحاد لترشيح المغربي لاحتضان الدورة 12 للجمعية العامة سنة 2028، معتبرا أن تنظيم هذا الحدث الدولي بمملكة من شأنه أن يعزز الحوار الثقافي بين الشعوب ويوطد علاقات التعاون والتفاهم بين البرلمانيين الداعمين للحركة الكشفية عبر العالم، فضلا عن إبراز الدور المحوري الذي يمكن أن تطلع به الدبلوماسية الكشفية في خدمة قضايا السلام والتنمية والتقارب الإنساني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: داخل أروقة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، وخلال لقاء نظم بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج، تم الاحتفاء بالأعمال الخالدة والإرث الزاخر للراحل إدريس الشريبي، أحد أبرز أعلام الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية. خلال هذا اللقاء الذي جمع ثلة من الأقلام المرموقة الذين تبادلوا الرؤى حول المسار الاستثنائي والأثر الخالد لهذا الرائد في مجال الآداب.
9: بالنسبة لي إدريس الشريبي، وخاصة بعد إصدار روايته الماضي البسيط سنة 1954، شكل انطلاقة قوية للأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية.
0: وأتاح هذا التكريم المتميز الذي يندرج في إطار تخليد الذكرى المئوية لميلاد إدريس الشريبي استكشاف الجوانب المتعددة لهذا الروائي الكبير الذي لا تزال أعماله تلامس بعمق الرهانات المعاصرة، مما يكرس مكانته كمرجع لا محيد عنه في التراث الأدبي الوطني.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
10: بتعليمات سامية من صاحبي الجلالة الملك محمد السادس، أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش على تدشين جناحي المغربي في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبينالي البندقية لسنة 26 و2000. بهذه المناسبة قام السيد خنوش مرفوقا بوفد هام نظم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبية وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجري، إلى جانب منذوب جناحي المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناحي الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال، ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نوفمبر المقبل مشروع أزيتا الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أكزناي والقيمة الفنية مريم برادة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناحي المملكة، عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها السيد قطبية. ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة بمفاتيح صغرى. وتشكل مشاركة المملكة في الدورة 61 لبينالي البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي مع الانخراط في حوار علمي حول تحولات وابتكارات الفنية المعاصرة. ويعد بينالي البندقية للفنون الذي تأسس سنة 95 800 ألف أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية، وينظم كل سنتين بالتناوب مع بينالي الهندسة المعمارية، ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
9: نائب رئيس مجلس النواب محمد غيات يستقبل بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي مرفوقا بوفد مغربي يمثل الجامعة الوطنية للكشفية المغربية. السيد غيات نوه بالدور التربوي والمجتمعي الذي تطلع به الحركة الكشفية وما تقوم به من جهود في تأطير الشباب وترسيخ قيم المسؤولية والتطوع والتعايش، معربا عن استعداد المؤسسة التشريعية للتعاون والانفتاح على مختلف المبادرات التي تخدم المجتمع. مثل وفد الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي في هذه الزيارة عاطف عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد، ومونيكا ساديا مديرة المؤتمر 11 للاتحاد، وهيلدان جيرو مديرة الشباب بالاتحاد البرلماني الكشفي العالمي.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. المبادئ الثابتة هي الأساس اللي كيبني عليها الفرد حياته، وكيعطيه اتجاه واضح في التفكير والسلوك. وملي كتكون عند الفرد مبادئ راسخة، كيولي السلوك دياله مفهوم وماشي متناقض، وهذا الشيء كيخلي شخصيته متوازنة وقادرة تواجه مختلف المواقف بلا تردد أو تحفظ. في واقع الحياة اليومية، الكثير من الأفراد كيتخبطوا في قراراتهم حيت ما عندهمش مرجعية واضحة يستندوا عليها. مرة كيتبعوا العاطفة، ومرة كيتأثروا بكلام الناس، ومرة كيمشيوا مع التيار بلا ما يفكروا في العواقب. لكن الفرد اللي عنده مبادئ ثابتة كتكون عنده واحد البوصلة الداخلية اللي كترشده، كتخليه يعرف شنو خاصو يدير في كل موقف سواء كان سهل أو صعيب. المبادئ ماشي غير كلمات كنقولوها، ولكن هي قناعات مترسخة في العقل والقلب، كتوجه ماشي غير قرارات الفرد ولكن حتى السلوكيات دياله، بحال الصدق والأمانة والاحترام والمسؤولية وغيرها كتير. هاد القيم من اللي كيآمن بها الفرد بصدق كتولي جزء من شخصيته، وكتبان في السلوك دياله بلا ما يحتاج يتصنع ولا يمثل أو يكذب. مثلا الفرد الصادق ما كيحتاجش يفكر واش يقول الحقيقة ولا لا، حيت الصدق بالنسبة لي هو الخيار الطبيعي. والفرد اللي كيكون واثق من نفسه ما يمكنش يقوم بسلوك غير سوي في أي مكان توجد فيه، لأنه سلوك ما كيشبهش ليه. والسلوك الواضح كيجي كنتيجة مباشرة لهذه المبادئ اللي كتكون مكتسبة في التربية ديالو، كتخليه يختار خط واضح في الحياة، كتولي تصرفاته مفهومة عند الآخرين، وكيقدروا يتوقعوا ردود فعله على أي موضوع. وهذا الوضوح كيعطيه ثقة كبيرة سواء في العلاقات الشخصية أو المهنية. والأفراد في غالب الأحيان كيميلوا للتعامل مع فرد كيعرفوا شكون هو وكيفاش كيفكر وكيعرفوا سلوكه، وماشي اليوم يقول حاجة وغدا يدير عكسها. من جهة أخرى، الفرد اللي عنده شخصية متوازنة كتكون نتيجة تناسق بين التفكير والسلوك دياله، لأنه فرد لما كيقول حاجة وكيطبقها كيحس براحة نفسية وما كيكونش عنده صراع داخلي. أما اللي كيعيش في تناقض بين تفكيره وسلوكه كيحس ديما بعدم الاستقرار، وكيتعب نفسيا حيث كيبقى يحاول دائما يوفق بين اللي كيبان للآخرين واللي كاين في الداخل دياله. فالتوازن في الشخصية ما كيعنيش الكمال، ولكن كيعني القدرة على التحكم في النفس والتعامل مع المواقف بحكمة. والفرد اللي عنده مبادئ ثابتة ما كيتهزش بسهولة قدام الضغوطات، وما كيغيرش مواقفه غير باش يرضي الآخرين، لكن في نفس الوقت كيكون مرن في التفكير دياله في بعض المواقف، وكيعرف يتعلم من الأخطاء اللي ارتكبها وكيعرف يطور راسه. واحد النقطة مهمة أخرى هي أن المبادئ ما خاصهاش تكون جامدة بطريقة تخلي الفرد منغلق، بالعكس خاصها تكون واضحة لكن قابلة للتطوير مع التجارب اللي عاشها. فالحياة كتعلم والفرد كيغير بعض القناعات مع الوقت، لكن كيبقى محافظ على الجوهر ديال القيم دياله. هذا التوازن بين الثبات والتطور هو اللي كيعطي شخصية ناضجة. كذلك البيئة كتأثر بزاف في بناء المبادئ. الأسرة والمدرسة والمجتمع كاملين كيلعبوا دور مهم في غرس القيم، لكن في النهاية كل واحد مسؤول على اختياراته. ممكن فرد يكبر في بيئة ما فيهاش وضوح في القيم، لكن مع الوعي والتفكير والتساؤل والتواصل يقدر يبني مبادئ خاصة به وتكون هي الأساس في حياته. من الجانب العلمي كيأكدوا المتخصصين أنه باش يطور الفرد مبادئ ثابتة خاصو يبدأ يطرح أسئلة على راسه، شنو مهم بالنسبة لي، شنو هي القيم اللي كان آمن بها، واش كان طبقها في حياتي اليومية أو هي مجرد قناعة جامدة. هذا التأمل الذاتي كيساعد بزاف بناء وعي حقيقي وكيخلي الفرد يعيش بطريقة أكثر انسجام مع ذاته ومع الأحداث اللي دايرة به. لذلك الاستمرارية ضرورية، لأن ماشي كافي الفرد يعرف المبادئ بل خاصو يطبقها بشكل يومي حتى تولي عادة. في الأول ممكن يكون صعيب، لكن مع الوقت كتحول سلوكيات وكتصبح طبيعية حتى في العلاقات مع الآخرين. المبادئ الثابتة كتلعب دور كبير في بناء الثقة والاحترام. الفرد اللي كيلتزم بكلامه وكيحترم الآخرين وكيكون عادل كيكسب تقديرهم، وحتى إذا اختلفوا معه كيبقاو يثقوا فيه حيت عارفين أنه واضح وقد كلامه قد فعله. فغياب مبادئ ثابتة كيسبب فوضى داخلية وخارجية، والفرد بدون مبادئ واضحة كيكون مهزوز، كيتبدل حسب الظروف وما عندوش هوية واضحة. هذا الشيء كيأثر على سلوكياته في أوضاع ومواقف ما كيقدرهاش وما كيستوعبهاش وما كيعرفش نتائجها وحتى تأثيرها على حياته. فالمبادئ الثابتة للفرد ماشي رفاهية، هي الجسر اللي كيعبر منه باش يوصل لحياة مستقرة بسلوكيات واضحة ما فيها كذوب ولا غش ولا تعدي على حق الغير، يعيش بها في سلام داخلي واحترام خارجي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
15: بمدينة طنجة قامت شركة SFC Automotive Solution، وهي مجموعة متعددة الجنسيات تابعة لصندوق الاستثمار الألماني، بتدشين وحدتها الصناعية الجديدة داخل المنصة الصناعية بطنجة المتوسط في خطوة استراتيجية ضمن تطوير أنشطتها بالمغرب.
16: الحمد لله، المغرب ديالنا تستقطب عدد كبير من الشركات العالمية. هذه بداية واحد المسار لتثمين سلاسل الإنتاج المغربية باش نوصل إن شاء الله واحد النهار أن يكون عندنا القدرة والقابلية أننا نصنعوا سيارة 100% صنعة في المغرب بطريقة يعني تقنية عالية.
15: الوحدة الصناعية الجديدة تمتد على مساحة 6 هكتارات باستثمار إجمالي قدره 28 مليون يورو، وتهدف إلى تحقيق رقم معاملات يصل إلى 85 مليون يورو مع إحداث 900 منصب شغل مباشر.
17: هذا المشروع يؤكد ثقة المستثمرين في الكفاءات المغربية القادرين على تنفيذ مشاريع معقدة في آجال محدودة واستثنائية. كذلك يعزز ثقة المستثمرين في الرؤية الصناعية المغربية.
18: مجال استثماراتنا الرئيس يتمحور حول قطاع صناعة السيارات. نحن منخرطون في المنطقة الحرة بطنجة منذ العام 2012، وقد تابعنا بسعادة تطور المناطق الحرة والمدن الصناعية الخاصة بالسيارات.
15: هذه الوحدة تختص بإنتاج حلول العزل الخاصة بالسيارات باستخدام المطاط واللدائن الحرارية، خاصة الفواصل التقنية لهياكل السيارات، كما تنتج أنظمة نقل السوائل FTS اعتمادا على أنابيب مطاطية أو مواد بلاستيكية هجينة موجهة لأنظمة تبريد السيارات الحرارية والهجينة والكهربائية.
2: غيم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
19: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: المشاركون في لقاء جهوي نظم بمراكش على هامش الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش آسفي أبرزوا الدور الحاسم لآليات المواكبة والولوج إلى التمويل باعتبارها محفزات حقيقية لنمو المقاولات. المتدخلون خلال هذا اللقاء أكدوا أن آليات الدعم والولوج إلى التمويل تشكل رافعة استراتيجية لدعم إحداث المقاولات وتطويرها وضمان استمراريتها. سعداء بإدارة النقاش مع العديد من الشباب الذين حضروا إلى هذا اللقاء وأبدوا اهتمامهم بالمبادرة المقاولاتية. وخلال هذا اللقاء سلطت النقاشات الضوء أيضا على ضرورة تبسيط مسار المقاولة من خلال تحسين الولوج إلى المعلومة وتقريب آليات الدعم بشكل أكبر من المستفيدين.
2: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
21: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
20: المشاركون في ندوة نظمت في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يبرزون خصوصيات أحياء الملاح في عدد من مدن المملكة بوصفها فضاءات للذاكرة المشتركة وعنوانا للهوية المغربية المتعددة. المشاركون في هذه الندوة أوضحوا أن هذه الأحياء اطلعت بدور محوري في صون خصوصية الهوية اليهودية داخل نسيج المجتمع المغربي.
22: لما نقترب من الخصوصية ديال سوس كنلقاو بأن الملاح بطبيعة الحال ترأف واحد اللحظة تاريخية معينة، بمعنى في القديم ما كانش هذيك الحدود المجالية بين الطائفة والجماعات اليهودية والجيرانية من المسلمين، وهذا الملاح الذي يتداخل معماريا ومجاليا بطبيعة الحال خضع في واحد لحظة معينة إلى حماية.
20: هذه الندوة التي نظمت تحت عنوان الملاح في السياق المغربي، الذاكرة والهوية والفضاء الحضري، شكلت فرصة لتبادل الأفكار حول خصوصيات الملاح.
2: غيم راديو،
19: الخبر من المصدر.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
23: شكل الأدب الإفريقي بصيغة المؤنث بدلالاته وتساؤلاته المتعددة محور لقاء أدبي نظم في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط. هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث الإنتاج الأدبي النسائي الإفريقي باعتباره فضاء لاستعادة السرديات المفقودة في القارة، مما يمهد الطريق لبروز ديناميات سردية جديدة تفتح آفاقا للتفكير المتجدد في الرهانات الأدبية والأخلاقية. هذا اللقاء شكل منصة مهمة للغاية لأنه سلط الضوء على الكاتبات الإفريقيات، حيث ناقشنا مسألة غيابهن التاريخي عن الساحة الأدبية. لكن اليوم الكاتبات الإفريقيات المعاصرات يبرزن أنفسهن أكثر فأكثر، وبالتالي أصبح لدينا الكثير من الأصوات النسائية الإفريقية الحاضرة، وأعتقد أن هذا أمر جيد جداً. هذا اللقاء الذي أثرى برنامج المعرض الدولي للنشر والكتاب خلص إلى أن تثمين الأقلام النسائية الواعدة ومنحها الرؤية الواسعة هو استثمار في العدالة الثقافية، فالكتابة النسائية بجرأتها وتجددها أثبتت قدرتها على إعادة ترتيب المشهد الأدبي الإفريقي وتقديم سرديات متحررة تعكس طموحات قارة بأكملها.
3: Cette tribune enfin donnée aux femmes justement sur la littérature africaine est très importante parce que je pense qu'il y a une absence dans l'histoire et aujourd'hui les écrivaines contemporaines africaines se mettent de plus en plus c'est-à-dire en avant et donc on a beaucoup de voix africaines de femmes qui sont présentes et je trouve que c'est une très bonne chose et aujourd'hui les mettre en valeur au Maroc ça aussi son importance du point de vue relation qu'a le Maroc avec l'Afrique subsaharienne, etc. Donc, je trouve que visibiliser les femmes, c'est toujours une bonne chose et je suis très ravie de participer à ce panel.
23: بعد فترة من النضال دخلت الكتابة النسوية مرحلة إعادة بناء سردي، حيث أصبحت النساء يروين قصصهن وتجاربهن المعيشة ومشاعرهن بحرية تامة وبدون عقد، وبالتالي فإن هذا الأدب النسوي الجديد يبشر بمستقبل أفضل لإفريقيا.
4: ريم راديو. ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
7: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
24: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تباحث الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية على مستوى القيادة العامة للمنطقة الجنوبية مع الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، الذي يقوم بزيارة للمغرب في إطار النسخة 22 من تمرين الأسد الإفريقي. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن المسؤولين تطرقا خلال هذا اللقاء لمختلف جوانب التعاون العسكري الثنائي، ولا سيما التدريبات العملياتية، حيث يشكل التنظيم المشترك لتمرين الأسد الإفريقي سنويا منذ عام 2004 دليلا على دينامية هذا التعاون العسكري متعدد الأشكال. وبهذه المناسبة تم توشيح المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية واللواء محسن بن سديرة بوسام الاستحقاق للولايات المتحدة الأمريكية. وخلص البلاغ إلى أن تسليم هذين الوسامين تم خلال حفل رسمي باسم وزير الحرب الأمريكي من طرف الجنرال داغفين أندرسون قائد أفريكوم.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
25: في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات، نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
24: نظمت مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين الخميس بالرباط حفل استقبال على شرف وفد الأبطال الرياضيين الذين أنعم عليهم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويتكون الوفد الذي يترأسه اللاعب الدولي السابق رشيد الداودي من 20 رياضيا يمثلون العديد من التخصصات الرياضية التي تشمل بالأساس كرة القدم وألعاب القوى والدراجات والمصارعة والملاكمة والسامبو والسياحة وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين شكيب بن موسى أن هذه الالتفاتة الملكية تترجم الاهتمام المولوي السامي الموصول بالأبطال الرياضيين وبالارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية، وهو ما تجسده الأهداف والمبادئ النبيلة التي تم على أساسها إرساء مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين.
0: غيم راديو.
4: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو.
25: الخبر من المصدر.
0: ريم راديو.
8: It is an honor to join you for African Lion, the largest joint multinational exercise on this continent. This exercise reaffirms our shared commitment to regional security and stability, and there's no better partner to host it. Now in its 22nd year, I want to extend a special thanks to our host, the Kingdom of Morocco, for their exceptional and enduring commitment to this exercise. Our partnership with Morocco, it's not new. In fact, it is one of our nation's oldest and most treasured relationships. Morocco was the first country to officially recognize the United States of America in 1777. And as we prepare to celebrate our 250th year of independence, we're reminded that this remarkable friendship also celebrates its own 250-year anniversary in the coming months. This long history of partnership provides a powerful foundation as we confront the complex challenges of today. Here in Africa, we face a terrorist threat that operates without borders and demands a united and fierce response. These organizations exploit vulnerable youth, destabilize governments, and spread fear through their campaigns of violence. It is precisely to counter this threat that we are here. African Lion builds lethality, improves interoperability, and increases our capacity to meet security challenges together while eradicating terrorist safe havens. But we know this is not a static fight. The threats we face are adapting quickly, and we must outpace our adversaries with our own innovative efforts to achieve success. African Lion is more than just a training exercise. It's a platform for innovation. It allows us to collectively explore new solutions and technologies that enhance our lethality on the battlefield. This year, African Lion 26 serves as an innovation lab, integrating artificial intelligence, robotics, and next-generation digital technologies into live, all-domain scenarios. This is only possible through the deep collaboration of Morocco, U.S. AFRICOM, and our partners in the U.S. defense industry, alongside with more than 5,000 participants from over 45 nations that are working here together. This type of tough, realistic, and shared experimentation is what builds lasting capability. True security cooperation is not about one country giving another equipment. It's about partners and allies training and solving difficult problems together. So let the message from African Lion 26 be clear. To those who seek to destabilize this continent, our shared resolve is unbreakable, our capabilities are only growing, and we are ready to defend our common interests. Together, we are not just participants in an exercise. We are guardians of a more secure and prosperous future, the ultimate expression of peace through strength. Thank you, and good luck. And I'm confident that the lessons learned here will pay dividends on the battlefield and bring peace and security to our nations. God bless.
1: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
10: ريم راديو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو،
11: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
23: في افتتاح اللقاء الجهوي الثالث حول حقوق الأشخاص المسنين، دعا كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي إلى تعزيز السياسات العمومية الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية والاجتماعية وتضمن مشاركة فعالة لهذه الفئة في ديناميات التنمية.
16: بلادنا مقبلة على تحديات كما قلت كبيرة جدا على مستوى ضمان استدامة ديال الخدمات ديال الصناديق ديال الحماية الاجتماعية، وبغينا كذلك نأكدوا في هذا اللقاء على الدور المحوري ديال الأسرة المغربية التي ينبغي أن تكون الحاضنة الأولى للمسنين، وينبغي تدعيم هذه الأسر.
23: وتم على هامش هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة ومجلس جهة فاس مكناس، وتهدف هذه الشراكة إلى إعداد برامج وخدمات محلية موجهة خصيصا للأشخاص المسنين وتعزيز بنية القرب الاجتماعية وتنظيم حملات توعوية.
26: سنعقد هذا اللقاء بشراكة مع الوزراء من أجل دراسة سبل وإمكانية النهوض بأوضاع اجتماعية لواحد الفئة من الشعب المغربي، أبائنا وأجدادنا اللي هما المسنين من فئة الشعب المغربي.
23: نحن هنا لمناقشة التغير الذي تشهده التركيبة السكانية في المغرب، حيث يتقدم السكان في السن. لذلك نحن هنا لدعم كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي لإيجاد مسارات وفرص للتعامل مع كبار السن والنظر إلى الشيخوخة كفرصة لبناء اقتصاد الرعاية وتثمين الاقتصاد الفضي. هي إذن خطوات عملية تؤكد أن حماية حقوق هذه الفئة لم تعد واجبا أخلاقيا، وإنما أصبحت رهانا استراتيجيا يتطلب انخراطا جماعيا لضمان شيخوخة كريمة تليق بمن ساهموا في بناء مسار المملكة التنموي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
10: ريم راديو،
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
24: تعززت الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية الموجهة لأسرة التربية والتكوين بوجدة بافتتاح المركز الثقافي إكليل والنادي الرياضي نرجس التابعين لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
12: نادي نرجس وجدة دار على واحد لا سوبرفيسي ديال 4.5 ديال الهكتارات واللي كيضم عدة مرافق أساسية. عندنا المرافق ديال الرياضة اللي عندنا فيهم 5 ديال لي سال دو سبور، عندنا كارديو ميسكولاسيون، كروسفيت، بايكينغ، ار مارسيو اي لي كور كوليكتيف. بالنسبة لي كور كوليكتيف غيكونوا عندنا فيهم بزاف ديال لي بروغرام ان شاء الله الرحمن الرحيم. عندنا ايغالمون لا ناتاسيون، عندنا اون بيسين اكستيريور سيمي اولمبيك ديال 7 ديال لي كولوار، انتيريور سيمي اولمبيك ايغالمون ديال 5 كولوار، وعندنا ان باسان داكواجيم افيك تو لي زيكيبمون ديالو.
13: المركز اكليل وجده كيمتد على مساحه يعني تناهز 2000 متر مربع، وكتضم عده مرافق من بينها مكتبه وسائطيه، ورشات فنيه، وكذلك ورشات يعني في اطار التكنولوجيا الحديثه ك يعني الرسم ثلاثي الابعاد، البرمجه والروبوتيك، وبالاضافه الى ورشات المسرح والموسيقى.
24: يقدم المركز برمجة غنية تشمل ورشات فنية وفنون أدائية بالإضافة إلى ورشات تكنولوجية حديثة، مما يجعله جسرا حقيقيا بين الثقافة والابتكار.
14: قامت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بافتتاح 4 نوادي رياضية موزعة عبر المملكة، وذلك منذ سنة 2014 عبر افتتاح نرجس الرباط، ثم نرجس مازاغون، ونرجس أكادير، وحاليا نرجس وجدة. فكتستفد أسرة التربية والتكوين من خدمات نوادي ذات جودة عالية بمواصفات دولية، وكذلك مقابل اشتراكات شهرية رمزية كتختلف من 120 درهم إلى 216 درهم كقيمة شهرية.
15: الفضاء فيه يتكون في الحقيقة مجموعة من من من من الفضاءات. أولا كاين واحد المعرض، خاصة واحد المعرض فضاء لعرض لوحات الفنية أو سكيلتور للفنانين ديال المنطقة والفنانين عموما، اللي كيكون واحد البرنامج اللي كيتسهر عليه المؤسسة محمد السادس. كاين ورشات الفنون التشكيلية وسكيلتور وسيراميك، كاين واحد ورشات ديال ديزاين كونسيبسيون انفورماتيك ديزاين امبريمون 3D، كاين سال دو فورماسيون، كاين سال ديال الموسيقى وانصال دو كونفرنس.
24: تعكس هاتان المنشأتان التزام مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بتنويع وتجويد خدماتها، بما يسهم في الارتقاء بظروف عيش وعمل أسرة التعليم وتعزيز انفتاحها على محيطها السوسيو ثقافي والرياضي.
17: ريم راديو.
18: ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
27: إفريقيا هذا اليوم،
28: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
21: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
24: المعهد الوطني للبحث الزراعي بضيعة التجريبية لتساوت بقلعة سراغنة ينظم يوما تواصليا خصص لعرض أصنافه النباتية الجديدة، لقاء يندرج في إطار استعراض الأصناف الجديدة من الحبوب والقطن والنبات العلفية والزيتية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السيادة البذرية الوطنية وتقوية الصمود الفلاحي.
29: ثلاثة الأهداف ديال هذا اليوم التواصلي، الأول هو نعرفوا بالأصناف الجديدة اللي طورها المعهد الوطني للبحث الزراعي، اللي هي كتلائم مع الظروف المناخية، ارتفاع الحرارة، قلة الأمطار، غير ذلك. عندنا واحد الأصناف اللي هي جديدة، بغينا الشركاء ديالنا والفلاحة باش يعرفوهم، هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني، هذه السنة خاصة جدا لأن بدينا واحد تجربة مع سوناكوس، الشركة ديال التسويق ديال البذور، سمينا تجربة ديال الأصناف. هاد التجربة ديال الأصناف درناها في 12 محطة على الصعيد الوطني، بغينا نشوفوا التأقلم ديال هذوك الأصناف. الهدف الثالث، نبينوا للناس بأن البحث الزراعي كيطور الأصناف ولكن كيدير البذور ما قبل الأساس.
24: هذه المبادرة التي تأتي في سياق تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى رفع نسبة استعمال البذور المعتمدة إلى 50% في أفق 2030، وتعزيز حصة الأصناف الوطنية المنبثقة عن البحث العمومي داخل أنظمة الإنتاج.
2: اليوم يوم بالتعريف بالأصناف الجديدة ديال البحث الزراعي اللي عندنا واحد العدد ديال الأصناف كثيرة، وهاد السنة والسنة الماضية عندنا واحد العدد أصناف جديدة اللي كنحاولوا نقدموهم. فكما كتعرفوا أن استنباط الأصناف الجديدة ديال القمح تتاخد وقت كتير، كتاخد حتى 12 سنة، عاد من بعد كاين تسجيل في السجل الرسمي. فالأصناف اللي كنقدموا اليوم أصناف جديدة اللي عندهم خصائص مهمة بالنسبة للفلاحة.
3: هذا واعتمد المعهد الوطني للبحث الزراعي بضيعة تجريبية لتساو تثمينا للنتائج المحققة لفائدة الفلاحين، مقاربة شمولية تدمج بين البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
24: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تباحث الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية على مستوى القيادة العامة للمنطقة الجنوبية مع الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، الذي يقوم بزيارة للمغرب في إطار النسخة 22 من تمرين الأسد الإفريقي. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن المسؤولين تطرقا خلال هذا اللقاء لمختلف جوانب التعاون العسكري الثنائي، ولا سيما التدريبات العملياتية، حيث يشكل التنظيم المشترك لتمرين الأسد الإفريقي سنويا منذ عام 2004 دليلا على دينامية هذا التعاون العسكري متعدد الأشكال. وبهذه المناسبة تم توشيح المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية واللواء محسن بن سديرة بوسام الاستحقاق للولايات المتحدة الأمريكية. وخلص البلاغ إلى أن تسليم هذين الوسامين تم خلال حفل رسمي باسم وزير الحرب الأمريكي من طرف الجنرال داغفين أندرسون قائد أفريكوم.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
17: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية من تقديم ياسين زكراوي، وهذه أبرز العناوين. آليات والمواكبة والولوج إلى التمويل محفزة حقيقية لنمو المقاولات بمراكش. بواشنطن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن يعزز تعبئته الدولية حول مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والموارد المعدنية الاستراتيجية للمغرب. بعد دبلن المغرب يبرز مؤهلاته أمام أوساط الأعمال بمدينة كورك بإيرلندا. إلى التفاصيل. الولوج إلى التمويل وآليات المواكبة رافعة لنمو مقاولات جهة مراكش أسفي، شعار اللقاء الجهوي الذي نظم بمراكش على هامش الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش أسفي. نستمع للتقرير التالي من إعداد شيماء بكة.
3: المشاركون في لقاء جهوي نظم بمراكش على هامش الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش آسفي أبرزوا الدور الحاسم لآليات المواكبة والولوج إلى التمويل باعتبارها محفزات حقيقية لنمو المقاولات. المتدخلون خلال هذا اللقاء أكدوا أن آليات الدعم والولوج إلى التمويل تشكل رافعة استراتيجية لدعم إحداث المقاولات وتطويرها وضمان استمراريتها. سعداء بإدارة النقاش مع العديد من الشباب الذين حضروا إلى هذا اللقاء وأبدوا اهتمامهم بالمبادرة المقاولاتية. وخلال هذا اللقاء سلطت النقاشات الضوء أيضا على ضرورة تبسيط مسار المقاولة من خلال تحسين الولوج إلى المعلومة وتقريب آليات الدعم بشكل أكبر من المستفيدين.
17: بعد محطة أولى نظمت يوم الأربعاء بدبلن واصل المغرب بمدينة كورك ثاني أكبر مدن إيرلندا وأحد أبرز أقطابها الاقتصادية الترويج لمختلف مؤهلاته التي تجعله وجهة مفضلة للاستثمارات. وفي افتتاح أشغال المؤتمر أكد سفير المغرب في إيرلندا الحسن مهراوي

0: إرساء شراكة أكثر توجها نحو الفرص الاقتصادية الملموسة، مبرزا أن موضوع لقاء المغرب إيرلندا شراكة تربط أوروبا بالحدود الجديدة للنمو في أفريقيا يعكس واقعا استراتيجيا حقيقيا. المؤتمر شهد أيضا تنظيم عدة جلسات موضوعاتية تناولت مواضيع من قبيل المغرب كقاعدة صناعية لأوروبا، الفرص في قطاعات الصناعة الدوائية والتصنيع والتصدير والابتكار والكفاءات والتحول الرقمي المحركات الجديدة لنمو المغرب، واللوجستيك والربط والتجارة، الاستفادة من التموقع العالمي للمغرب. قدم المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الذي تقوده المديرة العامة أمينة بن خضرة وضعية تقدم مشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا. التفاصيل مع محمد الورديني.
1: في إطار سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية المنعقدة هذا الأسبوع، عقد وفد تقوده المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة، عقدت سلسلة من المباحثات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب والتموقع الاستراتيجي للمملكة في قطاعات الطاقة والمعادن الاستراتيجية. ومكنت هذه المباحثات من تسليط الضوء على المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يعد ثمرة للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري، وهو أحد أكثر المشاريع الطاقية المهيكلة طموحا في القارة الإفريقية، سواء ببعده الإقليمي أو بإمكاناته في مجال الاندماج الاقتصادي والطاقية.
0: كانت هذه مستمعين الأوفياء آخر أخبارنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد استقبل بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي يوجد في زيارة عمل للمملكة. بهذه المناسبة نوه السيد حداد بالمكانة المتميزة التي تحظى بها الجامعة الوطنية للكشفية المغربية تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد باعتبارها مؤسسة تربوية تسهم في تكوين وتأطير الشباب وإعداد قيادات المستقبل. وأكد نائب رئيس مجلس المستشارين أن الدبلوماسية البرلمانية الكشفية أصبحت تمثل إحدى آليات القوى الناعمة الفاعلة في تعزيز التقارب بين الشعوب وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعاون الدولي. وفي هذا السياق أكد السيد حداد أن ترشيح المملكة المغربية لاحتضان الدورة 12 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الكشفي العالمي سنة 2028 يعكس الثقة الدولية في المؤهلات التنظيمية واللوجستية والحضارية التي يتوفر عليها المغرب وكذا تجربته الرائدة في مجال الدبلوماسية الموازية. كما عبر رئيس الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي عن دعم الاتحاد لترشيح المغربي لاحتضان الدورة 12 للجمعية العامة سنة 2028، معتبرا أن تنظيم هذا الحدث الدولي بمملكة من شأنه

0: أن يعزز الحوار الثقافي بين الشعوب ويوطد علاقات التعاون والتفاهم بين البرلمانيين الداعمين للحركة الكشفية عبر العالم، فضلا عن إبراز الدور المحوري الذي يمكن أن تطلع به الدبلوماسية الكشفية في خدمة قضايا السلام والتنمية والتقارب الإنساني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: المشاركون في ندوة نظمت في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يبرزون خصوصيات أحياء الملاح في عدد من مدن المملكة بوصفها فضاءات للذاكرة المشتركة وعنوانا للهوية المغربية المتعددة. المشاركون في هذه الندوة أوضحوا أن هذه الأحياء اطلعت بدور محوري في صون خصوصية الهوية اليهودية داخل نسيج المجتمع المغربي.
2: لما نقترب من الخصوصية ديال سوس كنلقاو بأن الملاح بطبيعة الحال ترأى في واحد لحظة تاريخية معينة، بمعنى في القديم ما كانش هذيك الحدود المجالية بين الطائفة والجماعات اليهودية والجيرانية من المسلمين، وهذا الملاح الذي يتداخل معماريا ومجاليا بطبيعة الحال خضع في واحد لحظة معينة إلى حماية.
1: هذه الندوة التي نظمت تحت عنوان الملاح في السياق المغربي الذاكرة والهوية والفضاء الحضري شكلت فرصة لتبادل الأفكار حول خصوصيات الملاح.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش على تدشين جناحي المغربي في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنالي البندقية لسنة 26 و2000. بهذه المناسبة قام السيد أخنوش مرفوقا بوفد هام نظم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبية وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجري إلى جانب مندوب جناحي المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناحي الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال، ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نوفمبر المقبل بالمشروع أزيتا الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أكزناي والقيمة الفنية مريم بردة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناحي المملكة، عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها السيد قطبية. ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة بمفاتيح صغرى. وتشكل مشاركة المملكة في الدورة 61 لبينالي البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي مع الانخراط في حوار علمي حول تحولات وابتكارات الفن المعاصر. ويعد بينالي البندقية للفنون الذي تأسس سنة 95 800 ألف أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية، وينظم كل سنتين بالتناوب مع بنا للهندسة المعمارية، ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: حملة طبية واسعة لصحة الفم والأسنان انطلقت بجماعة تيسا إقليم تونات، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان، وكذا تعزيز جهود التحسيس والتعبئة التي تستهدف ساكنة دائرة تيسا والمناطق المجاورة لها، بما في ذلك نزلاء السجن المحلي بعين عائشة.
8: أن المنتدى نظم هذا الصباح حملة طبية لفائدة نزلاء السجن المحلي بعين عائشة، استفاد منه العديد من السجناء، وقد لقيت هذه الحملة الطبية الترحاب ومن مختلف الشركاء.
7: القافلة الطبية توفر مختلف الفحوصات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة التي تواجه صعوبات في الوصول إلى مراكز العلاج.
9: هذه القافلة الطبية قدمت تقريبا قرابة 40 طبيب اللي كيشرفوا على جميع المراحل ديال التشخيص والعلاج ديال الساكنة اللي كتزور هاد اللي كتجيب اللي محتاج لهذا النوع ديال الفحوصات الطبية والعلاجات.
10: تتقدم هاد الخدمة في طب الأسنان هي عبارة عن علاجات تنظيف الأسنان من طرف تقريبا 34 طبيب أسنان القطاع الخاص، وكذلك جميع فريق عمل باراميديكال التي يقوم بعملية ديال التعقيم ديال الأدوات ومعدات.
7: هذه المبادرة الإنسانية تروم تقديم خدمات متكاملة في طب الفم والأسنان، تشمل الكشف المبكر عن التسوس وأمراض اللثة وإزالة الترسبات، فضلا عن قلع الأسنان والعلاجات الضرورية، مع التوزيع المجاني للأدوية على المستفيدين، وذلك ترسيخا لدور المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز ثقافة الوقاية.
5: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: وزير الداخلية عبد الوافي الفتيتة عقد لقاء حضره قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر المقبل. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين على النصوص التنظيمية المعتمدة لحد الآن. في اللقاء أيضا تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على التدابير التنظيمية المتعلقة بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي ستنطلق يوم 15 من شهر مايو الحالي.
1: الخبر من المصدر، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: محطات ثقافية، مرحبا بكم. البداية من فاس، حيث يحتضن معهد سيرفانتس خلال الفترة ما بين 12 مايو و 24 يوليوز المقبل معرض الأقلام والرسوم، مبدعات متوسطيات في حركة، وهو معرض جماعي مخصص لمبدعات القصص المصورة وروايات المصورة المنحدرة من عدة بلدان عربية ومتوسطية. وأفاد بلاغ للمعهد بأن هذا المعرض الذي يشرف عليه بيدرو روخو وينظمه وفد حكومة كاتالونيا شمال إفريقيا بشراكة مع المعهد الأوروبي للمتوسط ومعهد سيرفانتس ومؤسسة الفنار وبيت العرب، يسلط الضوء على الحيوية والتنوع والأثر التحويلي لفن القصص المصورة باعتباره أداة فنية وثقافية واجتماعية في عدد من البلدان من بينها المغرب وإسبانيا ولبنان وتونس وسوريا ومصر والجزائر، ومن خلال أنماط وأساليب سردية وعوالم بصرية متنوعة تدعو الأعمال الفنية المعروضة الجمهور إلى اكتشاف فضاء متوسطي إبداعي ومتعدد ومنفتح. بنواكشوط تم إطلاق مشروع لتتمين التراث الوثائقي للمدن التاريخية في موريتانيا، ويهدف هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بتعاون بين المؤسسة الموريتانية لحماية المدن القديمة ومؤسسة أماليا الإيطالية والهيئة الدولية أليف المعنية بحماية التراث الثقافي، يهدف إلى تثمين وفهرسة 12 ألف مخطوط والتعريف بها كمرجع لا غنى عنه للباحثين والمؤرخين. وسيتم في إطار هذا المشروع تنظيم ورشات تكوينية لمستفيدين من المدن التاريخية جامعة نواكشوط والمعهد الموريتاني للبحث العلمي، تشمل طرق الفهرسة الحديثة وأساليب الترميم والتغليف وحفظ المخطوطات. وفي كلمة خلال اللقاء قالت ممثلة مؤسسة أماليا ماريا لويزاروسو إن هذا المشروع هو بمثابة استجابة عملية لتحديات والصعوبات التي تعترض جهود حماية المخطوطات باعتبارها رصيدا تراثيا استثنائيا، مؤكدة التزام المؤسسة بدعم الجهود الرامية إلى حماية التراث الوثائقي وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين خصوصا في مجال فهرسة المخطوطات. والختام من مدينة العيون، أين انطلقت أشغال ندوة حول تثمين المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. وتهدف هذه الندوة التي تنظمها المديرية الإقليمية للثقافة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط والتي تتواصل على مدى يومين إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب. وفي كلمة خلال اللقاء أكد المدير الجهوي للثقافة حمود الفلالي أن هذه الندوة المنظمة تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة تشكل فضاء علميا خصبا لتبادل الرؤى والخبرات، ستساهم في بلورة توصيات علمية ومبادرات مشتركة من شأنها الارتقاء بمجال تحقيق المخطوط الإفريقي ورقمنته، مشيرا إلى أن الرهان اليوم يتجاوز حفظ المخطوطات في المكتبات بل يتعده إلى جعلها موردا حيا للمعرفة ومصدرا للإبداع والبحث من خلال إدماجها في المنصات الرقمية وتيسير تداولها بين الباحثين بما يواكب تحولات التكنولوجيا المتسارعة. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، كان معكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء، إلى اللقاء.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمدينة طنجة قامت شركة SFC Automotive Solution وهي مجموعة متعددة الجنسيات تابعة لصندوق الاستثمار الألماني بتدشين وحدتها الصناعية الجديدة داخل المنصة الصناعية بطنجة المتوسط في خطوة استراتيجية ضمن تطوير أنشطتها بالمغرب.
7: الحمد لله المغرب ديالنا تستقطب عدد كبير من الشركات العالمية، هذه بداية واحد المسار لتثمين سلاسل الإنتاج المغربية باش نوصل إن شاء الله واحد النهار أن يكون عندنا القدرة والقابلية أن نصنع سيارة 100% صنعة في المغرب بطريقة يعني تقنية عالية.
6: الوحدة الصناعية الجديدة تمتد على مساحة 6 هكتارات باستثمار إجمالي قدره 28 مليون يورو، وتهدف إلى تحقيق رقم معاملات يصل إلى 85 مليون يورو مع إحداث 900 منصب شغل مباشر.
8: هذا المشروع يؤكد ثقة المستثمرين في الكفاءات المغربية القادرين على تنفيذ مشاريع معقدة في آجال محدودة واستثنائية، كذلك يعزز الثقة ثقة المستثمرين في الرؤية الصناعية المغربية.
9: مجال استثماراتنا الرئيس يتمحور حول قطاع صناعة السيارات. نحن منخرطون في المنطقة الحرة بطنجة منذ العام 2012، وقد تابعنا بسعادة تطور المناطق الحرة والمدن الصناعية الخاصة بالسيارات.
6: هذه الوحدة تختص بإنتاج حلول العزل الخاصة بالسيارات باستخدام المطاط واللدائن الحرارية، خاصة الفواصل التقنية لهياكل السيارات، كما تنتج أنظمة نقل السوائل FTS اعتمادا على أنابيب مطاطية أو مواد بلاستيكية هجينة موجهة لأنظمة تبريد السيارات الحرارية والهجينة والكهربائية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
10: تعززت الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية الموجهة لأسرة التربية والتكوين بوجدة بافتتاح المركز الثقافي إكليل والنادي الرياضي نرجس التابعين لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
11: نادي نرجس وجدة دار على واحد لا سوبرفيسي ديال 4.5 ديال الهكتارات، واللي كيضم عدة مرافق أساسية. عندنا المرافق ديال الرياضة اللي عندنا فيهم 5 ديال لي سال دو سبور، عندنا كارديو ميسكولاسيون، كروسفيت، بايكينغ، ار مارسيو اي لي كور كوليكتيف. بالنسبة لي كور كوليكتيف غيكونوا عندنا فيهم بزاف ديال لي بروغرام ان شاء الله الرحمن الرحيم. عندنا ايغالمون لا ناتاسيون، عندنا اون بيسين اكستيريور سيمي اولمبيك ديال 7 ديال لي كولوار، انتيريور سيمي اولمبيك ايغالمون ديال 5 كولوار، وعندنا ان باسان داكواجيم افيك تو لي زيكيبمون ديالو.
12: المركز اكليل وجدة كيمتد على مساحة يعني تناهز 2000 متر مربع، وكتضم عدة مرافق من بينها مكتبة وسائطية، ورشات فنية، وكذلك ورشات يعني في إطار التكنولوجيا الحديثة يعني الرسم ثلاثي الأبعاد، البرمجة والروبوتيك، وبالإضافة إلى ورشات المسرح والموسيقى.
10: يقدم المركز برمجة غنية تشمل ورشات فنية وفنون أدائية، بالإضافة إلى ورشات تكنولوجية حديثة، مما يجعله جسرا حقيقيا بين الثقافة والابتكار.
13: قامت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بافتتاح 4 نوادي رياضية موزعة عبر المملكة، وذلك منذ سنة 2014 عبر افتتاح نرجس الرباط، ثم نرجس مازاغون، ونرجس أكادير، وحاليا نرجس وجدة. فكتستفد أسرة التربية والتكوين من خدمات نوادي ذات جودة عالية بمواصفات دولية، وكذلك مقابل اشتراكات شهرية رمزية كتختلف من 120 درهم إلى 216 درهم كقيمة شهرية.
14: الفضاء فيه يتكون في الحقيقة مجموعة من من من من الفضاءات. أولا كاين واحد المعرض، خاصة واحد المعرض فضاء لعرض لوحات الفنية أو سكيلتور للفنانين ديال المنطقة والفنانين عموما، اللي كيكون واحد البرنامج اللي كيتسهر عليه المؤسسة محمد السادس. كاين ورشات الفنون التشكيلية وسكيلتور وسيراميك، كاين واحد ورشات ديال ديزاين كونسيبسيون انفورماتيك ديزاين امبريمون 3D، كاين سال دو فورماسيون، كاين سال ديال الموسيقى وانصال دو كونفرنس.
10: تعكس هاتان المنشأتان التزام مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بتنويع وتجويد خدماتها، بما يسهم في الارتقاء بظروف عيش وعمل أسرة التعليم وتعزيز انفتاحها على محيطها السوسيو ثقافي والرياضي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
15: الأخبار على مدار الساعة.
16: جهود البحث ما تزال متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين منذ 2 مايو الجاري على مستوى جرف صخري في كاب درعا في منطقة طنطان، وذلك على هامش مشاركتهما في تمرين الأسد الإفريقي 2026 وفق ما علم لدى مصادر رسمية بالقوات المسلحة الملكية. وفي إطار عمليات البحث هذه، سخرت مختلف الوحدات المتخصصة في البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة الملكية، ولا سيما الدرك الملكي والبحرية الملكية ورماة الأطلس ووحدات الهندسة العسكرية وسائل برية وجوية وبحرية هامة. المصادر ذاتها ذكرت بأن القوات المغربية والأمريكية بالإضافة إلى دول أخرى مشاركة في التمرين الأسد الإفريقي كانت قد أطلقت منذ 2 مايو الجاري عمليات بحث وإنقاذ منسقة شملت تسخير إمكانات برية وجوية وبحرية من أجل العثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين.
2: غيم راديو. غيم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري قام اليوم الجمعة بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، طلع خلالها على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها، وكذا على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. وتأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقاروية شاملة ومستدامة.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
6: شكل الأدب الإفريقي بصيغة المؤنث بدلالاته وتساؤلاته المتعددة محور لقاء أدبي نظم في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط. هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث الإنتاج الأدبي النسائي الإفريقي باعتباره فضاء لاستعادة السرديات المفقودة في القارة، مما يمهد الطريق لبروز ديناميات سردية جديدة تفتح آفاقا التفكير المتجدد في الرهانات الأدبية والأخلاقية. هذا اللقاء شكل منصة مهمة للغاية لأنه سلط الضوء على الكاتبات الإفريقيات، حيث ناقشنا مسألة غيابهن التاريخي عن الساحة الأدبية. لكن اليوم الكاتبات الإفريقيات المعاصرات يبرزن أنفسهن أكثر فأكثر، وبالتالي أصبح لدينا الكثير من الأصوات النسائية الإفريقية الحاضرة، وأعتقد أن هذا أمر جيد جداً. هذا اللقاء الذي أثرى برنامج المعرض الدولي للنشر والكتاب خلص إلى أن تثمين الأقلام النسائية الواعدة ومنحها الرؤية الواسعة هو استثمار في العدالة الثقافية، فالكتابة النسائية بجرأتها وتجددها أثبتت قدرتها على إعادة ترتيب المشهد الأدبي الإفريقي وتقديم سرديات متحررة تعكس طموحات قارة بأكملها.
18: Cette tribune enfin donnée aux femmes justement sur la littérature africaine est très importante parce que je pense qu'il y a une absence dans l'histoire et aujourd'hui les écrivaines contemporaines africaines se mettent de plus en plus c'est-à-dire en avant et donc on a beaucoup de voix africaines de femmes qui sont présentes et je trouve que c'est une très bonne chose et aujourd'hui les mettre en valeur au Maroc ça aussi son importance du point de vue relation qu'a le Maroc avec l'Afrique subsaharienne, etc. Donc, je trouve que visibiliser les femmes, c'est toujours une bonne chose et je suis très ravie de participer à ce panel.
6: بعد فترة من النضال دخلت الكتابة النسوية مرحلة إعادة بناء سردي، حيث أصبحت النساء يروين قصصهن وتجاربهن المعيشة ومشاعرهن بحرية تامة وبدون عقد، وبالتالي فإن هذا الأدب النسوي الجديد يبشر بمستقبل أفضل لإفريقيا.
2: غيم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
15: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
17: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: حصاد الجهاد، مرحبا بكم وإلى العناوين. بمراكش اختتام المهرجان الوطني للكتابة الإبداعية احتفاء بالمواهب الشابة. نائب رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي بالرباط. الدورة 33 للملتقى الثقافي لصفر تبحث آفاق التنمية الترابية في أفق 2030. وفي التفاصيل، أسدل الستار بمراكش على فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني للكتابة الإبداعية إعداديات الريادة بحفل احتفى بالمواهب الشابة القادمة من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة. ويندرج هذا الحدث المنظم في إطار البرنامج الوطني إعداديات الريادة الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضمن جهود إبراز الإنتاجات الإبداعية للتلاميذ في مجالات متعددة، من بينها الشعر والقصة والنص المسرحي والسيناريو والقصة المصورة والبودكاست والمجلة المدرسية والمقال الصحفي. التفاصيل مع إسماعيل المالكي.
19: منذ انطلاق البرنامج برسم الموسم الدراسي 25/2026 تم تنظيم دورات لتكوين المكونين ومواكبة تربوية لفائدة ما يقرب 300 مؤسسة تعليمية عبر مختلف جهات المملكة بدعم من كتاب وفنانين ينتمون إلى جمعية إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي التي تتولى تنفيذ البرنامج الموازي الخاص بالكتابة الإبداعية. في كلمة بالمناسبة أكد رئيس مصلحة تنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية بمديرية تنظيم الحياة المدرسية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنبر كمزين أن هذه الدورة الأولى مكنت من تثمين إبداعات التلاميذ وإطلاق دينامية وطنية حول الكتابة الإبداعية داخل المؤسسة التعليمية. من جهته أبرز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي عبداللطيف شوقي أن هذا المهرجان يشكل تجربة تربوية وثقافية تروم تنمية قدرات التعبير والإبداع لدى التلاميذ وتعزيز انفتاحهم على مختلف الأشكال الفنية والأدبية. وتم خلال هذا الحفل توزيع عدة جوائز على التلاميذ والمؤسسات المتواجدة في مختلف فئات المسابقة تقديرا لجودة الأعمال المقدمة وابتكارها. كما تميز المهرجان بتنظيم ورشات ولقاءات وعروض فنية إلى جانب تكريم المؤسسات والمشاركين الفائزين في مختلف أصناف المنافسة.
5: بالرباط استقبل نائب رئيس مجلس النواب محمد غياث بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي مرفوقا بوفد مغربي يمثل الجامعة الوطنية للكشفية المغربية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: نائب رئيس مجلس النواب محمد غياث يستقبل بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي مرفوقا بوفد مغربي يمثل الجامعة الوطنية للكشفية المغربية. السيد غياث نوه بالدور التربوي والمجتمعي الذي تطلع به الحركة الكشفية وما تقوم به من جهود في تأطير الشباب وترسيخ قيم المسؤولية والتطوع والتعايش، معربا عن استعداد المؤسسة التشريعية للتعاون والانفتاح على مختلف المبادرات التي تخدم المجتمع. مثل وفد الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي في هذه الزيارة عاطف عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد ومونيكا ساديا مديرة المؤتمر 11 للاتحاد وهيلدان جيرو مديرة الشباب بالاتحاد البرلماني الكشفي العالمي.
5: ختاما انطلقت بصفر فعالية الدورة 33 للملتقى الثقافي للمدينة تحت شعار صفر 2030 فرص التنمية بمشاركة منتخبين وأكاديميين وفاعلين جمعويين. وتتمحور نسخة سنة 2026 من هذه التظاهرة التي أضحت على مر السنوات موعدا للتفكير وتبادل الآراء حول القضايا المرتبطة بتنمية صفر وجهتها حول تثمين المؤهلات الترابية للمدينة في ضوء الديناميات الوطنية الكبرى لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس المجلس الجماعي لصفر رشيد أحمد شريف أن هذه الدورة تشكل فرصة للتفكير في السبل الكفيلة بتعزيز تموقع المدينة ضمن الدينامية الوطنية المرتبطة بمونديال 2030، مشيرا إلى أن هذا الموعد لا يمثل فقط حدثا رياضيا عالميا بارزا بل يشكل أيضا رافعة لتنمية عدة قطاعات من بينها البنيات التحتية والخدمات والسياحة والتكوين والتنشيط الترابي. هذا كل ما لدينا في حصاد الجهة لهذا اليوم. كان معكم في تقديمه إلياس أبو الرجاء. أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
21: بمظهر مهيب وجاذبية لافتة، يتميز خروف السرد بخصائص فريدة، إذ يتسم بطول القامة وبياض الصوف وقوة البنية مع قرون ملتوية تضفي عليه هيبة خاصة ويزيده تميزا. ذلك السواد المتناسق حول العينين والفم ونهاية الأذنين والأرجل. إقليم سطات يزخر بثروة حيوانية مهمة، وقد ساهمت التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي في تحسين المراعي، مما انعكس إيجابا على مردودية القطيع وجودته.
22: استفد من عملية الإحصاء وكذلك المراقبة، بحيث سجل النتائج الإحصاء تقريبا 34 ألف كساب على مستوى إقليم سطات، وعدد القطيع اللي وصلنا فيه الأزيد من 1,100,000 رأس من جميع أنواع دي القطعان دي المشية، بحيث بلغوا تحت المرتبة الأولى قطعان دي الأغنام، وخصوصا أغنام ديال السردين اللي كتشتهر بها المنطقة الجنوبية ديال إقليم سطات، واللي ممكن نعتبرها أنه مهدي لهذه السلالة السردي.
21: تربية السرد لم تعد تعتمد على الخبرة التقليدية فقط، بل أصبحت تمزج بين المعارف المتوارثة والتقنيات الحديثة.
23: الحفاظ على هذه السلالة، احنا تنقوم بتحسين النسل من خلال ترقيم ووشم الإناث والذكور من طرف اللجنة الوطنية لانتقاء الوشم اللي ستدوز كل سنة، وهاد الأغنام اللي ستدوز في الانتقاء سنخليو منها الفحول اللي ستكون أصيلة.
24: خاص هاد السلالة يحتفظوا عليها الناس واحتفظوا عليها، وهاد شيء يعني خير ربي راه ديال الشعب كامل، ماشي ديالنا غير حنا وحدنا، حنا ربي تعالى سخر هذا لهذا.
21: سلسلة الأغنام بإقليم سطات تشكل نموذجا متكاملا يجمع بين الموارد الطبيعية والدعم المؤسسي والخبرة المحلية، ما يجعلها رافعة للتنمية الفلاحية وتعزيز الأمن الغذائي بالمغرب، فيما يظل خروف السرد رمزا لنجاح تثمين الموارد المحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي وركيزة من ركائز الهوية الفلاحية بمنطقة الشاوية.
2: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
15: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو،
15: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
15: غيم راديو، الخبر من المصدر.
25: المعهد الوطني للبحث الزراعي بضيعة التجريبية لتساوت بقلعة سراغنة ينظم يوما تواصليا خصص لعرض أصنافه النباتية الجديدة، لقاء يندرج في إطار استعراض الأصناف الجديدة من الحبوب والقطن والنبات العلفية والزيتية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السيادة البذرية الوطنية وتقوية الصمود الفلاحي.
26: ثلاثة الأهداف ديال هذا اليوم التواصلي، الأول هو نعرفوا بالأصناف الجديدة اللي طورها المعهد الوطني للبحث الزراعي، اللي هي كتلائم مع الظروف المناخية، ارتفاع الحرارة، قلة الأمطار، غير ذلك. عندنا واحد الأصناف اللي هي جديدة، بغينا الشركاء ديالنا والفلاحة باش يعرفوهم، هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني، هاد السنة خاصة جدا، لأن بدينا واحد تجربة مع سوناكوس، الشركة ديال التسويق ديال البذور، سمينا تجربه ديال الاصناف. هذه التجربه ديال الاصناف درناها في 12 محطه الصيد الوطني، بغينا نشوفوا التاقلم ديال هذوك الاصناف. الهدف الثالث نبينوا للناس بان البحث الزراعي كيطور الاصناف ولكن كيدير البذور ما قبل الاساس.
25: هذه المبادرة التي تأتي في سياق تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى رفع نسبة استعمال البذور المعتمدة إلى 50% في أفق 2030 وتعزيز حصة الأصناف الوطنية المنبثقة عن البحث العمومي داخل أنظمة الإنتاج.
0: اليوم يوم بالتعريف بالأصناف الجديدة ديال البحث الزراعي اللي عندنا واحد العدد ديال الأصناف كثيرة، وهاد السنة والسنة الماضية عندنا واحد العدد أصناف جديدة اللي كنحاولوا نقدموهم. فكما كتعرفوا أن استنباط الأصناف الجديدة ديال القمح تتاخد وقت كتير، كتاخد حتى 12 سنة، عاد من بعد كاين تسجيل في السجل الرسمي. فالأصناف اللي كنقدموا اليوم أصناف جديدة اللي عندهم خصائص مهمة بالنسبة للفلاحة.
25: هذا واعتمد المعهد الوطني للبحث الزراعي بضيعة تجريبية لتساو تثمينا للنتائج المحققة لفائدة الفلاحين، مقاربة شمولية تدمج بين البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.
20: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
20: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: في افتتاح اللقاء الجهوي الثالث حول حقوق الأشخاص المسنين، دعا كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي إلى تعزيز السياسات العمومية الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية والاجتماعية وتضمن مشاركة فعالة لهذه الفئة في ديناميات التنمية.
3: بلادنا مقبلة على تحديات كما قلت كبيرة جدا على مستوى ضمان استدامة ديال الخدمات ديال صناديق ديال الحماية الاجتماعية، وبغينا كذلك نأكدوا في هذا اللقاء على الدور المحوري ديال الأسرة المغربية التي ينبغي أن تكون الحاضنة الأولى للمسنين، وينبغي تدعيم هذه الأسر.
2: وتم على هامش هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة ومجلس جهة فاس مكناس، وتهدف هذه الشراكة إلى إعداد برامج وخدمات محلية موجهة خصيصا للأشخاص المسنين، وتعزيز بنية القرب الاجتماعية وتنظيم حملات توعوية.
4: سنعقد هذا اللقاء بشراكة مع الوزراء من أجل دراسة سبل وإمكانية النهوض بأوضاع اجتماعية لواحد الفئة من الشعب المغربي، أبائنا وأجدادنا اللي هما المسنين من فئة الشعب المغربي.
5: We are here today because
2: نحن هنا لمناقشة التغير الذي تشهده التركيبة السكانية في المغرب، حيث يتقدم السكان في السن. لذلك نحن هنا لدعم كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي لإيجاد مسارات وفرص للتعامل مع كبار السن والنظر إلى الشيخوخة كفرصة لبناء اقتصاد الرعاية وتثمين الاقتصاد الفضي. هي إذن خطوات عملية تؤكد أن حماية حقوق هذه الفئة لم تعد واجبا أخلاقيا، وإنما أصبحت رهانا استراتيجيا يتطلب انخراطا جماعيا لضمان شيخوخة كريمة تليق بمن ساهموا في بناء مسار المملكة التنموي.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: المشاركون في لقاء جهوي نظم بمراكش على هامش الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش آسفي أبرزوا الدور الحاسم لآليات المواكبة والولوج إلى التمويل باعتبارها محفزات حقيقية لنمو المقاولات. المتدخلون خلال هذا اللقاء أكدوا أن آليات الدعم والولوج إلى التمويل تشكل رافعة استراتيجية لدعم إحداث المقاولات وتطويرها وضمان استمراريتها. سعداء بإدارة النقاش مع العديد من الشباب الذين حضروا إلى هذا اللقاء وأبدوا اهتمامهم بالمبادرة المقاولاتية. وخلال هذا اللقاء سلطت النقاشات الضوء أيضا على ضرورة تبسيط مسار المقاولة من خلال تحسين الولوج إلى المعلومة وتقريب آليات الدعم بشكل أكبر من المستفيدين.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الإيكولوجية، ترافقكم في تقديمها إلهام العبيد. وفي عناوينها: بالسعودية اختتام فعاليات أسبوع البيئة 2026، المحيطات تقترب من حرارة قياسية قبل عودة ظاهرة إلنينيو، وبشرق إندونيسيا مقتل 3 متسلقين بعد ثوران بركان جبل دوكونو. أهلا بكم في التفاصيل، والبداية من السعودية، حيث اختتمت بمدينة تبوك فعاليات أسبوع البيئة 2026 تحت شعار أثرك أخضر. بعد 5 أيام حافلة بالبرامج والمبادرات البيئية في مشهد عكس تكامل الجهود وتعاظم الوعي المجتمعي بأهمية الاستدامة البيئية وتعزيز الممارسات التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، فعاليات أسبوع البيئة شهدت حضورا لافتا من الزوار إلى جانب مشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والأهلية، مستعرضة عبر أجنحة تفاعلية أبرز مبادراتها ومشروعاتها البيئية، ومتناولة عددا من المحاور المرتبطة بحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتعزيز الالتزام البيئي، إضافة إلى مبادرات إعادة التدوير والتطوع البيئي ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية بما يدعم مستهدفات الاستدامة البيئية. وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، حذر المرصد الأوروبي للمناخ كوبرنيكوس من اقتراب المحيطات في العالم من حرارة قياسية في مايو ومن عودة ظاهرة إلنينيو الاحترارية. المرصد اعتبر أن المسألة مجرد مسألة أيام قبل تسجيل حرارة قياسية عند سطح البحار. وإلنينيو هي مرحلة من دورة طبيعية في المحيط الهادئ تبدأ عادة في الربيع وتؤثر تدريجيا في الأشهر اللاحقة على الحرارة والرياح والمناخ في بقية الكوكب، وهي تؤدي إلى موجات جفاف في بعض المناطق كما هي الحال في إندونيسيا، أو تتسبب في أمطار طوفانية في مناطق أخرى مثل البيرو. وآخر موجة من إلنينيو سجلت في 2023 و2024. المشكلة تكمن في أنه في حال تشكلت ظاهرة إلنينيو على نحو طبيعي ومنتظم، فإنها ستفاقم من احترار مرده الأنشطة الصناعية وعمليات حرق النفط والفحم والغاز التي تبعث ثنائي أكسيد الكربون. وفي خبر آخر، الشرطة المحلية في جزيرة هالماهيرا شرق إندونيسيا أفادت بمقتل 3 متسلقين من بينهم أجنبيان، فيما فقد 10 آخرون جراء ثوران بركان جبل دوكونو. رئيسة هيئة الجيولوجيا الحكومية قالت إن الثوران الذي وقع في الصباح الباكر رافقه ضوء قوي وعمود كثيف من الدخان ارتفع إلى نحو 10 كيلومترات فوق قمة جبل دوكونو. إندونيسيا تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب وقوعها على حزام النار في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية. ويصنف جبل دوكونو حاليا عند المستوى الثالث في نظام الإنذار البركاني المكون من 4 درجات في إندونيسيا. وبهذا نصل مستمعينا إلى نهاية النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله.
7: من أجل كوكب أخضر
1: ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: داخل أروقة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، وخلال لقاء نظم بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج، تم الاحتفاء بالأعمال الخالدة والإرث الزاخر للراحل إدريس الشريبي، أحد أبرز أعلام الأدب.

للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور

0: ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: نظمت مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين الخميس بالرباط حفل استقبال على شرف وفد الأبطال الرياضيين الذين أنعم عليهم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويتكون الوفد الذي يترأسه اللاعب الدولي السابق رشيد الداودي من 20 رياضيا يمثلون العديد من التخصصات الرياضية التي تشمل بالأساس كرة القدم وألعاب القوى والدراجات والمصارعة والملاكمة والسامبو والسياحة وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين شكيب بن موسى أن هذه الالتفاتة الملكية تترجم الاهتمام المولوي السامي الموصول بالأبطال الرياضيين وبالارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية، وهو ما تجسده الأهداف والمبادئ النبيلة التي تم على أساسها إرساء مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: جمهورية زامبيا تجدد التأكيد على موقفها الحازم والثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء، موقف تم التعبير عنه عقب المباحثات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية زامبيا مولامبو هايمبي.
4: The Republic of Zambia reiterates its support for Morocco's territorial integrity.
3: جمهورية زامبيا تجدد دعمها الثابت وموقفها الحازم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء، كما تشيد بالاعتماد التاريخي من قبل مجلس الأمن للقرار 2797 الذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والدائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بزامبيا أشاد كذلك بالمبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الاندماج الإقليمي والتنمية في إفريقيا، مبرزا على الخصوص أهمية مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية للساحل. جمهورية زامبيا والمملكة المغربية أكدتا مجددا إرادتهما المشتركة في تعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات، كما أشاد الوزيران بالدينامية المتزايدة التي تشهدها العلاقات المغربية الزامبية وبالإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا ونفعا للبلدين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نائب رئيس مجلس النواب محمد غيات يستقبل بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي مرفوقا بوفد مغربي يمثل الجامعة الوطنية للكشفية المغربية. السيد غيات نوه بالدور التربوي والمجتمعي الذي تطلع به الحركة الكشفية وما تقوم به من جهود في تأطير الشباب وترسيخ قيم المسؤولية والتطوع والتعايش، معربا عن استعداد المؤسسة التشريعية للتعاون والانفتاح على مختلف المبادرات التي تخدم المجتمع. مثل وفد الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي في هذه الزيارة عاطف عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد ومونيكا سادية مديرة المؤتمر 11 للاتحاد وهيلدان جيرو مديرة الشباب بالاتحاد البرلماني الكشفي العالمي.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين فضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بطنجة ومتحف تاريخ النقل البحري بمدينة غوانزو الصينية. هذه الاتفاقية تسعى إلى تعزيز الدراسة والبحث ونشر الدروس المستخلصة من رحلات ابن بطوطة وطريق الحرير.
7: توقيع هذه المذكرة يأتي لمد جسر بين ثقافتين عريقتين هما المغرب والصين. هذه المبادرة تشكل فرصة كبرى لتعزيز المعارف والتبادلات في إطار التقارب بين البلدين.
6: فضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بطنجة الذي تم تدشينه سنة 2022 يستعرض رحلات المستكشف المغربي الشهير التي استمرت 29 عاما خلال القرن الرابع عشر، بينما يحتفي متحف تاريخ النقل البحري بغوانزو بوصول ابن بطوطة إلى هذا الميناء التاريخي، مما يجسد التبادلات الثقافية البحرية بين الصين والعالم العربي.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات، نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نظمت مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين الخميس بالرباط حفل استقبال على شرف وفد الأبطال الرياضيين الذين أنعم عليهم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويتكون الوفد الذي يترأسه اللاعب الدولي السابق رشيد الداودي من 20 رياضيا يمثلون العديد من التخصصات الرياضية التي تشمل بالأساس كرة القدم وألعاب القوى والدراجات والمصارعة والملاكمة والسامبو والسياحة وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين شكيب بن موسى أن هذه الالتفاتة الملكية تترجم الاهتمام المولوي السامي الموصول بالأبطال الرياضيين وبالارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية، وهو ما تجسده الأهداف والمبادئ النبيلة التي تم على أساسها إرساء مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: تعززت الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية الموجهة لأسرة التربية والتكوين بوجدة بافتتاح المركز الثقافي إكليل والنادي الرياضي نرجس التابعين لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
9: نادي نرجس وجدة دار على واحد لا سوبرفيسي ديال 4.5 ديال هكتارات واللي كيضم عدة مرافق أساسية. عندنا المرافق ديال الرياضة اللي عندنا فيهم 5 ديال لي سال دو سبور، عندنا كارديو ميسكولاسيون، كروسفيت، بايكينغ، ار مارسيو اي لي كور كوليكتيف. بالنسبة لي كور كوليكتيف غيكونوا عندنا فيهم بزاف ديال لي بروغرام ان شاء الله الرحمن الرحيم. عندنا ايغالمون لا ناتاسيون، عندنا اون بيسين اكستيريور سيمي اولمبيك ديال 7 ديال لي كولوار، انتيريور سيمي اولمبيك ايغالمون ديال 5 كولوار، وعندنا ان باسان داكواجيم افيك تو لي زيكيبمون ديالو.
10: المركز اكليل وجدة كيمتد على مساحة يعني تناهز 2000 متر مربع، وكتضم عدة مرافق من بينها مكتبة وسائطية، ورشات فنية، وكذلك ورشات يعني في إطار التكنولوجيا الحديثة يعني الرسم ثلاثي الأبعاد، البرمجة والروبوتيك، وبالإضافة إلى ورشات المسرح والموسيقى.
11: يقدم المركز برمجة غنية تشمل ورشات فنية وفنون أدائية بالإضافة إلى ورشات تكنولوجية حديثة، مما يجعله جسرا حقيقيا بين الثقافة والابتكار.
12: قامت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بافتتاح 4 نوادي رياضية موزعة عبر المملكة، وذلك منذ سنة 2014 عبر افتتاح نرجس الرباط، ثم نرجس مازاغون، ونرجس أكادير، وحاليا نرجس وجدة. فكتستفد أسرة التربية والتكوين من خدمات نوادي ذات جودة عالية بمواصفات دولية، وكذلك مقابل اشتراكات شهرية رمزية كتختلف من 120 درهم إلى 216 درهم كقيمة شهرية.
13: الفضاء فيه يتكون في الحقيقة مجموعة من من من من الفضاءات. أولا كاين واحد المعرض، خاصة واحد المعرض فضاء لعرض لوحات الفنية أو سكيلتور للفنانين ديال المنطقة والفنانين عموما، اللي كيكون واحد البرنامج اللي كيتسهر عليه المؤسسة محمد السادس. كاين ورشات الفنون التشكيلية وسكيلتور وسيراميك، كاين واحد ورشات ديال ديزاين كونسيبسيون انفورماتيك ديزاين امبريمون 3D، كاين سال دو فورماسيون، كاين سال ديال الموسيقى وانصال دو كونفرنس.
11: تعكس هاتان المنشأتان التزام مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بتنويع وتجويد خدماتها، بما يسهم في الارتقاء بظروف عيش وعمل أسرة التعليم وتعزيز انفتاحها على محيطها السوسيوثقافي والرياضي.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد من خزائن التراث المغربي. في كل يوم خميس تتفتح الأرض عن سوق لا يكتبه أحد، لكن الجميع يحفظه عن ظهر قلب. في المغرب لا تقاس الأيام بالتقويم فقط، بل أيضا بأسماء الأسواق. والخميس خصص منذ قرون لطقس اقتصادي واجتماعي صار جزءا من نبض القرى كما بعض الحواضر. سوق الخميس هو أكثر من مجرد فضاء للبيع والشراء، إنه فصل أسبوعي من كتاب الحياة تقرأه الأمهات ويحفظه الفلاحون ويردده الرواة. مع أولى خيوط الفجر ينطلق القادمون إليه، نساء يحملن سلالا من أعشاب وبيض، ورجال يقودون العربات المحملة بالخضر، وأطفال يرافقون الأمهات بعينين فضوليتين. سوق الخميس عنوان ابتسامات الباعة من أهل البوادي ورائحة الخبز الساخن، صور الحناء القادمة من تربة الأرض الخصبة، ومشاهد فلاحين يتبادلون كلمات المودة أمام أكوام الزيتون اللامعة ألوانه. هنا تبدأ الحكاية قبل الشروق، أكف مشدودة وقلوب معلقة ببركة اليوم، تفرش الأرض وتعرض الخيرات، زيت يقطر من ذاكرة الجبال، جبن ملفوف بثوب نظيف، قمح من صبر الحقول، وأدوات فلاحية صنعتها أنامل الصانع التقليدي على صوت المطرقة والدعاء. في كل ركن حكاية، هنا لا تقاس الثروة بحجم الجيوب بل بحجم ما تحمله القلوب من كرم وتجربة. يبيع الرجل فأسا صدئا لكنه يقول لك خدمت بها سنين ما خيبتنيش، وتشتري المرأة قطعة قماش لا لتلبسها فورا بل لأنها تشبه شيئا رأته في حلم قديم. أحيانا يصبح السوق مسرحا، تقام عروض تبوريدا في الخارج وتعلو الزغاريد في لحظة بيع خروف العيد، وقد تنطلق حكاية زواج من لقاء عابر بين عائلتين على ركن بيع الحناء. سوق الخميس ذاكرة مفتوحة على الهواء الطلق، يحفظه الكبار ويتعلمه الصغار دون كتب. سوق الخميس إذن ليس مجرد عادة قديمة بل موعد مع الأرض مع الناس، وحين تغيب الأسواق الأسبوعية تصاب القرى بالصمت كأن القلب توقف عن الخفقان. إلى اللقاء.
14: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: الرباط أصبحت عاصمة عالمية للكتاب باعتراف منظمة اليونسكو، وهذا كيدل على أن المغرب يعني وصل لمرحلة ديال القوة ديال الدبلوماسية الثقافية اللي الإشاعة ديالها وصل اليونسكو، وبالتالي الكتاب ولات عنده واحد القيمة والإقبال عليه في المغرب ما يمكن إلا يتزاد مع هاد المعارض، منها المعرض ديال الكتاب اللي حاليا في الرباط، واللي غادي يدعم هاد المكانة ديال الرباط كعاصمة عالمية للكتاب باعتراف دولي وبإشعاع عالمي وبقوة دبلوماسية ناعمة.
1: هذا شرف لمدينة الرباط واعتراف اليونسكو اللي اختارت مدينة الرباط وعاصمة ديال الكتاب، وهي دائما عاصمة إدارية جد جميلة، وزادها الكتاب سوف يزيدها جمالا حيث غادي يولي في أيادي جميع المواطنين تقريبا، وتكون حتى زيارات عالمية، وبالطبيعة يكون حضور عالمي الكتاب، وتمش من أجمل من الكتاب، وهدايا جد مفخرة الرباط وتطور على تطور مدينة الأنوار ومدينة الكتاب والثقافة، شيء جميل بالنسبة لمدينة الرباط. والرباط دائما فيها حضور دولي، وهذا كيفاش نقول يوثق الحضور القديم والاستمرارية.
2: هذا اعتراف ضمني بأن الرباط هي مدينة الأنوار، مدينة تستحق أن تدخل في هذه الحلة، والآن نحن علينا في هذه السنة أن نظهر جمالية الرباط، أن نظهر جمالية مراكش، أن نعرف بتراثنا الكبير.
3: الرباط ولات عاصمة عالمية للكتاب، فهذا غادي يكون عنده أثر إيجابي، بأن حيت الرباط غادي تكون أمبول ديال الثقافة وديال الكتاب وديال الأفكار تاهية، وبوركوا با يولي ان سونتر ديال المثقفين والمفكرين انهم يجيو الرباط يديفلوبيو لي زيدي ديالهم، وبيان سور غادي يكون عنده نفع على ليليت ماروكين حتى هي. دونك اللي غيكون سكو غيكون 350 فعاليه على طيل سنه، غادي يكونوا فعاليات كاملين على المحور ديالهم هو الكتاب، ولكن الكتاب كاين بزاف ديال لي سوجي اللي نقدروا نهضروا فيهم،

0: الأخبار المغربية. غيم راديو.
1: المشاركون في لقاء جهوي نظم بمراكش على هامش الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولة المغرب لجهة مراكش آسفي أبرزوا الدور الحاسم لآليات المواكبة والولوج إلى التمويل باعتبارها محفزات حقيقية لنمو المقاولات. المتدخلون خلال هذا اللقاء أكدوا أن آليات الدعم والولوج إلى التمويل تشكل رافعة استراتيجية لدعم إحداث المقاولات وتطويرها وضمان استمراريتها. سعداء بإدارة النقاش مع العديد من الشباب الذين حضروا إلى هذا اللقاء وأبدوا اهتمامهم بالمبادرة المقاولتية. وخلال هذا اللقاء سلطت النقاشات الضوء أيضا على ضرورة تبسيط مسار المقاولة من خلال تحسين الولوج إلى المعلومة وتقريب آليات الدعم بشكل أكبر من المستفيدين.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: حملة طبية واسعة لصحة الفم والأسنان انطلقت بجماعة تيسا إقليم تونات، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان، وكذا تعزيز جهود التحسيس والتعبئة التي تستهدف ساكنة دائرة تيسا والمناطق المجاورة لها، بما في ذلك نزلاء السجن المحلي بعين عائشة.
4: أن المنتدى نظم هذا الصباح حملة طبية لفائدة نزلاء السجن المحلي بعين عائشة، استفاد منه العديد من السجناء، وقد لقيت هذه الحملة الطبية الترحاب ومن مختلف الشركاء.
3: القافلة الطبية توفر مختلف الفحوصات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة التي تواجه صعوبات في الوصول إلى مراكز العلاج.
5: هذه القافلة الطبية قدمت تقريبا قرابة 40 طبيب اللي كيشرفوا على جميع المراحل ديال التشخيص والعلاج ديال الساكنة اللي كتزور هاد اللي كتجيب اللي محتاج لهذا النوع ديال الفحوصات الطبية والعلاجات.
6: تتقدم هاد الخدمة في طب الأسنان هي عبارة عن علاجات تنظيف الأسنان من طرف تقريبا 34 طبيب الأسنان القطاع الخاص، وكذلك جميع فريق عمل باراميديكال التي يقوم بعملية ديال التعقيم ديال الأدوات ومعدات.
3: هذه المبادرة الإنسانية تروم تقديم خدمات متكاملة في طب الفم والأسنان، تشمل الكشف المبكر عن التسوس وأمراض اللثة وإزالة الترسبات، فضلا عن قلع الأسنان والعلاجات الضرورية، مع التوزيع المجاني للأدوية على المستفيدين، وذلك ترسيخا لدور المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز ثقافة الوقاية.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: وزير الداخلية عبد الوافي الفتيتة عقد لقاء حضره قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر المقبل. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين على النصوص التنظيمية المعتمدة لحد الآن. في اللقاء أيضا تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على التدابير التنظيمية المتعلقة بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي ستنطلق يوم 15 من شهر مايو الحالي.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تباحث الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية على مستوى القيادة العامة للمنطقة الجنوبية مع الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، الذي يقوم بزيارة للمغرب في إطار النسخة 22 من تمرين الأسد الإفريقي. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن المسؤولين تطرقا خلال هذا اللقاء لمختلف جوانب التعاون العسكري الثنائي، ولا سيما التدريبات العملياتية، حيث يشكل التنظيم المشترك لتمرين الأسد الإفريقي سنويا منذ عام 2004 دليلا على دينامية هذا التعاون العسكري متعدد الأشكال. وبهذه المناسبة تم توشيح المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية واللواء محسن بن سديرة بوسام الاستحقاق للولايات المتحدة الأمريكية. وخلص البلاغ إلى أن تسليم هذين الوسامين تم خلال حفل رسمي باسم وزير الحرب الأمريكي من طرف الجنرال داغفين أندرسون قائد أفريكوم.
1: غيم راديو،
10: الخبر من المصدر.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
13: داخل أروقة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط وخلال لقاء نظم بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج، تم الاحتفاء بالأعمال الخالدة والإرث الزاخر للراحل إدريس الشريبي، أحد أبرز أعلام الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية. خلال هذا اللقاء الذي جمع ثلة من الأقلام المرموقة الذين تبادلوا الرؤى حول المسار الاستثنائي والأثر الخالد لهذا الرائد في مجال الآداب.
14: بالنسبة لي إدريس الشريبي، وخاصة بعد إصدار روايته الماضي البسيط سنة 1954، شكل انطلاقة قوية للأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية.
13: وأتاح هذا التكريم المتميز الذي يندرج في إطار تخليد الذكرى المئوية لميلاد إدريس الشريبي استكشاف الجوانب المتعددة لهذا الروائي الكبير الذي لا تزال أعماله تلامس بعمق الرهانات المعاصرة، مما يكرس مكانته كمرجع لا محيد عنه في التراث الأدبي الوطني.
1: ريم راديو.
10: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم.
15: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
16: والقضايا الراهنة
15: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أصدرت شركة ميتا إعلانا داخليا عن تسريح 8000 موظف، أي نحو 10% من قوتها العاملة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس بريس، فيما تحدثت تقارير عدة عن خطة واسعة للاستقالة التوعية في مايكروسوفت. وجاء في مذكرة داخلية تلقها موظف ميتا الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام أن قرار تسريح 8000 شخص يعكس رغبة الشركة في الإدارة بشكل أكثر فعالية وتعويض الاستثمارات في ظل انخراطها في سباق محموم في مجال الذكاء الاصطناعي. وكانت ميتا تضم 78865 موظفا حتى آخر ديسمبر وفق البيانات المقدمة لهيئة الأسواق المالية الأمريكية. وإلى جانب التسريح ستلغي الشركة 6000 وظيفة شاغرة وفقا للمصدر نفسه. أما مايكروسوفت فقد أصدرت مذكرة داخلية تحدثت فيها عن خطة استقالة توعية قد تشمل 7% من موظفيها، أي نحو 8750 شخصا وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية. ولم ترد الشركة عن أسئلة وكالة فرانس بريس بهذا الشأن.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمدينة طنجة قامت شركة SFC Automotive Solution، وهي مجموعة متعددة الجنسيات تابعة لصندوق الاستثمار الألماني، بتدشين وحدتها الصناعية الجديدة داخل المنصة الصناعية بطنجة المتوسط في خطوة استراتيجية ضمن تطوير أنشطتها بالمغرب.
3: الحمد لله، المغرب ديالنا تستقطب عدد كبير من الشركات العالمية. هذه بداية واحد المسار لتثمين سلاسل الإنتاج المغربية باش نوصلوا ان شاء الله واحد النهار ان يكون عندنا القدره والقابليه اننا نصنعوا سياره 100% صنعها في المغرب بطريقه يعني تقنيه عاليه.
2: الوحدة الصناعية الجديدة تمتد على مساحة 6 هكتارات باستثمار إجمالي قدره 28 مليون يورو، وتهدف إلى تحقيق رقم معاملات يصل إلى 85 مليون يورو مع إحداث 900 منصب شغل مباشر.
4: هذا المشروع يؤكد ثقة المستثمرين في الكفاءات المغربية القادرين على تنفيذ مشاريع معقدة في أجال محدودة واستثنائية. كذلك يعزز ثقة المستثمرين في الرؤية الصناعية المغربية.
5: مجال استثماراتنا الرئيس يتمحور حول قطاع صناعة السيارات. نحن منخرطون في المنطقة الحرة بطنجة منذ العام 2012، وقد تابعنا بسعادة تطور المناطق الحرة والمدن الصناعية الخاصة بالسيارات.
2: هذه الوحدة تختص بإنتاج حلول العزل الخاصة بالسيارات باستخدام المطاط واللدائن الحرارية، خاصة الفواصل التقنية لهياكل السيارات، كما تنتج أنظمة نقل السوائل FTS اعتمادا على أنابيب مطاطية أو مواد بلاستيكية هجينة موجهة لأنظمة تبريد السيارات الحرارية والهجينة والكهربائية.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
2: بمظهر مهيب وجاذبية لافتة، يتميز خروف السرد بخصائص فريدة، إذ يتسم بطول القامة وبياض الصوف وقوة البنية مع قرون ملتوية تضفي عليه هيبة خاصة ويزيده تميزا ذلك السواد المتناسق حول العينين والفم ونهاية الأذنين والأرجل. إقليم سطات يزخر بثروة حيوانية مهمة، وقد ساهمت التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي في تحسين المراعي، مما انعكس إيجابا على مردودية القطيع وجودته.
8: استفد من عملية ديال الإحصاء وكذلك المراقبة، بحيث سجل النتائج الإحصاء تقريبا 34 ألف كساب على مستوى إقليم سطات، وعدد القطيع اللي وصلنا فيه الأزيد من 1,100,000 رأس من جميع أنواع ديال القطعان ديال الماشية، بحيث بلغوا كتحتل المرتبة الأولى قطعان ديال الأغنام، وخصوصا أغنام ديال السردين اللي كتشتهر بها المنطقة الجنوبية ديال إقليم سطات، واللي ممكن نعتبرها أنه مهدي لهذ السلالة السردي.
2: تربية السرد لم تعد تعتمد على الخبرة التقليدية فقط، بل أصبحت تمزج بين المعارف المتوارثة والتقنيات الحديثة.
9: الحفاظ على هذه السلالة، احنا سنقوم بتحسين النسل من خلال ترقيم ووشم الإناث والذكور من طرف اللجنة الوطنية لانتقاء الوشم اللي ستدوز كل سنة، وهذا الأغنام اللي ستدوز في الانتقاء سنخليه منها الفحول اللي ستكون أصيلة.
7: خص هاد السلالة يحتفظوه ليها الناس واحتفظوه ليها، وهاد شيء يعني خير ربي رضي الشعب كامل ماشي ديالنا غير احنا وحدنا، احنا ربي تعالى سخرها هذا لي هذا.
2: سلسلة الأغنام بإقليم اصطاد تشكل نموذجا متكاملا يجمع بين الموارد الطبيعية والدعم المؤسسي والخبرة المحلية، ما يجعلها رافعة للتنمية الفلاحية وتعزيز الأمن الغذائي بالمغرب، فيما يظل خروف السرد رمزا لنجاح تثمين الموارد المحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي وركيزة من ركائز الهوية الفلاحية بمنطقة الشاوية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: نائب رئيس مجلس النواب محمد غيات يستقبل بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي مرفوقا بوفد مغربي يمثل الجامعة الوطنية للكشفية المغربية. السيد غيات نوه بالدور التربوي والمجتمعي الذي تطلع به الحركة الكشفية وما تقوم به من جهود في تأطير الشباب وترسيخ قيم المسؤولية والتطوع والتعايش، معربا عن استعداد المؤسسة التشريعية للتعاون والانفتاح على مختلف المبادرات التي تخدم المجتمع. مثل وفد الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي في هذه الزيارة عاطف عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد، ومونيكا ساديا مديرة المؤتمر الحادي عشر للاتحاد، وهيلدان جيرو مديرة الشباب بالاتحاد البرلماني الكشفي العالمي.
0: غيم راديو.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: المشاركون في ندوة نظمت في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يبرزون خصوصيات أحياء الملاح في عدد من مدن المملكة بوصفها فضاءات للذاكرة المشتركة وعنوانا للهوية المغربية المتعددة. المشاركون في هذه الندوة أوضحوا أن هذه الأحياء اطلعت بدور محوري في صون خصوصية الهوية اليهودية داخل نسيج المجتمع المغربي.
13: لما نقترب من الخصوصية ديال سوس كنلقاو بأن الملاح بطبيعة الحال ترأى في واحد لحظة تاريخية معينة، بمعنى في القديم ما كانش هذيك الحدود المجالية بين الطائفة والجماعات اليهودية والجيرانية من المسلمين، وهذا الملاح الذي يتداخل معماريا ومجاليا بطبيعة الحال خضع في واحد لحظة معينة إلى حماية.
12: هذه الندوة التي نظمت تحت عنوان الملاح في السياق المغربي الذاكرة والهوية والفضاء الحضري شكلت فرصة لتبادل الأفكار حول خصوصيات الملاح.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
12: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن.
14: نوافذ سياحية. كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعين الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إفريقيا تتوفر على كافة المؤهلات لإرساء رؤيتها الخاصة للحكامة المنفتحة، تؤكد السيدة صغروشني. الأسد الإفريقي 2026، جهود البحث متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين. بواشنطن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن يعزز تعبئته الدولية حول مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والموارد المعدنية الاستراتيجية للمغرب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني بالرباط أن إفريقيا تتوفر على كافة المؤهلات التي تمكنها من إرساء وإبراز رؤيتها الخاصة للحكامة المنفتحة القائمة على واقعها وأولوياتها وغنى تجاربها. وأبرزت السيدة صغروشني في كلمة بمناسبة اختتام أشغال المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة 2026 أنه خلال أيام التبادل هذه أظهرت إفريقيا قدرتها على إنتاج حلول مبتكرة وطموحة وملموسة في مجالات الشفافية والمشاركة المواطنة والنزاهة العامة والانتقال الرقمي، وسجلت أن هذه المناظرة مكنت من تسليط الضوء على دينامية إفريقية واعدة تتمثل في نموذج لحكومة منفتحة متجذرة في واقع مجالاتها الترابية تدعمها حيوية شبابها والتزام مجتمعها المدني وإرادة المؤسسات لتعزيز الثقة العامة. واعتبرت أن هذه الدينامية تؤكد أن البلدان الإفريقية تتوفر على خبرة قيمة وتجربة غنية تساهم اليوم في تجديد مقاربات الحكامة على الصعيد الدولي، مضيفة أنها تستمد قوتها أيضا من التعاون الدولي والتعاون جنوب-جنوب اللذين يشكلان حاليا فضاء متميزا لتقاسم التجارب وتوحيد الخبرات والبناء الجماعي لحلول تتلائم مع الواقع الإفريقي. في خبر آخر، علم لدى مصادر رسمية بالقوات المسلحة الملكية أن جهود البحث ما تزال متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين منذ 2 مايو الجاري على مستوى جرف صخري في كاب درعا في منطقة طنطان، وذلك على هامش مشاركتهما في تمرين الأسد الإفريقي 2026. المزيد في التقرير التالي.
16: جهود البحث ما تزال متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين منذ 2 مايو الجاري على مستوى جرف صخري في كاب درعا في منطقة طنطان، وذلك على هامش مشاركتهما في تمرين الأسد الإفريقي 2026 وفق ما علم لدى مصادر رسمية بالقوات المسلحة الملكية. وفي إطار عمليات البحث هذه، سخرت مختلف الوحدات المتخصصة في البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة الملكية، ولا سيما الدرك الملكي والبحرية الملكية ورماة الأطلس ووحدات الهندسة العسكرية وسائل برية وجوية وبحرية هامة. المصادر ذاتها ذكرت بأن القوات المغربية والأمريكية بالإضافة إلى دول أخرى مشاركة في تمرين الأسد الإفريقي كانت قد أطلقت منذ الثاني من مايو الجاري عمليات بحث وإنقاذ منسقة شملت تسخير إمكانات برية وجوية وبحرية من أجل العثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين.
15: ونختم إفريقيا هذا اليوم من واشنطن، حيث عقد وفد تقوده المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة سلسلة مباحثات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب والتموقع الاستراتيجي للمملكة في قطاعات الطاقة والمعادن الاستراتيجية، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية المنعقدة هذا الأسبوع. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
17: هذه اللقاءات همت مؤسسات أمريكية ومنظمات دولية ومراكز تفكير مرجعية، لا سيما وزارة الطاقة الأمريكية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، وبرنامج مهمة 300 والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومركز ستيمسون، بالإضافة إلى المجلس الأطلسي مركز الطاقة العالمي. ومكنت هذه المباحثات من تسليط الضوء على المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الذي يعد ثمرة لرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري، وهو أحد أكثر المشاريع الطاقية المهيكلة طموحا في القارة الأفريقية، سواء ببعده الإقليمي أو بإمكاناته في مجال الاندماج الاقتصادي والطاقي. وبهذه المناسبة قدم المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وضعية تقدم المشروع التي تتميز على الخصوص بانتهاء دراسات الجدوى والتصميم الهندسي الأولي واعتماد بنود الاتفاقية الحكومية الدولية، وهي المعاهدة التي تؤطر حكامة الأنبوب من طرف الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تمهيدا لتوقيعها قريبا من قبل جميع رؤساء دول البلدان التي يعبرها الأنبوب، وكذا بالأشغال الجارية المتعلقة بالهيكلة المؤسساتية، وهي المراحل التمهيدية الضرورية للتحضير لقرار الاستثمار النهائي.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
18: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات، نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف، نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
16: المعهد الوطني للبحث الزراعي بالضيعة التجريبية لتساوت بقلعة سراغنة ينظم يوما تواصليا خصص لعرض أصنافه النباتية الجديدة، لقاء يندرج في إطار استعراض الأصناف الجديدة من الحبوب والقطان والنبات العلفية والزيتية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السيادة البذرية الوطنية وتقوية الصمود الفلاحي.
19: ثلاثة الأهداف ديال هذا اليوم التواصلي، الأول هو نعرفوا بالأصناف الجديدة اللي طورها المعهد الوطني للبحث الزراعي اللي هي كتلائم مع الظروف المناخية، ارتفاع الحرارة، قلة الأمطار، غير ذلك. عندنا واحد الأصناف اللي هي جديدة، بغينا الشركاء ديالنا والفلاحة باش يعرفوهم، هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني، هاد السنة خاصة جدا لأن بدينا واحد تجربة مع سوناكوس، الشركة ديال التسويق ديال البذور، سمينا تجربة ديال الأصناف. هاد تجربة ديال الأصناف درناها في 12 محطة الصعيد الوطني بغينا نشوفوا التأقلم ديال هذوك الأصناف. الهدف الثالث نبينوا للناس بأن البحث الزراعي كيطور الأصناف ولكن كيدير البذور ما قبل الأساس.
12: هذه المبادرة التي تأتي في سياق تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى رفع نسبة استعمال البذور المعتمدة إلى 50% في أفق 2030 وتعزيز حصة الأصناف الوطنية المنبثقة عن البحث العمومي داخل أنظمة الإنتاج.
18: اليوم يوم بالتعريف بالأصناف الجديدة ديال البحث الزراعي اللي عندنا واحد العدد ديال الأصناف كثيرة، وهذه السنة والسنة الماضية عندنا واحد العدد أصناف جديدة اللي كنحاولوا نقدموهم. فكما كتعرفوا أن استنباط الأصناف الجديدة ديال القمح تتاخد وقت كتير، كتاخد حتى 12 سنة عاد من بعد كاين تسجيل في السجل الرسمي. فالأصناف اللي كنقدموا اليوم أصناف جديدة اللي عندهم خصائص مهمة بالنسبة للفلاحة.
12: هذا واعتمد المعهد الوطني للبحث الزراعي بضيعة تجريبية لتساو تثمينا للنتائج المحققة لفائدة الفلاحين مقاربة شمولية تدمج بين البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.

0: موقعنا غيمغاديو.ما أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: جمهورية زامبيا تجدد التأكيد على موقفها الحازم والثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء، موقف تم التعبير عنه عقب المباحثات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية زامبيا مولامبو هايمبي.
3: The Republic of Zambia reiterates its support for Morocco's territorial integrity.
2: جمهورية زامبيا تجدد دعمها الثابت وموقفها الحازم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء، كما تشيد بالاعتماد التاريخي من قبل مجلس الأمن للقرار 2797 الذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والدائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بزامبيا أشاد كذلك بالمبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الاندماج الإقليمي والتنمية في إفريقيا، مبرزا على الخصوص أهمية مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية للساحل. جمهورية زامبيا والمملكة المغربية أكدتا مجددا إرادتهما المشتركة في تعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات، كما أشاد الوزيران بالدينامية المتزايدة التي تشهدها العلاقات المغربية الزامبية وبالإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا ونفعا للبلدين.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو،
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: شكل الأدب الإفريقي بصيغة المؤنث بدلالاته وتساؤلاته المتعددة محور لقاء أدبي نظم في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط. هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث الإنتاج الأدبي النسائي الإفريقي باعتباره فضاء لاستعادة السرديات المفقودة في القارة، مما يمهد الطريق لبروز ديناميات سردية جديدة تفتح آفاقا التفكير المتجدد في الرهانات الأدبية والأخلاقية. هذا اللقاء شكل منصة مهمة للغاية لأنه سلط الضوء على الكاتبات الإفريقيات، حيث ناقشنا مسألة غيابهن التاريخي عن الساحة الأدبية. لكن اليوم الكاتبات الإفريقيات المعاصرات يبرزن أنفسهن أكثر فأكثر، وبالتالي أصبح لدينا الكثير من الأصوات النسائية الإفريقية الحاضرة، وأعتقد أن هذا أمر جيد جداً. هذا اللقاء الذي أثرى برنامج المعرض الدولي للنشر والكتاب خلص إلى أن تثمين الأقلام النسائية الواعدة ومنحها الرؤية الواسعة هو استثمار في العدالة الثقافية، فالكتابة النسائية بجرأتها وتجددها أثبتت قدرتها على إعادة ترتيب المشهد الأدبي الإفريقي وتقديم سرديات متحررة تعكس طموحات قارة بأكملها.
5: Cette tribune enfin donnée aux femmes justement sur la littérature africaine est très importante parce que je pense qu'il y a une absence dans l'histoire et aujourd'hui les écrivaines contemporaines africaines se mettent de plus en plus c'est-à-dire en avant et donc on a beaucoup de voix africaines de femmes qui sont présentes et je trouve que c'est une très bonne chose et aujourd'hui les mettre en valeur au Maroc ça aussi son importance du point de vue relation qu'a le Maroc avec l'Afrique subsaharienne, etc. Donc, je trouve que visibiliser les femmes, c'est toujours une bonne chose et je suis très ravie d'être, de participer à ce panel.

0: بعد فترة من النضال دخلت الكتابة النسوية مرحلة إعادة بناء سردي، حيث أصبحت النساء يروين قصصهن وتجاربهن المعيشة ومشاعرهن بحرية تامة وبدون عقد. وبالتالي فإن هذا الأدب النسوي الجديد يبشر بمستقبل أفضل لإفريقيا.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
0: في افتتاح اللقاء الجهوي الثالث حول حقوق الأشخاص المسنين، دعا كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي إلى تعزيز السياسات العمومية الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية والاجتماعية وتضمن مشاركة فعالة لهذه الفئة في ديناميات التنمية.
4: بلادنا مقبلة على تحديات كما قلت كبيرة جدا على مستوى ضمان استدامة ديال الخدمات ديال صناديق ديال الحماية الاجتماعية، وبغينا كذلك نأكدوا في هذا اللقاء على الدور المحوري ديال الأسرة المغربية التي ينبغي أن تكون الحاضنة الأولى للمسنين، وينبغي تدعيم هذه الأسر.
0: وتم على هامش هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة ومجلس جهة فاس مكناس، وتهدف هذه الشراكة إلى إعداد برامج وخدمات محلية موجهة خصيصا للأشخاص المسنين، وتعزيز بنية القرب الاجتماعية وتنظيم حملات توعوية.
5: سنعقد هذا اللقاء بشراكة مع الوزراء من أجل دراسة سبل وإمكانية النهوض بأوضاع اجتماعية لواحد الفئة من الشعب المغربي، أبائنا وأجدادنا اللي هما المسنين من فئة الشعب المغربي.
0: نحن هنا لمناقشة التغير الذي تشهده التركيبة السكانية في المغرب، حيث يتقدم السكان في السن. لذلك نحن هنا لدعم كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي لإيجاد مسارات وفرص للتعامل مع كبار السن والنظر إلى الشيخوخة كفرصة لبناء اقتصاد الرعاية وتثمين الاقتصاد الفضي. هي إذن خطوات عملية تؤكد أن حماية حقوق هذه الفئة لم تعد واجبا أخلاقيا، وإنما أصبحت رهانا استراتيجيا يتطلب انخراطا جماعيا لضمان شيخوخة كريمة تليق بمن ساهموا في بناء مسار المملكة التنموي.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين فضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بطنجة ومتحف تاريخ النقل البحري بمدينة غوانزو الصينية. هذه الاتفاقية تسعى إلى تعزيز الدراسة والبحث ونشر الدروس المستخلصة من رحلات ابن بطوطة وطريق الحرير.
8: توقيع هذه المذكرة يأتي لمد جسر بين ثقافتين عريقتين هما المغرب والصين. هذه المبادرة تشكل فرصة كبرى لتعزيز المعارف والتبادلات في إطار التقارب بين البلدين.
7: فضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بطنجة الذي تم تدشينه سنة 2022 يستعرض رحلات المستكشف المغربي الشهير التي استمرت 29 عاما خلال القرن الرابع عشر، بينما يحتفي متحف تاريخ النقل البحري بجوانزو بوصول ابن بطوطة إلى هذا الميناء التاريخي، مما يجسد التبادلات الثقافية البحرية بين الصين والعالم العربي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش على تدشين جناحي المغربي في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبينالي البندقية لسنة 26 و2000. بهذه المناسبة قام السيد أخنوش مرفوقا بوفد هام نظم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبية وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجري إلى جانب منذوب جناحي المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناحي الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال، ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نوفمبر المقبل مشروع أزيتا الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أكزناي والقيمة الفنية مريم بردة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناحي المملكة، عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها السيد قطبية. ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة بمفاتيح صغرى. وتشكل مشاركة المملكة في الدورة 61 لبينالي البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي مع الانخراط في حوار علمي حول تحولات وابتكارات الفن المعاصر. ويعد بينالي البندقية للفنون الذي تأسس سنة 95 800 ألف أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية، وينظم كل سنتين بالتناوب مع بينالي الهندسة المعمارية، ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نائب رئيس مجلس المستشارين حسن حداد استقبل بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي يوجد في زيارة عمل للمملكة. بهذه المناسبة نوه السيد حداد بالمكانة المتميزة التي تحظى بها الجامعة الوطنية للكشفية المغربية تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد باعتبارها مؤسسة تربوية تسهم في تكوين وتأطير الشباب وإعداد قيادات المستقبل. وأكد نائب رئيس مجلس المستشارين أن الدبلوماسية البرلمانية الكشفية أصبحت تمثل إحدى آليات القوى الناعمة الفاعلة في تعزيز التقارب بين الشعوب وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعاون الدولي. وفي هذا السياق أكد السيد حداد أن ترشيح المملكة المغربية لاحتضان الدورة 12 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الكشفي العالمي سنة 2028 يعكس الثقة الدولية في المؤهلات التنظيمية واللوجستية والحضارية التي يتوفر عليها المغرب وكذا تجربته الرائدة في مجال الدبلوماسية الموازية. كما عبر رئيس الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي عن دعم الاتحاد لترشيح المغربي لاحتضان الدورة 12 للجمعية العامة سنة 2028، معتبرا أن تنظيم هذا الحدث الدولي بمملكة من شأنه أن يعزز الحوار الثقافي بين الشعوب ويوطد علاقات التعاون والتفاهم بين البرلمانيين الداعمين للحركة الكشفية عبر العالم، فضلا عن إبراز الدور المحوري الذي يمكن أن تطلع به الدبلوماسية الكشفية في خدمة قضايا السلام والتنمية والتقارب الإنساني.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: It is an honor to join you for African Lion, the largest joint multinational exercise on this continent. This exercise reaffirms our shared commitment to regional security and stability, and there's no better partner to host it. Now in its 22nd year, I want to extend a special thanks to our host, the Kingdom of Morocco, for their exceptional and enduring commitment to this exercise. Our partnership with Morocco, it's not new. In fact, it is one of our nation's oldest and most treasured relationships. Morocco was the first country to officially recognize the United States of America in 1777. And as we prepare to celebrate our 250th year of independence, we're reminded that this remarkable friendship also celebrates its own 250-year anniversary in the coming months. This long history of partnership provides a powerful foundation as we confront the complex challenges of today. Here in Africa, we face a terrorist threat that operates without borders and demands a united and fierce response. These organizations exploit vulnerable youth, destabilize governments, and spread fear through their campaigns of violence. It is precisely to counter this threat that we are here. African Lion builds lethality, improves interoperability, and increases our capacity to meet security challenges together while eradicating terrorist safe havens. But we know this is not a static fight. The threats we face are adapting quickly, and we must outpace our adversaries with our own innovative efforts to achieve success. African Lion is more than just a training exercise. It's a platform for innovation. It allows us to collectively explore new solutions and technologies that enhance our lethality on the battlefield. This year, African Lion 26 serves as an innovation lab, integrating artificial intelligence, robotics, and next-generation digital technologies into live all-domain scenarios. This is only possible through the deep collaboration of Morocco, U.S. AFRICOM, and our partners in the U.S. defense industry, alongside with more than 5,000 participants from over 45 nations that are working here together. This type of tough, realistic, and shared experimentation is what builds lasting capability. True security cooperation is not about one country giving another equipment. It's about partners and allies training and solving difficult problems together. So let the message from African Lion 26 be clear. To those who seek to destabilize this continent, our shared resolve is unbreakable, our capabilities are only growing, and we're ready to defend our common interests. Together, we are not just participants in an exercise. We are guardians of a more secure and prosperous future, the ultimate expression of peace through strength. Thank you and good luck. And I'm confident that the lessons learned here will pay dividends on the battlefield and bring peace and security to our nations. God bless.
3: نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. المبادئ الثابتة هي الأساس اللي كيبني عليها الفرد حياته وكيعطيه اتجاه واضح في التفكير والسلوك. وملي كتكون عند الفرد مبادئ راسخة كيولي السلوك دياله مفهوم وماشي متناقض، وهادشي كيخلي شخصيته متوازنة وقادرة تواجه مختلف المواقف بلا تردد أو تحفظ. في واقع الحياة اليومية الكثير من الأفراد كيتخبطوا في قراراتهم حيت ما عندهمش مرجعية واضحة يستندوا عليها. مرة كيتبعوا العاطفة، ومرة كيتأثروا بكلام الناس، ومرة كيمشيوا مع التيار بلا ما يفكروا في العواقب. لكن الفرد اللي عنده مبادئ ثابتة كتكون عنده واحد البوصلة الداخلية اللي كترشده، كتخليه يعرف شنو خاصو يدير في كل موقف سواء كان سهل أو صعيب. المبادئ ماشي غير كلمات كنقولوها، ولكن هي قناعات مترسخة في العقل والقلب كتوجه ماشي غير قرارات الفرد ولكن حتى السلوكيات ديالو، بحال الصدق والأمانة والاحترام والمسؤولية وغيرها كتير. هاد القيم من اللي كيآمن بها الفرد بصدق كتولي جزء من شخصيته وكتبان في السلوك ديالو بلا ما يحتاج يتصنع ولا يمثل أو يكذب. مثلا الفرد الصادق ما كيحتاجش يفكر واش يقول الحقيقة ولا لا، حيت الصدق بالنسبة ليه هو الخيار الطبيعي. والفرد اللي كيكون واثق من نفسه ما يمكنش يقوم بسلوك غير سوي في أي مكان توجد فيه، لأنه سلوك ما كيشبهش ليه. والسلوك الواضح كيجي كنتيجة مباشرة لهذه المبادئ اللي كتكون مكتسبة في التربية دياله، كتخليه يختار خط واضح في الحياة، كتولي تصرفاته مفهومة عند الآخرين وكيقدروا يتوقعوا ردود فعله على أي موضوع. وهذا الوضوح كيعطيه ثقة كبيرة سواء في العلاقات الشخصية أو المهنية. والأفراد في غالب الأحيان كيميلوا للتعامل مع فرد كيعرفوا شكون هو وكيفاش كيفكر وكيعرفوا سلوكه، وماشي اليوم يقول حاجة وغدا يدير عكسها. من جهة أخرى الفرد اللي عنده شخصية متوازنة كتكون نتيجة تناسق بين التفكير والسلوك دياله، لأنه فرد لما كيقول حاجة وكيطبقها كيحس براحة نفسية وما كيكونش عنده صراع داخلي. أما اللي كيعيش في تناقض بين تفكيره وسلوكه كيحس ديما بعدم الاستقرار وكيتعب نفسيا، حيث كيبقى يحاول دائما يوفق بين اللي كيبان للآخرين واللي كاين في الداخل دياله. فالتوازن في الشخصية ما كيعنيش الكمال، ولكن كيعني القدرة على التحكم في النفس والتعامل مع المواقف بحكمة. والفرد اللي عنده مبادئ ثابتة ما كيتهزش بسهولة قدام الضغوطات وما كيغيرش مواقفه غير باش يرضي الآخرين، لكن في نفس الوقت كيكون مرن في التفكير ديالو في بعض المواقف وكيعرف يتعلم من الأخطاء اللي ارتكبها وكيعرف يطور راسه. واحد النقطة مهمة أخرى هي أن المبادئ ما خاصهاش تكون جامدة بطريقة تخلي الفرد منغلق، بالعكس خاصها تكون واضحة لكن قابلة للتطوير مع التجارب اللي عاشها. فالحياة كتعلم والفرد كيغير بعض القناعات مع الوقت، لكن كيبقى محافظ على الجوهر ديال القيم ديالو. هذا التوازن بين الثبات والتطور هو اللي كيعطي شخصية ناضجة. كذلك البيئة كتأثر بزاف في بناء المبادئ. الأسرة والمدرسة والمجتمع كاملين كيلعبوا دور مهم في غرس القيم، لكن في النهاية كل واحد مسؤول على اختياراته. ممكن فرد يكبر في بيئة ما فيهاش وضوح في القيم، لكن مع الوعي والتفكير والتساؤل والتواصل يقدر يبني مبادئ خاصة به وتكون هي الأساس في حياته. من الجانب العلمي كيأكدوا المتخصصين أنه باش يطور الفرد مبادئ ثابتة خاصو يبدأ يطرح أسئلة على راسه: شنو مهم بالنسبة لي؟ شنو هي القيم اللي كان آمن بها؟ واش كان طبقها في حياتي اليومية أو هي مجرد قناعة جامدة؟ هذا التأمل الذاتي كيساعد بزاف بناء وعي حقيقي، وكيخلي الفرد يعيش بطريقة أكثر انسجام مع ذاته ومع الأحداث اللي دايرة به. لذلك الاستمرارية ضرورية، لأن ماشي كافي الفرد يعرف المبادئ، بل خاصو يطبقها بشكل يومي حتى تولي عادة. في الأول ممكن يكون صعيب، لكن مع الوقت كتحول سلوكيات وكتصبح طبيعية حتى في العلاقات مع الآخرين. المبادئ الثابتة كتلعب دور كبير في بناء الثقة والاحترام. الفرد اللي كيلتزم بكلامه وكيحترم الآخرين وكيكون عادل كيكسب تقديرهم، وحتى إذا اختلفوا معه كيبقاو يثقوا فيه حيت عارفين أنه واضح وقد كلامه قد فعله. فغياب مبادئ ثابتة كيسبب فوضى داخلية وخارجية، والفرد بدون مبادئ واضحة كيكون مهزوز، كيتبدل حسب الظروف وما عندوش هوية واضحة. هاد الشي كيأثر على سلوكياته في أوضاع ومواقف ما كيقدرهاش وما كيستوعبهاش وما كيعرفش نتائجها وحتى تأثيرها على حياته. فالمبادئ الثابتة للفرد ماشي رفاهية، هي الجسر اللي كيعبر منه باش يوصل لحياة مستقرة بسلوكيات واضحة ما فيها كذوب ولا غش ولا تعدي على حق الغير، يعيش بها في سلام داخلي واحترام خارجي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: نائب رئيس مجلس النواب محمد غيات يستقبل بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي، مرفوقا بوفد مغربي يمثل الجامعة الوطنية للكشفية المغربية. السيد غيات نوه بالدور التربوي والمجتمعي الذي تطلع به الحركة الكشفية وما تقوم به من جهود في تأطير الشباب وترسيخ قيم المسؤولية والتطوع والتعايش، معربا عن استعداد المؤسسة التشريعية للتعاون والانفتاح على مختلف المبادرات التي تخدم المجتمع. مثل وفد الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي في هذه الزيارة عاطف عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد، ومونيكا سادية مديرة المؤتمر الحادي عشر للاتحاد، وهيلدان جيرو مديرة الشباب بالاتحاد البرلماني الكشفي العالمي.
1: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
14: نظمت مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين الخميس بالرباط حفل استقبال على شرف وفد الأبطال الرياضيين الذين أنعم عليهم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويتكون الوفد الذي يترأسه اللاعب الدولي السابق رشيد الداودي من 20 رياضيا يمثلون العديد من التخصصات الرياضية التي تشمل بالأساس كرة القدم وألعاب القوى والدراجات والمصارعة والملاكمة والسامبو والسياحة وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين شكيب بن موسى أن هذه الالتفاتة الملكية تترجم الاهتمام المولوي السامي الموصول بالأبطال الرياضيين وبالارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية، وهو ما تجسده الأهداف والمبادئ النبيلة التي تم على أساسها إرساء مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
14: المشاركون في ندوة نظمت في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يبرزون خصوصيات أحياء الملاح في عدد من مدن المملكة بوصفها فضاءات للذاكرة المشتركة وعنوانا للهوية المغربية المتعددة. المشاركون في هذه الندوة أوضحوا أن هذه الأحياء اطلعت بدور محوري في صون خصوصية الهوية اليهودية داخل نسيج المجتمع المغربي.
16: لما نقترب من الخصوصية ديال سوس كنلقاو بأن الملاح بطبيعة الحال ترأى في واحد اللحظة تاريخية معينة، بمعنى في القديم ما كاينش هذيك الحدود المجالية بين الطائفة والجماعات اليهودية والجيرانية من المسلمين، وهذا الملاح الذي يتداخل معماريا ومجاليا بطبيعة الحال خضع في واحد لحظة معينة إلى حماية.
14: هذه الندوة التي نظمت تحت عنوان الملاح في السياق المغربي الذاكرة والهوية والفضاء الحضري شكلت فرصة لتبادل الأفكار حول خصوصيات الملاح.
1: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
7: بمظهر مهيب وجاذبية لافتة يتميز خروف السرد بخصائص فريدة، إذ يتسم بطول القامة وبياض الصوف وقوة البنية مع قرون ملتوية تضفي عليه هيبة خاصة ويزيده تميزا ذلك السواد المتناسق حول العينين والفم ونهاية الأذنين والأرجل. إقليم سطات يزخر بثروة حيوانية مهمة، وقد ساهمت التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي في تحسين المراعي مما انعكس إيجابا على مردودية القطيع وجودته.
17: استفد من عملية الإحصاء وكذلك المراقبة بحيث سجل النتائج الإحصاء تقريبا 34 ألف كساب على مستوى إقليم سطات، وعدد القطيع اللي وصلنا فيه الأزيد من 1,100,000 رأس من جميع أنواع دي القطعان دي المشية، بحيث بلغوا تحت المرتبة الأولى قطعان دي الأغنام وخصوصا أغنام ديال السردين اللي كتشتهر بها منطقة الجنوبية ديال إقليم سطات واللي ممكن نعتبرها أنه مهدي لهذه السلالة السردي.
7: تربية السردي لم تعد تعتمد على الخبرة التقليدية فقط، بل أصبحت تمزج بين المعارف المتوارثة والتقنيات الحديثة.
17: الحفاظ على هذه السلالة احنا سنقوم بتحسين النسل من خلال ترقيم ووشم الإناث والذكور من طرف اللجنة الوطنية لانتقاء الوشم اللي ستدوز كل سنة، وهذه الأغنام اللي ستدوز في الانتقاء سنخليو منها الفحول اللي ستكون أصيلة.
18: خاص هذه السلالة يحتفظوا عليها الناس ويحتفظوا عليها، وهذا الشيء يعني خير ربي رضي الشعب كامل ماشي ديالنا غير احنا وحدنا، احنا ربي تعالى سخر هذا لهذا.
7: سلسلة الأغنام بإقليم سطات تشكل نموذجا متكاملا يجمع بين الموارد الطبيعية والدعم المؤسسي والخبرة المحلية، ما يجعلها رافعة للتنمية الفلاحية وتعزيز الأمن الغذائي بالمغرب، فيما يظل خروف السرد رمزا لنجاح تثمين الموارد المحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي وركيزة من ركائز الهوية الفلاحية بمنطقة الشاوية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
19: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية من تقديم ياسين زكراوي، وهذه أبرز العناوين. آليات والمواكبة والولوج إلى التمويل محفزة حقيقية لنمو المقاولات بمراكش. بواشنطن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن يعزز تعبئته الدولية حول مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والموارد المعدنية الاستراتيجية للمغرب. بعد دبلن المغرب يبرز مؤهلاته أمام أوساط الأعمال بمدينة كورك بإيرلندا. إلى التفاصيل. الولوج إلى التمويل وآليات المواكبة رافعة لنمو مقاولات جهة مراكش أسفي، شعار اللقاء الجهوي الذي نظم بمراكش على هامش الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش أسفي. نستمع للتقرير التالي من إعداد شيماء بكة.
20: المشاركون في لقاء جهوي نظم بمراكش على هامش الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش آسفي أبرزوا الدور الحاسم لآليات المواكبة والولوج إلى التمويل باعتبارها محفزات حقيقية لنمو المقاولات. المتدخلون خلال هذا اللقاء أكدوا أن آليات الدعم والولوج إلى التمويل تشكل رافعة استراتيجية لدعم إحداث المقاولات وتطويرها وضمان استمراريتها. سعداء بإدارة النقاش مع العديد من الشباب الذين حضروا إلى هذا اللقاء وأبدوا اهتمامهم بالمبادرة المقاولاتية. وخلال هذا اللقاء سلطت النقاشات الضوء أيضا على ضرورة تبسيط مسار المقاولة من خلال تحسين الولوج إلى المعلومة وتقريب آليات الدعم بشكل أكبر من المستفيدين.
19: بعد محطتنا أولى نظمت يوم الأربعاء بدبلن، واصل المغرب بمدينة كورك ثاني أكبر مدن إيرلندا وأحد أبرز أقطابها الاقتصادية الترويج لمختلف مؤهلاته التي تجعله وجهة مفضلة للاستثمارات. وفي افتتاح أشغال المؤتمر أكد سفير المغرب في إيرلندا الحسن مهراوي أن هذا اللقاء المنظم بشكل مشترك بين سفارات المملكة في دبلن والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وجمعية الأعمال ليتل إيسلاند يجسد متانة الشراكة التي تجمع البلدين. المغرب وإيرلندا اللذين يحتفلان هذه السنة بالذكرى 50 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية أوضحا أنهما يعملان على إرساء شراكة أكثر توجها نحو الفرص الاقتصادية الملموسة، مبرزا أن موضوع لقاء المغرب إيرلندا شراكة تربط أوروبا بالحدود الجديدة للنمو في أفريقيا يعكس واقعا استراتيجيا حقيقيا. المؤتمر شهد أيضا تنظيم عدة جلسات موضوعاتية تناولت مواضيع من قبيل المغرب كقاعدة صناعية لأوروبا، الفرص في قطاعات الصناعة الدوائية والتصنيع والتصدير والابتكار والكفاءات والتحول الرقمي المحركات الجديدة لنمو المغرب، واللوجستيك والربط والتجارة، الاستفادة من التموقع العالمي للمغرب. قدم المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الذي تقوده المديرة العامة أمينة بن خضرة وضعية تقدم مشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا. التفاصيل مع محمد الورديني.
4: في إطار سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية المنعقدة هذا الأسبوع، عقد وفد تقوده المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة، عقدت سلسلة من المباحثات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب والتموقع الاستراتيجي للمملكة في قطاعات الطاقة والمعادن الاستراتيجية. ومكنت هذه المباحثات من تسليط الضوء على المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يعد ثمرة للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري، وهو أحد أكثر المشاريع الطاقية المهيكلة طموحا في القارة الإفريقية، سواء ببعده الإقليمي أو بإمكاناته في مجال الاندماج الاقتصادي والطاقية.
19: كانت هذه مستمعين الأوفياء آخر أخبارنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
21: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
22: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
23: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
23: ريم راديو.
22: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
23: ريم راديو.
22: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
23: ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
24: حملة طبية واسعة لصحة الفم والأسنان انطلقت بجماعة تيسا إقليم تونات، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان وكذا تعزيز جهود التحسيس والتعبئة التي تستهدف ساكنة دائرة تيسا والمناطق المجاورة لها بما في ذلك نزلاء السجن المحلي بعين عائشة.
25: أن المنتدى نظم هذا الصباح حملة طبية لفائدة نزلاء السجن المحلي بعين عائشة، استفاد منه العديد من السجناء، وقد لقيت هذه الحملة الطبية الترحاب ومن مختلف الشركاء.
24: القافلة الطبية توفر مختلف الفحوصات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة التي تواجه صعوبات في الوصول إلى مراكز العلاج.
0: هذه القافلة الطبية قدمت قبل قرابة 40 طبيب اللي كيشرفوا على جميع المراحل ديال التشخيص والعلاج ديال الساكنة اللي كتزور هاد اللي كتجيب اللي محتاج لهذا النوع ديال الفحوصات الطبية والعلاجات.
5: تتقدم هاد الخدمة في طب الأسنان يعني عبارة عن علاجات تنظيف الأسنان من طرف تقريبا 34 طبيب أسنان القطاع الخاص، وكذلك جميع فريق عمل باراميديكال التي يقوم بعملية ديال التعقيم ديال الأدوات ومعدات.
24: هذه المبادرة الإنسانية تروم تقديم خدمات متكاملة في طب الفم والأسنان، تشمل الكشف المبكر عن التسوس وأمراض اللثة وإزالة الترسبات، فضلا عن قلع الأسنان والعلاجات الضرورية، مع التوزيع المجاني للأدوية على المستفيدين، وذلك ترسيخا لدور المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز ثقافة الوقاية.
23: ريم راديو،
22: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
23: ريم راديو،
22: الأخبار على مدار الساعة.
13: جمهورية زامبيا تجدد التأكيد على موقفها الحازم والثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء، موقف تم التعبير عنه عقب المباحثات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية زامبيا مولامبو هايمبي.
6: The Republic of Zambia reiterates its support for Morocco's territorial integrity.
13: جمهورية زامبيا تجدد دعمها الثابت وموقفها الحازم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء، كما تشيد بالاعتماد التاريخي من قبل مجلس الأمن للقرار 2797 الذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والدائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بزامبيا أشاد كذلك بالمبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الاندماج الإقليمي والتنمية في إفريقيا، مبرزا على الخصوص أهمية مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية للساحل. جمهورية زامبيا والمملكة المغربية أكدتا مجددا إرادتهما المشتركة في تعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات، كما أشاد الوزيران بالدينامية المتزايدة التي تشهدها العلاقات المغربية الزامبية وبالإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا ونفعا للبلدين.
22: إذاعة الأخبار المغربية
23: ريم راديو،
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
23: ريم راديو،
22: أخبار المغرب والعالم.
24: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري
9: قام اليوم الجمعة بزيارة ميدانية لقلعة مكونة، طلع خلالها على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها، وكذا على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. وتأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم، بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
23: ريم راديو،
22: أخبار المغرب والعالم.
13: وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عقد لقاء حضره قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر المقبل. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين على النصوص التنظيمية المعتمدة لحد الآن. في اللقاء أيضا تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على التدابير التنظيمية المتعلقة بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي ستنطلق يوم 15 من شهر مايو الحالي.
23: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: المعهد الوطني للبحث الزراعي بالضيعة التجريبية لتساوت بقلعة سراغنة ينظم يوما تواصليا خصص لعرض أصنافه النباتية الجديدة، لقاء يندرج في إطار استعراض الأصناف الجديدة من الحبوب والقطان والنبات العلفية والزيتية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السيادة البذرية الوطنية وتقوية الصمود الفلاحي.
12: ثلاثة الأهداف ديال هذا اليوم التواصلي، الأول هو نعرفوا بالأصناف الجديدة اللي طورها المعهد الوطني للبحث الزراعي اللي هي كتلائم مع الظروف المناخية، ارتفاع الحرارة، قلة الأمطار، غير ذلك. عندنا واحد الأصناف اللي هي جديدة، بغينا الشركاء ديالنا والفلاحة باش يعرفوهم. هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني، هاد السنة خاصة جدا، لأن بدينا واحد تجربة مع سوناكوس، الشركة ديال التسويق ديال البذور، سمينا تجربة ديال الأصناف. هاد التجربة ديال الأصناف درناها في 12 محطة على الصعيد الوطني، بغينا نشوفوا التأقلم ديال هذوك الأصناف. الهدف الثالث، نبينوا للناس بأن البحث الزراعي كيطور الأصناف ولكن كيدير البذور ما قبل الأساس.
20: هذه المبادرة التي تأتي في سياق تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى رفع نسبة استعمال البذور المعتمدة إلى 50% في أفق 2030 وتعزيز حصة الأصناف الوطنية المنبثقة عن البحث العمومي داخل أنظمة الإنتاج.
7: اليوم يوم بالتعريف بالأصناف الجديدة ديال البحث الزراعي، اللي عندنا واحد العدد ديال الأصناف كثيرة، وهذا السنة والسنة الماضية عندنا واحد العدد أصناف جديدة اللي كنحاولوا نقدموهم. فكما كتعرفوا أن استنباط الأصناف الجديدة ديال القمح تتاخذ وقت كتير، كتاخذ حتى 12 سنة، عاد من بعد كاين تسجيل في السجل الرسمي. فالأصناف اللي كنقدموا اليوم أصناف جديدة اللي عندهم خصائص مهمة بالنسبة للفلاحة.
20: هذا واعتمد المعهد الوطني للبحث الزراعي بضيعة تجريبية لتساو تثمينا للنتائج المحققة لفائدة الفلاحين، مقاربة شمولية تدمج بين البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.
23: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
23: ريم راديو.
14: بمدينة طنجة قامت شركة SFC Automotive Solution، وهي مجموعة متعددة الجنسيات تابعة لصندوق الاستثمار الألماني، بتدشين وحدتها الصناعية الجديدة داخل المنصة الصناعية بطنجة المتوسط في خطوة استراتيجية ضمن تطوير أنشطتها بالمغرب.
15: الحمد لله، المغرب ديالنا تستقطب عدد كبير من الشركات العالمية. هذه بداية واحد المسار لتثمين سلاسل الإنتاج المغربية باش نوصلوا ان شاء الله واحد النهار ان يكون عندنا القدره والقابليه اننا نصنعوا سياره 100% صنعها في المغرب بطريقه يعني تقنيه عاليه.
14: الوحدة الصناعية الجديدة تمتد على مساحة 6 هكتارات باستثمار إجمالي قدره 28 مليون يورو، وتهدف إلى تحقيق رقم معاملات يصل إلى 85 مليون يورو مع إحداث 900 منصب شغل مباشر.
16: هذا المشروع يؤكد ثقة المستثمرين في الكفاءات المغربية القادرين على تنفيذ مشاريع معقدة في آجال محدودة واستثنائية. كذلك يعزز ثقة المستثمرين في الرؤية الصناعية المغربية.
17: مجال استثماراتنا الرئيس يتمحور حول قطاع صناعة السيارات. نحن منخرطون في المنطقة الحرة بطنجة منذ العام 2012، وقد تابعنا بسعادة تطور المناطق الحرة والمدن الصناعية الخاصة بالسيارات.
14: هذه الوحدة تختص بإنتاج حلول العزل الخاصة بالسيارات باستخدام المطاط واللدائن الحرارية، خاصة الفواصل التقنية لهياكل السيارات، كما تنتج أنظمة نقل السوائل FTS اعتمادا على أنابيب مطاطية أو مواد بلاستيكية هجينة موجهة لأنظمة تبريد السيارات الحرارية والهجينة والكهربائية.
22: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
23: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
20: المشاركون في لقاء جهوي نظم بمراكش على هامش الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش آسفي أبرزوا الدور الحاسم لآليات المواكبة والولوج إلى التمويل باعتبارها محفزات حقيقية لنمو المقاولات. المتدخلون خلال هذا اللقاء أكدوا أن آليات الدعم والولوج إلى التمويل تشكل رافعة استراتيجية لدعم إحداث المقاولات وتطويرها وضمان استمراريتها. سعداء بإدارة النقاش مع العديد من الشباب الذين حضروا إلى هذا اللقاء وأبدوا اهتمامهم بالمبادرة المقاولاتية. وخلال هذا اللقاء سلطت النقاشات الضوء أيضا على ضرورة تبسيط مسار المقاولة من خلال تحسين الولوج إلى المعلومة وتقريب آليات الدعم بشكل أكبر من المستفيدين.
23: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
22: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير،

0: فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين فضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بطنجة ومتحف تاريخ النقل البحري بمدينة غوانزو الصينية. هذه الاتفاقية تسعى إلى تعزيز الدراسة والبحث ونشر الدروس المستخلصة من رحلات ابن بطوطة وطريق الحرير.
1: توقيع هذه المذكرة يأتي لمد جسر بين ثقافتين عريقتين هما المغرب والصين. هذه المبادرة تشكل فرصة كبرى لتعزيز المعارف والتبادلات في إطار التقارب بين البلدين.
0: فضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بطنجة الذي تم تدشينه سنة 2022 يستعرض رحلات المستكشف المغربي الشهير التي استمرت 29 عاما خلال القرن الرابع عشر، بينما يحتفي متحف تاريخ النقل البحري بغوانزو بوصول ابن بطوطة إلى هذا الميناء التاريخي، مما يجسد التبادلات الثقافية البحرية بين الصين والعالم العربي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بتعليمات سامية من صاحبي الجلالة الملك محمد السادس، أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش على تدشين جناحي المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبينالي البندقية لسنة 26 و2000. بهذه المناسبة قام السيد أخنوش مرفوقا بوفد هام نظم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبية وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجري إلى جانب منذوب جناحي المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناحي الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال. ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نوفمبر المقبل بالمشروع أزيتا الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أكزناي والقيمة الفنية مريم برادة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناحي المملكة، عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها السيد قطبية. ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة بمفاتيح صغرى. وتشكل مشاركة المملكة في الدورة 61 لبينالي البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي مع الانخراط في حوار علمي حول تحولات وابتكارات الفنية المعاصرة. ويعد بينالي البندقية للفنون الذي تأسس سنة 95 800 ألف أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية، وينظم كل سنتين بالتناوب مع بينالي الهندسة المعمارية، ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية

0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: جهود البحث ما تزال متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين منذ 2 مايو الجاري على مستوى جرف صخري في كاب درعا في منطقة طنطان، وذلك على هامش مشاركتهما في تمرين الأسد الإفريقي 2026 وفق ما علم لدى مصادر رسمية بالقوات المسلحة الملكية. وفي إطار عمليات البحث هذه، سخرت مختلف الوحدات المتخصصة في البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة الملكية، ولا سيما الدرك الملكي والبحرية الملكية ورماة الأطلس ووحدات الهندسة العسكرية وسائل برية وجوية وبحرية هامة. المصادر ذاتها ذكرت بأن القوات المغربية والأمريكية بالإضافة إلى دول أخرى مشاركة في تمرين الأسد الإفريقي كانت قد أطلقت منذ 2 مايو الجاري عمليات بحث وإنقاذ منسقة شملت تسخير إمكانات برية وجوية وبحرية من أجل العثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: في افتتاح اللقاء الجهوي الثالث حول حقوق الأشخاص المسنين، دعا كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي إلى تعزيز السياسات العمومية الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية والاجتماعية وتضمن مشاركة فعالة لهذه الفئة في ديناميات التنمية.
5: بلادنا مقبلة على تحديات كما قلت كبيرة جدا على مستوى ضمان استدامة ديال الخدمات ديال صناديق ديال الحماية الاجتماعية، وبغينا كذلك نأكدوا في هذا اللقاء على الدور المحوري ديال الأسرة المغربية التي ينبغي أن تكون الحاضنة الأولى للمسنين، وينبغي تدعيم هذه الأسر.
4: وتم على هامش هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة ومجلس جهة فاس مكناس، وتهدف هذه الشراكة إلى إعداد برامج وخدمات محلية موجهة خصيصا للأشخاص المسنين وتعزيز بنية القرب الاجتماعية وتنظيم حملات توعوية.
6: سنعقد هذا اللقاء بشراكة مع الوزراء من أجل دراسة سبل وإمكانية النهوض بأوضاع اجتماعية لواحد الفئة من الشعب المغربي، أبائنا وأجدادنا اللي هما المسنين من فئة الشعب المغربي.
4: نحن هنا لمناقشة التغير الذي تشهده التركيبة السكانية في المغرب، حيث يتقدم السكان في السن. لذلك نحن هنا لدعم كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي لإيجاد مسارات وفرص للتعامل مع كبار السن والنظر إلى الشيخوخة كفرصة لبناء اقتصاد الرعاية وتثمين الاقتصاد الفضي. هي إذن خطوات عملية تؤكد أن حماية حقوق هذه الفئة لم تعد واجبا أخلاقيا، وإنما أصبحت رهانا استراتيجيا يتطلب انخراطا جماعيا لضمان شيخوخة كريمة تليق بمن ساهموا في بناء مسار المملكة التنموي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي.
7: حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: شكل الأدب الإفريقي بصيغة المؤنث بدلالاته وتساؤلاته المتعددة محور لقاء أدبي نظم في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط. هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث الإنتاج الأدبي النسائي الإفريقي باعتباره فضاء لاستعادة السرديات المفقودة في القارة، مما يمهد الطريق لبروز ديناميات سردية جديدة تفتح آفاقا التفكير المتجدد في الرهانات الأدبية والأخلاقية. هذا اللقاء شكل منصة مهمة للغاية لأنه سلط الضوء على الكاتبات الإفريقيات، حيث ناقشنا مسألة غيابهن التاريخي عن الساحة الأدبية. لكن اليوم الكاتبات الإفريقيات المعاصرات يبرزن أنفسهن أكثر فأكثر، وبالتالي أصبح لدينا الكثير من الأصوات النسائية الإفريقية الحاضرة، وأعتقد أن هذا أمر جيد جداً. هذا اللقاء الذي أثرى برنامج المعرض الدولي للنشر والكتاب خلص إلى أن تثمين الأقلام النسائية الواعدة ومنحها الرؤية الواسعة هو استثمار في العدالة الثقافية، فالكتابة النسائية بجرأتها وتجددها أثبتت قدرتها على إعادة ترتيب المشهد الأدبي الإفريقي وتقديم سرديات متحررة تعكس طموحات قارة بأكملها.
8: Cette tribune enfin donnée aux femmes justement sur la littérature africaine est très importante parce que je pense qu'il y a une absence dans l'histoire et aujourd'hui les écrivaines contemporaines africaines se mettent de plus en plus c'est-à-dire en avant et donc on a beaucoup de voix africaines de femmes qui sont présentes et je trouve que c'est une très bonne chose et aujourd'hui les mettre en valeur au Maroc ça aussi son importance du point de vue relation qu'a le Maroc avec l'Afrique subsaharienne, etc. Donc, je trouve que visibiliser les femmes, c'est toujours une bonne chose et je suis très ravie de participer à ce panel.
4: بعد فترة من النضال دخلت الكتابة النسوية مرحلة إعادة بناء سردي، حيث أصبحت النساء يروين قصصهن وتجاربهن المعيشة ومشاعرهن بحرية تامة وبدون عقد، وبالتالي فإن هذا الأدب النسوي الجديد يبشر بمستقبل أفضل لإفريقيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
10: تعززت الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية الموجهة لأسرة التربية والتكوين بوجدة بافتتاح المركز الثقافي إكليل والنادي الرياضي نرجس التابعين لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
11: نادي نرجس وجدة دار على واحد لا سوبرفيسي ديال 4.5 ديال الهكتارات واللي كيضم عدة مرافق أساسية. عندنا المرافق ديال الرياضة اللي عندنا فيهم 5 ديال لي سال دو سبور، عندنا كارديو ميسكولاسيون، كروسفيت، بايكينغ، أغ مارسيو اي لي كور كوليكتيف. بالنسبة لي كور كوليكتيف غيكونوا عندنا فيهم بزاف ديال لي بروغرام ان شاء الله الرحمن الرحيم. عندنا ايغالمون لا ناتاسيون، عندنا اون بيسين اكستيريور سيمي اولمبيك ديال 7 ديال لي كولوار، انتيريور سيمي اولمبيك ايغالمون ديال 5 كولوار وعندنا ان باسان داكوا جيم افيك تو لي زيكيبمون ديالو.
12: المركز اكليل وجدا كيمتد على مساحه يعني تناهز 2000 متر مربع وكتضم عده مرافق من بينها مكتبه وسائطيه ورشات فنيه وكذلك ورشات يعني في اطار التكنولوجيا الحديثه ك يعني الرسم ثلاثي الابعاد البرمجه والروبوتيك وبالاضافه الى ورشات المسرح والموسيقى.
10: يقدم المركز برمجة غنية تشمل ورشات فنية وفنون أدائية بالإضافة إلى ورشات تكنولوجية حديثة مما يجعله جسرا حقيقيا بين الثقافة والابتكار.
13: قامت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بافتتاح 4 نوادي رياضية موزعة عبر المملكة وذلك منذ سنة 2014 عبر افتتاح نرجس الرباط ثم نرجس مازاغون ونرجس أكادير وحاليا نرجس وجدة. فكتستفد أسرة التربية والتكوين من خدمات نوادي ذات جودة عالية بمواصفات دولية وكذلك مقابل اشتراكات شهرية رمزية كتختلف من 120 درهم إلى 216 درهم كقيمة شهرية.
14: الفضاء فيه يتكون في الحقيقة مجموعة من من من من الفضاءات. أولا كاين واحد المعرض خاصة واحد المعرض فضاء لعرض لوحات الفنية أو سكيلتور للفنانين ديال المنطقة والفنانين عموما اللي كيكون واحد البرنامج اللي كيتسهر عليه المؤسسة محمد السادس. كاين ورشات الفنون التشكيلية وسكيلتور وسيراميك. كاين واحد ورشات ديال ديزاين كونسيبسيون انفورماتيك ديزاين امبريمون 3D. كاين سال دو فورماسيون. كاين سال ديال الموسيقى وانصال دو كونفرنس.
10: تعكس هاتان المنشأتان التزام مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بتنويع وتجويد خدماتها بما يسهم في الارتقاء بظروف عيش وعمل أسرة التعليم وتعزيز انفتاحها على محيطها السوسيوثقافي والرياضي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد استقبل بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي يوجد في زيارة عمل للمملكة. بهذه المناسبة نوه السيد حداد بالمكانة المتميزة التي تحظى بها الجامعة الوطنية للكشفية المغربية تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد باعتبارها مؤسسة تربوية تسهم في تكوين وتأطير الشباب وإعداد قيادات المستقبل. وأكد نائب رئيس مجلس المستشارين أن الدبلوماسية البرلمانية الكشفية أصبحت تمثل إحدى آليات القوى الناعمة الفاعلة في تعزيز التقارب بين الشعوب وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعاون الدولي. وفي هذا السياق أكد السيد حداد أن ترشيح المملكة المغربية لاحتضان الدورة 12 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الكشفي العالمي سنة 2028 يعكس الثقة الدولية في المؤهلات التنظيمية واللوجستية والحضارية التي يتوفر عليها المغرب وكذا تجربته الرائدة في مجال الدبلوماسية الموازية. كما عبر رئيس الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي عن دعم الاتحاد لترشيح المغربي لاحتضان الدورة 12 للجمعية العامة سنة 2028 معتبرا أن تنظيم هذا الحدث الدولي بمملكة من شأنه أن يعزز الحوار الثقافي بين الشعوب ويوطد علاقات التعاون والتفاهم بين البرلمانيين الداعمين للحركة الكشفية عبر العالم فضلا عن إبراز الدور المحوري الذي يمكن أن تطلع به الدبلوماسية الكشفية في خدمة قضايا السلام والتنمية والتقارب الإنساني.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
15: داخل أروقة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط وخلال لقاء نظم بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج تم الاحتفاء بالأعمال الخالدة والإرث الزاخر للراحل إدريس الشريبي أحد أبرز أعلام الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية. خلال هذا اللقاء الذي جمع ثلة من الأقلام المرموقة الذين تبادلوا الرؤى حول المسار الاستثنائي والأثر الخالد لهذا الرائد في مجال الآداب.
16: بالنسبة لي إدريس الشرايبي، وخاصة بعد إصدار روايته الماضي البسيط سنة 1954، شكل انطلاقة قوية للأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية.
17: وأتاح هذا التكريم المتميز الذي يندرج في إطار تخليد الذكرى المئوية لميلاد إدريس الشرايبي استكشاف الجوانب المتعددة لهذا الروائي الكبير الذي لا تزال أعماله تلامس بعمق الرهانات المعاصرة، مما يكرس مكانته كمرجع لا محيد عنه في التراث الأدبي الوطني.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: الرباط أصبحت عاصمة عالمية للكتاب باعتراف منظمة اليونسكو، وهذا كيدل على أن المغرب يعني وصل لمرحلة ديال القوة ديال الدبلوماسية الثقافية اللي الإشاعة ديالها وصل اليونسكو، وبالتالي الكتاب ولات عنده واحد القيمة والإقبال عليه في المغرب ما يمكن إلا يتزاد مع هاد المعارض، منها المعرض ديال الكتاب اللي حاليا في الرباط، واللي غادي يدعم هاد المكانة ديال الرباط كعاصمة عالمية للكتاب باعتراف دولي وبإشعاع عالمي وبقوة دبلوماسية ناعمة.
1: هذا شرف لمدينة الرباط واعتراف اليونسكو اللي اختارت مدينة الرباط وعاصمة ديال الكتاب، وهي دائما عاصمة إدارية جد جميلة، وزادها الكتاب سوف يزيدها جمالا حيث غادي يولي في أيادي جميع المواطنين تقريبا، وغتكون حتى زيارات عالمية، وبالطبيعة يكون حضور عالمي الكتاب، وتمش من أجمل من الكتاب، وهدايا جد مفخرة الرباط وتطور على تطور مدينة الأنوار ومدينة الكتاب والثقافة، شيء جميل بالنسبة لمدينة الرباط. والرباط دائما فيها حضور دولي، وهذا كيفاش نقول يوثق الحضور القديم والاستمرارية.
2: هذا اعتراف ضمني بأن الرباط هي مدينة الأنوار، مدينة تستحق أن تدخل في هذه الحلة، والآن نحن علينا في هذه السنة أن نظهر جمالية الرباط، أن نظهر جمالية مراكش، أن نعرف بتراثنا الكبير.
3: الرباط ولات عاصمة عالمية للكتاب، فهذا غادي يكون عنده أثر إيجابي، بأن حيت الرباط غادي تكون أمبول ديال الثقافة وديال الكتاب وديال الأفكار تهيه، وبوركوا با يولي ان سونتر ديال المثقفين والمفكرين، انهم يجيو الرباط يديفلوبيو لي زيدي ديالهم، وبيان سور غادي يكون عنده نفع على ليليت ماروكين حتى هي. دونك اللي غيكون سكو غيكون 350 فعاليه على طيل السنه، غادي يكونوا فعاليات كاملين على المحور ديالهم هو الكتاب، ولكن الكتاب كاين بزاف ديال لي سوجي اللي نقدروا نهضروا فيهم.
4: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو.

0: حلقة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أصدرت شركة ميتا إعلانا داخليا عن تسريح 8000 موظف، أي نحو 10% من قوتها العاملة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس بريس، فيما تحدثت تقارير عدة عن خطة واسعة للاستقالة التوعية في مايكروسوفت. وجاء في مذكرة داخلية تلقها موظف ميتا الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام أن قرار تسريح 8000 شخص يعكس رغبة الشركة في الإدارة بشكل أكثر فعالية وتعويض الاستثمارات في ظل انخراطها في سباق محموم في مجال الذكاء الاصطناعي. وكانت ميتا تضم 78865 موظفا حتى آخر ديسمبر وفق البيانات المقدمة لهيئة الأسواق المالية الأمريكية. وإلى جانب التسريح ستلغي الشركة 6000 وظيفة شاغرة وفقا للمصدر نفسه. أما مايكروسوفت فقد أصدرت مذكرة داخلية تحدثت فيها عن خطة استقالة توعية قد تشمل 7% من موظفيها، أي نحو 8750 شخصا، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية. ولم ترد الشركة عن أسئلة وكالة فرانس بريس بهذا الشأن.

0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تباحث الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية على مستوى القيادة العامة للمنطقة الجنوبية مع الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، الذي يقوم بزيارة للمغرب في إطار النسخة 22 من تمرين الأسد الإفريقي. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن المسؤولين تطرقا خلال هذا اللقاء لمختلف جوانب التعاون العسكري الثنائي، ولا سيما التدريبات العملياتية، حيث يشكل التنظيم المشترك لتمرين الأسد الإفريقي سنويا منذ عام 2004 دليلا على دينامية هذا التعاون العسكري متعدد الأشكال. وبهذه المناسبة تم توشيح المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية واللواء محسن بن سديرة بوسام الاستحقاق للولايات المتحدة الأمريكية. وخلص البلاغ إلى أن تسليم هذين الوسامين تم خلال حفل رسمي باسم وزير الحرب الأمريكي من طرف الجنرال داغفين أندرسون قائد أفريكوم.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: It is an honor to join you for African Lion, the largest joint multinational exercise on this continent. This exercise reaffirms our shared commitment to regional security and stability. And there's no better partner to host it. Now in its 22nd year, I want to extend a special thanks to our host, the Kingdom of Morocco, for their exceptional and enduring commitment to this exercise. Our partnership with Morocco, it's not new. In fact, it is one of our nation's oldest and most treasured relationships. Morocco was the first country to officially recognize the United States of America in 1777. And as we prepare to celebrate our 250th year of independence, we're reminded that this remarkable friendship also celebrates its own 250-year anniversary in the coming months. This long history of partnership provides a powerful foundation as we confront the complex challenges of today. Here in Africa, we face a terrorist threat that operates without borders and demands a united and fierce response. These organizations exploit vulnerable youth, destabilize governments, and spread fear through their campaigns of violence. It is precisely to counter this threat that we are here. African Lion builds lethality, improves interoperability, and increases our capacity to meet security challenges together while eradicating terrorist safe havens. But we know this is not a static fight. The threats we face are adapting quickly, and we must outpace our adversaries with our own innovative efforts to achieve success. African Lion is more than just a training exercise, it's a platform for innovation. It allows us to collectively explore new solutions and technologies that enhance our lethality on the battlefield. This year, African Lion 26 serves as an innovation lab, integrating artificial intelligence, robotics, and next-generation digital technologies into live all-domain scenarios. This is only possible through the deep collaboration of Morocco, US AFRICOM, and our partners in the U.S. defense industry, alongside with more than 5,000 participants from over 45 nations that are working here together. This type of tough, realistic, and shared experimentation is what builds lasting capability. True security cooperation is not about one country giving another equipment. It's about partners and allies training and solving difficult problems together. So let the message from African Lion 26 be clear. To those who seek to destabilize this continent, our shared resolve is unbreakable, our capabilities are only growing, and we're ready to defend our common interests. Together, we are not just participants in an exercise. We are guardians of a more secure and prosperous future, the ultimate expression of peace through strength. Thank you, and good luck. And I'm confident that the lessons learned here will pay dividends on the battlefield and bring peace and security to our nations. God bless.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جهود البحث ما تزال متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين منذ 2 مايو الجاري على مستوى جرف صخري في كاب درعا في منطقة طنطان، وذلك على هامش مشاركتهما في تمرين الأسد الإفريقي 2026 وفق ما علم لدى مصادر رسمية بالقوات المسلحة الملكية. وفي إطار عمليات البحث هذه، سخرت مختلف الوحدات المتخصصة في البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة الملكية، ولا سيما الدرك الملكي والبحرية الملكية ورماة الأطلس ووحدات الهندسة العسكرية وسائل برية وجوية وبحرية هامة. المصادر ذاتها ذكرت بأن القوات المغربية والأمريكية بالإضافة إلى دول أخرى مشاركة في تمرين الأسد الإفريقي كانت قد أطلقت منذ 2 مايو الجاري عمليات بحث وإنقاذ منسقة شملت تسخير إمكانات برية وجوية وبحرية من أجل العثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حملة طبية واسعة لصحة الفم والأسنان انطلقت بجماعة تيسا إقليم تونات، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان، وكذا تعزيز جهود التحسيس والتعبئة التي تستهدف ساكنة دائرة تيسا والمناطق المجاورة لها بما في ذلك نزلاء السجن المحلي بعين عائشة.
7: أن المنتدى نظم هذا الصباح حملة طبية لفائدة نزلاء السجن المحلي بعين عائشة، استفاد منه العديد من السجناء، وقد لقيت هذه الحملة الطبية الترحاب ومن مختلف الشركاء.
6: القافلة الطبية توفر مختلف الفحوصات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة التي تواجه صعوبات في الوصول إلى مراكز العلاج.
8: هذه القافلة الطبية قدمت تقريبا قرابة 40 طبيب اللي كيشرفوا على جميع المراحل ديال التشخيص والعلاج ديال الساكنه اللي كتزور هذا اللي كتجيب اللي محتاج لهذا النوع ديال الفحوصات الطبيه والعلاجات.
9: تتقدم هذه الخدمه في طب الاسنان عبارة عن علاجات تنظيف الأسنان من طرف تقريبا 34 طبيب أسنان القطاع الخاص، وكذلك جميع فريق عمل باراميديكال التي يقوم بعملية ديال التعقيم ديال الأدوات والمعدات.
6: هذه المبادرة الإنسانية تروم تقديم خدمات متكاملة في طب الفم والأسنان، تشمل الكشف المبكر عن التسوس وأمراض اللثة وإزالة الترسبات، فضلا عن قلع الأسنان والعلاجات الضرورية، مع التوزيع المجاني للأدوية على المستفيدين، وذلك ترسيخا لدور المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز ثقافة الوقاية.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
10: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: نظمت مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين الخميس بالرباط حفل استقبال على شرف وفد الأبطال الرياضيين الذين أنعم عليهم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويتكون الوفد الذي يترأسه اللاعب الدولي السابق رشيد الداودي من 20 رياضيا يمثلون العديد من التخصصات الرياضية التي تشمل بالأساس كرة القدم وألعاب القوى والدراجات والمصارعة والملاكمة والسامبو والسياحة وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين شكيب بن موسى أن هذه الالتفاتة الملكية تترجم الاهتمام المولوي السامي الموصول بالأبطال الرياضيين وبالارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية، وهو ما تجسده الأهداف والمبادئ النبيلة التي تم على أساسها إرساء مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات. نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين فضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بطنجة ومتحف تاريخ النقل البحري بمدينة غوانزو الصينية. هذه الاتفاقية تسعى إلى تعزيز الدراسة والبحث ونشر الدروس المستخلصة من رحلات ابن بطوطة وطريق الحريرة.
5: توقيع هذه المذكرة يأتي لمد جسر بين ثقافتين عريقتين هما المغرب والصين. هذه المبادرة تشكل فرصة كبرى لتعزيز المعارف والتبادلات في إطار التقارب بين البلدين.
4: فضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بطنجة الذي تم تدشينه سنة 2022 يستعرض رحلات المستكشف المغربي الشهير التي استمرت 29 عاما خلال القرن الرابع عشر، بينما يحتفي متحف تاريخ النقل البحري بغوانزو بوصول ابن بطوطة إلى هذا الميناء التاريخي، مما يجسد التبادلات الثقافية البحرية بين الصين والعالم العربي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم غاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تعززت الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية الموجهة لأسرة التربية والتكوين بوجدة بافتتاح المركز الثقافي إكليل والنادي الرياضي نرجس التابعين لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
6: نادي نرجس وجدة دار على واحد لا سوبرفيسي ديال 4.5 ديال الهكتارات واللي كيضم عدة مرافق أساسية. عندنا المرافق ديال الرياضة اللي عندنا فيهم 5 ديال لي سال دو سبور، عندنا كارديو ميسكولاسيون، كروسفيت، بايكينغ، أغ مارسيو اي لي كور كوليكتيف. بالنسبة لي كور كوليكتيف غيكونوا عندنا فيهم بزاف ديال لي بروغرام ان شاء الله الرحمن الرحيم. عندنا ايغالمون لا ناتاسيون، عندنا اون بيسين اكستيريور سيمي اولمبيك ديال 7 ديال لي كولوار، انتيريور سيمي اولمبيك ايغالمون ديال 5 كولوار، وعندنا ان باسان داكوا جيم افيك تو لي زيكيبمون ديالو.
8: المركز اكليل وجدة كيمتد على مساحة يعني تناهز 2000 متر مربع، وكتضم عدة مرافق من بينها مكتبة وسائطية، ورشات فنية، وكذلك ورشات يعني في إطار التكنولوجيا الحديثة يعني الرسم ثلاثي الأبعاد، البرمجة والروبوتيك، وبالإضافة إلى ورشات المسرح والموسيقى.
7: يقدم المركز برمجة غنية تشمل ورشات فنية وفنون أدائية بالإضافة إلى ورشات تكنولوجية حديثة، مما يجعله جسرا حقيقيا بين الثقافة والابتكار.
9: قامت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بافتتاح 4 نوادي رياضية موزعة عبر المملكة، وذلك منذ سنة 2014 عبر افتتاح نرجس الرباط، ثم نرجس مازاغون، ونرجس أكادير، وحاليا نرجس وجدة. فكتستفد أسرة التربية والتكوين من خدمات نوادي ذات جودة عالية بمواصفات دولية، وكذلك مقابل اشتراكات شهرية رمزية كتختلف من 120 درهم إلى 216 درهم كقيمة شهرية.
10: الفضاء فيه يتكون في الحقيقه مجموعه من الفضاءات. اولا كاين واحد المعرض، خاصه واحد المعرض فضاء لعرض لوحات الفنيه وسكولتور للفنانين ديال المنطقه والفنانين عموما، اللي كيكون واحد البرنامج اللي كيتسهر عليه المؤسسه محمد السادس. كاين ورشات الفنون التشكيليه وسكولتور وسيراميك، كاين واحد ورشات ديال ديزاين كونسيبسيون انفورماتيك ديزاين امبريمون 3D، كاين سال دو فورماسيون، كاين سال ديال الموسيقى وان سال دو كونفرنس.
7: تعكس هاتان المنشاتان التزام مؤسسه محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعيه للتربيه والتكوين بتنويع وتجويد خدماتها، بما يسهم في الارتقاء بظروف عيش وعمل اسره التعليم وتعزيز انفتاحها على محيطها السوسيو ثقافي والرياضي.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المعهد الوطني للبحث الزراعي بضيعة التجريبية لتساوت بقلعة سراغنة ينظم يوما تواصليا خصص لعرض أصنافه النباتية الجديدة، لقاء يندرج في إطار استعراض الأصناف الجديدة من الحبوب والقطن والنبات العلفية والزيتية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السيادة البذرية الوطنية وتقوية الصمود الفلاحي.
12: ثلاثة الأهداف ديال هذا اليوم التواصلي، الأول هو نعرفوا بالأصناف الجديدة اللي طورها المعهد الوطني للبحث الزراعي، اللي هي كتلائم مع الظروف المناخية، ارتفاع الحرارة، قلة الأمطار، غير ذلك. عندنا واحد الأصناف اللي هي جديدة، بغينا الشركاء ديالنا والفلاحة باش يعرفوهم، هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني، هاد السنة خاصة جدا لأن بدينا واحد التجربة مع سوناكوس، الشركة ديال التسويق ديال البذور، سمينا تجربة ديال الأصناف. هاد التجربة ديال الأصناف درناها في 12 محطة على الصعيد الوطني، بغينا نشوفوا التأقلم ديال هذوك الأصناف. الهدف الثالث، نبينوا للناس بأن البحث الزراعي كيطور الأصناف ولكن كيدير البذور ما قبل الأساس.
2: هذه المبادرة التي تأتي في سياق تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى رفع نسبة استعمال البذور المعتمدة إلى 50% في أفق 2030 وتعزيز حصة الأصناف الوطنية المنبثقة عن البحث العمومي داخل أنظمة الإنتاج.
11: اليوم يوم بالتعريف بالأصناف الجديدة ديال البحث الزراعي اللي عندنا واحد العدد ديال الأصناف كثيرة، وهاد السنة والسنة الماضية عندنا واحد العدد أصناف جديدة اللي كنحاولوا نقدموهم. فكما كتعرفوا أن استنباط الأصناف الجديدة ديال القمح تتاخد وقت كتير، كتاخد حتى 12 سنة عاد من بعد كاين تسجيل في السجل الرسمي. فالأصناف اللي كنقدموا اليوم أصناف جديدة اللي عندهم خصائص مهمة بالنسبة للفلاحة.
2: هذا واعتمد المعهد الوطني للبحث الزراعي بضيعة تجريبية لتساو تثمينا للنتائج المحققة لفائدة الفلاحين مقاربة شمولية تدمج بين البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
13: بتعليمات سامية من صاحبي الجلالة الملك محمد السادس، أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش على تدشين جناحي المغربي في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنالي البندقية لسنة 26 و2000. بهذه المناسبة قام السيد خنوش مرفوقا بوفد هام نظم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبية وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجري إلى جانب منذوب جناحي المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناحي الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال. ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نوفمبر المقبل مشروع أزيتا الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أكزناي والقيمة الفنية مريم بردة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناحي المملكة، عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها السيد قطبية. ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة بمفاتيح صغرى. وتشكل مشاركة المملكة في الدورة 61 لبينالي البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي مع الانخراط في حوار علمي حول تحولات وابتكارات الفنية المعاصرة. ويعد بينالي البندقية للفنون الذي تأسس سنة 95 800 ألف أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية، وينظم كل سنتين بالتناوب مع بينالي الهندسة المعمارية ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية
14: كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
15: ريم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
18: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية من تقديم ياسين زكراوي، وهذه أبرز العناوين. آليات والمواكبة والولوج للتمويل محفزة حقيقية لنمو المقاولات بمراكش. بواشنطن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن يعزز تعبئته الدولية حول مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والموارد المعدنية الاستراتيجية للمغرب. بعد دبلن المغرب يبرز مؤهلاته أمام أوساط الأعمال بمدينة كورك بإيرلندا. إلى التفاصيل. الولوج إلى التمويل وآليات المواكبة رافعة لنمو مقاولات جهة مراكش أسفي، شعار اللقاء الجهوي الذي نظم بمراكش على هامشية الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش أسفي. نستمع للتقرير التالي من إعداد شيماء بكة.
19: المشاركون في لقاء جهوي نظم بمراكش على هامش الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش آسفي أبرزوا الدور الحاسم لآليات المواكبة والولوج إلى التمويل باعتبارها محفزات حقيقية لنمو المقاولات. المتدخلون خلال هذا اللقاء أكدوا أن آليات الدعم والولوج إلى التمويل تشكل رافعة استراتيجية لدعم إحداث المقاولات وتطويرها وضمان استمراريتها. سعداء بإدارة النقاش مع العديد من الشباب الذين حضروا إلى هذا اللقاء وأبدوا اهتمامهم بالمبادرة المقاولاتية. وخلال هذا اللقاء سلطت النقاشات الضوء أيضا على ضرورة تبسيط مسار المقاولة من خلال تحسين الولوج إلى المعلومة وتقريب آليات الدعم بشكل أكبر من المستفيدين.
18: بعد محطة أولى نظمت يوم الأربعاء بدبلن، واصل المغرب بمدينة كورك ثاني أكبر مدن إيرلندا وأحد أبرز أقطابها الاقتصادية الترويج لمختلف مؤهلاته التي تجعله وجهة مفضلة للاستثمارات. وفي افتتاح أشغال المؤتمر أكد سفير المغرب في إيرلندا الحسن مهراوي أن هذا اللقاء المنظم بشكل مشترك بين سفارة المملكة في دبلن والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وجمعية الأعمال ليتل إيسلاند يجسد متانة الشراكة التي تجمع البلدين. المغرب وإيرلندا اللذين يحتفلان هذه السنة بالذكرى 50 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية أوضح أنهما يعملان على إرساء شراكة أكثر توجها نحو الفرص الاقتصادية الملموسة، مبرزا أن موضوع لقاء المغرب إيرلندا شراكة تربط أوروبا بالحدود الجديدة للنمو في أفريقيا يعكس واقعا استراتيجيا حقيقيا. المؤتمر شهد أيضا تنظيم عدة جلسات موضوعاتية تناولت مواضيع من قبيل المغرب كقاعدة صناعية لأوروبا، الفرص في قطاعات الصناعة الدوائية والتصنيع والتصدير والابتكار والكفاءات والتحول الرقمية المحركات الجديدة لنمو المغرب، واللوجستيك والربط والتجارة، الاستفادة من التموقع العالمي للمغرب. قدم المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الذي تقوده المدير العام أمين بن خضرة وضعية تقدم مشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا. التفاصيل مع محمد الورديني.
20: في إطار سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية المنعقدة هذا الأسبوع، عقد وفد تقوده المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة عقدت سلسلة من المباحثات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز مشروع أنبوب الغاز الإفريقية الأطلسية نيجيريا المغرب والتموقع الاستراتيجي للمملكة في قطاعات الطاقة والمعادن الاستراتيجية. ومكنت هذه المباحثات من تسليط الضوء على المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يعد ثمرة للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري، وهو أحد أكثر المشاريع الطاقية المهيكلة طموحا في القارة الإفريقية، سواء ببعده الإقليمي وبإمكاناته في مجال الاندماج الاقتصادي والطاقية.
18: كانت هذه مستمعين الأوفياء آخر أخبارنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
16: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
17: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
15: بمدينة طنجة قامت شركة SFC Automotive Solution، وهي مجموعة متعددة الجنسيات تابعة لصندوق الاستثمار الألماني، بتدشين وحدتها الصناعية الجديدة داخل المنصة الصناعية بطنجة المتوسط في خطوة استراتيجية ضمن تطوير أنشطتها بالمغرب.
21: الحمد لله، المغرب ديالنا تستقطب عدد كبير من الشركات العالمية، هذه بداية واحد المسار لتثمين سلاسل الإنتاج المغربية باش نوصل إن شاء الله واحد النهار أن يكون عندنا القدرة والقابلية أننا نصنعوا سيارة 100% صنعة في المغرب بطريقة يعني تقنية عالية.
15: الوحدة الصناعية الجديدة تمتد على مساحة 6 هكتارات باستثمار إجمالي قدره

0: فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، الخبر من المصدر.
1: داخل أروقة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، وخلال لقاء نظم بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج، تم الاحتفاء بالأعمال الخالدة والإرث الزاخر للراحل إدريس الشريبي، أحد أبرز أعلام الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية. خلال هذا اللقاء الذي جمع ثلة من الأقلام المرموقة الذين تبادلوا الرؤى حول المسار الاستثنائي والأثر الخالد لهذا الرائد في مجال الآداب.
2: بالنسبة لي إدريس الشريبي، وخاصة بعد إصدار روايته الماضي البسيط سنة 1954، شكل انطلاقة قوية للأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية.
1: وأتاح هذا التكريم المتميز الذي يندرج في إطار تخليد الذكرى المئوية لميلاد إدريس الشريبي استكشاف الجوانب المتعددة لهذا الروائي الكبير الذي لا تزال أعماله تلامس بعمق الرهانات المعاصرة، مما يكرس مكانته كمرجع لا محيد عنه في التراث الأدبي الوطني.
0: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت عقد لقاء حضره قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر المقبل. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين على النصوص التنظيمية المعتمدة لحد الآن. في اللقاء أيضا تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على التدابير التنظيمية المتعلقة بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي ستنطلق يوم 15 من شهر مايو الحالي.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
5: في افتتاح اللقاء الجهوي الثالث حول حقوق الأشخاص المسنين، دعا كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي إلى تعزيز السياسات العمومية الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية والاجتماعية وتضمن مشاركة فعالة لهذه الفئة في ديناميات التنمية.
6: بلادنا مقبلة على تحديات كما قلت كبيرة جدا على مستوى ضمان استدامة ديال الخدمات ديال الصناديق ديال الحماية الاجتماعية، وبغينا كذلك نأكدوا في هذا اللقاء على الدور المحوري ديال الأسرة المغربية التي ينبغي أن تكون الحاضنة الأولى للمسنين، وينبغي تدعيم هذه الأسر.
5: وتم على هامش هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة ومجلس

0: جهة فاس مكناس، وتهدف هذه الشراكة إلى إعداد برامج وخدمات محلية موجهة خصيصا للأشخاص المسنين، وتعزيز بنية القرب الاجتماعية، وتنظيم حملات توعوية.
1: سنعقد هذا اللقاء بشراكة مع الوزارة من أجل دراسة سبل وإمكانية النهوض بأوضاع اجتماعية لواحد الفئة من الشعب المغربي، أبائنا وأجدادنا اللي هما المسنين من فئة الشعب المغربي.
0: نحن هنا لمناقشة التغير الذي تشهده التركيبة السكانية في المغرب، حيث يتقدم السكان في السن. لذلك نحن هنا لدعم كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي لإيجاد مسارات وفرص للتعامل مع كبار السن والنظر إلى الشيخوخة كفرصة لبناء اقتصاد الرعاية وتثمين الاقتصاد الفضي. هي إذن خطوات عملية تؤكد أن حماية حقوق هذه الفئة لم تعد واجبا أخلاقيا، وإنما أصبحت رهانا استراتيجيا يتطلب انخراطا جماعيا لضمان شيخوخة كريمة تليق بمن ساهموا في بناء مسار المملكة التنموي.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات، نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: نائب رئيس مجلس المستشارين حسن حداد استقبل بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي يوجد في زيارة عمل للمملكة. بهذه المناسبة نوه السيد حداد بالمكانة المتميزة التي تحظى بها الجامعة الوطنية للكشفية المغربية تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، باعتبارها مؤسسة تربوية تسهم في تكوين وتأطير الشباب وإعداد قيادات المستقبل. وأكد نائب رئيس مجلس المستشارين أن الدبلوماسية البرلمانية الكشفية أصبحت تمثل إحدى آليات القوى الناعمة الفاعلة في تعزيز التقارب بين الشعوب وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعاون الدولي. وفي هذا السياق أكد السيد حداد أن ترشيح المملكة المغربية لاحتضان الدورة 12 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الكشفي العالمي سنة 2028 يعكس الثقة الدولية في المؤهلات التنظيمية واللوجستية والحضارية التي يتوفر عليها المغرب، وكذا تجربته الرائدة في مجال الدبلوماسية الموازية. كما عبر رئيس الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي عن دعم الاتحاد لترشيح المغربي لاحتضان الدورة 12 للجمعية العامة سنة 2028، معتبرا أن تنظيم هذا الحدث الدولي بمملكة من شأنه أن يعزز الحوار الثقافي بين الشعوب ويوطد علاقات التعاون والتفاهم بين البرلمانيين الداعمين للحركة الكشفية عبر العالم، فضلا عن إبراز الدور المحوري الذي يمكن أن تطلع به الدبلوماسية الكشفية في خدمة قضايا السلام والتنمية والتقارب الإنساني.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو.
5: نائب رئيس مجلس النواب محمد غيات يستقبل بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي مرفوقا بوفد مغربي يمثل الجامعة الوطنية للكشفية المغربية. السيد غيات نوه بالدور التربوي والمجتمعي الذي تطلع به الحركة الكشفية وما تقوم به من جهود في تأطير الشباب وترسيخ قيم المسؤولية والتطوع والتعايش، معربا عن استعداد المؤسسة التشريعية للتعاون والانفتاح على مختلف المبادرات التي تخدم المجتمع. مثل وفد الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي في هذه الزيارة عاطف عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد، ومونيكا ساديا مديرة المؤتمر 11 للاتحاد، وهيلدان جيرو مديرة الشباب بالاتحاد البرلماني الكشفي العالمي.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
8: المشاركون في ندوة نظمت في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يبرزون خصوصيات أحياء الملاح في عدد من مدن المملكة بوصفها فضاءات للذاكرة المشتركة وعنوانا للهوية المغربية المتعددة. المشاركون في هذه الندوة أوضحوا أن هذه الأحياء اطلعت بدور محوري في صون خصوصية الهوية اليهودية داخل نسيج المجتمع المغربي.
9: لما نقترب من الخصوصية ديال سوس كنلقاو بأن الملاح بطبيعة الحال ترأف واحد اللحظة تاريخية معينة، بمعنى في القديم ما كانش هذيك الحدود المجالية بين الطائفة والجماعات اليهودية والجيرانية من المسلمين، وهذا الملاح الذي يتداخل معماريا ومجاليا بطبيعة الحال خضع في واحد لحظة معينة إلى حماية.
8: هذه الندوة التي نظمت تحت عنوان الملاح في السياق المغربي الذاكرة والهوية والفضاء الحضري شكلت فرصة لتبادل الأفكار حول خصوصيات الملاح.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: شكل الأدب الإفريقي بصيغة المؤنث بدلالاته وتساؤلاته المتعددة محور لقاء أدبي نظم في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط. هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث الإنتاج الأدبي النسائي الإفريقي باعتباره فضاء لاستعادة السرديات المفقودة في القارة، مما يمهد الطريق لبروز ديناميات سردية جديدة تفتح آفاقا للتفكير المتجدد في الرهانات الأدبية والأخلاقية. هذا اللقاء شكل منصة مهمة للغاية لأنه سلط الضوء على الكاتبات الإفريقيات، حيث ناقشنا مسألة غيابهن التاريخي عن الساحة الأدبية. لكن اليوم الكاتبات الإفريقيات المعاصرات يبرزن أنفسهن أكثر فأكثر، وبالتالي أصبح لدينا الكثير من الأصوات النسائية الإفريقية الحاضرة، وأعتقد أن هذا أمر جيد جدا. هذا اللقاء الذي أثرى برنامج المعرض الدولي للنشر والكتاب خلص إلى أن تثمين الأقلام النسائية الواعدة ومنحها الرؤية الواسعة هو استثمار في العدالة الثقافية، فالكتابة النسائية بجرأتها وتجددها أثبتت قدرتها على إعادة ترتيب المشهد الأدبي الإفريقي وتقديم سرديات متحررة تعكس طموحات قارة بأكملها.
11: Cette tribune enfin donnée aux femmes justement sur la littérature africaine est très importante parce que je pense qu'il y a une absence dans l'histoire et aujourd'hui les écrivaines contemporaines africaines se mettent de plus en plus c'est-à-dire en avant et donc on a beaucoup de voix africaines de femmes qui sont présentes et je trouve que c'est une très bonne chose et aujourd'hui les mettre en valeur au Maroc ça aussi son importance du point de vue relation qu'a le Maroc avec l'Afrique subsaharienne, etc. Donc, je trouve que visibiliser les femmes, c'est toujours une bonne chose et je suis très ravie de participer à ce panel.
0: بعد فترة من النضال دخلت الكتابة النسوية مرحلة إعادة بناء سردي، حيث أصبحت النساء يروين قصصهن وتجاربهن المعيشة ومشاعرهن بحرية تامة وبدون عقد، وبالتالي فإن هذا الأدب النسوي الجديد يبشر بمستقبل أفضل لإفريقيا.
3: إذاعة الأخبار المغربية
6: غريم راديو.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: حصاد الجهات، مرحبا بكم وإلى العناوين. بمراكش اختتام المهرجان الوطني للكتابة الإبداعية احتفاء بالمواهب الشابة. نائب رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي بالرباط. الدورة 33 للملتقى الثقافي لصفر تبحث آفاق التنمية الترابية في أفق 2030. وفي التفاصيل، أسدل الستار بمراكش على فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني للكتابة الإبداعية إعداديات الريادة بحفل احتفى بالمواهب الشابة القادمة من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة، ويندرج هذا الحدث المنظم في إطار البرنامج الوطني إعداديات الريادة الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضمن جهود إبراز الإنتاجات الإبداعية للتلاميذ في مجالات متعددة من بينها الشعر والقصة والنص المسرحي والسيناريو والقصة المصورة والبودكاست والمجلة المدرسية والمقال الصحفي. التفاصيل مع إسماعيل المالكي.
14: منذ انطلاق البرنامج برسم الموسم الدراسي 25/2026/2000 تم تنظيم دورات لتكوين المكونين ومواكبة تربوية لفائدة ما يقرب 300 مؤسسة تعليمية عبر مختلف جهات المملكة بدعم من كتاب وفنانين ينتمون إلى جمعية إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي التي تتولى تنفيذ البرنامج الموازي الخاص بالكتابة الإبداعية. في كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مصلحة تنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية بمديرية تنظيم الحياة المدرسية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنبر كمزين أن هذه الدورة الأولى مكنت من تثمين إبداعات التلاميذ وإطلاق دينامية وطنية حول الكتابة الإبداعية داخل المؤسسة التعليمية. من جهته، أبرز مدير على أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسد السهفي عبد اللطيف شوقي أن هذا المهرجان يشكل تجربة تربوية وثقافية تروم تنمية قدرات التعبير والإبداع لدى التلاميذ وتعزيز انفتاحهم على مختلف الأشكال الفنية والأدبية. وتم خلال هذا الحفل توزيع عدة جوائز على التلاميذ والمؤسسات المتوجة في مختلف فئات المسابقة تقديرا لجودة الأعمال المقدمة وابتكارها. كما تميز المهرجان بتنظيم ورشات ولقاءات وعروض فنية إلى جانب تكريم المؤسسات والمشاركين الفائزين في مختلف أصناف المنافسة.
13: بالرباط استقبل نائب رئيس مجلس النواب محمد غياث بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي مرفوقا بوفد مغربي يمثل الجامعة الوطنية للكشفية المغربية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: نائب رئيس مجلس النواب محمد غياث يستقبل بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي مرفوقا بوفد مغربي يمثل الجامعة الوطنية للكشفية المغربية. السيد غياث نوه بالدور التربوي والمجتمعي الذي تطلع به الحركة الكشفية وما تقوم به من جهود في تأطير الشباب وترسيخ قيم المسؤولية والتطوع والتعايش، معربا عن استعداد المؤسسة التشريعية للتعاون والانفتاح على مختلف المبادرات التي تخدم المجتمع. مثل وفد الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي في هذه الزيارة عاطف عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد ومونيكا ساديا مديرة المؤتمر الحادي عشر للاتحاد وهيلدان جيرو مديرة الشباب بالاتحاد البرلماني الكشفي العالمي.
13: ختاما انطلقت بصفر فعالية الدورة 33 للملتقى الثقافي للمدينة تحت شعار صفر 2030 فرص التنمية بمشاركة منتخبين وأكاديميين وفاعلين جمعويين. وتتمحور نسخة سنة 2026 من هذه التظاهرة التي أضحت على مر السنوات موعدا للتفكير وتبادل الآراء حول القضايا المرتبطة بتنمية صفر وجهتها حول تثمين المؤهلات الترابية للمدينة في ضوء الديناميات الوطنية الكبرى لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس المجلس الجماعي لصفر رشيد أحمد شريف أن هذه الدورة تشكل فرصة للتفكير في السبل الكفيلة بتعزيز تموقع المدينة ضمن الدينامية الوطنية المرتبطة بمونديال 2030، مشيرا إلى أن هذا الموعد لا يمثل فقط حدثا رياضيا عالميا بارزا بل يشكل أيضا رافعة لتنمية عدة قطاعات من بينها البنية التحتية والخدمات والسياحة والتكوين والتنشيط الترابي. هذا كل ما لدينا في حصاد الجهة لهذا اليوم، كان معكم في تقديمه إلياس أبو الرجاء. أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: حصاد الجهة، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
3: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ.
16: نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
17: الخبر من المصدر.
18: بمظهر مهيب وجاذبية لافتة، يتميز خروف السرد بخصائص فريدة، إذ يتسم بطول القامة وبياض الصوف وقوة البنية مع قرون ملتوية تضفي عليه هيبة خاصة ويزيده تميزا، ذلك السواد المتناسق حول العينين والفم ونهاية الأذنين والأرجل. إقليم سطات يزخر بثروة حيوانية مهمة، وقد ساهمت التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي في تحسين المراعي، مما انعكس إيجابا على مردودية القطيع وجودته.
19: استفد من عملية الإحصاء وكذلك المراقبة، بحيث سجل النتائج الإحصاء تقريبا 34 ألف كساب على مستوى إقليم سطات، وعدد القطيع اللي وصلنا فيه الأزيد من 1,100,000 رأس من جميع أنواع ديال القطعان ديال المشية، بحيث بلغوا كتحتل المرتبة الأولى قطعان ديال الأغنام، وخصوصا أغنام ديال السردين اللي كتشتهر بها منطقة الجنوبية ديال إقليم سطات، واللي ممكن نعتبرها أنه مهدي لهذه السلالة السردي.
18: تربية السردي لم تعد تعتمد على الخبرة التقليدية فقط، بل أصبحت تمزج بين المعارف المتوارثة والتقنيات الحديثة.
20: الحفاظ على هذه السلالة، احنا سنقوم بتحسين النسل من خلال ترقيم ووشم الإناث والذكور من طرف اللجنة الوطنية لانتقاء الوشم اللي ستدوز كل سنة، وهاد الأغنام اللي ستدوز في الانتقاء سنخليو منها الفحول اللي ستكون أصيلة.
21: خاص هاد السلالة يحتفظوه ليها الناس ويحتفظوه ليها، وهاد شيء إني خير ربي رضي الشعب كامل، ماشي ديالنا غير احنا وحدنا، احنا ربي تعالى سخرها هذا لي هذا.
18: سلسلة الأغنام بإقليم سطات تشكل نموذجا متكاملا يجمع بين الموارد الطبيعية والدعم المؤسسي والخبرة المحلية، ما يجعلها رافعة للتنمية الفلاحية وتعزيز الأمن الغذائي بالمغرب، فيما يظل خروف السرد رمزا لنجاح تثمين الموارد المحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي وركيزة من ركائز الهوية الفلاحية بمنطقة الشاوية.
17: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
17: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
17: ريم راديو.
6: ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
5: جمهورية زامبيا تجدد التأكيد على موقفها الحازم والثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء، موقف تم التعبير عنه عقب المباحثات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية زامبيا مولامبو هايمبي.
22: The Republic of Zambia reiterates its support for Morocco's territorial integrity.
5: جمهورية زامبيا تجدد دعمها الثابت وموقفها الحازم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء، كما تشيد بالاعتماد التاريخي من قبل مجلس الأمن للقرار 2297 الذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والدائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بزامبيا أشاد كذلك بالمبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الاندماج الإقليمي والتنمية في إفريقيا، مبرزا على الخصوص أهمية مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية للساحل. جمهورية زامبيا والمملكة المغربية أكدتا مجددا إرادتهما المشتركة في تعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات، كما أشاد الوزيران بالدينامية المتزايدة التي تشهدها العلاقات المغربية الزامبية وبالإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا ونفعا للبلدين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري قام اليوم الجمعة بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، طلع خلالها على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها، وكذا على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. وتأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
23: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش على تدشين جناحي المغربي في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبينالي البندقية لسنة 26 و2000. بهذه المناسبة قام السيد أخنوش مرفوقا بوفد هام نظم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبية وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجري إلى جانب مندوب جناحي المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناحي الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال، ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نوفمبر المقبل مشروع أزيتا الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أكزناي والقيمة الفنية مريم برادة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناحي المملكة، عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها السيد قطبية. ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة بمفاتيح صغرى. وتشكل مشاركة المملكة في الدورة 61 لبينالي البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي مع الانخراط في حوار علمي حول تحولات وابتكارات الفنية المعاصرة. ويعد بينالي البندقية للفنون الذي تأسس سنة 95 800,000 أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية، وينظم كل سنتين بالتناوب مع بينالي الهندسة المعمارية، ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.
7: غيم راديو،
23: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: المعهد الوطني للبحث الزراعي بضيعة التجريبية لتساوت بقلعة سراغنة ينظم يوما تواصليا خصص لعرض أصنافه النباتية الجديدة، لقاء يندرج في إطار استعراض الأصناف الجديدة من الحبوب والقطن والنبات العلفية والزيتية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السيادة البذرية الوطنية وتقوية الصمود الفلاحي.
10: ثلاثة الأهداف ديال هذا اليوم التواصلي، الأول هو نعرفوا بالأصناف الجديدة اللي طورها المعهد الوطني للبحث الزراعي اللي هي كتلائم مع الظروف المناخية، ارتفاع الحرارة، قلة الأمطار، غير ذلك. عندنا واحد الأصناف اللي هي جديدة بغينا الشركاء ديالنا والفلاحة باش يعرفوهم، هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني، هذه السنة خاصة جدا لأن بدينا واحد تجربة مع سوناكوس الشركة ديال التسويق ديال البذور، سمينا تجربة ديال الأصناف. هاد تجربة ديال الأصناف درناها في 12 محطة على الصعيد الوطني، بغينا نشوفوا التأقلم ديال هذوك الأصناف. الهدف الثالث، نبينوا للناس بأن البحث الزراعي كيطور الأصناف ولكن كيدير البذور ما قبل الأساس.
9: هذه المبادرة التي تأتي في سياق تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى رفع نسبة استعمال البذور المعتمدة إلى 50% في أفق 2030 وتعزيز حصة الأصناف الوطنية المنبثقة عن البحث العمومي داخل أنظمة الإنتاج.
11: اليوم يوم بالتعريف بالأصناف الجديدة ديال البحث الزراعي اللي عندنا واحد العدد ديال الأصناف كثيرة، وهاد السنة والسنة الماضية عندنا واحد العدد أصناف جديدة اللي كنحاولوا نقدموهم. فكما كتعرفوا أن استنباط الأصناف الجديدة ديال القمح تتاخد وقت كتير، كتاخد حتى 12 سنة، عاد من بعد كاين تسجيل في السجل الرسمي. فالأصناف اللي كنقدموا اليوم أصناف جديدة اللي عندهم خصائص مهمة بالنسبة للفلاحة.
9: هذا واعتمد المعهد الوطني للبحث الزراعي بضيعة تجريبية لتساو تثمينا للنتائج المحققة لفائدة الفلاحين، مقاربة شمولية تدمج بين البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.
23: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
24: نبض الرياضة.
0: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الرباط أصبحت عاصمة عالمية للكتاب باعتراف منظمة اليونسكو، وهذا كيدل على أن المغرب يعني وصل لمرحلة ديال القوة ديال الدبلوماسية الثقافية اللي الإشاعة ديالها وصل اليونسكو، وبالتالي الكتاب ولات عنده واحد القيمة والإقبال عليه في المغرب ما يمكن إلا يتزاد مع هاد المعارض، منها المعرض ديال الكتاب اللي حاليا في الرباط، واللي غادي يدعم هاد المكانة ديال الرباط كعاصمة عالمية للكتاب باعتراف دولي وبإشعاع عالمي وبقوة دبلوماسية ناعمة.
1: هذا شرف لمدينة الرباط واعتراف اليونسكو اللي اختارت مدينة الرباط وعاصمة ديال الكتاب، وهي دائما عاصمة إدارية جد جميلة، وزادها الكتاب سوف يزيدها جمالا حيث غادي يولي في أيادي جميع المواطنين تقريبا، وتكون حتى زيارات عالمية، وبالطبيعة يكون حضور عالمي الكتاب، وتمش من أجمل من الكتاب. وهدايا جد مفخرة الرباط، وتطور على تطور، مدينة الأنوار ومدينة الكتاب والثقافة، شيء جميل بالنسبة لمدينة الرباط. والرباط دائما فيها حضور دولي، وهذا كيفاش نقول يوثق الحضور القديم والاستمرارية.
2: هذا اعتراف ضمني بأن الرباط هي مدينة الأنوار، مدينة تستحق أن تدخل في هذه الحلة، والآن نحن علينا في هذه السنة أن نظهر جمالية الرباط، أن نظهر جمالية مراكش، أن نعرف بتراثنا الكبير.
3: الرباط ولات عاصمة عالمية للكتاب، فهذا غادي يكون عنده أثر إيجابي، بأن حياة الرباط غادي تكون أمبول ديال الثقافة وديال الكتاب وديال الأفكار تهيه، وبوركوا با يولي ان سونتر ديال المثقفين والمفكرين انهم يجيو الرباط يديفلوبيو لي زيدي ديالهم، وبيان سور غادي يكون عنده نفع على ليليت ماروكين حتى هي. دونك اللي غيكون سكو غيكون 350 فعاليه على طيل سنه، غادي يكونوا فعاليات كاملين على المحور ديالهم هو الكتاب، ولكن الكتاب كاين بزاف ديال لي سوجي اللي نقدروا نهضروا فيهم.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
6: داخل أروقة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، وخلال لقاء نظم بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج، تم الاحتفاء بالأعمال الخالدة والإرث الزاخر للراحل إدريس الشريبي، أحد أبرز أعلام الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية. خلال هذا اللقاء الذي جمع ثلة من الأقلام المرموقة الذين تبادلوا الرؤى حول المسار الاستثنائي والأثر الخالد لهذا الرائد في مجال الآداب.
7: بالنسبة لي إدريس الشريبي، وخاصة بعد إصدار روايته الماضي البسيط سنة 1954، شكل انطلاقة قوية للأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية.
6: وأتاح هذا التكريم المتميز الذي يندرج في إطار تخليد الذكرى المئوية لميلاد إدريس الشريبي استكشاف الجوانب المتعددة لهذا الروائي الكبير الذي لا تزال أعماله تلامس بعمق الرهانات المعاصرة، مما يكرس مكانته كمرجع لا محيد عنه في التراث الأدبي الوطني.
5: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
8: غيم راديو. Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Institut français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
5: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو
5: المصداقية والخبر اليقين
9: ريم راديو. ريم راديو ريم راديو
5: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إفريقيا تتوفر على كافة المؤهلات لإرساء رؤيتها الخاصة للحكامة المنفتحة، تؤكد السيدة صغروشني. الأسد الإفريقي 2026، جهود البحث متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين. بواشنطن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن يعزز تعبئته الدولية حول مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والموارد المعدنية الاستراتيجية للمغرب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني بالرباط أن إفريقيا تتوفر على كافة المؤهلات التي تمكنها من إرساء وإبراز رؤيتها الخاصة للحكامة المنفتحة القائمة على واقعها وأولوياتها وغنى تجاربها. وأبرزت السيدة صغروشني في كلمة بمناسبة اختتام أشغال المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة 2026 أنه خلال أيام التبادل هذه أظهرت إفريقيا قدرتها على إنتاج حلول مبتكرة وطموحة وملموسة في مجالات الشفافية والمشاركة المواطنة والنزاهة العامة والانتقال الرقمي، وسجلت أن هذه المناظرة مكنت من تسليط الضوء على دينامية إفريقية واعدة تتمثل في نموذج لحكومة منفتحة متجذرة في واقع مجالاتها الترابية، تدعمها حيوية شبابها والتزام مجتمعها المدني وإرادة المؤسسات لتعزيز الثقة العامة. واعتبرت أن هذه الدينامية تؤكد أن البلدان الإفريقية تتوفر على خبرة قيمة وتجربة غنية تساهم اليوم في تجديد مقاربات الحكامة على الصعيد الدولي، مضيفة أنها تستمد قوتها أيضا من التعاون الدولي والتعاون جنوب جنوب اللذين يشكلان حاليا فضاء متميزا لتقاسم التجارب وتوحيد الخبرات والبناء الجماعي لحلول تتلائم مع الواقع الإفريقي. في خبر آخر، علم لدى مصادر رسمية بالقوات المسلحة الملكية أن جهود البحث ما تزال متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين منذ 2 مايو الجاري على مستوى جرف صخري في كاب درعا في منطقة طنطان، وذلك على هامش مشاركتهما في تمرين الأسد الإفريقي 2026. المزيد في التقرير التالي.
11: جهود البحث ما تزال متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين منذ 2 مايو الجاري على مستوى جرف صخري في كاب درعا في منطقة طنطان، وذلك على هامش مشاركتهما في تمرين الأسد الإفريقي 2026 وفق ما علم لدى مصادر رسمية بالقوات المسلحة الملكية. وفي إطار عمليات البحث هذه سخرت مختلف الوحدات المتخصصة في البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة الملكية ولا سيما الدرك الملكي والبحرية الملكية ورماة الأطلس ووحدات الهندسة العسكرية وسائل برية وجوية وبحرية هامة. المصادر ذاتها ذكرت بأن القوات المغربية والأمريكية بالإضافة إلى دول أخرى مشاركة في تمرين الأسد الإفريقي كانت قد أطلقت منذ الثاني من ماي الجاري عمليات بحث وإنقاذ منسقة شملت تسخير إمكانات برية وجوية وبحرية من أجل العثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين.
10: ونختم إفريقيا هذا اليوم من واشنطن، حيث عقد وفد تقوده المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة سلسلة مباحثات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب والتموقع الاستراتيجي للمملكة في قطاعات الطاقة والمعادن الاستراتيجية، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية المنعقدة هذا الأسبوع. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
12: هذه اللقاءات همت مؤسسات أمريكية ومنظمات دولية ومراكز تفكير مرجعية، لا سيما وزارة الطاقة الأمريكية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، وبرنامج مهمة 300 والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومركز ستيمسون، بالإضافة إلى المجلس الأطلسي مركز الطاقة العالمي. ومكنت هذه المباحثات من تسليط الضوء على المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الذي يعد ثمرة لرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري، وهو أحد أكثر المشاريع الطاقية المهيكلة طموحا في القارة الأفريقية، سواء ببعده الإقليمي أو بإمكانته في مجال الاندماج الاقتصادي والطاقي. وبهذه المناسبة قدم المكتب للهيدروكربورات والمعادن وضعية تقدم المشروع التي تتميز على الخصوص بانتهاء دراسات الجدوى والتصميم الهندسي الأولي واعتماد بنود الاتفاقية الحكومية الدولية، وهي المعاهدة التي تؤطر حكامة الأنبوب من طرف الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تمهيدا لتوقيعها قريبا من قبل جميع رؤساء دول البلدان التي سيعبرها أنبوب، وكذا بالأشغال الجارية المتعلقة بالهيكلة المؤسساتية، وهي المراحل التمهيدية الضرورية للتحضير لقرار الاستثمار النهائي.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: المشاركون في لقاء جهوي نظم بمراكش على هامش الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش آسفي أبرزوا الدور الحاسم لآليات المواكبة والولوج إلى التمويل باعتبارها محفزات حقيقية لنمو المقاولات. المتدخلون خلال هذا اللقاء أكدوا أن آليات الدعم والولوج إلى التمويل تشكل رافعة استراتيجية لدعم إحداث المقاولات وتطويرها وضمان استمراريتها. سعداء بإدارة النقاش مع العديد من الشباب الذين حضروا إلى هذا اللقاء وأبدوا اهتمامهم بالمبادرة المقاولاتية. وخلال هذا اللقاء سلطت النقاشات الضوء أيضا على ضرورة تبسيط مسار المقاولة من خلال تحسين الولوج إلى المعلومة وتقريب آليات الدعم بشكل أكبر من المستفيدين.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
5: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
7: نائب رئيس مجلس النواب محمد غيات يستقبل بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي مرفوقا بوفد مغربي يمثل الجامعة الوطنية للكشفية المغربية. السيد غيات نوه بالدور التربوي والمجتمعي الذي تطلع به الحركة الكشفية وما تقوم به من جهود في تأطير الشباب وترسيخ قيم المسؤولية والتطوع والتعايش، معربا عن استعداد المؤسسة التشريعية للتعاون والانفتاح على مختلف المبادرات التي تخدم المجتمع. مثل وفد الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي في هذه الزيارة عاطف عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد، ومونيكا ساديا مديرة المؤتمر الحادي عشر للاتحاد، وهيلدان جيرو مديرة الشباب بالاتحاد البرلماني الكشفي العالمي.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في

0: ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. المبادئ الثابتة هي الأساس اللي كيبني عليها الفرد حياته، وكيعطيه اتجاه واضح في التفكير والسلوك. وملي كتكون عند الفرد مبادئ راسخة، كيولي السلوك دياله مفهوم وماشي متناقض، وهذا الشيء كيخلي شخصيته متوازنة وقادرة تواجه مختلف المواقف بلا تردد أو تحفظ. في واقع الحياة اليومية، الكثير من الأفراد كيتخبطوا في قراراتهم حيت ما عندهمش مرجعية واضحة يستندوا عليها. مرة كيتبعوا العاطفة، ومرة كيتأثروا بكلام الناس، ومرة كيمشيوا مع التيار بلا ما يفكروا في العواقب. لكن الفرد اللي عنده مبادئ ثابتة كتكون عنده واحد البوصلة الداخلية اللي كترشده، كتخليه يعرف شنو خاصو يدير في كل موقف سواء كان سهل أو صعيب. المبادئ ماشي غير كلمات كنقولوها، ولكن هي قناعات مترسخه في العقل والقلب، كتوجه ماشي غير قرارات الفرد ولكن حتى السلوكيات ديالو، بحال الصدق والامانه والاحترام والمسؤوليه وغيرها كتير. هاد القيم ملي كيامن بها الفرد بالصدق كتولي جزء من شخصيته، وكتبان في السلوك ديالو بلا ما يحتاج يتصنع ولا يمثل او يكذب. مثلا الفرد الصادق ما كيحتاجش يفكر واش يقول الحقيقة ولا لا، حيت الصدق بالنسبة ليه هو الخيار الطبيعي. والفرد اللي كيكون واثق من نفسه ما يمكنش يقوم بسلوك غير سوي في أي مكان توجد فيه، لأنه سلوك ما كيشبهش ليه. والسلوك الواضح كيجي كنتيجة مباشرة لهذه المبادئ اللي كتكون مكتسبة في التربية ديالو، كتخليه يختار خط واضح في الحياة، كتولي تصرفاته مفهومة عند الآخرين، وكيقدروا يتوقعوا ردود فعله على أي موضوع. وهذا الوضوح كيعطيه ثقة كبيرة سواء في العلاقات الشخصية أو المهنية. والأفراد في غالب الأحيان كيميلوا للتعامل مع فرد كيعرفوا شكون هو وكيفاش كيفكر وكيعرفوا سلوكه، وماشي اليوم يقول حاجة وغدا يدير عكسها. من جهة أخرى، الفرد اللي عنده شخصية متوازنة كتكون نتيجة تناسق بين التفكير والسلوك دياله، لأنه فرد لما كيقول حاجة وكيطبقها كيحس براحة نفسية وما كيكونش عنده صراع داخلي. أما اللي كيعيش في تناقض بين تفكيره وسلوكه كيحس ديما بعدم الاستقرار، وكيتعب نفسيا حيت كيبقى يحاول دائما يوفق بين اللي كيبان للآخرين واللي كاين في الداخل دياله. فالتوازن في الشخصية ما كيعنيش الكمال، ولكن كيعني القدرة على التحكم في النفس والتعامل مع المواقف بحكمة. والفرد اللي عنده مبادئ ثابتة ما كيتهزش بسهولة قدام الضغوطات، وما كيغيرش مواقفه غير باش يرضي الآخرين، لكن في نفس الوقت كيكون مرن في التفكير ديالو في بعض المواقف، وكيعرف يتعلم من الأخطاء اللي ارتكبها وكيعرف يطور راسه. واحد النقطة مهمة أخرى هي أن المبادئ ما خاصهاش تكون جامدة بطريقة تخلي الفرد منغلق، بالعكس خاصها تكون واضحة لكن قابلة للتطوير مع التجارب اللي عاشها. فالحياة كتعلم، والفرد كيغير بعض القناعات مع الوقت، لكن كيبقى محافظ على الجوهر ديال القيم ديالو. هذا التوازن بين الثبات والتطور هو اللي كيعطي شخصية ناضجة. كذلك البيئة كتأثر بزاف في بناء المبادئ. الأسرة والمدرسة والمجتمع كاملين كيلعبوا دور مهم في غرس القيم، لكن في النهاية كل واحد مسؤول على اختياراته. ممكن فرد يكبر في بيئة ما فيهاش وضوح في القيم، لكن مع الوعي والتفكير والتساؤل والتواصل يقدر يبني مبادئ خاصة به وتكون هي الأساس في حياته. من الجانب العلمي كيأكدوا المتخصصين أنه باش يطور الفرد مبادئ ثابتة خاصو يبدأ يطرح أسئلة على راسه: شنو مهم بالنسبة لي؟ شنو هي القيم اللي كان آمن بها؟ واش كان طبقها في حياتي اليومية أو هي مجرد قناعة جامدة؟ هذا التأمل الذاتي كيساعد بزاف بناء وعي حقيقي، وكيخلي الفرد يعيش بطريقة أكثر انسجام مع ذاته ومع الأحداث اللي دايرة به. لذلك الاستخدام

0: استمرارية ضرورية، لأن ماشي كافي الفرد يعرف المبادئ، بل خاصو يطبقها بشكل يومي حتى تولي عادة. في الأول ممكن يكون صعيب، لكن مع الوقت كتحول السلوكيات وكتصبح طبيعية. حتى في العلاقات مع الآخرين المبادئ الثابتة كتلعب دور كبير في بناء الثقة والاحترام. الفرد اللي كيلتزم بكلامه وكيحترم الآخرين وكيكون عادل كيكسب تقديرهم، وحتى إذا اختلفوا معه كيبقاو يثقوا فيه حيت عارفين أنه واضح وقد كلامه قد فعله. فغياب مبادئ ثابتة كيسبب فوضى داخلية وخارجية، والفرد بدون مبادئ واضحة كيكون مهزوز، كيتبدل حسب الظروف وما عندوش هوية واضحة. هادشي كيأثر على سلوكياته في أوضاع ومواقف ما كيقدرهاش وما كيستوعبهاش وما كيعرفش نتائجها وحتى تأثيرها على حياته. فالمبادئ الثابتة للفرد ماشي رفاهية، هي الجسر اللي كيعبر منه باش يوصل لحياة مستقرة بسلوكيات واضحة ما فيها كذوب ولا غش ولا تعدي على حق الغير، يعيش بها في سلام داخلي واحترام خارجي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: من 15 حتى 20 ماي 2026، في كام كيرجع بدوره جديده كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس. مؤسسه عائشه بشراكه مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكه المعاهد الفرنسيه في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.com او تابعونا على صفحه فيسبوك وانستغرام ديال فيكام.
2: راديو.
4: الخبر من المصدر.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية من تقديم ياسين زكراوي، وهذه أبرز العناوين. آليات والمواكبة والولوج للتمويل محفزة حقيقية لنمو المقاولات بمراكش. بواشنطن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن يعزز تعبئته الدولية حول مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والموارد المعدنية الاستراتيجية للمغرب. بعد دبلن المغرب يبرز مؤهلاته أمام أوساط الأعمال بمدينة كورك بإيرلندا. إلى التفاصيل. الولوج إلى التمويل وآليات المواكبة رافعة لنمو مقاولات جهة مراكش آسفي، شعار اللقاء الجهوي الذي نظم بمراكش على هامش الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش آسفية. نستمع للتقرير التالي من إعداد شيماء بكة.
6: المشاركون في لقاء جهوي نظم بمراكش على هامش الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش آسفي أبرزوا الدور الحاسم لآليات المواكبة والولوج إلى التمويل باعتبارها محفزات حقيقية لنمو المقاولات. المتدخلون خلال هذا اللقاء أكدوا أن آليات الدعم والولوج إلى التمويل تشكل رافعة استراتيجية لدعم إحداث المقاولات وتطويرها وضمان استمراريتها. سعداء بإدارة النقاش مع العديد من الشباب الذين حضروا إلى هذا اللقاء وأبدوا اهتمامهم بالمبادرة المقاولاتية. وخلال هذا اللقاء سلطت النقاشات الضوء أيضا على ضرورة تبسيط مسار المقاولة من خلال تحسين الولوج إلى المعلومة وتقريب آليات الدعم بشكل أكبر من المستفيدين.
5: بعد محطة أولى نظمت يوم الأربعاء بدبلن، واصل المغرب بمدينة كورك ثاني أكبر مدن إيرلندا وأحد أبرز أقطابها الاقتصادية الترويج لمختلف مؤهلاته التي تجعله وجهة مفضلة للاستثمارات. وفي افتتاح أشغال المؤتمر أكد سفير المغرب في إيرلندا الحسن مهراوي أن هذا اللقاء المنظم بشكل مشترك بين سفارات المملكة في دبلن والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وجمعية الأعمال ليتل إيسلاند يجسد متانة الشراكة التي تجمع البلدين. المغرب وإيرلندا اللذين يحتفلان هذه السنة بالذكرى 50 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية أوضح أنهما يعملان على إرساء شراكة أكثر توجها نحو الفرص الاقتصادية الملموسة، مبرزا أن موضوع لقاء المغرب إيرلندا شراكة تربط أوروبا بالحدود الجديدة للنمو في أفريقيا يعكس واقعا استراتيجيا حقيقيا. المؤتمر شهد أيضا تنظيم عدة جلسات موضوعاتية تناولت مواضيع من قبيل المغرب كقاعدة صناعية لأوروبا، الفرص في قطاعات الصناعة الدوائية والتصنيع والتصدير والابتكار والكفاءات والتحول الرقمي المحركات الجديدة لنمو المغرب، واللوجستيك والربط والتجارة، الاستفادة من التموقع العالمي للمغرب. قدم المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الذي تقوده المدير العام أمين بن خضرة وضعية تقدم مشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا. التفاصيل مع محمد الورديني.
7: في إطار سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية المنعقدة هذا الأسبوع، عقد وفد تقوده المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة، عقدت سلسلة من المباحثات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز مشروع أنبوب الغاز الإفريقية الأطلسية نيجيريا المغرب والتموقع الاستراتيجي للمملكة في قطاعات الطاقة والمعادن الاستراتيجية. ومكنت هذه المباحثات من تسليط الضوء على المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يعد ثمرة للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري، وهو أحد أكثر المشاريع الطاقية المهيكلة طموحا في القارة الإفريقية، سواء ببعده الإقليمي وبإمكاناته في مجال الاندماج الاقتصادي والطاقية.
5: كانت هذه مستمعين الأوفياء آخر أخبارنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
8: It is an honor to join you for African Lion, the largest joint multinational exercise on this continent. This exercise reaffirms our shared commitment to regional security and stability, and there's no better partner to host it. Now in its 22nd year, I want to extend a special thanks to our host, the Kingdom of Morocco, for their exceptional and enduring commitment to this exercise. Our partnership with Morocco, it's not new. In fact, it is one of our nation's oldest and most treasured relationships. Morocco was the first country to officially recognize the United States of America in 1777. And as we prepare to celebrate our 250th year of independence, we're reminded that this remarkable friendship also celebrates its own 250-year anniversary in the coming months. This long history of partnership provides a powerful foundation as we confront the complex challenges of today. Here in Africa, we face a terrorist threat that operates without borders and demands a united and fierce response. These organizations exploit vulnerable youth, destabilize governments, and spread fear through their campaigns of violence. It is precisely to counter this threat that we are here. African Lion builds lethality, improves interoperability, and increases our capacity to meet security challenges together while eradicating terrorist safe havens. But we know this is not a static fight. The threats we face are adapting quickly, and we must outpace our adversaries with our own innovative efforts to achieve success. African Lion is more than just a training exercise. It's a platform for innovation. It allows us to collectively explore new solutions and technologies that enhance our lethality on the battlefield. This year, African Lion 26 serves as an innovation lab, integrating artificial intelligence, robotics, and next-generation digital technologies into live all-domain scenarios. This is only possible through the deep collaboration of Morocco, U.S. AFRICOM, and our partners in the U.S. defense industry, alongside with more than 5,000 participants from over 45 nations that are working here together. This type of tough, realistic, and shared experimentation is what builds lasting capability. True security cooperation is not about one country giving another equipment. It's about partners and allies training and solving difficult problems together. So let the message from African Lion 26 be clear. To those who seek to destabilize this continent, our shared resolve is unbreakable, our capabilities are only growing, and we're ready to defend our common interests. Together, we are not just participants in an exercise. We are guardians of a more secure and prosperous future, the ultimate expression of peace through strength. Thank you, and good luck. And I'm confident that the lessons learned here will pay dividends on the battlefield and bring peace and security to our nations. God bless.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
6: المشاركون في ندوة نظمت في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يبرزون خصوصيات أحياء الملاح في عدد من مدن المملكة بوصفها فضاءات للذاكرة المشتركة وعنوانا للهوية المغربية المتعددة. المشاركون في هذه الندوة أوضحوا أن هذه الأحياء اطلعت بدور محوري في صون خصوصية الهوية اليهودية داخل نسيج المجتمع المغربي.
9: لما نقترب من الخصوصية ديال سوس كنلقاو بأن الملاح بطبيعة الحال ترأف واحد اللحظة تاريخية معينة، بمعنى في القديم ما كانش هذيك الحدود المجالية بين الطائفة والجماعات اليهودية والجيرانية من المسلمين، وهذا الملاح الذي يتداخل معماريا ومجاليا بطبيعة الحال خضع في واحد لحظة معينة إلى حماية.
6: هذه الندوة التي نظمت تحت عنوان الملاح في السياق المغربي الذاكرة والهوية والفضاء الحضري شكلت فرصة لتبادل الأفكار حول خصوصية الملاح.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
10: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
4: ريم راديو، الخبر من المصدر.
11: حملة طبية واسعة لصحة الفم والأسنان انطلقت بجماعة تيسا إقليم تونات، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان، وكذا تعزيز جهود التحسيس والتعبئة التي تستهدف ساكنة دائرة تيسا والمناطق المجاورة لها بما في ذلك نزلاء السجن المحلي بعين عائشة.
12: أن المنتدى نظم هذا الصباح حملة طبية لفائدة نزلاء السجن المحلي بعين عائشة، استفاد منه العديد من السجناء، وقد لقيت هذه الحملة الطبية الترحاب ومن مختلف الشركاء.
11: القافلة الطبية توفر مختلف الفحوصات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة التي تواجه صعوبات في الوصول إلى مراكز العلاج.
13: هذه القافلة الطبية قدمت تقريبا قرابة 40 طبيب اللي كيشرفوا على جميع المراحل ديال التشخيص والعلاج ديال الساكنه اللي كتزور هاد اللي كتجيب اللي محتاج لهذا النوع ديال الفحوصات الطبيه والعلاجات.
14: تتقدم هاد الخدمه في طب الاسنان هي عباره عن علاجات تنظيف الاسنان من طرف تقريبا 34 طبيب اسنان القطاع الخاص، وكذلك جميع فريق عمل باراميديكال التي يقوم بعمليه ديال التعقيم ديال الادوات ومعدات.
11: هذه المبادرة الإنسانية تروم تقديم خدمات متكاملة في طب الفم والأسنان، تشمل الكشف المبكر عن التسوس وأمراض اللثة وإزالة الترصبات، فضلا عن قلع الأسنان والعلاجات الضرورية، مع التوزيع المجاني للأدوية على المستفيدين، وذلك ترسيخا لدور المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز ثقافة الوقاية.
4: أخبار المغرب والعالم.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد من خزائن التراث المغربي. في كل يوم خميس تتفتح الأرض عن سوق لا يكتبه أحد، لكن الجميع يحفظه عن ظهر قلب. في المغرب لا تقاس الأيام بالتقويم فقط، بل أيضا بأسماء الأسواق. والخميس خصص منذ قرون لطقس اقتصادي واجتماعي صار جزءا من نبض القرى كما بعض الحواضر. سوق الخميس هو أكثر من مجرد فضاء للبيع والشراء، إنه فصل أسبوعي من كتاب الحياة تقرأه الأمهات ويحفظه الفلاحون ويردده الرواة. مع أولى خيوط الفجر ينطلق القادمون إليه، نساء يحملن سلالا من أعشاب وبيض، ورجال يقودون العربات المحملة بالخضر، وأطفال يرافقون الأمهات بعينين فضوليتين. سوق الخميس عنوان ابتسامات الباعة من أهل البوادي ورائحة الخبز الساخن، صور الحناء القادمة من تربة الأرض الخصبة، ومشاهد فلاحين يتبادلون كلمات المودة أمام أكوام الزيتون اللامعة ألوانه. هنا تبدأ الحكاية قبل الشروق، أكف مشدودة وقلوب معلقة ببركة اليوم. تفرش الأرض وتعرض الخيرات، زيت يقطر من ذاكرة الجبال، جبن ملفوف بثوب نظيف، قمح من صبر الحقول، وأدوات فلاحية صنعتها أنامل الصانع التقليدي على صوت المطرقة والدعاء. في كل ركن حكاية. هنا لا تقاس الثروة بحجم الجيوب، بل بحجم ما تحمله القلوب من كرم وتجربة. يبيع الرجل فأسا صدئا، لكنه يقول لك خدمت بها سنين ما خيبتنيش. وتشتري المرأة قطعة قماش لا لتلبسها فورا، بل لأنها تشبه شيئا رأته في حلم قديم. أحيانا يصبح السوق مسرحا، تقام عروض تبوريدا في الخارج، وتعلو الزغاريد في لحظة بيع خروف العيد. وقد تنطلق حكاية زواج من لقاء عابر بين عائلتين على ركن بيع الحناء. سوق الخميس ذاكرة مفتوحة على الهواء الطلق، يحفظه الكبار ويتعلمه الصغار دون كتب. سوق الخميس إذن ليس مجرد عادة قديمة، بل موعد مع الأرض، مع الناس. وحين تغيب الأسواق الأسبوعية تصاب القرى بالصمت، كأن القلب توقف عن الخفقان. إلى اللقاء.
15: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو.
19: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: حصاد الجهات، مرحبا بكم. وإلى العناوين: بمراكش اختتام المهرجان الوطني للكتابة الإبداعية احتفاء بالمواهب الشابة. نائب رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي بالرباط. الدورة 33 للملتقى الثقافي لصفر تبحث آفاق التنمية الترابية في أفق 2030. وفي التفاصيل: أصدر الستار بمراكش على فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني للكتابة الإبداعية إعداديات الريادة، بحفل احتفى بالمواهب الشابة القادمة من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة، ويندرج هذا الحدث المنظم في إطار البرنامج الوطني إعداديات الريادة الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضمن جهود إبراز الإنتاجات الإبداعية للتلاميذ في مجالات متعددة، من بينها الشعر والقصة والنص المسرحي والسيناريو والقصة المصورة والبودكاست والمجلة المدرسية والمقال الصحفي. التفاصيل مع إسماعيل المالكي.
0: منذ انطلاق البرنامج برسم الموسم الدراسي 25/2026 تم تنظيم دورات لتكوين المكونين ومواكبة تربوية لفائدة ما يقرب 300 مؤسسة تعليمية عبر مختلف جهات المملكة بدعم من كتاب وفنانين ينتمون إلى جمعية إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي التي تتولى تنفيذ البرنامج الموازي الخاص بالكتابة الإبداعية. في كلمة بالمناسبة أكد رئيس مصلحة تنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية بمديرية تنظيم الحياة المدرسية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنبر كمزين أن هذه الدورة الأولى مكنت من تثمين إبداعات التلاميذ وإطلاق دينامية وطنية حول الكتابة الإبداعية داخل المؤسسة التعليمية. من جهته أبرز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي عبد اللطيف شوقي أن هذا المهرجان يشكل تجربة تربوية وثقافية تروم تنمية قدرات التعبير والإبداع لدى التلاميذ وتعزيز انفتاحهم على مختلف الأشكال الفنية والأدبية. وتم خلال هذا الحفل توزيع عدة جوائز على التلاميذ والمؤسسات المتوجة في مختلف فئات المسابقة تقديرا لجودة الأعمال المقدمة وابتكارها. كما تميز المهرجان بتنظيم ورشات ولقاءات وعروض فنية إلى جانب تكريم المؤسسات والمشاركين الفائزين في مختلف أصناف المنافسة.
20: بالرباط استقبل نائب رئيس مجلس النواب محمد غياث بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي مرفوقا بوفد مغربي يمثل الجامعة الوطنية للكشفية المغربية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
21: نائب رئيس مجلس النواب محمد غياث يستقبل بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي مرفوقا بوفد مغربي يمثل الجامعة الوطنية للكشفية المغربية. السيد غياث نوه بالدور التربوي والمجتمعي الذي تطلع به الحركة الكشفية وما تقوم به من جهود في تأطير الشباب وترسيخ قيم المسؤولية والتطوع والتعايش، معربا عن استعداد المؤسسة التشريعية للتعاون والانفتاح على مختلف المبادرات التي تخدم المجتمع. مثل وفد الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي في هذه الزيارة عاطف عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد ومونيكا ساديا مديرة المؤتمر 11 للاتحاد وهيلدان جيرو مديرة الشباب بالاتحاد البرلماني الكشفي العالمي.
20: ختاما انطلقت بصفر فعالية الدورة 33 للملتقى الثقافي للمدينة تحت شعار صفر 2030 فرص التنمية بمشاركة منتخبين وأكاديميين وفاعلين جمعويين. وتتمحور نسخة سنة 2026 من هذه التظاهرة التي أضحت على مر السنوات موعدا للتفكير وتبادل الآراء حول القضايا المرتبطة بتنمية صفر وجهتها حول تثمين المؤهلات الترابية للمدينة في ضوء الديناميات الوطنية الكبرى لا سيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس المجلس الجماعي لصفر رشيد أحمد شريف أن هذه الدورة تشكل فرصة للتفكير في السبل الكفيلة بتعزيز تموقع المدينة ضمن الدينامية الوطنية المرتبطة بمونديال 2030، مشيرا إلى أن هذا الموعد لا يمثل فقط حدثا رياضيا عالميا بارزا بل يشكل أيضا رافعة لتنمية عدة قطاعات من بينها البنيات التحتية والخدمات والسياحة والتكوين والتنشيط الترابي. هذا كل ما لدينا في حصاد الجهة لهذا اليوم، كان معكم في تقديمه إلياس أبو الرجاء. أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
19: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
22: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
23: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الإيكولوجية، ترافقكم في تقديمها إلهام العبيد. وفي عناوينها: بالسعودية اختتام فعاليات أسبوع البيئة 2026، المحيطات تقترب من حرارة قياسية قبل عودة ظاهرة النينيو، وبشرق إندونيسيا مقتل 3 متسلقين بعد ثوران بركان جبل دوكونو. أهلا بكم في التفاصيل، والبداية من السعودية، حيث اختتمت بمدينة تبوك فعاليات أسبوع البيئة 2026 تحت شعار أثرك أخضر. بعد 5 أيام حافلة بالبرامج والمبادرات البيئية في مشهد عكس تكامل الجهود وتعاظم الوعي المجتمعي بأهمية الاستدامة البيئية وتعزيز الممارسات التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، فعاليات أسبوع البيئة شهدت حضوراً لافتاً من الزوار إلى جانب مشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والأهلية، مستعرضة عبر أجنحة تفاعلية أبرز مبادراتها ومشروعاتها البيئية، ومتناولة عدداً من المحاور المرتبطة بحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتعزيز الالتزام البيئي، إضافة إلى مبادرات إعادة التدوير والتطوع البيئي ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية بما يدعم مستهدفات الاستدامة البيئية. وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، حذر المرصد الأوروبي للمناخ كوبرنيكوس من اقتراب المحيطات في العالم من حرارة قياسية في مايو ومن عودة ظاهرة النينيو الاحترارية. المرصد اعتبر أن المسألة مجرد مسألة أيام قبل تسجيل حرارة قياسية عند سطح البحار. والنينيو هي مرحلة من دورة طبيعية في المحيط الهادئ تبدأ عادة في الربيع وتؤثر تدريجيا في الأشهر اللاحقة على الحرارة والرياح والمناخ في بقية الكوكب، وهي تؤدي إلى موجات جفاف في بعض المناطق كما هي الحال في إندونيسيا، أو تتسبب في أمطار طوفانية في مناطق أخرى مثل البيرو. وآخر موجة من النينيو سجلت في 2023 و2024. المشكلة تكمن في أنه في حال تشكلت ظاهرة النينيو على نحو طبيعي ومنتظم، فإنها ستفاقم من احترار مرده الأنشطة الصناعية وعمليات حرق النفط والفحم والغاز التي تبعث ثنائي أكسيد الكربون. وفي خبر آخر، الشرطة المحلية في جزيرة هالماهيرا شرق إندونيسيا أفادت بمقتل 3 متسلقين من بينهم أجنبيان، فيما فقد 10 آخرون جراء ثوران بركان جبل دوكونو. رئيسة هيئة الجيولوجيا الحكومية قالت إن الثوران الذي وقع في الصباح الباكر رافقه ضوي قوي وعمود كثيف من الدخان ارتفع إلى نحو 10 كيلومترات فوق قمة جبل دوكونو. إندونيسيا تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب وقوعها على حزام النار في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية. ويصنف جبل دوكونو حاليا عند المستوى 3 في نظام الإنذار البركاني المكون من 4 درجات في إندونيسيا. وبهذا بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله.
22: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نظمت مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين الخميس بالرباط حفل استقبال على شرف وفد الأبطال الرياضيين الذين أنعم عليهم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. ويتكون الوفد الذي يترأسه اللاعب الدولي السابق رشيد الداودي من 20 رياضيا يمثلون العديد من التخصصات الرياضية التي تشمل بالأساس كرة القدم وألعاب القوى والدراجات والمصارعة والملاكمة والسامبو والسياحة وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين شكيب بن موسى أن هذه الالتفاتة الملكية تترجم الاهتمام المولوي السامي الموصول بالأبطال الرياضيين وبالارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية، وهو ما تجسده الأهداف والمبادئ النبيلة التي تم على أساسها إرساء مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو.
24: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تباحث الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية على مستوى القيادة العامة للمنطقة الجنوبية مع الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، الذي يقوم بزيارة للمغرب في إطار النسخة 22 من تمرين الأسد الإفريقي. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن المسؤولين تطرقا خلال هذا اللقاء لمختلف جوانب التعاون العسكري الثنائي، ولا سيما التدريبات العملياتية، حيث يشكل التنظيم المشترك لتمرين الأسد الإفريقي سنويا منذ عام 2004 دليلا على دينامية هذا التعاون العسكري متعدد الأشكال. وبهذه المناسبة تم توشيح المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية واللواء محسن بن سديرة بوسام الاستحقاق للولايات المتحدة الأمريكية. وخلص البلاغ إلى أن تسليم هذين الوسامين تم خلال حفل رسمي باسم وزير الحرب الأمريكي من طرف الجنرال داغفين أندرسون قائد أفريكوم.
5: أخبار المغرب والعالم.
25: نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد استقبل بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي يوجد في زيارة عمل للمملكة. بهذه المناسبة نوه السيد حداد بالمكانة المتميزة التي تحظى بها الجامعة الوطنية للكشفية المغربية تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد باعتبارها مؤسسة تربوية تسهم في تكوين وتأطير الشباب وإعداد قيادات المستقبل. وأكد نائب رئيس مجلس المستشارين أن الدبلوماسية البرلمانية الكشفية أصبحت تمثل إحدى آليات القوى الناعمة الفاعلة في تعزيز التقارب بين الشعوب وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعاون الدولي. وفي هذا السياق أكد السيد حداد أن ترشيح المملكة المغربية لاحتضان الدورة 12 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الكشفي العالمي سنة 2028 يعكس الثقة الدولية في المؤهلات التنظيمية واللوجستية والحضارية التي يتوفر عليها المغرب وكذا تجربته الرائدة في مجال الدبلوماسية الموازية. كما عبر رئيس الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي عن دعم الاتحاد لترشيح المغربي لاحتضان الدورة 12 للجمعية العامة سنة 2028 معتبرا أن تنظيم هذا الحدث الدولي بمملكة من شأنه أن يعزز الحوار الثقافي بين الشعوب ويوطد علاقات التعاون والتفاهم بين البرلمانيين الداعمين للحركة الكشفية عبر العالم، فضلا عن إبراز الدور المحوري الذي يمكن أن تطلع به الدبلوماسية الكشفية في خدمة قضايا السلام والتنمية والتقارب الإنساني.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
2: إذاعة الأخبار المغربية
17: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: بمدينة طنجة قامت شركة SFC Automotive Solution وهي مجموعة متعددة الجنسيات تابعة لصندوق الاستثمار الألماني بتدشين وحدتها الصناعية الجديدة داخل المنصة الصناعية بطنجة المتوسط في خطوة استراتيجية ضمن تطوير أنشطتها بالمغرب.
11: الحمد لله المغرب ديالنا تستقطب عدد كبير من الشركات العالمية، هذه بداية واحد المسار لتثمين سلاسل الإنتاج المغربية باش نوصل ان شاء الله واحد النهار ان يكون عندنا القدره والقابليه اننا نصنعوا سياره 100% صنعها في المغرب بطريقه يعني تقنيه عاليه.
4: الوحدة الصناعية الجديدة تمتد على مساحة 6 هكتارات باستثمار إجمالي قدره 28 مليون يورو وتهدف إلى تحقيق رقم معاملات يصل إلى 85 مليون يورو مع إحداث 900 منصب شغل مباشر.
12: هذا المشروع يؤكد ثقة المستثمرين في الكفاءات المغربية القادرين على تنفيذ مشاريع معقدة في آجال محدودة واستثنائية، كذلك يعزز ثقة المستثمرين في الرؤية الصناعية المغربية.
13: مجال استثماراتنا الرئيس يتمحور حول قطاع صناعة السيارات، نحن منخرطون في المنطقة الحرة بطنجة منذ العام 2012 وقد تابعنا بسعادة تطور المناطق الحرة والمدن الصناعية الخاصة بالسيارات.
4: هذه الوحدة تختص بإنتاج حلول العزل الخاصة بالسيارات باستخدام المطاط واللدائن الحرارية خاصة الفواصل التقنية لهياكل السيارات، كما تنتج أنظمة نقل السوائل FTS اعتمادا على أنابيب مطاطية أو مواد بلاستيكية هجينة موجهة لأنظمة تبريد السيارات الحرارية والهجينة والكهربائية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: في قلب الحرف وبين رفوف الكتب حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات، نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف، نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة.
0: طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: في افتتاح اللقاء الجهوي الثالث حول حقوق الأشخاص المسنين، دعا كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي إلى تعزيز السياسات العمومية الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية والاجتماعية وتضمن مشاركة فعالة لهذه الفئة في ديناميات التنمية.
16: بلادنا مقبلة على تحديات كما قلت كبيرة جدا على مستوى ضمان استدامة ديال الخدمات ديال صناديق ديال الحماية الاجتماعية، وبغينا كذلك نأكدوا في هذا اللقاء على الدور المحوري ديال الأسرة المغربية التي ينبغي أن تكون الحاضنة الأولى للمسنين، وينبغي تدعيم هذه الأسر.
15: وتم على هامش هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة ومجلس جهة فاس مكناس، وتهدف هذه الشراكة إلى إعداد برامج وخدمات محلية موجهة خصيصا للأشخاص المسنين، وتعزيز بنية القرب الاجتماعية وتنظيم حملات توعوية.
18: سنعقد هذا اللقاء بشراكة مع الوزراء من أجل دراسة سبل وإمكانية النهوض بأوضاع اجتماعية لواحد الفئة من الشعب المغربي، أبائنا وأجدادنا اللي هما المسنين من فئة الشعب المغربي.
15: We are here today because نحن هنا لمناقشة التغير الذي تشهده التركيبة السكانية في المغرب، حيث يتقدم السكان في السن. لذلك نحن هنا لدعم كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي لإيجاد مسارات وفرص للتعامل مع كبار السن والنظر إلى الشيخوخة كفرصة لبناء اقتصاد الرعاية وتثمين الاقتصاد الفضي. هي إذن خطوات عملية تؤكد أن حماية حقوق هذه الفئة لم تعد واجبا أخلاقيا، وإنما أصبحت رهانا استراتيجيا يتطلب انخراطا جماعيا لضمان شيخوخة كريمة تليق بمن ساهموا في بناء مسار المملكة التنموي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أصدرت شركة ميتا إعلانا داخليا عن تسريح 8000 موظف، أي نحو 10% من قوتها العاملة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس بريس، فيما تحدثت تقارير عدة عن خطة واسعة للاستقالة التوعية في مايكروسوفت. وجاء في مذكرة داخلية تلقها موظف ميتا الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام أن قرار تسريح 8000 شخص يعكس رغبة الشركة في الإدارة بشكل أكثر فعالية وتعويض الاستثمارات في ظل انخراطها في سباق محموم في مجال الذكاء الاصطناعي. وكانت ميتا تضم 78865 موظفا حتى آخر ديسمبر وفق البيانات المقدمة لهيئة الأسواق المالية الأمريكية. وإلى جانب التسريح، ستلغي الشركة 6000 وظيفة شاغرة وفقا للمصدر نفسه. أما مايكروسوفت فقد أصدرت مذكرة داخلية تحدثت فيها عن خطة استقالة توعية قد تشمل 7% من موظفيها، أي نحو 8750 شخصا وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية. ولم ترد الشركة عن أسئلة وكالة فرانس بريس بهذا الشأن.

0: حلقة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إفريقيا تتوفر على كافة المؤهلات لإرساء رؤيتها الخاصة للحكامة المنفتحة، تؤكد السيدة صغروشني. الأسد الإفريقي 2026، جهود البحث متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين. بواشنطن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن يعزز تعبئته الدولية حول مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والموارد المعدنية الاستراتيجية للمغرب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني بالرباط أن إفريقيا تتوفر على كافة المؤهلات التي تمكنها من إرساء وإبراز رؤيتها الخاصة للحكامة المنفتحة القائمة على واقعها وأولوياتها وغنى تجاربها. وأبرزت السيدة صغروشني في كلمة بمناسبة اختتام أشغال المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة 2026 أنه خلال أيام التبادل هذه أظهرت إفريقيا قدرتها على إنتاج حلول مبتكرة وطموحة وملموسة في مجالات الشفافية والمشاركة المواطنة والنزاهة العامة والانتقال الرقمي، وسجلت أن هذه المناظرة مكنت من تسليط الضوء على دينامية إفريقية واعدة تتمثل في نموذج لحكومة منفتحة متجذرة في واقع مجالاتها الترابية، تدعمها حيوية شبابها والتزام مجتمعها المدني وإرادة المؤسسات لتعزيز الثقة العامة. واعتبرت أن هذه الدينامية تؤكد أن البلدان الإفريقية تتوفر على خبرة قيمة وتجربة غنية تساهم اليوم في تجديد مقاربات الحكامة على الصعيد الدولي، مضيفة أنها تستمد قوتها أيضا من التعاون الدولي والتعاون جنوب جنوب اللذين يشكلان حاليا فضاء متميزا لتقاسم التجارب وتوحيد الخبرات والبناء الجماعي لحلول تتلائم مع الواقع الإفريقي. في خبر آخر، علم لدى مصادر رسمية بالقوات المسلحة الملكية أن جهود البحث ما تزال متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين منذ 2 مايو الجاري على مستوى جرف صخري في كاب درعا في منطقة طنطان، وذلك على هامش مشاركتهما في تمرين الأسد الإفريقي 2026. المزيد في التقرير التالي.
4: جهود البحث ما تزال متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين منذ 2 مايو الجاري على مستوى جرف صخري في كاب درعا في منطقة الروسي طنطان، وذلك على هامش مشاركتهما في تمرين الأسد الإفريقي 2026 وفق ما علم لدى مصادر رسمية بالقوات المسلحة الملكية. وفي إطار عمليات البحث هذه، سخرت مختلف الوحدات المتخصصة في البحث والإنقاذ

0: أفريقية كانت قد أطلقت منذ 2 مايو الجارية عمليات بحث وإنقاذ منسقة شملت تسخير إمكانات برية وجوية وبحرية من أجل العثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين.
1: ونختم إفريقيا هذا اليوم من واشنطن، حيث عقد وفد تقوده المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة سلسلة مباحثات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب والتموقع الاستراتيجي للمملكة في قطاعات الطاقة والمعادن الاستراتيجية، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية المنعقدة هذا الأسبوع. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: هذه اللقاءات همت مؤسسات أمريكية ومنظمات دولية ومراكز تفكير مرجعية، لا سيما وزارة الطاقة الأمريكية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، وبرنامج مهمة 300 والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومركز ستيمسون، بالإضافة إلى المجلس الأطلسي مركز الطاقة العالمي. ومكنت هذه المباحثات من تسليط الضوء على المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الذي يعد ثمرة لرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري، وهو أحد أكثر المشاريع الطاقية المهيكلة طموحا في القارة الأفريقية، سواء ببعده الإقليمي أو بإمكاناته في مجال الاندماج الاقتصادي والطاقي. وبهذه المناسبة قدم المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وضعية تقدم المشروع التي تتميز على الخصوص بانتهاء دراسات الجدوى والتصميم الهندسي الأولي واعتماد بنود الاتفاقية الحكومية الدولية، وهي المعاهدة التي تؤطر حكامة الأنبوب من طرف الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تمهيدا لتوقيعها قريبا من قبل جميع رؤساء دول البلدان التي يعبرها الأنبوب، وكذا بالأشغال الجارية المتعلقة بالهيكلة المؤسساتية، وهي المراحل التمهيدية الضرورية للتحضير لقرار الاستثمار النهائي.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: محطات ثقافية، مرحبا بكم. البداية من فاس، حيث يحتضن معهد سيرفانتس خلال الفترة ما بين 12 مايو و 24 يوليوز المقبل معرض الأقلام والرسوم مبدعات متوسطيات في حركة، وهو معرض جماعي مخصص لمبدعات القصص المصورة والروايات المصورة المنحدرة

0: من عدة بلدان عربية ومتوسطية. وأفاد بلاغ للمعهد بأن هذا المعرض الذي يشرف عليه بيدرو روخو وينظمه وفد حكومة كاتالونيا بشمال إفريقيا بشراكة مع المعهد الأوروبي للمتوسط ومعهد سيرفانتس ومؤسسة الفنار وبيت العرب يسلط الضوء على الحيوية والتنوع والأثر التحويلي لفن القصص المصورة باعتباره أداة فنية وثقافية واجتماعية في عدد من البلدان من بينها المغرب وإسبانيا ولبنان وتونس وسوريا ومصر والجزائر. ومن خلال أنماط وأساليب سردية وعوالم بصرية متنوعة تدعو الأعمال الفنية المعروضة الجمهور إلى اكتشاف فضاء متوسطي إبداعي ومتعدد ومنفتح. بنواكشوط تم إطلاق مشروع لتتمين التراث الوثائقي للمدن التاريخية في موريتانيا، ويهدف هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بتعاون بين المؤسسة الموريتانية لحماية المدن القديمة ومؤسسة أماليا الإيطالية والهيئة الدولية أليف المعنية بحماية التراث الثقافي، يهدف إلى تثمين وفهرسة 12 ألف مخطوط والتعريف بها كمرجع لا غنى عنه للباحثين والمؤرخين. وسيتم في إطار هذا المشروع تنظيم ورشات تكوينية لمستفيدين من المدن التاريخية وجامعة واكشوط والمعهد الموريتاني للبحث العلمي، تشمل طرق الفهرسة الحديثة وأساليب الترميم والتغليف وحفظ المخطوطات. وفي كلمة خلال اللقاء قالت ممثلة مؤسسة أماليا ماريا لويزا روسو إن هذا المشروع هو بمثابة استجابة عملية لتحديات والصعوبات التي تعترض جهود حماية المخطوطات باعتبارها رصيدا تراثيا استثنائيا، مؤكدة التزام المؤسسة بدعم الجهود الرامية إلى حماية التراث الوثائقي وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين خصوصا في مجال فهرسة المخطوطات. والختام من مدينة العيون، أين انطلقت أشغال ندوة حول تثمين المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. وتهدف هذه الندوة التي تنظمها المديرية الإقليمية للثقافة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط والتي تتواصل على مدى يومين إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب. وفي كلمة خلال اللقاء أكد المدير الجهوي للثقافة حمود الفلالي أن هذه الندوة المنظمة تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة تشكل فضاء علميا خصبا لتبادل الرؤى والخبرات، ستساهم في بلورة توصيات علمية ومبادرات مشتركة من شأنها الارتقاء بمجال تحقيق المخطوط الإفريقي ورقمنته، مشيرا إلى أن الرهان اليوم يتجاوز حفظ المخطوطات في المكتبات بل يتعده إلى جعلها موردا حيا للمعرفة ومصدرا للإبداع والبحث من خلال إدماجها في المنصات الرقمية وتيسير تداولها بين الباحثين بما يواكب تحولات التكنولوجيا المتسارعة. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، كان معكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء، إلى اللقاء.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة طنجة قامت شركة SFC Automotive Solution وهي مجموعة متعددة الجنسيات تابعة لصندوق الاستثمار الألماني بتدشين وحدتها الصناعية الجديدة داخل المنصة الصناعية بطنجة المتوسط في خطوة استراتيجية ضمن تطوير أنشطتها بالمغرب.
2: الحمد لله المغرب ديالنا تيستقطب عدد كبير من الشركات العالميه. هذه بدايه واحد المسار لتثمين سلاسل الانتاج المغربيه باش نوصلوا ان شاء الله واحد النهار ان يكون عندنا القدره والقابليه اننا نصنعوا سياره 100% صنعها في المغرب بطريقه يعني تقنيه عاليه.
4: الوحدة الصناعية الجديدة تمتد على مساحة 6 هكتارات باستثمار إجمالي قدره 28 مليون يورو، وتهدف إلى تحقيق رقم معاملات يصل إلى 85 مليون يورو مع إحداث 900 منصب شغل مباشر.
5: هذا المشروع يؤكد ثقة المستثمرين في الكفاءات المغربية القادرين على تنفيذ مشاريع مؤقتة في آجال محدودة واستثنائية، كذلك يعزز ثقة المستثمرين في الرؤية الصناعية المغربية.
6: مجال استثماراتنا الرئيس يتمحور حول قطاع صناعة السيارات. نحن منخرطون في المنطقة الحرة بطنجة منذ العام 2012، وقد تابعنا بسعادة تطور المناطق الحرة والمدن الصناعية الخاصة بالسيارات.
4: هذه الوحدة تختص بإنتاج حلول العزل الخاصة بالسيارات باستخدام المطاط واللدائن الحرارية، خاصة الفواصل التقنية لهياكل السيارات، كما تنتج أنظمة نقل السوائل FTS اعتمادا على أنابيب مطاطية أو مواد بلاستيكية هجينة موجهة لأنظمة تبريد السيارات الحرارية والهجينة والكهربائية.
3: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
7: المشاركون في لقاء جهوي نظم بمراكش على هامش الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش آسفي أبرزوا الدور الحاسم لآليات المواكبة والولوج إلى التمويل باعتبارها محفزات حقيقية لنمو المقاولات. المتدخلون خلال هذا اللقاء أكدوا أن آليات الدعم والولوج إلى التمويل تشكل رافعة استراتيجية لدعم إحداث المقاولات وتطويرها وضمان استمراريتها. سعداء بإدارة النقاش مع العديد من الشباب الذين حضروا إلى هذا اللقاء وأبدوا اهتمامهم بالمبادرة المقاولاتية. وخلال هذا اللقاء سلطت النقاشات الضوء أيضا على ضرورة تبسيط مسار المقاولة من خلال تحسين الولوج إلى المعلومة وتقريب آليات الدعم بشكل أكبر من المستفيدين.
3: ريم راديو. في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات، نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات،
1: تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. بتعليمة سامية من جلالة الملك السيد أخنوش يدشن جناح المغرب في الدورة 61 لبنال البندقية. وعلى الصعيد الدولي، دونالد ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. بتعليمة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش الجمعة على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. إسماعيل الملكية.
12: بهذه المناسبة قام السيد أخنوش مرفوقا بوفد هام نظم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبية وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجري إلى جانب منذوب جناحي المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناحي الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال. ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نوفمبر المقبل مشروع أزيتا الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أكزناي والقيمة الفنية مريم بردة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناحي المملكة. عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها السيد قطبية. ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة بمفاتيح صغرى. وتشكل مشاركة المملكة في الدورة 61 لبينالي البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي، مع الانخراط في حوار علمي حول تحولات وابتكارات الفن المعاصر. ويعد بينالي البندقية للفنون الذي تأسس سنة 95 800 ألف أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية، وينظم كل سنتين بالتناوب مع بينالي الهندسة المعمارية، ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.
11: على صعيد آخر، شكل الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في مجالات الاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية بالمغرب محور عدة جلسات نقاش نظمت الجمعة بمراكش في إطار الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي لمغاربة العالم. هذا الحدث المنظم تحت شعار استثمار مغاربة العالم والابتكار يندرج في إطار منصة تروم تثمين الإمكانات الاقتصادية والبشرية والاستراتيجية للجالية المغربية، حيث ترتكز هذه الدورة على مساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني. ويتيح المنتدى فضاء للحوار المباشر بين الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، بما يسهم في خلق تضافر فعلي من شأنه إرساء شراكات مستدامة. وفي هذا السياق، أبرز المشاركون تنامي دور مغاربة العالم في دينامية الاستثمار بالمغرب من خلال رغبتهم في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة، سواء عبر الاستثمار المباشر أو من خلال تقاسم الخبرات والتجارب. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
9: في كلمة لها خلال افتتاحية أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى، سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه هي الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
11: على صعيد آخر، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري الجمعة بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنموية لسلسلة الورد العطري وتثمينها، وكذا على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد في المتابعة.
10: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
11: في الشأن المغاربي، توقفت مصفاة الزاوية وهي أكبر مصفاة نفط عاملة في ليبيا عن العمل بشكل كامل نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت صباح الجمعة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية. ووفق الوكالة، نقلا عن شركة الزاوية لتكرير النفط، تم وقف العمل بمصفاة الزاوية بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات نتيجة اشتباكات مسلحة ما شكل تهديدا مباشرا لأرواح المستخدمين وسلامة المنشآت والبيئة المحيطة. هذا وناشدت الشركة في بيان لها كافة الأطراف المتنازعة وقف إطلاق النار فورا، كما دعت الجهات الرسمية للتدخل السريع وإبعاد الصراعات المسلحة عن المناطق الحيوية لضمان سلامة العاملين وسكان المناطق المجاورة واستمرار سير العمل داخل المجمع النفطي بشكل آمن. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا اعتبارا من السبت، موضحا أن هذه الهدنة تشمل تعليق كافة الأنشطة العسكرية بالإضافة إلى تبادل لألف أسير من كلا البلدين. الرئيس الأمريكي وعلى منصته تروث سوشال كتب: نأمل أن تكون هذه بداية نهاية حرب طويلة ودم دموية وصعبة، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة لإنهاء هذا الصراع الذي وصفه بأنه الأهم منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إشارة إلى احتفالات روسيا بيوم النصر في 9 مايو الذي يخلد ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في 1945، قال رئيس ترامب: هذه المناسبة تمثل يوم النصر في روسيا، والأمر ذاته ينطبق على أوكرانيا لأن هذا البلد لعب أيضا دورا رئيسيا في الحرب العالمية الثانية. وقال القاطن بالبيت الأبيض: تقدمت بهذا الطلب لوقف إطلاق النار بشكل مباشر، وأقدر عاليا موافقة الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي عليها. هذا وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين الماضي عن وقف إطلاق نار أحادي الجانب مع أوكرانيا يومي 8 و9 مايو بمناسبة ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، وهددت بشن ضربة صاروخية مكثفة على كييف إذا انتهكت أوكرانيا ذلك. من جانبها، ردت كييف بإعلان هدنة استباقية في 5 و6 مايو رافضة فكرة تقيدها بوقف العمليات القتالية تمشيا مع عطلة رسمية لدى الجانب الروسي، وصفة هذا التوقف بأنه يفتقر للجدية. في الشأن الرياضي، أعلن ريال مدريد الجمعة فرض غرامة مالية قدرها 500,000 أورو على الفرنسي أوريليانا تشاوميني والأوروغوياني فيدريكو فالفيردي عقب مشادة وقعت بينهما خلال التدريبات وأسفرت عن نقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج. النادي وفي بيان أوضح أنه لم يفرض أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبرا أن الغرامة المالية تنهي الإجراءات الداخلية التي التي فتحت على خلفية الحادثة، ويغيب فالفيردي عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد بسبب إصابة في الرأس تعرض لها خلال المشادة، وفقا لما أعلنه النادي الذي أشار إلى إبعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى أسبوعين. بدوره شارك تشاوميني في تدريبات الجمعة، وقد يكون متاحا للمشاركة في المباراة على ملعب كامب نو. هذا وأوضح النادي أن اللاعبين أعربا عن ندمهما الكامل لما حدث واعتذر كل منهما للآخر، وذلك خلال التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذا العدد الإخباري. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: It is an honor to join you for African Lion, the largest joint multinational exercise on this continent. This exercise reaffirms our shared commitment to regional security and stability, and there's no better partner to host it. Now in its 22nd year, I want to extend a special thanks to our host, the Kingdom of Morocco, for their exceptional and enduring commitment to this exercise. Our partnership with Morocco, it's not new. In fact, it is one of our nation's oldest and most treasured relationships. Morocco was the first country to officially recognize the United States of America in 1777. And as we prepare to celebrate our 250th year of independence, we're reminded that this remarkable friendship also celebrates its own 250-year anniversary in the coming months. This long history of partnership provides a powerful foundation as we confront the complex challenges of today. Here in Africa, we face a terrorist threat that operates without borders and demands a united and fierce response. These organizations exploit vulnerable youth, destabilize governments, and spread fear through their campaigns of violence. It is precisely to counter this threat that we are here. African Lion builds lethality, improves interoperability, and increases our capacity to meet security challenges together while eradicating terrorist safe havens. But we know this is not a static fight. The threats we face are adapting quickly, and we must outpace our adversaries with our own innovative efforts to achieve success. African Lion is more than just a training exercise. It's a platform for innovation. It allows us to collectively explore new solutions and technologies that enhance our lethality on the battlefield. This year, African Lion 26 serves as an innovation lab, integrating artificial intelligence, robotics, and next-generation digital technologies into live all-domain scenarios. This is only possible through the deep collaboration of Morocco, U.S. AFRICOM, and our partners in the U.S. defense industry, alongside with more than 5,000 participants from over 45 nations that are working here together. This type of tough, realistic, and shared experimentation is what builds lasting capability. True security cooperation is not about one country giving another equipment. It's about partners and allies training and solving difficult problems together. So let the message from African Lion 26 be clear. To those who seek to destabilize this continent, our shared resolve is unbreakable, our capabilities are only growing, and we're ready to defend our common interests. Together, we are not just participants in an exercise. We are guardians of a more secure and prosperous future, the ultimate expression of peace through strength. Thank you, and good luck. And I'm confident that the lessons learned here will pay dividends on the battlefield and bring peace and security to our nations. God bless.
13: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.com أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
13: أخبار المغرب والعالم.
16: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
17: ريم راديو،
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. بتعليمة سامية من جلالة الملك السيد أخنوش يدشن جناح المغرب في الدورة 61 لبناء البندقية. وعلى الصعيد الدولي، دونالد ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. بتعليمة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش الجمعة على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. إسماعيل الملكية.
12: بهذه المناسبة قام السيد أخنوش مرفوقا بوفد هام نظم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبية وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجري إلى جانب منذوب جناح المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناح الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال. ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نوفمبر المقبل مشروع أزيتا الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أكزناي والقيمة الفنية مريم بردة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناح المملكة عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها السيد قطبية. ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة بمفاتيح صغرى. وتشكل مشاركة المملكة في الدورة 61 لبينالي البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي مع الانخراط في حوار علمي حول تحولات وابتكارات الفن المعاصر. ويعد بينالي البندقية للفنون الذي تأسس سنة 95 800,000 أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية، وينظم كل سنتين بالتناوب مع بينالي الهندسة المعمارية، ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.
11: على صعيد آخر، شكل الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في مجالات الاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية بالمغرب محور عدة جلسات نقاش نظمت الجمعة بمراكش في إطار الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي لمغاربة العالم. هذا الحدث المنظم تحت شعار استثمار مغاربة العالم والابتكار يندرج في إطار منصة تروم تثمين الإمكانات الاقتصادية والبشرية والاستراتيجية للجالية المغربية، حيث ترتكز هذه الدورة على مساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني. ويتيح المنتدى فضاء للحوار المباشر بين الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، بما يسهم في خلق تضافر فعلي من شأنه إرساء شراكات مستدامة. وفي هذا السياق، أبرز المشاركون تنامي دور مغاربة العالم في دينامية الاستثمار بالمغرب من خلال رغبتهم في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة، سواء عبر الاستثمار المباشر أو من خلال تقاسم الخبرات والتجارب. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
9: في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى، سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه هي الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
11: على صعيد آخر، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري الجمعة بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنموية لسلسلة الورد العطري وتثمينها، وكذا على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد في المتابعة.
10: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري العطري بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم، بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقاروية شاملة ومستدامة.
11: في الشأن المغاربي، توقفت مصفاة الزاوية وهي أكبر مصفاة نفط عاملة في ليبيا عن العمل بشكل كامل نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت صباح الجمعة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية. ووفق الوكالة نقلا عن شركة الزاوية لتكرير النفط، تم وقف العمل بمصفاة الزاوية بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات نتيجة اشتباكات مسلحة مشكلة تهديدا مباشرا لأرواح المستخدمين وسلامة المنشآت والبيئة المحيطة. هذا وناشدت الشركة في بيان لها كافة الأطراف المتنازعة وقف إطلاق النار فورا، كما دعت الجهات الرسمية للتدخل السريع وإبعاد الصراعات المسلحة عن المناطق الحيوية لضمان سلامة العاملين وسكان المناطق المجاورة واستمرار سير العمل داخل المجمع النفطي بشكل آمن. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا اعتبارا من السبت، موضحا أن هذه الهدنة تشمل تعليق كافة الأنشطة العسكرية بالإضافة إلى تبادل لألف أسير من كلا البلدين. الرئيس الأمريكي وعلى منصته تروث سوشال كتب: نأمل أن تكون هذه بداية نهاية حرب طويلة ودم دموية وصعبة، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة لإنهاء هذا الصراع الذي وصفه بأنه الأهم منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إشارة إلى احتفالات روسيا بيوم النصر في 9 مايو الذي يخلد ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في 1945، قال رئيس ترامب: هذه المناسبة تمثل يوم النصر في روسيا، والأمر ذاته ينطبق على أوكرانيا لأن هذا البلد لعب أيضا دورا رئيسيا في الحرب العالمية الثانية. وقال القاطن بالبيت الأبيض: تقدمت بهذا الطلب لوقف إطلاق النار بشكل مباشر، وأقدر عاليا موافقة الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي عليها. هذا وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين الماضي عن وقف إطلاق نار أحادي الجانب مع أوكرانيا يومي 8 و9 مايو بمناسبة ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، وهددت بشن ضربة صاروخية مكثفة على كييف إذا انتهكت أوكرانيا ذلك. من جانبها ردت كييف بإعلان هدنة استباقية في 5 و6 مايو رافضة فكرة تقيدها بوقف العمليات القتالية تمشيا مع عطلة رسمية لدى الجانب الروسي، وصفة هذا التوقف بأنه يفتقر للجدية. في الشأن الرياضي، أعلن ريال مدريد الجمعة فرض غرامة مالية قدرها 500,000 أورو على الفرنسي أوريليانا تشاوميني والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي عقب مشادة وقعت بينهما خلال التدريبات وأسفرت عن نقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج. النادي وفي بيان أوضح أنه لم يفرض أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبرا أن الغرامة المالية تنهي الإجراءات الداخلية التي التي فتحت على خلفية الحادثة، ويغيب فالفيردي عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد بسبب إصابة في الرأس تعرض لها خلال المشادة، وفقا لما أعلنه النادي الذي أشار إلى إبعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى أسبوعين. بدوره شارك تشاوميني في تدريبات الجمعة، وقد يكون متاحا للمشاركة في المباراة على ملعب كامب نو. هذا وأوضح النادي أن اللاعبين أعربا عن ندمهما الكامل لما حدث واعتذر كل منهما للآخر، وذلك خلال التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذا العدد الإخباري. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: في عرض قوي ومقنع حجز المنتخب الوطني المغربي مقعده في المباراة النهائية للدورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للبولو. التأهل جاء بنادي النخيل بأصيلة عقب فوز مستحق على نظيره البرتغالي بنتيجة 9-4 في مباراة أظهر فيها الفرسان المغاربة تحكما كبيرا وفعالية هجومية حسمت اللقاء لصالحهم.
18: فرحان اليوم فوزنا ضد البرتغال اللي كانت واحد ليكيب عجيبة، كان عندهم ربعة ديال لي جوغ تري كومبيتون تري سوليد، دونك اون ا دي بيان ترانسبيري، ولكن الحمد لله فوزنا في هذا الكلوب بي جي اش ديال اسيلا.
19: تاف جيم اغينست موروكو توداي.
17: كانت مباراتنا ضد المغرب صعبة، لقد لعبوا بشكل جيد جدا بحيث أن أداء المنتخب المغربي كان متقنا والخيول كانت جيدة كذلك، بالتالي المباراة مرت بإيقاع سريع. كنا نود الفوز بالطبع وكنا نأمل في الوصول إلى النهائي وحتى الفوز باللقب، لكن نتمنى للفريق المغربي الفوز باللقب. وبهذا الفوز يواصل المنتخب الوطني مساره الناجح في البطولة بعد تفوقه في المباراة الافتتاحية على منتخب المجر، وستكون الأنظار مشدودة نحو المباراة النهائية التي ستجمع المغرب بالمنتخب الأمريكي الذي حجز بدوره بطاقة العبور بعد تغلبه على نظيره السعودي بنتيجة 11 إصابة مقابل 5.5. في نهائي يعد بالكثير من الندية والإثارة بين مدرستين عريقتين.
13: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
13: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج إعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
21: حملة اللي تتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشغل، هي مؤسسة عالمية تشغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
17: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين، مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية، فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
22: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض، وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
0: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
23: ريم راديو.
24: ريم راديو.
25: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. بتعليمة سامية من جلالة الملك السيد أخنوش يدشن جناح المغرب في الدورة 61 لبنال البندقية. وعلى الصعيد الدولي، دونالد ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. بتعليمة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش الجمعة على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. إسماعيل الملكي.
12: بهذه المناسبة قام السيد أخنوش مرفوق النائب وفد هام الندم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبية وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العربي عمل المغرب بفيرونا عبد الإله النجري إلى جانب منذوب جناحي المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناحي الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال. ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نوفمبر المقبل مشروع أزيتا الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أكزناي والقيمة الفنية مريم برادة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناح المملكة. عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها سيد قطبية. ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة بمفاتيح صغرى. وتشكل مشاركة المملكة في الدورة 61 لبينالي البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي مع الانخراط في حوار علمي حول تحولات وابتكارات الفنية المعاصرة. ويعد بينالي البندقية للفنون الذي تأسس سنة 95 800,000 أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية، وينظم كل سنتين بالتناوب مع بينالي الهندسة المعمارية، ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.
11: على صعيد آخر، شكل الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في مجالات الاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية بالمغرب محور عدة جلسات نقاش نظمت الجمعة بمراكش في إطار الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي لمغاربة العالم. هذا الحدث المنظم تحت شعار استثمار مغاربة العالم والابتكار يندرج في

0: الاقتصاديين الوطنيين بما يسهم في خلق تضافر فعلي من شأنه إرساء شراكات مستدامة. وفي هذا السياق أبرز المشاركون تنامي دور مغاربة العالم في دينامية الاستثمار بالمغرب من خلال رغبتهم في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة، سواء عبر الاستثمار المباشر أو من خلال تقاسم الخبرات والتجارب. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
1: في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى، سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه هي الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
0: على صعيد آخر، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري الجمعة بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنموية لسلسلة الورد العطري وتثمينها، وكد على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيد الأخضر. إلهام العبيد في المتابعة.
2: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
0: في الشأن المغاربي، توقفت مصفاة الزاوية وهي أكبر مصفاة نفط عاملة في ليبيا عن العمل بشكل كامل نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت صباح الجمعة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية. ووفق الوكالة، نقلا عن شركة الزاوية لتكرير النفط، تم وقف العمل بمصفاة الزاوية بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات نتيجة اشتباكات مسلحة، ما شكل تهديدا مباشرا لأرواح المستخدمين وسلامة المنشآت والبيئة المحيطة. هذا وناشدت الشركة في بيان لها كافة الأطراف المتنازعة وقف إطلاق النار فورا، كما دعت الجهات الرسمية للتدخل السريع وإبعاد الصراعات المسلحة

0: عن المناطق الحيوية لضمان سلامة العاملين وسكان المناطق المجاورة واستمرار سير العمل داخل المجمع النفطي بشكل آمن. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا اعتبارا من السبت، موضحا أن هذه الهدنة تشمل تعليق كافة الأنشطة العسكرية بالإضافة إلى تبادل لألف أسير من كلا البلدين. الرئيس الأمريكي وعلى منصته تروث سوشال كتب: نأمل أن تكون هذه بداية نهاية حرب طويلة ودمية وصعبة، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة لإنهاء هذا الصراع الذي وصفه بأنه الأهم منذ الحرب العالمية الثانية، وفي إشارة إلى احتفالات روسيا بيوم النصر في 9 مايو الذي يخلد ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في 1945. قال رئيس ترامب: هذه المناسبة تمثل يوم النصر في روسيا، والأمر ذاته ينطبق على أوكرانيا لأن هذا البلد لعب أيضا دورا رئيسيا في الحرب العالمية الثانية. وقال القاطن بالبيت الأبيض: تقدمت بهذا الطلب لوقف إطلاق النار بشكل مباشر، وأقدر عاليا موافقة الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي عليها. هذا وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين الماضي عن وقف إطلاق نار أحادية الجانب مع أوكرانيا يومي 8 و9 مايو بمناسبة ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، وهددت بشن ضربة صاروخية مكثفة على كييف إذا انتهكت أوكرانيا ذلك. من جانبها ردت كييف بإعلان هدنة استباقية في 5 و6 مايو رافضة فكرة تقيدها بوقف العمليات القتالية تمشيا مع عطلة رسمية لدى الجانب الروسي، وصفة هذا التوقف بأنه يفتقر للجدية. في الشأن الرياضي، أعلن ريال مدريد الجمعة فرض غرامة مالية قدرها 500,000 أورو على الفرنسي أوريليانا تشاوميني والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي عقب مشادة وقعت بينهما خلال التدريبات وأسفرت عن نقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج. النادي وفي بيان أوضح أنه لم يفرض أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبرا أن الغرامة المالية تنهي الإجراءات الداخلية التي فتحت على خلفية الحادثة. ويغيب فالفيردي عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد بسبب إصابة في الرأس تعرض لها خلال المشادة، وفقا لما أعلنه النادي الذي أشار إلى إبعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 2 أسبوع. بدوره شارك تشاوميني في تدريبات الجمعة، وقد يكون متاحا للمشاركة في المباراة على ملعب كامب نو. هذا وأوضح النادي أن اللاعبين أعربا عن ندمهما الكامل لما حدث واعتذر كل منهما للآخر، وذلك خلال التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذا العدد الإخباري. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
3: احتضنت مدينة مراكش الدورة الثالثة للقاءات الجهوية للاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو حدث يرم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات في سياق يتسم بتنزيل ميثاق الاستثمار. هذا اللقاء يأتي في إطار الجولة الترويجية التي انطلقت في 16 فبراير الماضي وتستمر إلى غاية 25 نوفمبر المقبل، وتشمل 9 محطات عبر مختلف جهات المملكة، بما يعكس إرادة قوية للقرب والتغطية الترابية لفائدة المقاولات على الصعيد الوطني.
4: كانت مناسبة كذلك باش أننا نقدم ميثاق الاستثمار الجديد المتعلق بالمقاولات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه، على اساس ان الشركات ديال الجهه ممكن تستفيد من هذا النظام ديال الدعم التحفيزي، كذلك بتكامل مع التمويلات البنكيه اللي حاضره اليوم. كذلك الحضور ديالنا مع هذا اللقاء كان كذلك اعتراف بالمجهودات اللي كتقوم بها المجموعه ديال البنك الشعبي على المستوى الجهوي في المواكبه الماليه والغير الماليه، ومجموعه ديال المبادرات اللي قامت بها المجموعه من اجل تشجيع التمويلات على المستوى ديال الجهه وتكريس المشاريع في اقرب وقت.
5: احنا اليوم جد سعداء باش نستقبلوا المحطة الثالثة من جهويات الاستثمار في منطقة مراكش سافي. كما تتعرفوا هذه الجهة، جهة مراكش سافي، هي جهة تتمتع بمؤهلات مهمة في سواء في ميدان الاستثمار أو في ميدان الخدمات أو في ميدان الصناعات الغذائية، وبالتالي فإحنا اليوم مجتمعين باش يمكن نتكلموا جميع على إشكاليات الاستثمار، كيفاش ندعموها، كيفاش نطوروها، كيفاش نسهلوا الاستثمار داخل المنطقة دينا.
3: هذا اللقاء شهد أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي لجهة مراكش بني ملال. هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أوجه التعاون من أجل مواكبة أفضل للمقاولات في مشاريعها الاستثمارية والتحولية، وكذا دعم إحداث المقاولات ونموها وهيكلتها من أجل تعزيز الإدماج المالي وولوج المقاولات الصغيرة جدا للخدمات البنكية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج اعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
7: حملة اللي كتتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشتغل، هي مؤسسة عالمية تشتغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
6: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين، مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية، فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
8: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض، وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
6: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا، من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة، إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. بتعليمة سامية من جلالة الملك السيد أخنوش يدشن جناح المغرب في الدورة 61 لبنال البندقية. وعلى الصعيد الدولي، دونالد ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسي في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسي وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا، أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش الجمعة على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. إسماعيل الملكية.
9: بهذه المناسبة قام السيد أخنوش مرفوقا بوفد هام نظم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبية وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العربي عمل المغرب بفيرونا عبد الإله النجري إلى جانب منذوب جناحي المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناح الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال. ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نوفمبر المقبل مشروع أزيتا الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أجزناي والقيمة الفنية مريم بردة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناح المملكة، عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها السيد قطبية. ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة بمفاتيح صغرى. وتشكل مشاركة المملكة في الدورة 61 لبنال البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي مع الانخراط في حوار علمي حول تحولات وابتكارات الفنية المعاصرة. ويعد بنال البندقية للفنون الذي تأسس سنة 95 800,000 أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية، وينظم كل سنتين بالتناوب مع بنال الهندسة المعمارية، ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.
0: على صعيد آخر، شكل الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في مجالات الاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية بالمغرب محور عدة جلسات نقاش نظمت الجمعة بمراكش في إطار الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي لمغاربة العالم. هذا الحدث المنظم تحت شعار استثمار مغاربة العالم والابتكار يندرج في إطار منصة تروم تثمين الإمكانات الاقتصادية والبشرية والاستراتيجية للجالية المغربية، حيث ترتكز هذه الدورة على مساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني، ويتيح المنتدى فضاء للحوار المباشر بين الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، بما يسهم في خلق تضافر فعلي من شأنه إرساء شراكات مستدامة. وفي هذا السياق أبرز المشاركون تنامي دور مغاربة العالم في دينامية الاستثمار بالمغرب من خلال رغبتهم في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة، سواء عبر الاستثمار المباشر أو من خلال تقاسم الخبرات والتجارب. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
10: في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى، سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه هي الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
0: على صعيد آخر، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري الجمعة بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنموية لسلسلة الورد العطري وتثمينها، وكد على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد في المتابعة.
11: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم، بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
0: في الشأن المغاربي، توقفت مصفاة الزاوية وهي أكبر مصفاة نفط عاملة في ليبيا عن العمل بشكل كامل نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت صباح الجمعة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية. ووفق الوكالة، نقلا عن شركة الزاوية لتكرير النفط، تم وقف العمل بمصفاة الزاوية بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات نتيجة اشتباكات مسلحة، ما شكل تهديدا مباشرة مباشرا لأرواح المستخدمين وسلامة المنشآت والبيئة المحيطة. هذا ونشدت الشركة في بيان لها كافة الأطراف المتنازعة وقف إطلاق النار فورا، كما دعت الجهات الرسمية للتدخل السريع وإبعاد الصراعات المسلحة عن المناطق الحيوية لضمان سلامة العاملين وسكان المناطق المجاورة واستمرار سير العمل داخل المجمع النفطي بشكل آمن. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا اعتبارا من السبت، موضحا أن هذه الهدنة تشمل تعليق كافة الأنشطة العسكرية بالإضافة إلى تبادل لألف أسير من كلا البلدين. الرئيس الأمريكي وعلى منصته تروث سوشال كتب: نأمل أن تكون هذه بداية نهاية حرب طويلة ودموية وصعبة، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة لإنهاء هذا الصراع الذي وصفه بأنه الأهم منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إشارة إلى احتفالات روسيا بيوم النصر في 9 مايو الذي يخلد ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في 1945، قال رئيس ترامب: هذه المناسبة تمثل يوم النصر في روسيا، والأمر ذاته ينطبق على أوكرانيا لأن هذا البلد لعب أيضا دورا رئيسيا في الحرب العالمية الثانية. وقال القاطن بالبيت الأبيض: تقدمت بهذا الطلب لوقف إطلاق النار بشكل مباشر، وأقدر عاليا موافقة الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي عليها. هذا وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين الماضي عن وقف إطلاق نار أحادي الجانب مع أوكرانيا يومي 8 و9 مايو بمناسبة ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، وهددت بشن ضربة صاروخية مكثفة على كييف إذا انتهكت أوكرانيا ذلك. من جانبها ردت كييف بإعلان هدنة استباقية في 5 و6 مايو رافضة فكرة تقيدها بوقف العمليات القتالية تماشيا مع عطلة رسمية لدى الجانب الروسي، وصفة هذا التوقف بأنه يفتقر للجدية. في الشأن الرياضي، أعلن ريال مدريد الجمعة فرض غرامة مالية قدرها 500,000 أورو على الفرنسي أوريليانا تشاوميني والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي عقب مشادة وقعت بينهما خلال التدريبات وأسفرت عن نقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج. النادي وفي بيان أوضح أنه لم يفرض أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبرا أن الغرامة المالية تنهي الإجراءات الداخلية التي فتحت على خلفية الحادثة. ويغيب فالفيردي عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد بسبب إصابة في الرأس تعرض لها خلال المشادة، وفقا لما أعلنه النادي الذي أشار إلى إبعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 2 أسبوع. بدوره شارك تشاوميني في تدريبات الجمعة، وقد يكون متاحا للمشاركة في المباراة على ملعب كامب نو. هذا وأوضح النادي أن اللاعبين أعربا عن ندمهما الكامل لما حدث واعتذر كل منهما للآخر، وذلك خلال التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذا العدد الإخباري. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: حصاد الجهات، مرحبا بكم وإلى العناوين. بمراكش اختتام المهرجان الوطني للكتابة الإبداعية احتفاء بالمواهب الشابة. نائب رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي بالرباط. الدورة 33 للملتقى الثقافي لصفر تبحث آفاق التنمية الترابية في أفق 2030. وفي التفاصيل، أصدر الستار بمراكش على فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني للكتابة الإبداعية إعداديات الريادة، بحفل احتفى بالمواهب الشابة القادمة من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة. ويندرج هذا الحدث المنظم في إطار البرنامج الوطني إعداديات الريادة الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضمن جهود إبراز الإنتاجات الإبداعية للتلاميذ في مجالات متعددة، من بينها الشعر والقصة والنص المسرحي والسيناريو والقصة المصورة والبودكاست والمجلة المدرسية والمقال الصحفي. التفاصيل مع إسماعيل المالكي.
9: منذ انطلاق البرنامج برسم الموسم الدراسي 25/2026، تم تنظيم دورات لتكوين المكونين ومواكبة تربوية لفائدة ما يقرب 300 مؤسسة تعليمية عبر مختلف جهات المملكة، بدعم من كتاب وفنانين ينتمون إلى جمعية إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي التي تتولى تنفيذ البرنامج الموازي الخاص بالكتابة الإبداعية. في كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مصلحة تنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية بمديرية تنظيم الحياة المدرسية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنبر كمزين، أن هذه الدورة الأولى مكنت من تثمين إبداعات التلاميذ وإطلاق دينامية وطنية حول الكتابة الإبداعية داخل المؤسسة التعليمية. من جهته، أبرز مدير على أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي عبد اللطيف شوقي أن هذا المهرجان يشكل تجربة تربوية وثقافية تروم تنمية قدرات التعبير والإبداع لدى التلاميذ وتعزيز انفتاحهم على مختلف الأشكال الفنية والأدبية. وتم خلال هذا الحفل توزيع عدة جوائز على التلاميذ والمؤسسات المتوجة في مختلف فئات المسابقة تقديرا لجودة الأعمال المقدمة وابتكارها. كما تميز المهرجان بتنظيم ورشات ولقاءات وعروض فنية إلى جانب تكريم المؤسسات والمشاركين الفائزين في مختلف أصناف المنافسة.
12: بالرباط، استقبل نائب رئيس مجلس النواب محمد غياث بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي مرفوقا بوفد مغربي يمثل الجامعة الوطنية للكشفية المغربية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
13: نائب رئيس مجلس النواب محمد غياث يستقبل بمقر المجلس وفدا عن الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي مرفوقا بوفد مغربي يمثل الجامعة الوطنية للكشفية المغربية. السيد غياث نوه بالدور التربوي والمجتمعي الذي تطلع به الحركة الكشفية وما تقوم به من جهود في تأطير الشباب وترسيخ قيم المسؤولية والتطوع والتعايش، معربا عن استعداد المؤسسة التشريعية للتعاون والانفتاح على مختلف المبادرات التي تخدم المجتمع. مثل وفد الاتحاد البرلماني الكشفي العالمي في هذه الزيارة عاطف عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد ومونيكا ساديا مديرة المؤتمر 11 للاتحاد وهيلدان جيرو مديرة الشباب بالاتحاد البرلماني الكشفي العالمي.
12: ختاما، انطلقت بصفر فعالية الدورة 33 للملتقى الثقافي للمدينة تحت شعار صفر 2030 فرص التنمية بمشاركة منتخبين وأكاديميين وفاعلين جمعويين. وتتمحور نسخة سنة 2026 من هذه التظاهرة التي أضحت على مر السنوات موعدا للتفكير وتبادل الآراء حول القضايا المرتبطة بتنمية صفر وجهتها حول تثمين المؤهلات الترابية للمدينة في ضوء الديناميات الوطنية الكبرى، لا سيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الجماعي لصفر رشيد أحمد شريف أن هذه الدورة تشكل فرصة للتفكير في السبل الكفيلة بتعزيز تموقع المدينة ضمن الدينامية الوطنية المرتبطة بمونديال 2030، مشيرا إلى أن هذا الموعد لا يمثل فقط حدثا رياضيا صحيا عالميا بارزا، بل يشكل أيضا رافعة لتنمية عدة قطاعات من بينها البنيات التحتية والخدمات والسياحة والتكوين والتنشيط الترابي. هذا كل ما لدينا في حصاد الجهة لهذا اليوم، كان معكم في تقديمه إلياس أبو الرجاء، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: حصاد الجهة، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. بتعليمة سامية من جلالة الملك السيد أخنوش يدشن جناح المغرب في الدورة 61 لبنال البندقية. وعلى الصعيد الدولي، دونالد ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. بتعليمة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش الجمعة على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. إسماعيل الملكي.
9: بهذه المناسبة قام السيد أخنوش مرفوقا بوفد هام نظم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي القطبية وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناحي المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناحي الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال، ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نوفمبر المقبل مشروع أزيتا الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أجزناي والقيمة الفنية مريم برادة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناحي المملكة، عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها سيد قطبية. ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة بمفاتيح صغرى. وتشكل مشاركة المملكة في الدورة 61 لبينالي البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي مع الانخراط في حوار علمي حول تحولات وابتكارات الفنية المعاصرة. ويعد بينالي البندقية للفنون الذي تأسس سنة 95 800 ألف أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية، وينظم كل سنتين بالتناوب مع بينالي الهندسة المعمارية، ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.
0: على صعيد آخر، شكل الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في مجالات الاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية بالمغرب محور عدة جلسات نقاش نظمت الجمعة بمراكش في إطار الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي لمغاربة العالم. هذا الحدث المنظم تحت شعار استثمار مغاربة العالم والابتكار يندرج في إطار منصة تروم تثمين الإمكانات الاقتصادية والبشرية والاستراتيجية للجالية المغربية، حيث ترتكز هذه الدورة على مساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني. ويتيح المنتدى فضاء للحوار المباشر بين الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، بما يسهم في خلق تضافر فعلي من شأنه إرساء شراكات مستدامة. وفي هذا السياق، أبرز المشاركون تنامي دور مغاربة العالم في دينامية الاستثمار بالمغرب من خلال رغبتهم في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة، سواء عبر الاستثمار المباشر أو من خلال تقاسم الخبرات والتجارب. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
10: في كلمة لها خلال افتتاحية أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى، سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه هي الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
0: على صعيد آخر، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري الجمعة بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنموية لسلسلة الورد العطري وتثمينها، وكد على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد في المتابعة.
11: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
0: في الشأن المغاربي، توقفت مصفاة الزاوية وهي أكبر مصفاة نفط عاملة في ليبيا عن العمل بشكل كامل نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت صباح الجمعة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية. ووفق الوكالة، نقلا عن شركة الزاوية لتكرير النفط، تم وقف العمل بمصفاة الزاوية بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات نتيجة اشتباكات مسلحة، ما شكل تهديدا مباشرا لأرواح المستخدمين وسلامة المنشآت والبيئة المحيطة. هذا وناشدت الشركة في بيان لها كافة الأطراف المتنازعة وقف إطلاق النار فورا، كما دعت الجهات الرسمية للتدخل السريع وإبعاد الصراعات المسلحة عن المناطق الحيوية لضمان سلامة العاملين وسكان المناطق المجاورة واستمرار سير العمل داخل المجمع النفطي بشكل آمن. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا اعتبارا من السبت، موضحا أن هذه الهدنة تشمل تعليق كافة الأنشطة العسكرية بالإضافة إلى تبادل لألف أسير من كلا البلدين. الرئيس الأمريكي وعلى منصته تروث سوشال كتب: نأمل أن تكون هذه بداية نهاية حرب طويلة ودم قوية وصعبة، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة لإنهاء هذا الصراع الذي وصفه بأنه الأهم منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إشارة إلى احتفالات روسيا بيوم النصر في 9 مايو الذي يخلد ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في 1945، قال رئيس ترامب: هذه المناسبة تمثل يوم النصر في روسيا، والأمر ذاته ينطبق على أوكرانيا لأن هذا البلد لعب أيضا دورا رئيسيا في الحرب العالمية الثانية. وقال القاطن بالبيت الأبيض: تقدمت بهذا الطلب لوقف إطلاق النار بشكل مباشر، وأقدر عاليا موافقة الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي عليها. هذا وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين الماضي عن وقف إطلاق نار أحادي الجانب مع أوكرانيا يومي 8 و9 مايو بمناسبة ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، وهددت بشن ضربة صاروخية مكثفة على كييف إذا انتهكت أوكرانيا ذلك. من جانبها، ردت كييف بإعلان هدنة استباقية في 5 و6 مايو رافضة فكرة تقيدها بوقف العمليات القتالية تماشيا مع عطلة رسمية لدى الجانب الروسي، وصفة هذا التوقف بأنه يفتقر للجدية. في الشأن الرياضي، أعلن ريال مدريد الجمعة فرض غرامة مالية قدرها 500,000 أورو على الفرنسي أوريليان تشاوميني والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي عقب مشادة وقعت بينهما خلال التدريبات وأسفرت عن النقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج. النادي وفي بيان أوضح أنه لم يفرض أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبرا أن الغرامة المالية تنهي الإجراءات الداخلية التي فتحت على خلفية الحادثة. ويغيب فالفيردي عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد بسبب إصابة في الرأس تعرض لها خلال المشادة، وفقا لما أعلنه النادي الذي أشار إلى إبعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى أسبوعين. بدوره شارك تشاوميني في تدريبات الجمعة، وقد يكون متاحا للمشاركة في المباراة على ملعب كامب نو. هذا وأوضح النادي أن اللاعبين أعربا عن ندمهما الكامل لما حدث واعتذر كل منهما للآخر، وذلك خلال التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذا العدد الإخباري. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
14: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
13: المغرب ضيف شرف دورة 2026 من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي فالنسيا فوتو، مهرجان افتتحت فعالياته بقصر بالاو دي سيرفيو بحضور مسؤولين مؤسساتيين ومهنيين من عالم الفن.
15: افتتحنا معرض بعنوان لو ميديتيراني لو ميروار دي زيل، هو معرض من خلاله غادي نحاولوا نعكسوا صورة الفن الفوتوغرافي المغربي وكذلك بعض جوانب الحياة داخل المغرب من خلال هذه الصور. تنظيم هذا المعرض يأتي بعد حفل افتتاح الدورة 26 لسنة 2026 للمهرجان الدولي للفن الفوتوغرافي.
13: المنظمون أبرزوا البعد متعدد التخصصات لهذه الدورة، دورة تقترح انغماسا في مختلف التعبيرات البصرية والفنية لحوض البحر الأبيض المتوسط بين التراث والحداثة.
16: عندي هنا 4 ديال التصاور كيعبروا على البحر المتوسط، على علاقتنا مع إسبانيا، وعلى كذلك الذاكرة المشتركة بين المغرب وإسبانيا. فرحانة أنني نكون في فالنسيا لأنها مدينة قديمة، بما أنني كنخدم على الذكرى وعلى كل ما هو تاريخي.
13: هذه الدورة تسلط الضوء على مغرب مبدع ومنفتح مدفوع بتنوع تعبيراته الثقافية، كما تتيح للجمهور الأوروبي فرصة اكتشاف غنى وتعددية التصوير الفوتوغرافي المغربي المعاصر.
2: إذاعة الأخبار المغربية
14: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
17: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5,000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مكونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3,700 طن تهم حوالي 6,000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مكونة ودادس. السيد عبداللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين هل الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
14: غيم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. بتعليمة سامية من جلالة الملك السيد أخنوش يدشن جناح المغرب في الدورة 61 لبنال البندقية. وعلى الصعيد الدولي، دونالد ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. بتعليمة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش الجمعة على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. إسماعيل الملكية.
9: بهذه المناسبة قام السيد أخنوش مرفوقا بوفد هام نظم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبية وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام عمل المغرب بفيرونا عبد الإله النجري إلى جانب منذوب جناحي المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناح الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال. ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نوفمبر المقبل مشروع أزيتا الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أكزناي والقيمة الفنية مريم بردة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناحي المملكة. عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها السيد قطبية. ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدولة الدورة بمفاتيح صغرى، وتشكل مشاركة المملكة في الدورة 61 لبينالي البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي، مع الانخراط في حوار علمي حول تحولات وابتكارات الفنية المعاصرة. ويعد بينالي البندقية للفنون الذي تأسس سنة 95 800,000 أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية، وينظم كل سنتين بالتناوب مع بينالي الهندسة المعمارية، ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.
0: على صعيد آخر، شكل الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في مجالات الاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية بالمغرب محور عدة جلسات نقاش نظمت الجمعة بمراكش في إطار الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي لمغاربة العالم. هذا الحدث المنظم تحت شعار استثمار مغاربة العالم والابتكار يندرج في إطار منصة تروم تثمين الإمكانات الاقتصادية والبشرية والاستراتيجية للجالية المغربية، حيث ترتكز هذه الدورة على مساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني. ويتيح المنتدى فضاء للحوار المباشر بين الكفاءات

0: والتجارب. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
1: في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى، سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه هي الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
0: على صعيد آخر، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري الجمعة بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنموية لسلسلة الورد العطري وتثمينها، وكد على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد في المتابعة.
2: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
0: في الشأن المغاربي، توقفت مصفاة الزاوية وهي أكبر مصفاة نفط عاملة في ليبيا عن العمل بشكل كامل نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت صباح الجمعة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية. ووفق الوكالة، نقلا عن شركة الزاوية لتكرير النفط، تم وقف العمل بمصفاة الزاوية بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات نتيجة اشتباكات مسلحة، ما شكل تهديدا مباشرا لأرواح المستخدمين وسلامة المنشآت والبيئة المحيطة. هذا وناشدت الشركة في بيان لها كافة الأطراف المتنازعة وقف إطلاق النار فورا، كما دعت الجهات الرسمية للتدخل السريع وإبعاد الصراعات المسلحة عن المناطق الحيوية لضمان سلامة العاملين وسكان المناطق المجاورة واستمرار سير العمل داخل المجمع النفطي بشكل آمن. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا اعتبارا من السبت.

0: موضحا أن هذه الهدنة تشمل تعليق كافة الأنشطة العسكرية بالإضافة إلى تبادل لألف أسير من كلا البلدين. الرئيس الأمريكي وعلى منصته تروث سوشال كتب: نأمل أن تكون هذه بداية نهاية حرب طويلة ودموية وصعبة، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة لإنهاء هذا الصراع الذي وصفه بأنه الأهم منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إشارة إلى احتفالات روسيا بيوم النصر في 9 مايو الذي يخلد ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في 1945، قال رئيس ترامب: هذه المناسبة تمثل يوم النصر في روسيا، والأمر ذاته ينطبق على أوكرانيا لأن هذا البلد لعب أيضا دورا رئيسيا في الحرب العالمية الثانية. وقال القاطن بالبيت الأبيض: تقدمت بهذا الطلب لوقف إطلاق النار بشكل مباشر، وأقدر عاليا موافقة الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي عليها. هذا وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين الماضي عن وقف إطلاق نار أحادية الجانب مع أوكرانيا يومي 8 و9 مايو بمناسبة ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، وهددت بشن ضربة صاروخية مكثفة على كييف إذا انتهكت أوكرانيا ذلك. من جانبها ردت كييف بإعلان هدنة استباقية في 5 و6 مايو رافضة فكرة تقيدها بوقف العمليات القتالية تمشيا مع عطلة رسمية لدى الجانب الروسي، وصفة هذا التوقف بأنه يفتقر للجدية. في الشأن الرياضي، أعلن ريال مدريد الجمعة فرض غرامة مالية قدرها 500,000 أورو على الفرنسي أوريليانا تشاوميني والأوروغوياني فيدريكو فالفيردي عقب مشادة وقعت بينهما خلال التدريبات وأسفرت عن نقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج. النادي وفي بيان أوضح أنه لم يفرض أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبرا أن الغرامة المالية تنهي الإجراءات الداخلية التي فتحت على خلفية الحادثة. ويغيب فالفيردي عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد بسبب إصابة في الرأس تعرض لها خلال المشادة. وفقا لما أعلنه النادي الذي أشار إلى إبعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 2 أسبوع، بدوره شارك تشاوميني في تدريبات الجمعة وقد يكون متاحا للمشاركة في المباراة على ملعب كامب نو. هذا أوضح النادي أن اللاعبين أعربا عن ندمهما الكامل لما حدث واعتذر كل منهما للآخر، وذلك خلال التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذا العدد الإخباري. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: غريم راديو، الخبر من المصدر. وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
2: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات لا يمكننا إلا أن نبتهج، لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى، والشعر هو الحارس المواظب للكلمة، لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
1: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
3: تأتي هذه الدورة لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة الدار البيضاء على مستوى التعمير. هذا المهرجان أيضا يعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
1: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحتضن اليوم العلمي في مبادرة تروم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في توطيد الثقة في الإدارة العمومية.
7: المغرب هو كيحتضن القطب الرقمي ديال الذكاء الاصطناعي وديال الرقمنة اللي عطانا يعني بسند من برنامج UNDP، برنامج الأمم المتحدة للتنمية. احنا كنعتمدوا الرقمنه والذكاء الاصطناعي باش نوصلوا لواحد المجموعه ديال الحلول اللي كيمكن باش تخول المواطن باش يقدم ويتطور في واحد المجموعه ديال المجالات.
8: خسرنا هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، لاننا من من من مهام المدرسه تكوين اطر عليا قادره على تبني التطور التكنولوجي.
6: هذا اليوم العلمي المنظم بشراكة مع المعهد الوطني للإدارة بالبرتغال تحت شعار الذكاء الاصطناعي المسؤول مناسبة لإطلاق نقاشات مثمرة وتفكير جماعي حول آليات تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مواجهة التحديات الرقمية. هذا الموضوع يتيح فرصة لتبادل الرؤى ومقارنة المقاربات والمساهمة في بلورة مرجعيات مشتركة وممارسات فضلة من أجل انتقال رقمي للإدارات العمومية. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يساهم في تعزيز التعاون بين البرتغال والمغرب، فالتكنولوجيا والمعالجة السليمة للبيانات أمران أساسيان لتطوير سياسات عمومية. هذا اللقاء يسعى إلى توطيد شراكة مستدامة بين المغرب والبرتغال قائمة على تبادل الخبرات والبناء المشترك للمرجعيات وتطوير حلول تتلائم مع الرهانات المعاصرة.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. بتعليمة سامية من جلالة الملك السيد أخنوش يدشن جناح المغرب في الدورة 61 لبنال البندقية. وعلى الصعيد الدولي، دونالد ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا. إلى التفاصيل، مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. بتعليمة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش الجمعة على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. إسماعيل الملكية.
10: بهذه المناسبة قام السيد أخنوش مرفوقا بوفد هام نظم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبية وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجري إلى جانب منذوب جناحي المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناح الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال. ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نوفمبر المقبل مشروع أزيتا الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أكزناي والقيمة الفنية مريم بردة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناحي المملكة، عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها السيد قطبية. ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة بمفاتيح صغرى. وتشكل مشاركة المملكة في الدورة 61 لبنال البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي مع الانخراط في حوار علمي حول تحولات وابتكارات الفنية المعاصرة. ويعد بنال البندقية للفنون الذي تأسس سنة 95 800 ألف أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية، وينظم كل سنتين بالتناوب مع بنال الهندسة المعمارية ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.
0: على صعيد آخر، شكل الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في مجالات الاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية بالمغرب محور عدة جلسات نقاش نظمت الجمعة بمراكش في إطار الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي لمغاربة العالم. هذا الحدث المنظم تحت شعار استثمار مغاربة العالم والابتكار يندرج في إطار منصة تروم تثمين الإمكانات الاقتصادية والبشرية والاستراتيجية للجالية المغربية، حيث ترتكز هذه الدورة على مساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني، ويتيح المنتدى فضاء للحوار المباشر بين الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، بما يسهم في خلق تضافر فعلي من شأنه إرساء شراكات مستدامة. وفي هذا السياق أبرز المشاركون تنامي دور مغاربة العالم في دينامية الاستثمار بالمغرب من خلال رغبتهم في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة، سواء عبر الاستثمار المباشر أو من خلال تقاسم الخبرات والتجارب. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
11: في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تلية نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى، سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
0: على صعيد آخر، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري الجمعة بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنموية لسلسلة الورد العطري وتثمينها، وكدع على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد في المتابعة.
12: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم، بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
0: في الشأن المغاربي، توقفت مصفاة الزاوية وهي أكبر مصفاة نفط عاملة في ليبيا عن العمل بشكل كامل نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت صباح الجمعة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية. ووفق الوكالة نقلا عن شركة الزاوية لتكرير النفط، تم وقف العمل بمصفاة الزاوية بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات نتيجة اشتباكات مسلحة، ما شكل تهديدا مباشرا لأرواح المستخدمين وسلامة المنشآت والبيئة المحيطة. هذا وناشدت الشركة في بيان لها كافة الأطراف المتنازعة وقف إطلاق النار فورا، كما دعت الجهات الرسمية للتدخل السريع وإبعاد الصراعات المسلحة عن المناطق الحيوية لضمان سلامة العاملين وسكان المناطق المجاورة واستمرار سير العمل داخل المجمع النفطي بشكل آمن. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا اعتبارا من السبت، موضحا أن هذه الهدنة تشمل تعليق كافة الأنشطة العسكرية بالإضافة إلى تبادل لألف أسير من كلا البلدين. الرئيس الأمريكي وعلى منصته تروث سوشال كتب: نأمل أن تكون هذه بداية نهاية حرب طويلة ودم دموية وصعبة، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة لإنهاء هذا الصراع الذي وصفه بأنه الأهم منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إشارة إلى احتفالات روسيا بيوم النصر في 9 مايو الذي يخلد ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في 1945، قال رئيس ترامب: هذه المناسبة تمثل يوم النصر في روسيا، والأمر ذاته ينطبق على أوكرانيا لأن هذا البلد لعب أيضا دورا رئيسيا في الحرب العالمية الثانية. وقال القاطن بالبيت الأبيض: تقدمت بهذا الطلب لوقف إطلاق النار بشكل مباشر، وأقدر عاليا موافقة الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي عليها. هذا وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين الماضي عن وقف إطلاق نار أحادي الجانب مع أوكرانيا يومي 8 و9 مايو بمناسبة ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، وهددت بشن ضربة صاروخية مكثفة على كييف إذا انتهكت أوكرانيا ذلك. من جانبها ردت كييف بإعلان هدنة استباقية في 5 و6 مايو رافضة فكرة تقيدها بوقف العمليات القتالية تماشيا مع عطلة رسمية لدى الجانب الروسي، وصفة هذا التوقف بأنه يفتقر للجدية. في الشأن الرياضي، أعلن ريال مدريد الجمعة فرض غرامة مالية قدرها 500,000 أورو على الفرنسي أوريليانا تشاوميني والأوروغوياني فيدريكو فالفيردي عقب مشادة وقعت بينهما خلال التدريبات وأسفرت عن نقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج. النادي وفي بيان أوضح أنه لم يفرض أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبرا أن الغرامة المالية تنهي الإجراءات الداخلية التي فتحت على خلفية الحادثة. ويغيب فالفيردي عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد بسبب إصابة في الرأس تعرض لها خلال المشادة، وفقا لما أعلنه النادي الذي أشار إلى إبعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 2 أسبوع. بدوره شارك تشاوميني في تدريبات الجمعة، وقد يكون متاحا للمشاركة في المباراة على ملعب كامب نو. هذا أوضح النادي أن اللاعبين أعربا عن ندمهما الكامل لما حدث واعتذر كل منهما للآخر، وذلك خلال التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية، تم في رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي ألوان البرازيل للفنان والمخرج المغربي عمر العوين. هذا الحدث الثقافي الذي نظم بشراكة مع سفارة البرازيل يأخذ الزوار في رحلة بصرية ساحرة إلى مدينة سلفادور دي باهيا، مسلطا الضوء على غنى وتنوع الثقافة البرازيلية من خلال نظرة مغربية مرهفة تلتقط يوميات وتناقضات هذه المنطقة. سعيد بتقديم عملي هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. هذا المعرض لا يتعلق بمجرد سلسلة من الصور الفوتوغرافية، بل بلقاء بين ثقافتين تبدوان متباعدتين لكنهما تتقاسمان جذورا وحساسيات عميقة. ولا يقتصر المعرض الذي يندرج ضمن مشروع وثائقي على البعد الجمالي فقط، بل يغوص في التقاطعات الثقافية العميقة بين المغرب والبرازيل. ومن أبرز هذه التقاطعات يسلط الفنان الضوء على المقاربة الدقيقة بين تقاليد غناوة المغربية والكابويرا البرازيلية. إنه معرض جميل جدا في هذا الفضاء الرائع هنا بالجامعة. لقد نجح الفنان ببراعة في أن يفهم وأن يجسد في صوره الروح البرازيلية، لذلك هذا المعرض يمثل بالنسبة لي لحظة فرحة كبيرة، وأعتقد أنها كذلك بالنسبة للبرازيل وبالنسبة لعلاقاتنا مع المغرب. وأشاد الحاضرون في هذا الافتتاح بأهمية مثل هذه المبادرات في الانفتاح الأكاديمي للطلبة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، مؤكدين أن الفن والتصوير الفوتوغرافي يمثلان رافعة قوية لبناء جسور التفاهم والتقارب بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
4: غيم راديو، الخبر من المصدر.
1: في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الباحثين عن الأصالة والتجارب الاستثنائية. فالمدينة تشهد خلال هذا الموسم انتعاشا سياحيا تترجمه الأرقام.
13: هذا الانتعاش أو هذا الدينامية الإيجابية اللي عرفها القطاع في 2026 جات نتيجة مجموعة من المشاريع ومجموعة من الإجراءات اللي اتخذت من طرف وزارة السياحة، حيث عرف واحد زيادة تقريبا ديال 30% بالنسبة لعدد الوافدين اللي توافدوا على الإقليم ديال ورزازات، وواحد نسبة ديال الارتفاع ديال 27% بالنسبة لليالي المبيت في الإقليم هنا في نفس الفترة بارابور الفترة ديال نفس الفترة اللي في 2026.
1: فمن قصبة توريرت التاريخية إلى قصر إيت بن حدو المصنف عالميا، مرورا باستوديوهات السينما التي احتضنت تصوير أضخم الإنتاجات العالمية، تقدم المدينة لزوارها رحلة تمزج بين عوالم السرد السينمائي وجمالية العمارة الطينية الأصيلة.
14: أول مرة غادي نجي لهذه المنطقة، لقاش دائما كيدولوا الناس على هذه المنطقة، ورزازات مزيانة ويتعدوا مزيانة، وهذه الساعة اللي جيت فيها لقيت عجائب وتبارك الله على بلادنا.
1: وبهذا تؤكد المدينة يوما بعد يوم مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من قبل الزوار المغاربة والأجانب.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
15: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. بتعليمة سامية من جلالة الملك السيد أخنوش يدشن جناح المغرب في الدورة 61 لبنال البندقية. وعلى الصعيد الدولي، دونالد ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا. إلى التفاصيل، مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. بتعليمة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش الجمعة على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. إسماعيل الملكية.
10: بهذه المناسبة قام السيد أخنوش مرفوقا بوفد هام نظم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبية وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجري إلى جانب منذوب جناحي المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناح الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال. ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نوفمبر المقبل مشروع أزيتا الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أكزناي والقيمة الفنية مريم بردة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناحي المملكة. عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها السيد قطبية. ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة بمفاتيح صغرى. وتشكل مشاركة المملكة في الدورة 61 لبنال البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي مع الانخراط في حوار علمي حول تحولات وابتكارات الفنية المعاصرة. ويعد بنال البندقية للفنون الذي تأسس سنة 95 800 ألف أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية، وينظم كل سنتين بالتناوب مع بنادي الهندسة المعمارية ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.
0: على صعيد آخر، شكل الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في مجالات الاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية بالمغرب محور عدة جلسات نقاش نظمت الجمعة بمراكش في إطار الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي لمغاربة العالم. هذا الحدث المنظم تحت شعار استثمار مغاربة العالم والابتكار يندرج في إطار منصة تروم تثمين الإمكانات الاقتصادية والبشرية والاستراتيجية للجالية المغربية، حيث ترتكز هذه الدورة على مساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني، ويتيح المنتدى فضاء للحوار المباشر بين الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، بما يسهم في خلق تضافر فعلي من شأنه إرساء شراكات مستدامة. وفي هذا السياق أبرز المشاركون تنامي دور مغاربة العالم في دينامية الاستثمار بالمغرب من خلال رغبتهم في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة، سواء عبر الاستثمار المباشر أو من خلال تقاسم الخبرات والتجارب. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
11: في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى، سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه هي الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
0: على صعيد آخر، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري الجمعة بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنموية لسلسلة الورد العطري وتثمينها، وكدع على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد في المتابعة.
12: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم، بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
0: في الشأن المغاربي، توقفت مصفاة الزاوية وهي أكبر مصفاة نفط عاملة في ليبيا عن العمل بشكل كامل نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت صباح الجمعة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية. ووفق الوكالة نقلا عن شركة الزاوية لتكرير النفط، تم وقف العمل بمصفاة الزاوية بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات نتيجة اشتباكات مسلحة، ما شكل تهديدا مباشرا لأرواح المستخدمين وسلامة المنشآت والبيئة المحيطة. هذا وناشدت الشركة في بيان لها كافة الأطراف المتنازعة وقف إطلاق النار فورا، كما دعت الجهات الرسمية للتدخل السريع وإبعاد الصراعات المسلحة عن المناطق الحيوية لضمان سلامة العاملين وسكان المناطق المجاورة واستمرار سير العمل داخل المجمع النفطي بشكل آمن. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا اعتبارا من السبت، موضحا أن هذه الهدنة تشمل تعليق كافة الأنشطة العسكرية بالإضافة إلى تبادل لألف أسير من كلا البلدين. الرئيس الأمريكي وعلى منصته تروث سوشال كتب: نأمل أن تكون هذه بداية نهاية حرب طويلة ودم دموية وصعبة، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة لإنهاء هذا الصراع الذي وصفه بأنه الأهم منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إشارة إلى احتفالات روسيا بيوم النصر في 9 مايو الذي يخلد ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في 1945، قال رئيس ترامب: هذه المناسبة تمثل يوم النصر في روسيا، والأمر ذاته ينطبق على أوكرانيا لأن هذا البلد لعب أيضا دورا رئيسيا في الحرب العالمية الثانية. وقال القاطن بالبيت الأبيض: تقدمت بهذا الطلب لوقف إطلاق النار بشكل مباشر، وأقدر عاليا موافقة الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي عليها. هذا وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين الماضي عن وقف إطلاق نار أحادي الجانب مع أوكرانيا يومي 8 و9 مايو بمناسبة ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، وهددت بشن ضربة صاروخية مكثفة على كييف إذا انتهكت أوكرانيا ذلك. من جانبها ردت كييف بإعلان هدنة استباقية في 5 و6 مايو رافضة فكرة تقيدها بوقف العمليات القتالية تماشيا مع عطلة رسمية لدى الجانب الروسي، وصفة هذا التوقف بأنه يفتقر للجدية. في الشأن الرياضي، أعلن ريال مدريد الجمعة فرض غرامة مالية قدرها 500,000 أورو على الفرنسي أوريليانا تشاوميني والأوروغوياني فيدريكو فالفيردي عقب مشادة وقعت بينهما خلال التدريبات وأسفرت عن نقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج. النادي وفي بيان أوضح أنه لم يفرض أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبرا أن الغرامة المالية تنهي الإجراءات الداخلية التي فتحت على خلفية الحادثة. ويغيب فالفيردي عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد بسبب إصابة في الرأس تعرض لها خلال المشادة، وفقا لما أعلنه النادي الذي أشار إلى إبعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 2 أسبوع. بدوره شارك تشاوميني في تدريبات الجمعة، وقد يكون متاحا للمشاركة في المباراة على ملعب كامب نو. هذا وأوضح النادي أن اللاعبين أعربا عن ندمهما الكامل لما حدث واعتذر كل منهما للآخر، وذلك خلال التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذا العدد الإخباري. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
15: ريم راديو.
1: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير استقبلت وفدا يضم حوالي 30 من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي منظمات دولية.
15: يسعدني دائما أن أكون هنا. لقد زرت هذا المكان من قبل، وكان أول ما لفت انتباهي حينها هو الهندسة المعمارية للجامعة وبنياتها التحتية ذات المستوى العالي وجودة البحث العلمي الذي تحتضنه وانفتاحها على إفريقيا.
1: هذه المؤسسة تشكل إطارا ملائما للاستجابة ليس فقط لبعض التحديات التي تواجه المغرب، بل أيضا للرهانات التي تواجهها إفريقيا وباقي دول العالم، لا سيما في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة والابتكار.
15: هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على البنيات التحتية للبحث بالجامعة واستكشاف إمكانيات إبرام شراكات مع مؤسسات التعليم العالي النرويجي.
1: هذه الزيارة مكنت الوفد من الاطلاع عن كثب على جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تعتبر مؤسسة جامعية من الجيل الجديد ترتكز على نموذج للتعليم والبحث موجه بالكامل نحو الابتكار.
16: هذه الجامعة هي ثمرة العناية المولوية السامية التي ما فات جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي تعكس رؤية ملكية متبصرة جعلت من الرأسمال البشري وتنميته أساس للتنمية المستدامة في جميع ومختلف الأوجه ديالها.
1: هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوطيد التعاون بشكل أكبر مع الجامعات والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين عبر العالم، وللترويج لنموذج الجامعة على الصعيد الدولي ومواصلة مساهمتنا في تنمية القارة الإفريقية من خلال البحث العلمي. هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى إبراز الدور الرائد الذي تطلع به هذه الجامعة المرموقة باعتبارها مؤسسة مواطنة ومسؤولة وحاضرة للمواهب الشابة ووجهة لاستقطاب الطلبة المتميزين من المغرب والخارج.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
2: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات لا يمكننا إلا أن نبتهج، لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى، والشعر هو الحارس المواظب للكلمة، لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
1: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
3: تأتي هذه الدورة لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة الدار البيضاء على المستوى التعمير. هذا المهرجان أيضا يعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
1: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. بتعليمة سامية من جلالة الملك السيد أخنوش يدشن جناح المغرب في الدورة 61 لبنال البندقية. وعلى الصعيد الدولي، دونالد ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. بتعليمة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش الجمعة على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. إسماعيل الملكية.
10: بهذه المناسبة قام السيد أخنوش مرفوقا بوفد هام نظم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبية وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام عمل المغرب بفيرونا عبد الإله النجري إلى جانب منذوب جناحي المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناحي الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال. ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نوفمبر المقبل مشروع أزيتا الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أكزناي والقيمة الفنية مريم بردة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناحي المملكة. عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها السيد قطبية. ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة بمفاتيح صغرى. وتشكل مشاركة المملكة في الدورة 61 لبنال البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي مع الانخراط في حوار علمي حول تحولات وابتكارات الفن المعاصر. ويعد بنال البندقية للفنون الذي تأسس سنة 95 800 ألف أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية، وينظم كل سنتين بالتناوب مع بينالي الهندسة المعمارية، ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.
0: على صعيد آخر، شكل الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في مجالات الاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية بالمغرب محور عدة جلسات نقاش نظمت الجمعة بمراكش في إطار الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي لمغاربة العالم. هذا الحدث المنظم تحت شعار استثمار مغاربة العالم والابتكار يندرج في إطار منصة تروم تثمين الإمكانات الاقتصادية والبشرية والاستراتيجية للجالية المغربية، حيث ترتكز هذه الدورة على مساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني، ويتيح المنتدى فضاء للحوار المباشر بين الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، بما يسهم في خلق تضافر فعلي من شأنه إرساء شراكات مستدامة. وفي هذا السياق، أبرز المشاركون تنامي دور مغاربة العالم في دينامية الاستثمار بالمغرب من خلال رغبتهم في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة، سواء عبر الاستثمار المباشر أو من خلال تقاسم الخبرات والتجارب. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعادة

0: قرابات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدتها في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصوري أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونيا يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسسة والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه هي الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
1: على صعيد آخر، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري الجمعة بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنموية لسلسلة الورد العطري وتثمينها، وكدا على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد في المتابعة.
2: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
1: في الشأن المغاربي، توقفت مصفاة الزاوية وهي أكبر مصفاة نفط عاملة في ليبيا عن العمل بشكل كامل نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت صباح الجمعة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية. ووفق الوكالة نقلا عن شركة الزاوية لتكرير النفط، تم وقف العمل بمصفاة الزاوية بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات نتيجة اشتباكات مسلحة ما شكل تهديدا مباشرا لأرواح المستخدمين وسلامة المنشآت والبيئة المحيطة. هذا وناشدت الشركة في بيان لها كافة الأطراف المتنازعة وقف إطلاق النار فورا، كما دعت الجهات الرسمية للتدخل السريع وإبعاد الصراعات المسلحة عن المناطق الحيوية لضمان سلامة العاملين وسكان المناطق المجاورة واستمرار سير العمل داخل المجمع النفطي بشكل آمن. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا اعتبارا من السبت، موضحا أن هذه الهدنة تشمل تعليق كافة الأنشطة العسكرية بالإضافة إلى تبادل لألف أسير من كلا البلدين. الرئيس الأمريكي وعلى منصته تروث سوشال كتب: نأمل أن تكون هذه بداية نهاية حرب طويلة ودم دموية وصعبة، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة لإنهاء هذا الصراع الذي وصفه بأنه الأهم منذ الحرب العالمية الثانية، وفي إشارة إلى احتفالات روسيا بيوم النصر في 9 مايو

0: الذي يخلد ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في 1945. قال رئيس ترامب: هذه المناسبة تمثل يوم النصر في روسيا، والأمر ذاته ينطبق على أوكرانيا، لأن هذا البلد لعب أيضا دورا رئيسيا في الحرب العالمية الثانية. وقال القاطن بالبيت الأبيض: تقدمت بهذا الطلب لوقف إطلاق النار بشكل مباشر، وأقدر عاليا موافقة الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي عليها. هذا وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين الماضي عن وقف إطلاق نار أحادي الجانب مع أوكرانيا يومي 8 و9 مايو بمناسبة ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، وهددت بشن ضربة صاروخية مكثفة على كييف إذا انتهكت أوكرانيا ذلك. من جانبها ردت كييف بإعلان هدنة استباقية في 5 و6 مايو، رافضة فكرة تقيدها بوقف العمليات القتالية تمشيا مع عطلة رسمية لدى الجانب الروسي، وصفة هذا التوقف بأنه يفتقر للجدية. في الشأن الرياضي، أعلن ريال مدريد الجمعة فرض غرامة مالية قدرها 500,000 أورو على الفرنسي أوريليانا تشاوميني والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي عقب مشادة وقعت بينهما خلال التدريبات وأسفرت عن نقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج. النادي وفي بيان أوضح أنه لم يفرض أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبرا أن الغرامة المالية تنهي الإجراءات الداخلية التي فتحت على خلفية الحادثة. ويغيب فالفيردي عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد بسبب إصابة في الرأس تعرض لها خلال المشادة، وفقا لما أعلنه النادي الذي أشار إلى إبعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 2 أسبوع. بدوره شارك تشاوميني في تدريبات الجمعة، وقد يكون متاحا للمشاركة في المباراة على ملعب كامب نو. هذا أوضح النادي أن اللاعبين أعربا عن ندمهما الكامل لما حدث واعتذر كل منهما للآخر، وذلك خلال التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذا العدد الإخباري. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
0: مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج إعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
5: حملة اللي كتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشتغل، هي مؤسسة عالمية تشتغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
4: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين، مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية، فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
6: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض، وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
4: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا، من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة، إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. بتعليمة سامية من جلالة الملك السيد أخنوش يدشن جناح المغرب في الدورة 61 لبنال البندقية. وعلى الصعيد الدولي، دونالد ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب كوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش الجمعة على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. إسماعيل الملكية.
8: بهذه المناسبة قام السيد أخنوش مرفوقا بوفد هام نظم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبية وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العربي عامل المغرب بفيرونا عبد الإله النجري إلى جانب منذوب جناحي المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناح الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال. ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نوفمبر المقبل مشروع أزيتا الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أكزناي والقيمة الفنية مريم بردة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناح المملكة. عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها السيد قطبية. ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة بمفاتيح صغرى. وتشكل مشاركة المملكة في الدورة 61 لبنال البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي مع الانخراط في حوار علمي حول تحولات وابتكارات الفنية المعاصرة. ويعد بنال البندقية للفنون الذي تأسس سنة 95 800,000 أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية، وينظم كل سنتين بالتناوب مع بنال الهندسة المعمارية، ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.
0: على صعيد آخر، شكل الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في مجالات الاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية بالمغرب محور عدة جلسات نقاش نظمت الجمعة بمراكش في إطار الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي لمغاربة العالم. هذا الحدث المنظم تحت شعار استثمار مغاربة العالم والابتكار يندرج في إطار منصة تروم تثمين الإمكانات الاقتصادية والبشرية والاستراتيجية للجالية المغربية، حيث ترتكز هذه الدورة على مساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني. ويتيح المنتدى فضاء للحوار المباشر بين الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، بما يسهم في خلق تضافر فعلي من شأنه إرساء شراكات مستدامة. وفي هذا السياق أبرز المشاركون تنامي دور مغاربة العالم في دينامية الاستثمار بالمغرب من خلال رغبتهم في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة، سواء عبر الاستثمار المباشر أو من خلال تقاسم الخبرات والتجارب. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصورية الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
9: في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى، سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
0: على صعيد آخر، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري الجمعة بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنموية لسلسلة الورد العطري وتثمينها، وكد على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد في المتابعة.
10: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم، بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
0: في الشأن المغاربي، توقفت مصفاة الزاوية وهي أكبر مصفاة نفط عاملة في ليبيا عن العمل بشكل كامل نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت صباح الجمعة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية. ووفق الوكالة، نقلا عن شركة الزاوية لتكرير النفط، تم وقف العمل بمصفاة الزاوية بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات نتيجة اشتباكات مسلحة، ما شكل تهديدا مباشرا لأرواح المستخدمين وسلامة المنشآت والبيئة المحيطة. هذا ونشدت الشركة في بيان لها كافة الأطراف المتنازعة وقف إطلاق النار فورا، كما دعت الجهات الرسمية للتدخل السريع وإبعاد الصراعات المسلحة عن المناطق الحيوية لضمان سلامة العاملين وسكان المناطق المجاورة واستمرار سير العمل داخل المجمع النفطي بشكل آمن. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا اعتبارا من السبت، موضحا أن هذه الهدنة تشمل تعليق كافة الأنشطة العسكرية بالإضافة إلى تبادل لألف أسير من كلا البلدين. الرئيس الأمريكي وعلى منصته تروث سوشال كتب: نأمل أن تكون هذه بداية نهاية حرب طويلة ودموية وصعبة، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة لإنهاء هذا الصراع الذي وصفه بأنه الأهم منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إشارة إلى احتفالات روسيا بيوم النصر في 9 مايو الذي يخلد ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في 1945، قال رئيس ترامب: هذه المناسبة تمثل يوم النصر في روسيا، والأمر ذاته ينطبق على أوكرانيا لأن هذا البلد لعب أيضا دورا رئيسيا في الحرب العالمية الثانية. وقال القاطن بالبيت الأبيض: تقدمت بهذا الطلب لوقف إطلاق النار بشكل مباشر، وأقدر عاليا موافقة الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي عليها. هذا وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين الماضي عن وقف إطلاق نار أحادية الجانب مع أوكرانيا يومي 8 و9 مايو بمناسبة ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، وهددت بشن ضربة صاروخية مكثفة على كييف إذا انتهكت أوكرانيا ذلك. من جانبها ردت كييف بإعلان هدنة استباقية في 5 و6 مايو رافضة فكرة تقيدها بوقف العمليات القتالية تمشيا مع عطلة رسمية لدى الجانب الروسي، وصفة هذا التوقف بأنه يفتقر للجدية. في الشأن الرياضي، أعلن ريال مدريد الجمعة فرض غرامة مالية قدرها 500,000 أورو على الفرنسي أوريليانا تشاوميني والأوروغوياني فيدريكو فالفيردي عقب مشادة وقعت بينهما خلال التدريبات وأسفرت عن نقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج. النادي وفي بيان أوضح أنه لم يفرض أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبرا أن الغرامة المالية تنهي الإجراءات الداخلية التي فتحت على خلفية الحادثة. ويغيب فالفيردي عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد بسبب إصابة في الرأس تعرض لها خلال المشادة. وفقا لما أعلنه النادي الذي أشار إلى إبعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 2 أسبوع، بدوره شارك تشاوميني في تدريبات الجمعة وقد يكون متاحا للمشاركة في المباراة على ملعب كامب نو. هذا وأوضح النادي أن اللاعبين أعربا عن ندمهما الكامل لما حدث واعتذر كل منهما للآخر، وذلك خلال التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذا العدد الإخباري. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أولا القارئ، وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. أنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبدالله عبداللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن، تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبداللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين هل الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: غيم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من الثقافة رافعة للتنمية، يؤكد السيد أخنوش. على الصعيد الدولي، الولايات المتحدة تنظم رحلة لإجلاء ركاب أمريكيين على متن سفينة منكوبة بفيروس هانتا. إلى التفاصيل، مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا، أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالبندقية أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق إنجازات كبرى وتقدما هائلا في المجال الثقافي، حيث جعل من الثقافة رافعة في خدمة التنمية. السيد أخنوش وفي تصريح للصحافة عقب تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبناء البندقية لسنة 2026 أوضح أن حضور المملكة في هذه التظاهرة الدولية يندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك. رئيس الحكومة أوضح أيضا أن في هذا الجناح الوطني الرائع ببناء البندقية نلاحظ عملا جبارا وذي جودة أنجزته أنامل حرفيات وحرفيين مغاربة يتميزون بمهارتهم، وهو ما يكتشفه اليوم العديد من الزائرين الدوليين. السيدة خنوش قال إن المشروع الوطني المقدم في هذا البينالية الدولية يعد مبعث فخر، ومن شأنه أن يمنح إشعاعا استثنائيا للمملكة المغربية. السيدة خنوش وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبينال البندقية لسنة 2026. وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطان التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملكة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. أعلن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال رئيس لجنة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتعاون جنوب جنوب بمدينة سانتا مارتا الكولومبية عن المبادرة المغربية لإحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بنيويورك. السيد هلال أعلن عن هذه المبادرة خلال مداخلته خلال اختتام الاجتماع الموسع لمكتب هذه اللجنة الذي انعقد هذا الأسبوع بالمدينة الكولومبية. وفي هذا السياق أكد السفير أن الدينامية التي أفرزها اجتماع سانتا مارتا ينبغي أن تترجم من الآن فصاعدا إلى تنسيق سياسي قوي والتزام متواصل دعما لهاتين الآليتين من التعاون. السيد هلال قال إن المغرب وانطلاقا من روح التضامن والطموح والمسؤولية الجماعية التي سادت أشغال سانتا مارتا، يسعده أن يعلن عن إحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي قريبا في نيويورك بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب جنوب. الدبلوماسي المغربي أوضح أن المملكة ترى في هذه المبادرة منصة مفتوحة وغير رسمية تروم تعزيز الحوار والتفكير الاستراتيجي وتوطيد وتنويع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. هذه المبادرة تندرج ضمن الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعاون جنوب جنوب متضامن وفاعل ويعود بالنفع المتبادل على بلدان الجنوب العالمية، كما تجسد الرؤية الملكية لتنمية مشتركة لفائدة الدول النامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي والمحيط الهادئ. وفي وقت ينكب فيه المجتمع الدولي على التفكير في مستقبل العمل متعدد الأطراف في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، تطمح مجموعة الأصدقاء هذه إلى تعزيز مكانة التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي وتوطيد الزخم السياسي الداعم لآلياتها. هذه المبادرة ترم أيضا إحداث فضاء مخصص لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتقديم المساعدة التقنية والتكوين وتعزيز التشاور بين الوفود داخل منظومة الأمم المتحدة في نيويورك. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
7: في كلمة لها خلال افتتاحية أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر.
6: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لتنظيم رحلة جوية لإجلاء الركاب الأمريكيين على متن سفينة سياحية أمفي هونديوس التي تأثرت بتفشي فيروس هانتا وهي في طريقها حاليا إلى جزر الكناري. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أفاد بأن الوزارة تنسق هذه العملية بالتعاون مع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية وكذا مع السلطات الإسبانية. في الشأن الرياضي، يستأثر ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد المرتقب مساء اليوم في افتتاح الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم باهتمام جماهيري واسع لكونه يتجاوز طابع القمة التقليدية ليشكل منعطفا حاسما في صراع الصدارة. وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة لسيما وأن 5 نقاط فقط تفصل الرجاء المتصدر عن غريمه الوداد الخامس وهو المعطى الكفيل بإعادة رسم الملامح الحقيقية لسباق الظفر باللقب فيما تبقى من عمر البطولة. ويأتي الديربي هذا الموسم في سياق مختلف بالنسبة للفريقين إذ يعيش رجاء فترة تألق على مستوى النتائج والأداء مقابل موسم صعب للوداد اتسم بتذبذب النتائج وتوالي التعثرات. هذا ويدخل الرجاء المواجهة متصدرا ترتيب البطولة الوطنية برصيد 39 نقطة وضع النصب عينيها تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق عن مطارده المباشر المغرب الفاسي صاحب المركز الثاني ب 38 نقطة. ويعول المدرب فادلو ديفيدز على خبرة عدد من لاعبيه وفي مقدمتهم عميد الفريق بدر بانون الذي يعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الديربي بين عناصر التشكيلتين. في المقابل، يدخل الوداد الرياضي صاحب المركز الرابع ب 34 نقطة هذه المواجهة في ظرفية صعبة رغم الانتصار الأخير على النادي المكناسي بهدفين دون رد وقعهما الدولي المغربي السابق حكيم زياش منهيا بذلك سلسلة من 8 مباريات دون فوز. وسيكون مدرب الوداد محمد بن شريفة الذي تولى المهمة حديثا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون أمام اختبار حقيقي إذ يمنح الفوز في الديربي دفعة معنوية قوية للفريق للمنافسة فيما تبقى من الموسم. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل لنهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
4: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر.
3: مشاركون في ندوة نظمت ضمن فعالية الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يسلطون الضوء على الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التشريع. المشاركون في هذه الندوة التي احتضنها رواق الأمانة العامة للحكومة استعرضوا حصيلة الجهود المبذولة من قبل الأطراف المشاركة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية لا سيما فيما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي فضلا عن إبراز التحديات القانونية واللسانية المرتبطة بالتشريع باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
8: الإدماج ديال اللغة الأمازيغية هو ورش كبير جدا يعني بدات الدولة شحال هذه يعني هذه سنوات والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كيساهم بكثير في هذا الورش هذا سواء في معيارات اللغة وأيضا مواكبة المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والهيئات والقطاعات الوزارية في هذه الورشة الكبيرة اللي هي أنه تفعيل أولا القانون التنظيمي 26/16 والدستور ديال 2011 على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية وخصها تكون يعني لازم تكون في الإدارة حاضرة بقوة في الإدارة.
3: وحسب المشاركين فإن إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع يشكل ورشا استراتيجيا كبيرا انخرطت فيه الدولة منذ سنوات.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحتضن اليوم العلمي في مبادرة تروم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في توطيد الثقة في الإدارة العمومية.
11: المغرب هو كيحتضن القطب الرقمي ديال الذكاء الاصطناعي وديال الرقمنة اللي عطانا يعني بسند من برنامج UNDP برنامج الأمم المتحدة للتنمية. احنا كان يعني كنعتمدوا الرقمنة والذكاء الاصطناعي باش نوصلوا لواحد المجموعة ديال الحلول اللي كيمكن باش تخول المواطن باش يقدم ويتطور في واحد المجموعة ديال المجالات.
12: خسرنا هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، لأننا من من من مهام المدرسة تكوين أطر عليا قادرة على تبني التطور التكنولوجي.
10: هذا اليوم العلمي المنظم بشراكة مع المعهد الوطني للإدارة بالبرتغال تحت شعار الذكاء الاصطناعي المسؤول مناسبة لإطلاق نقاشات مثمرة وتفكير جماعي حول آليات تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مواجهة التحديات الرقمية. هذا الموضوع يتيح فرصة لتبادل الرؤى ومقارنة المقاربات والمساهمة في بلورة مرجعيات مشتركة وممارسات فضلة من أجل انتقال رقمي للإدارات العمومية. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يساهم في تعزيز التعاون بين البرتغال والمغرب، فالتكنولوجيا والمعالجة السليمة للبيانات أمران أساسيان لتطوير سياسات عمومية. هذا اللقاء يسعى إلى توطيد شراكة مستدامة بين المغرب والبرتغال قائمة على تبادل الخبرات والبناء المشترك للمرجعيات وتطوير حلول تتلائم مع الرهانات المعاصرة.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: التنوع اللغوي في الممارسة الشعرية بالمغرب محور ندوة عقدت في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 31، لقاء لمساءلة التنوع اللغوي في المجال الشعري المغربي.
13: تعبير الشعري بلغات أجنبية وموضوع يعني في غاية الأهمية، هو ما موقع اللغات اللغة الأم في عملية الإبداع هاته، هل هي تكون مغيبة أم يكون لها حضور عبر هذه اللغات.
10: هذا اللقاء توخى مساءلة التنوع من بوابة اختلاف الرؤى الفنية والجمالية باختلاف الألسن والتعبيرات، كل لغة من ذاكرة خاصة في علاقتها بالحداثة وبالمسارات التي شقها نهر الشعر المغربي عبر الأجيال، منتقلا من حساسية شعرية إلى أخرى في ضوء رهانات التحديث التي شهدها منذ فجر الاستقلال.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
14: ريم راديو،
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من الثقافة رافعة للتنمية، يؤكد السيد أخنوش. على الصعيد الدولي، الولايات المتحدة تنظم رحلة لإجلاء ركاب أمريكيين على متن سفينة منكوبة بفيروس هانتا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا، أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالبندقية أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق إنجازات كبرى وتقدما هائلا في المجال الثقافي، حيث جعل من الثقافة رافعة في خدمة التنمية. السيد أخنوش وفي تصريح للصحافة عقب تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026 أوضح أن حضور المملكة في هذه التظاهرة الدولية يندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك. رئيس الحكومة أوضح أيضا أن في هذا الجناح الوطني الرائع ببنال البندقية نلاحظ عملا جبارا وذي جودة أنجزته أنامل حرفيات وحرفيين مغاربة يتميزون بمهارتهم، وهو ما يكتشفه اليوم العديد من الزائرين الدوليين. السيدة خنوش قال إن المشروع الوطني المقدم في هذا البنالية الدولية يعد مبعث فخر، ومن شأنه أن يمنح إشعاعا استثنائيا للمملكة المغربية. السيدة خنوش وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطانة التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملكة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. أعلن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال رئيس لجنة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتعاون جنوب جنوب بمدينة سانتا مارتا الكولومبية عن المبادرة المغربية لإحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بنيويورك. السيد هلال أعلن عن هذه المبادرة خلال مداخلته خلال اختتام الاجتماع الموسع لمكتب هذه اللجنة الذي انعقد هذا الأسبوع بالمدينة الكولومبية. وفي هذا السياق أكد السفير أن الدينامية التي أفرزها اجتماع سانتا مارتا ينبغي أن تترجم من الآن فصاعدا إلى تنسيق سياسي قوي والتزام متواصل دعما لهاتين الآليتين من التعاون. السيد هلال قال إن المغرب وانطلاقا من روح التضامن والطموح والمسؤولية الجماعية التي سادت أشغال سانتا مارتا يسعده أن يعلن عن إحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب

0: الاستراتيجية والتوطيد وتنويع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. هذه المبادرة تندرج ضمن الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التعاون جنوب جنوب متضامن وفاعل ويعود بالنفع المتبادل على بلدان الجنوب العالمية، كما تجسد الرؤية الملكية لتنمية مشتركة لفائدة الدول النامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي والمحيط الهادئ. وفي وقت ينكب فيه المجتمع الدولي على التفكير في مستقبل العمل متعدد الأطراف في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، تطمح مجموعة الأصدقاء هذه إلى تعزيز مكانة التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي وتوطيد الزخم السياسي الداعم لآلياتها. هذه المبادرة ترم أيضا إحداث فضاء مخصص لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتقديم المساعدة التقنية والتكوين وتعزيز التشاور بين الوفود داخل منظومة الأمم المتحدة في نيويورك. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجلية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
1: في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر.
0: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لتنظيم رحلة جوية لإجلاء الركاب الأمريكيين على متن سفينة سياحية إمفي هونديوس التي تأثرت بتفشي فيروس هانتا وهي في طريقها حاليا إلى جزر الكناري. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أفاد بأن الوزارة تنسق هذه العملية بالتعاون مع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية وكذا مع السلطات الإسبانية. في الشأن الرياضي، يستأثر ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد المرتقب مساء اليوم في افتتاح الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم باهتمام جماهيري واسع لكونه يتجاوز طابع القمة التقليدية ليشكل منعطفا حاسما في صراع الصدارة. وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة لسيما وأن 5 نقاط فقط تفصل الرجاء المتصدر عن غريمه الوداد الخامس وهو المعطى الكفيل بإعادة رسم الملامح الحقيقية لسباق الظفر باللقب فيما تبقى من عمر البطولة. ويأتي الديربي هذا الموسم في سياق مختلف بالنسبة للفريقين، إذ يعيش رجاء فترة تألق على مستوى النتائج والأداء مقابل موسم صعب للوداد اتسم بتذبذب النتائج وتوالي التعثرات. هذا ويدخل الرجاء المواجهة متصدرا ترتيب البطولة الوطنية برصيد 39 نقطة وضعا نصب عينيها تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق عن مطارده المباشر المغرب الفاسي صاحب المركز الثاني ب 38 نقطة. ويعول المدرب فادلو ديفيدز على خبرة عدد من لاعبيه وفي مقدمتهم عميد الفريق بدر بانون الذي يعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الديربي بين عناصر التشكيلتين. في المقابل، يدخل الوداد الرياضي صاحب المركز الرابع ب 34 نقطة هذه المواجهة في ظرفية صعبة رغم الانتصار الأخير على النادي المكناسي بهدفين دون رد وقعهما الدولي المغربي السابق حكيم زياش منهيا بذلك سلسلة من 8 مباريات دون فوز. وسيكون مدرب الوداد محمد بن شريفة

0: الذي تولى المهمة حديثا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون أمام اختبار حقيقي، إذ يمنح الفوز في الديربي دفعة معنوية قوية للفريق للمنافسة فيما تبقى من الموسم. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل لنهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: شكل موضوع التراث العربي المخطوط في خزائن الغرب محور ندوة نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بحضور خبراء وباحثين. المتدخلون أبرزوا أن العناية بالمخطوطات العربية التي انتهى بها المطاف بالمكتبات الغربية ساهمت في صون هذا التراث العربي وحفظ الذاكرة الإنسانية والثقافية ونقل المعرفة. هذا وأوضح الباحثون الأهمية التاريخية والحضارية التي يكتسيها التراث العربي المخطوط المحفوظ في مختلف الخزائن والمكتبات الغربية، معتبرين أنه يمثل كنزا معرفيا نادرا ورصيدا وثائقيا ضخما يوثق لإسهامات العقل العربي. وقد تخلل الندوة الحديث عن المسارات التاريخية التي أدت إلى انتقال هذه المخطوطات العربية من الشرق والمغرب إلى المكتبات والخزائن بالغرب، كما تم إبراز أن الشروط العلمية والتقنية الصارمة التي توفرها المكتبات الغربية لصيانة هذا التراث العربي هي شروط مناسبة تضمن بقاءه لأطول فترة ممكنة. وشدد المتدخلون على أن تحقيق التراث المحفوظ لهذه المخطوطات بشكل علمي يستوجب ضرورة عودة الباحثين والمحققين إلى المخطوطات الأصلية والمقابلة بين النسخ المتعددة المحفوظة في المكتبات العالمية ضمان الأمانة العلمية وتقديم نصوص محققة ترقى إلى مستوى هذا التراث الإنساني العربي.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: جدد الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تأكيد عزم المغرب على مواصلة تثمين المكتسبات المحققة حتى تظل مناورات الأسد الإفريقي إطاراً متجدداً يهدف إلى ترسيخ الجاهزية وتعميق الشراكات وتطوير روح العمل الجماعي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل في الفضاء الإفريقي والمتوسطي والأطلسي. كما ذكر خلال حفل أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأكادير على شرف الدول المشاركة في الدورة 22 من مناورات الأسد الإفريقي بأن هذه السنة ستتزامن مع تخليد الذكرى 250 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن النسخة 2027 من هذه المناورات ستكتسي بذلك بعدا رمزيا عميقا ودلالة خاصة تجسد متانة روابط الصداقة التي تجمع البلدين. من جانبه أكد الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الأسد الإفريقي يعد التمرين العسكري المشترك ومتعدد المجالات والجنسيات الأبرز في إفريقيا، ويوجه رسالة واضحة لا لبس فيها، مفادها أن الالتزام المشترك من أجل إفريقيا آمنة ومزدهرة ليس مجرد وعد، بل قوة موحدة وجاهزة وعازمة على تحويله إلى واقع ملموس. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي إن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. وأضاف الوزير الأمريكي أن الأسد الإفريقي يساهم في تعزيز الجاهزية القتالية وتحسين قابلية التشغيل البيني وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك مع القضاء على الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية. لكننا، يضيف المسؤول الأمريكي، ندرك أن هذه المعركة ليست ثابتة، فالتهديدات التي نواجهها تتطور بسرعة، وعلينا أن نسبق خصومنا من خلال جهودنا الابتكارية. وزير الحرب الأمريكي أكد على أن رسالة الأسد الإفريقي 2026 واضحة إلى كل من يسعى إلى زعزعة استقرار هذه القارة، قائلاً إن عزيمتنا المشتركة لا تنكسر وقدراتنا في تطور مستمر، ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا المشتركة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من الثقافة رافعة للتنمية، يؤكد السيد أخنوش. على الصعيد الدولي، الولايات المتحدة تنظم رحلة لإجلاء ركاب أمريكيين على متن سفينة منكوبة بفيروس هانتا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالبندقية أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق إنجازات كبرى وتقدما هائلا في المجال الثقافي، حيث جعل من الثقافة رافعة في خدمة التنمية. السيد أخنوش وفي تصريح للصحافة عقب تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026، أوضح أن حضور المملكة في هذه التظاهرة الدولية يندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك. رئيس الحكومة أوضح أيضا أن في هذا الجناح الوطني الرائع ببنال البندقية نلاحظ عملا جبارا وذي جودة أنجزته أنامل حرفيات وحرفيين مغاربة يتميزون بمهارتهم، وهو ما يكتشفه اليوم العديد من الزائرين الدوليين. السيد أخنوش قال إن المشروع الوطني المقدم في هذا البينالية الدولية يعد مبعث فخر، ومن شأنه أن يمنح إشعاعا استثنائيا للمملكة المغربية. السيد أخنوش وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026، وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. أعلن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال رئيس لجنة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتعاون جنوب جنوب بمدينة سانتا مارتا الكولومبية عن المبادرة المغربية لإحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بنيويورك. السيد هلال أعلن عن هذه المبادرة خلال مداخلته خلال اختتام الاجتماع الموسع لمكتب هذه اللجنة الذي انعقد هذا الأسبوع بالمدينة الكولومبية. وفي هذا السياق أكد السفير أن الدينامية التي أفرزها اجتماع سانتا مارتا ينبغي أن تترجم من الآن فصاعدا إلى تنسيق سياسي قوي والتزام متواصل دعما لهاتين الآليتين من التعاون. السيد هلال قال إن المغرب وانطلاقا من روح التضامن والطموح والمسؤولية الجماعية التي سادت أشغال سانتا مارتا يسعده أن يعلن عن إحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون التعاون الثلاثي قريبا في نيويورك بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب جنوب. الدبلوماسي المغربي أوضح أن المملكة ترى في هذه المبادرة منصة مفتوحة وغير رسمية تروم تعزيز الحوار والتفكير الاستراتيجي والتوطيد وتنويع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. هذه المبادرة تندرج ضمن الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعاون جنوب جنوب متضامن وفاعل ويعود بالنفع المتبادل على بلدان الجنوب العالمية، كما تجسد الرؤية الملكية لتنمية مشتركة لفائدة الدول النامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي والمحيط الهادئ. وفي وقت ينكب فيه المجتمع الدولي على التفكير في مستقبل العمل متعدد الأطراف في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، تطمح مجموعة الأصدقاء هذه إلى تعزيز مكانة التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي وتوطيد الزخم السياسي الداعم لآلياتها. هذه المبادرة تروم أيضا إحداث فضاء مخصص لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتقديم المساعدة التقنية والتكوين وتعزيز التشاور بين الوفود داخل منظومة الأمم المتحدة في نيويورك. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
6: في كلمة لها خلال افتتاحية أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر.
0: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لتنظيم رحلة جوية لإجلاء الركاب الأمريكيين على متن سفينة سياحية إمفي هونديوس التي تأثرت بتفشي فيروس هانتا وهي في طريقها حاليا إلى جزر الكناري. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أفاد بأن الوزارة تنسق هذه العملية بالتعاون مع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية وكذا مع السلطات الإسبانية. في الشأن الرياضي، يستأثر ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد المرتقب مساء اليوم في افتتاح الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم باهتمام جماهيري واسع لكونه يتجاوز طابع القمة التقليدية ليشكل منعطفا حاسما في صراع الصدارة. وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة لاسيما وأن 5 نقاط فقط تفصل الرجاء المتصدر عن غريمه الوداد الخامس وهو المعطى الكفيل بإعادة رسم الملامح الحقيقية لسباق الظفر باللقب فيما تبقى من عمر البطولة. ويأتي الديربي هذا الموسم في سياق مختلف بالنسبة للفريقين، إذ يعيش رجاء فترة تألق على مستوى النتائج والأداء مقابل موسم صعب للوداد اتسم بتذبذب النتائج وتوالي التعثرات. هذا ويدخل الرجاء المواجهة متصدرا ترتيب البطولة الوطنية برصيد 39 نقطة وضعا نصب عينيها تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق عن مطارده المباشر المغرب الفاسي صاحب المركز الثاني ب 38 نقطة. ويعول المدرب فادلو ديفيدز على خبرة عدد من لاعبيه وفي مقدمتهم عميد الفريق بدر بانون الذي يعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الديربي بين عناصر التشكيلتين. في المقابل، يدخل الوداد الرياضي صاحب المركز الرابع ب 34 نقطة. هذه المواجهة في ظرفية صعبة رغم الانتصار الأخير على النادي المكناسي بهدفين دون رد وقعهما الدولي المغربي السابق حكيم زياش، منهيا بذلك سلسلة من 8 مباريات دون فوز. وسيكون مدرب الوداد محمد بن شريفة الذي تولى المهمة حديثا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون أمام اختبار حقيقي، إذ يمنح الفوز في الديربي دفعة معنوية قوية للفريق للمنافسة فيما تبقى من الموسم. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل لنهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: المغرب ضيف شرف دورة 2026 من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي فالنسيا فوتو، مهرجان افتتحت فعالياته بقصر بالاو دي سيرفيو بحضور مسؤولين مؤسساتيين ومهنيين من عالم الفن.
7: افتتحنا معرض بعنوان لو ميديتيراني لو ميروار دي زيل، هو معرض من خلاله غادي نحاولوا نعكسوا صوره الفن الفوتوغرافي المغربي وكذلك بعض جوانب الحياه داخل المغرب من خلال هذه الصور. تنظيم هذا المعرض ياتي بعد حفل افتتاح الدورة 26 لسنة 2026 للمهرجان الدولي للفن الفوتوغرافي.
5: المنظمون أبرزوا البعد متعدد التخصصات لهذه الدورة، دورة تقترح انغماسا في مختلف التعبيرات البصرية والفنية لحوض البحر الأبيض المتوسط بين التراث والحداثة.
8: عندي هنا 4 ديال التصاور كيعبروا على البحر المتوسط، على علاقتنا مع إسبانيا، وعلى كذلك الذاكرة المشتركة بين المغرب فرحانة أنني نكون في فالنسيا لأنها مدينة قديمة، بما أنني كنخدم على الذكرى وعلى كل ما هو تاريخي.
5: هذه الدورة تسلط الضوء على مغرب مبدع ومنفتح مدفوع بتنوع تعبيراته الثقافية، كما تتيح للجمهور الأوروبي فرصة اكتشاف غنى وتعددية التصوير الفوتوغرافي المغربي المعاصر.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر. غيم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.إما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: جدد الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تأكيد عزم المغرب على مواصلة تثمين المكتسبات المحققة حتى تظل مناورات الأسد الإفريقي إطارا متجددا يهدف إلى ترسيخ الجاهزية وتعميق الشراكات وتطوير روح العمل الجماعي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل في الفضاء الإفريقي والمتوسطي والأطلسي. كما ذكر خلال حفل أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأكادير على شرف الدول المشاركة في الدورة 22 من مناورات الأسد الإفريقي بأن هذه السنة ستتزامن مع تخليد الذكرى 250 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن النسخة 2027 من هذه المناورات ستكتسي بذلك بعدا رمزيا عميقا ودلالة خاصة تجسد متانة روابط الصداقة التي تجمع البلدين. من جانبه أكد الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الأسد الإفريقي يعد التمرين العسكري المشترك ومتعدد المجالات والجنسيات الأبرز في إفريقيا، ويوجه رسالة واضحة لا لبس فيها، مفادها أن الالتزام المشترك من أجل إفريقيا آمنة ومزدهرة ليس مجرد وعد بل قوة موحدة وجاهزة وعازمة على تحويله إلى واقع ملموس. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي إن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. وأضاف الوزير الأمريكي أن الأسد الإفريقي يساهم في تعزيز الجاهزية القتالية وتحسين قابلية التشغيل البيني وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك مع القضاء على الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية. لكننا، يضيف المسؤول الأمريكي، ندرك أن هذه المعركة ليست ثابتة، فالتهديدات التي نواجهها تتطور بسرعة، وعلينا أن نسبق خصومنا من خلال جهودنا الابتكارية. وزير الحرب الأمريكي أكد على أن رسالة الأسد الإفريقي 2026 واضحة إلى كل من يسعى إلى زعزعة استقرار هذه القارة، قائلا إن عزيمتنا المشتركة لا تنكسر وقدراتنا في تطور مستمر، ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا المشتركة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: التنوع اللغوي في الممارسة الشعرية بالمغرب محور ندوة عقدت في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 31، لقاء لمساءلة التنوع اللغوي في المجال الشعري المغربي.
9: تعبير الشعري بلغات أجنبية وموضوع يعني في غاية الأهمية، هو ما موقع اللغة الأم في عملية الإبداع هاته، هل هي تكون مغيبة أم يكون لها حضور عبر هذه اللغات.
5: هذا اللقاء توخى مساءلة التنوع من بوابة اختلاف الرؤى الفنية والجمالية باختلاف الألسن والتعبيرات، كل لغة من ذاكرة خاصة في علاقتها بالحداثة وبالمسارات التي شقها نهر الشعر المغربي عبر الأجيال، منتقلا من حساسية شعرية إلى أخرى في ضوء رهانات التحديث التي شهدها منذ فجر الاستقلال.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من الثقافة رافعة للتنمية، يؤكد السيد أخنوش. على الصعيد الدولي، الولايات المتحدة تنظم رحلة لإجلاء ركاب أمريكيين على متن سفينة منكوبة بفيروس هانتا. إلى التفاصيل، مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالبندقية أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق إنجازات كبرى وتقدما هائلا في المجال الثقافي، حيث جعل من الثقافة رافعة في خدمة التنمية. السيد أخنوش وفي تصريح للصحافة عقب تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026 أوضح أن حضور المملكة في هذه التظاهرة الدولية يندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك. رئيس الحكومة أوضح أيضا أن في هذا الجناح الوطني الرائع ببنال البندقية نلاحظ عملا جبارا وذي جودة أنجزته أنامل حرفيات وحرفيين مغاربة يتميزون بمهارتهم، وهو ما يكتشفه اليوم العديد من الزائرين الدوليين. السيدة خنوش قال إن المشروع الوطني المقدم في هذا البينالية الدولية يعد مبعث فخر، ومن شأنه أن يمنح إشعاعا استثنائيا للمملكة المغربية. السيدة خنوش وبتعليمة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطانة التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. أعلن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال رئيس لجنة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتعاون جنوب جنوب بمدينة سانتا مارتا الكولومبية عن المبادرة المغربية لإحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بنيويورك. السيد هلال أعلن عن هذه المبادرة خلال مداخلته خلال اختتام الاجتماع الموسع لمكتب هذه اللجنة الذي انعقد هذا الأسبوع بالمدينة الكولومبية. وفي هذا السياق أكد السفير أن الدينامية التي أفرزها اجتماع سانتا مارتا ينبغي أن تترجم من الآن فصاعدا إلى تنسيق سياسي قوي والتزام متواصل دعما لهاتين الآليتين من التعاون. السيد هلال قال إن المغرب وانطلاقا من روح التضامن والطموح والمسؤولية الجماعية التي سادت أشغال سانتا مارتا يسعده أن يعلن عن إحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي قريبا في نيويورك بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب جنوب. الدبلوماسي المغربي أوضح أن المملكة ترى في هذه المبادرة منصة مفتوحة وغير رسمية تروم تعزيز الحوار والتفكير الاستراتيجي وتوطيد وتنويع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. هذه المبادرة تندرج ضمن الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التعاون جنوب جنوب متضامن وفاعل ويعود بالنفع المتبادل على بلدان الجنوب العالمية، كما تجسد الرؤية الملكية لتنمية مشتركة لفائدة الدول النامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي والمحيط الهادئ. وفي وقت ينكب فيه المجتمع الدولي على التفكير في مستقبل العمل متعدد الأطراف في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، تطمح مجموعة الأصدقاء هذه إلى تعزيز مكانة التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي وتوطيد الزخم السياسي الداعم لآلياتها. هذه المبادرة ترم أيضا إحداث فضاء مخصص لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتقديم المساعدة التقنية والتكوين وتعزيز التشاور بين الوفود داخل منظومة الأمم المتحدة في نيويورك. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
6: في كلمة لها خلال افتتاحية أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر.
0: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لتنظيم رحلة جوية لإجلاء الركاب الأمريكيين على متن سفينة سياحية إمفي هونديوس التي تأثرت بتفشي فيروس هانتا وهي في طريقها حاليا إلى جزر الكناري. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أفاد بأن الوزارة تنسق هذه العملية بالتعاون مع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية وكذا مع السلطات الإسبانية. في الشأن الرياضي، يستأثر ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد المرتقب مساء اليوم في افتتاح الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم باهتمام جماهيري واسع لكونه يتجاوز طابع القمة التقليدية ليشكل منعطفا حاسما في صراع الصدارة. وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة لاسيما وأن 5 نقاط فقط تفصل الرجاء المتصدر عن غريمه الوداد الخامس، وهو المعطى الكفيل بإعادة رسم الملامح الحقيقية لسباق الظفر باللقب فيما تبقى من عمر البطولة. ويأتي الديربي هذا الموسم في سياق مختلف بالنسبة للفريقين، إذ يعيش رجاء فترة تألق على مستوى النتائج والأداء مقابل موسم صعب للوداد اتسم بتذبذب النتائج وتوالي التعثرات. هذا ويدخل الرجاء المواجهة متصدرا ترتيب البطولة الوطنية برصيد 39 نقطة، وضعا نصب عينيها تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق عن مطارده المباشر المغرب الفاسي صاحب المركز الثاني ب 38 نقطة. ويعول المدرب فادلو ديفيدز على خبرة عدد من لاعبيه وفي مقدمتهم عميد الفريق بدر بانون الذي يعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الديربي بين عناصر التشكيلتين. في المقابل يدخل الوداد الرياضي صاحب المركز الرابع ب 34 نقطة هذه المواجهة في ظرفية صعبة رغم الانتصار الأخير على النادي المكناسي بهدفين دون رد وقعهما الدولي المغربي السابق حكيم زياش منهيا بذلك سلسلة من 8 مباريات دون فوز. وسيكون مدرب الوداد محمد بن شريفة الذي تولى المهمة حديثا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون أمام اختبار حقيقي، إذ يمنح الفوز في الديربي دفعة معنوية قوية للفريق للمنافسة فيما تبقى من الموسم. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل لنهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
10: في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الباحثين عن الأصالة والتجارب الاستثنائية، فالمدينة تشهد خلال هذا الموسم انتعاشا سياحيا تترجمه الأرقام.
11: هذا الانتعاش أو هذا الدينامية الإيجابية اللي عرفها القطاع في 2026 جات نتيجة مجموعة من المشاريع ومجموعة من الإجراءات اللي اتخذت من طرف وزارة السياحة، حيث عرف واحد زيادة تقريبا ديال 30% بالنسبة لعدد الوافدين اللي توافدوا على الإقليم ديال ورزازات، وواحد نسبة ديال الارتفاع ديال 27% بالنسبة لليالي المبيت في الإقليم هنا في نفس الفترة بارابور الفترة ديال نفس الفترة اللي في 2026.
10: فمن قصبة توريرت التاريخية إلى قصر إيت بن حدو المصنف عالميا مرورا باستوديوهات السينما التي احتضنت تصوير أضخم الإنتاجات العالمية، تقدم المدينة لزوارها رحلة تمزج بين عوالم السرد السينمائي وجمالية العمارة الطينية الأصيلة.
12: أول مرة غادي نجي لهذه المنطقة، لقاش دائما كيدولوا الناس على هذه المنطقة، ورزازات مزيانة وعتدوا مزيانة، وهذا الساعة اللي جيت فيها لقيت عجائب تبارك الله على بلادنا.
10: وبهذا تؤكد المدينة يوما بعد يوم مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من قبل الزوار المغاربة والأجانب.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
13: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم
14: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية تم في رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي ألوان البرازيل للفنان والمخرج المغربي عمر العوين، هذا الحدث الثقافي الذي نظم بشراكة مع سفارة البرازيل يأخذ الزوار في رحلة بصرية ساحرة إلى مدينة سلفادور دي باهيا، مسلطا الضوء على غنى وتنوع الثقافة البرازيلية من خلال نظرة مغربية مرهفة تلتقط يوميات وتناقضات هذه المنطقة. سعيد بتقديم عملي هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. هذا المعرض لا يتعلق بمجرد سلسلة من الصور الفوتوغرافية، بل بلقاء بين ثقافتين تبدوان متباعدتين لكنهما تتقاسمان جذورا وحساسيات عميقة. ولا يقتصر المعرض الذي يندرج ضمن مشروع وثائقي على البعد الجمالي فقط، بل يغوص في التقاطعات الثقافية العميقة بين البرازيل. ومن أبرز هذه التقاطعات يسلط الفنان الضوء على المقاربة الدقيقة بين تقاليد غناوة المغربية والكابويرا البرازيلية. إنه معرض جميل جدا في هذا الفضاء الرائع هنا بالجامعة. لقد نجح الفنان ببراعة في أن يفهم وأن يجسد في صوره الروح البرازيلية، لذلك هذا المعرض يمثل بالنسبة لي لحظة فرحة كبيرة، وأعتقد أنها كذلك بالنسبة للبرازيل وبالنسبة لعلاقاتنا مع المغرب. وأشاد الحاضرون في هذا الافتتاح بأهمية مثل هذه المبادرات في الانفتاح الأكاديمي للطلبة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، مؤكدين أن الفن والتصوير الفوتوغرافي يمثلان رافعة قوية لبناء جسور التفاهم والتقارب بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
13: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
13: الأخبار على مدار الساعة.
0: مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين.
13: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
13: غيم راديو،
2: ريم راديو،
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من الثقافة رافعة للتنمية، يؤكد السيد أخنوش. على الصعيد الدولي، الولايات المتحدة تنظم رحلة لإجلاء ركاب أمريكيين على متن سفينة منكوبة بفيروس هانتا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيدة الطالبي العالمية إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا، أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالبندقية أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق إنجازات كبرى وتقدما هائلا في المجال الثقافي، حيث جعل من الثقافة رافعة في خدمة التنمية. السيد أخنوش وفي تصريح للصحافة عقب تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026 أوضح أن حضور المملكة في هذه التظاهرة الدولية يندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك. رئيس الحكومة أوضح أيضا أن في هذا الجناح الوطني الرائع ببنال البندقية نلاحظ عملا جبارا وذي جودة أنجزته أنامل حرفيات وحرفيين مغاربة يتميزون بمهارتهم، وهو ما يكتشفه اليوم العديد من الزائرين الدوليين. السيدة خنوش قال إن المشروع الوطني المقدم في هذا البنالية الدولية يعد مبعث فخر، ومن شأنه أن يمنح إشعاعا استثنائيا للمملكة المغربية. السيدة خنوش وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطان التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. أعلن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال رئيس لجنة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتعاون جنوب جنوب بمدينة سانتا مارتا الكولومبية عن المبادرة المغربية لإحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بنيويورك. السيد هلال أعلن عن هذه المبادرة خلال مداخلته خلال اختتام الاجتماع الموسع لمكتب هذه اللجنة الذي انعقد هذا الأسبوع بالمدينة الكولومبية. وفي هذا السياق أكد السفير أن الدينامية التي أفرزها اجتماع سانتا مارتا ينبغي أن تترجم من الآن فصاعدا إلى تنسيق سياسي قوي والتزام متواصل دعما لهاتين الآليتين من التعاون. السيد هلال قال إن المغرب وانطلاقا من روح التضامن والطموح والمسؤولية الجماعية التي سادت أشغال سانتا مارتا، يسعده أن يعلن عن إحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي قريبا في نيويورك بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب جنوب. الدبلوماسي المغربي أوضح أن المملكة ترى في هذه المبادرة منصة مفتوحة وغير رسمية تروم تعزيز الحوار والتعاون.

0: بلدان الجنوب العالمية، كما تجسد الرؤية الملكية لتنمية مشتركة لفائدة الدول النامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي والمحيط الهادئ. وفي وقت ينكب فيه المجتمع الدولي على التفكير في مستقبل العمل متعدد الأطراف في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، تطمح مجموعة الأصدقاء هذه إلى تعزيز مكانة التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي وتوطيد الزخم السياسي الداعم لآلياته. هذه المبادرة ترم أيضا إحداث فضاء مخصص لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتقديم المساعدة التقنية والتكوين وتعزيز التشاور بين الوفود داخل منظومة الأمم المتحدة في نيويورك. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجلية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
1: في كلمة لها خلال افتتاحية أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر.
0: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لتنظيم رحلة جوية لإجلاء الركاب الأمريكيين على متن سفينة سياحية إمفي هونديوس التي تأثرت بتفشي فيروس هانتا وهي في طريقها حاليا إلى جزر الكناري. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أفاد بأن الوزارة تنسق هذه العملية بالتعاون مع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية وكذا مع السلطات الإسبانية. في الشأن الرياضي، يستأثر ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد المرتقب مساء اليوم في افتتاح الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم باهتمام جماهيري واسع لكونه يتجاوز طابع القمة التقليدية ليشكل منعطفا حاسما في صراع الصدارة. وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة لاسيما وأن 5 نقاط فقط تفصل الرجاء المتصدر عن غريمه الوداد الخامس وهو المعطى الكفيل بإعادة رسم الملامح الحقيقية لسباق الظفر باللقب فيما تبقى من عمر البطولة. ويأتي الديربي هذا الموسم في سياق مختلف بالنسبة للفريقين، إذ يعيش رجاء فترة تألق على مستوى النتائج والأداء مقابل موسم صعب للوداد اتسم بتذبذب النتائج وتوالي التعثرات. هذا ويدخل الرجاء المواجهة متصدرا ترتيب البطولة الوطنية برصيد 39 نقطة وضعا نصب عينيها تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق عن مطارده المباشر المغرب الفاسي صاحب المركز الثاني ب 38 نقطة. ويعول المدرب فادلو ديفيدز على خبرة عدد من لاعبيه وفي مقدمتهم عميد الفريق بدر بانون الذي يعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الديربي بين عناصر التشكيلتين. في المقابل، يدخل الوداد الرياضي صاحب المركز الرابع ب 34 نقطة هذه المواجهة في ظرفية صعبة رغم الانتصار الأخير على النادي المكناسي بهدفين دون رد وقعهما الدولي المغربي السابق حكيم زياش منهيا بذلك سلسلة من 8 مباريات دون فوز. وسيكون مدرب الوداد محمد بن شريفة الذي تولى المهمة حديثا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون أمام اختبار حقيقي، إذ يمنح الفوز في الديربي دفعة معنوية قوية للفريق للمنافسة فيما تبقى من الموسم. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل لنهاية هذا العرض الإخباري.

0: نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انطلاقاً من فلسفتها العملية والتزامها الراسخ بتعزيز القطاعات الاجتماعية، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم الصزاق جهودها الحثيثة وانخراطها الفاعل من أجل النهوض بصحة الأم والطفل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. تتجسد هذه العناية بصحة الأم والطفل من خلال عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي وطبي تهم النهوض بالصحة الإنجابية عبر تجهيز مراكز صحية، وكذا بناء دور الأمومة كما هو الحال بالنسبة لدار الأمومة بأسا المحدثة في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
4: الحمد لله بفضل مجهودات وزارة الصحة تم مؤخرا افتتاح مركز دار الأمومة اللي كعرف اليوم استقبال أول حالة لسيدة حامل في الشهر التاسع ديالها. تم استقبال ديالها وإن شاء الله غادي نجريو جميع الفحوصات اللازمة حتى تتم عملية الوضع في أحسن الظروف إن شاء الله.
3: هذه البنية المندمجة تندرج في إطار الجيل الجديد من المبادرات والمشاريع التي برمجتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي ترم ضمان تتبع أفضل لصحة الأم والمواليد الجدد إلى جانب تتبع الحمل في ظروف آمنة تحت مراقبة طبية صارمة.
5: بالنسبة للخدمات التي تقدمها دار الأمومة، استقبال وإيواء الحوامل من جميع الجماعات اللي تابعة لإقليم الصزاق، جماعة العوينة، جماعة تركز، جماعة عوينة إغمان، المحبس، البيرات، ويزقي. يعني أول حالة استقبلناها مؤخرا يعني اليوم هذا الثامن اليوم، وبإشراف من الطبيب النساء والتوليد.
6: هو مشروع محوري داخل المشاريع التي يعني مولتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالإقليم، وهو يعني الآن يعني يعرف يعني استقباله يعني المستفيد الأولى منذ يعني 8 أيام، وهي القادمة من دوار ملعويتقات بجامعة عوينة لهنا. وهو مشروع يعني مهم جدا، حيث يعني يعمل على استقبال المستفيدات من جميع الجامعات الترابية القروية بالإقليم.
3: دار الأمومة تهدف إلى النهوض بالخدمات والعلاجات الصحية وتحسين الولوج إليها لفائدة الأم والطفل وتجنب مخاطر الحمل والولادة والتقليص من وفيات الأمهات الحوامل والمواليد الجدد والرفع من نسبة الولادات في الأوساط الصحية المراقبة، إلى جانب استقبال وإيواء الحوامل قبل وبعد عملية الوضع.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات. نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالبندقية أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق إنجازات كبرى وتقدما هائلا في المجال الثقافي، حيث جعل من الثقافة رافعة في خدمة التنمية. السيد أخنوش وفي تصريح للصحافة عقب تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبناء البندقية لسنة 2020 2026. أوضح أن حضور المملكة في هذه التظاهرة الدولية يندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك. رئيس الحكومة أوضح أيضا أن في هذا الجناح الوطني الرائع ببنار البندقية نلاحظ عملا جبارا وذي جودة أنجزته أنامل حرفيات وحرفيين مغاربة يتميزون بمهارتهم، وهو ما يكتشفه اليوم العديد من الزائرين الدوليين. السيدة خنوشة قال إن المشروع الوطني المقدم في هذا البنالية الدولية يعد مبعث فخر، ومن شأنه أن يمنح إشعاعا استثنائيا للمملكة المغربية. السيدة خنوشة وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنار البندقية لسنة 2026. وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من الثقافة رافعة للتنمية، يؤكد السيد أخنوش. على الصعيد الدولي، الولايات المتحدة تنظم رحلة لإجلاء ركاب أمريكيين على متن سفينة منكوبة بفيروس هانتا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالبندقية أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق إنجازات كبرى وتقدما هائلا في المجال الثقافي، حيث جعل من الثقافة رافعة في خدمة التنمية. السيد أخنوش وفي تصريح للصحافة عقب تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026 أوضح أن حضور المملكة في هذه التظاهرة الدولية يندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك. رئيس الحكومة أوضح أيضا أن في هذا الجناح الوطني الرائع ببنال البندقية نلاحظ عملا جبارا وذي جودة أنجزته أنامل حرفيات وحرفيين مغاربة يتميزون بمهارتهم، وهو ما يكتشفه اليوم العديد من الزائرين الدوليين. السيدة خنوش قال إن المشروع الوطني المقدم في هذا البينالية الدولية يعد مبعث فخر، ومن شأنه أن يمنح إشعاعا استثنائيا للمملكة المغربية. السيدة خنوش وبتعليمة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب. اختتمت الجمعة بمسبة واد درعا شمال طنطانة التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملكة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. أعلن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال رئيس لجنة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتعاون جنوب جنوب بمدينة سانتا مارتا الكولومبية عن المبادرة المغربية لإحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بنيويورك. السيد هلال أعلن عن هذه المبادرة خلال مداخلته خلال اختتام الاجتماع الموسع لمكتب هذه اللجنة الذي انعقد هذا الأسبوع بالمدينة الكولومبية. وفي هذا السياق أكد السفير أن الدينامية التي أفرزها اجتماع سانتا مارتا ينبغي أن تترجم من الآن فصاعدا إلى تنسيق سياسي قوي والتزام متواصل دعما لهاتين الآليتين من التعاون. السيد هلال قال إن المغرب وانطلاقا من روح التضامن والطموح والمسؤولية الجماعية التي سادت أشغال سانتا مارتا يسعده أن يعلن عن إحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي قريبا في نيويورك بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب جنوب. الدبلوماسي المغربي أوضح أن المملكة ترى في هذه المبادرة منصة مفتوحة وغير رسمية تروم تعزيز الحوار والتفكير الاستراتيجي وتوطيد وتنويع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. هذه المبادرة تندرج ضمن الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التعاون جنوب جنوب متضامن وفاعل ويعود بالنفع المتبادل على بلدان الجنوب العالمية كما تجسد الرؤية الملكية لتنمية مشتركة لفائدة الدول النامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي والمحيط هادئة. وفي وقت ينكب فيه المجتمع الدولي على التفكير في مستقبل العمل متعدد الأطراف في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة تطمح مجموعة الأصدقاء هذه إلى تعزيز مكانة التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي وتوطيد الزخم السياسي الداعم لآلياتها. هذه المبادرة ترم أيضا إحداث فضاء مخصص لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتقديم المساعدة التقنية والتكوين وتعزيز التشاور بين الوفود داخل منظومة الأمم المتحدة في نيويورك. على صعيد آخر أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
2: في كلمة لها خلال افتتاحية أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر.
1: دولياً، أعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لتنظيم رحلة جوية لإجلاء الركاب الأمريكيين على متن سفينة سياحية إمفي هونديوس التي تأثرت بتفشي فيروس هانتا وهي في طريقها حالياً إلى جزر الكناري. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أفاد بأن الوزارة تنسق هذه العملية بالتعاون مع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية وكذا مع السلطات الإسبانية. في الشأن الرياضي، يستأثر ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد المرتقب مساء اليوم في افتتاح الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم باهتمام جماهيري واسع لكونه يتجاوز طابع القمة التقليدية ليشكل منعطفا حاسما في صراع الصدارة. وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة لسيما وأن 5 نقاط فقط تفصل الرجاء المتصدر عن غريمه الوداد الخامس وهو المعطى الكفيل بإعادة رسم الملامح الحقيقية لسباق الظفر باللقب فيما تبقى من عمر البطولة. ويأتي الديربي هذا الموسم في سياق مختلف بالنسبة للفريقين إذ يعيش رجاء فترة تألق على مستوى النتائج والأداء مقابل موسم صعب للوداد اتسم بتذبذب النتائج وتوالي التعثرات. هذا ويدخل الرجاء المواجهة متصدرا ترتيب البطولة الوطنية برصيد 39 نقطة وضع النصب عينيها تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق عن مطارده المباشر المغرب الفاسي صاحب المركز الثاني ب 38 نقطة. ويعول المدرب فادلو ديفيدز على خبرة عدد من لاعبيه وفي مقدمتهم عميد الفريق بدر بانون الذي يعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الديربي بين عناصر التشكيلتين. في المقابل، يدخل الوداد الرياضي صاحب المركز الرابع ب 34 نقطة هذه المواجهة في ظرفية صعبة رغم الانتصار الأخير على النادي المكناسي بهدفين دون رد وقعهما الدولي المغربي السابق حكيم زياش منهيا بذلك سلسلة من 8 مباريات دون فوز. وسيكون مدرب الوداد محمد بن شريفة الذي تولى المهمة حديثا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون أمام اختبار حقيقي إذ يمنح الفوز في الديربي دفعة معنوية قوية للفريق للمنافسة فيما تبقى من الموسم. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل لنهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
3: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بكم مستمعينا الأفاضل إلى نشرتكم الجهوية وتتابعون في العناوين. بمصب وادي درعا بطنطان اختتام تمرين الأسد الإفريقي 2026. السيدة المنصوري تبرز بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن. السيد البواري يطلع على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري بقلعة مجونة. إلى التفاصيل، اختتمت الجمعة بمسبة واد درعا شمال طنطانة التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملكة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصورية الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. ياسين زكراوي.
2: في كلمة لها خلال افتتاحية أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى، سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه هي الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
1: قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها، وكد على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد والتفاصيل.
5: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
1: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية عرضنا الإخباري الجهوي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من الثقافة رافعة للتنمية، يؤكد السيد أخنوش. على الصعيد الدولي، الولايات المتحدة تنظم رحلة لإجلاء ركاب أمريكيين على متن سفينة منكوبة بفيروس هانتا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا، أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالبندقية أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق إنجازات كبرى وتقدما هائلا في المجال الثقافي، حيث جعل من الثقافة رافعة في خدمة التنمية. السيد أخنوش وفي تصريح للصحافة عقب تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. أوضح أن حضور المملكة في هذه التظاهرة الدولية يندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك. رئيس الحكومة أوضح أيضا أن في هذا الجناح الوطني الرائع ببنال البندقية نلاحظ عملا جبارا وذي جودة أنجزته أنامل حرفيات وحرفيين مغاربة يتميزون بمهارتهم، وهو ما يكتشفه اليوم العديد من الزائرين الدوليين. السيدة خنوشة قال إن المشروع الوطني المقدم في هذا البنالية الدولية يعد مبعث فخر، ومن شأنه أن يمنح إشعاعا استثنائيا للمملكة المغربية. السيدة خنوشة وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي، وسفير المغرب بروما يوسف بلا، والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري، إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطان التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. أعلن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال رئيس لجنة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتعاون جنوب جنوب بمدينة سانتا مارتا الكولومبية عن المبادرة المغربية لإحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بنيويورك. السيد هلال أعلن عن هذه المبادرة خلال مداخلته خلال اختتام الاجتماع الموسع لمكتب هذه اللجنة الذي انعقد هذا الأسبوع بالمدينة الكولومبية. وفي هذا السياق أكد السفير أن الدينامية التي أفرزها اجتماع سانتا مارتا ينبغي أن تترجم من الآن فصاعدا إلى تنسيق سياسي قوي والتزام متواصل دعما لهاتين الآليتين من التعاون. السيد هلال قال إن المغرب وانطلاقا من روح التضامن والطموح والمسؤولية الجماعية التي سادت أشغال سانتا مارتا، يسعده أن يعلن عن إحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي قريبا في نيويورك بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب جنوب. الدبلوماسي المغربي أوضح أن المملكة ترى في هذه المبادرة منصة مفتوحة وغير رسمية تروم تعزيز الحوار والتفكير الاستراتيجي وتوطيد وتنويع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. هذه المبادرة تندرج ضمن الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة جلالة الملك محمد السادس من أجل تعاون جنوب جنوب متضامن وفاعل ويعود بالنفع المتبادل على بلدان الجنوب العالمية، كما تجسد الرؤية الملكية لتنمية مشتركة لفائدة الدول النامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي والمحيط الهادئ. وفي وقت ينكب فيه المجتمع الدولي على التفكير في مستقبل العمل متعدد الأطراف في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، تطمح مجموعة الأصدقاء هذه إلى تعزيز مكانة التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي وتوطيد الزخم السياسي الداعم لآلياتها. هذه المبادرة ترم أيضا إحداث فضاء مخصص لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتقديم المساعدة التقنية والتكوين وتعزيز التشاور بين الوفود داخل منظومة الأمم المتحدة في نيويورك. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجلية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
2: في كلمة لها خلال افتتاحية أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لتنظيم رحلة جوية لإجلاء الركاب الأمريكيين على متن سفينة سياحية أمفي هونديوس التي تأثرت بتفشي فيروس هانتا وهي في طريقها حاليا إلى جزر الكناري. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أفاد بأن الوزارة تنسق هذه العملية بالتعاون مع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية وكذا مع السلطات الإسبانية. في الشأن الرياضي، يستأثر ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد المرتقب مساء اليوم في افتتاح الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم باهتمام جماهيري واسع لكونه يتجاوز طابع القمة التقليدية ليشكل منعطفا حاسما في صراع الصدارة. وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة لسيما وأن 5 نقاط فقط تفصل الرجاء المتصدر عن غريمه الوداد الخامس وهو المعطى الكفيل بإعادة رسم الملامح الحقيقية لسباق الظفر باللقب فيما تبقى من عمر البطولة. ويأتي الديربي هذا الموسم في سياق مختلف بالنسبة للفريقين، إذ يعيش رجاء فترة تألق على مستوى النتائج والأداء مقابل موسم صعب للوداد اتسم بتذبذب النتائج وتوالي التعثرات. هذا ويدخل الرجاء المواجهة متصدرا ترتيب البطولة الوطنية برصيد 39 نقطة وضع النصب عينيها تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق عن مطارده المباشر المغرب الفاسي صاحب المركز الثاني ب 38 نقطة. ويعول المدرب فادلو ديفيدز على خبرة عدد من لاعبيه وفي مقدمتهم عميد الفريق بدر بانون الذي يعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الديربي بين عناصر التشكيلتين. في المقابل، يدخل الوداد الرياضي صاحب المركز الرابع ب 34 نقطة هذه المواجهة في ظرفية صعبة رغم الانتصار الأخير على النادي المكناسي بهدفين دون رد وقعهما الدولي المغربي السابق حكيم زياش منهيا بذلك سلسلة من 8 مباريات دون فوز. وسيكون مدرب الوداد محمد بن شريفة الذي تولى المهمة حديثا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون أمام اختبار حقيقي إذ يمنح الفوز في الديربي دفعة معنوية قوية للفريق للمنافسة فيما تبقى من الموسم. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل لنهاية هذا العدد الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
3: غيم راديو،
6: الخبر من المصدر.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
8: بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية، تم في رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي ألوان البرازيل للفنان والمخرج المغربي عمر العوين. هذا الحدث الثقافي الذي نظم بشراكة مع سفارة البرازيل يأخذ الزوار في رحلة بصرية ساحرة إلى مدينة سلفادور دي باهيا، مسلطا الضوء على غنى وتنوع الثقافة البرازيلية من خلال نظرة مغربية مرهفة تلتقط يوميات وتناقضات هذه المنطقة. سعيد بتقديم عملي هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. هذا المعرض لا يتعلق بمجرد سلسلة من الصور الفوتوغرافية، بل بلقاء بين ثقافتين تبدوان متباعدتين لكنهما تتقاسمان جذورا وحساسيات عميقة. ولا يقتصر المعرض الذي يندرج ضمن مشروع وثائقي على البعد الجمالي فقط، بل يغوص في التقاطعات الثقافية العميقة بين المغرب والبرازيل. ومن أبرز هذه التقاطعات يسلط الفنان الضوء على المقاربة الدقيقة بين تقاليد غناوة المغربية والكابويرا البرازيلية. إنه معرض جميل جدا في هذا الفضاء الرائع هنا بالجامعة. لقد نجح الفنان ببراعة في أن يفهم وأن يجسد في صوره الروح البرازيلية، لذلك هذا المعرض يمثل بالنسبة لي لحظة فرحة كبيرة، وأعتقد أنها كذلك بالنسبة للبرازيل وبالنسبة لعلاقاتنا مع المغرب. وأشاد الحاضرون في هذا الافتتاح بأهمية مثل هذه المبادرات في الانفتاح الأكاديمي للطلبة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، مؤكدين أن الفن والتصوير الفوتوغرافي يمثلان رافعة قوية لبناء جسور التفاهم والتقارب بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
3: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: شيء غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الباحثين عن الأصالة والتجارب الاستثنائية. فالمدينة تشهد خلال هذا الموسم انتعاشا سياحيا تترجمه الأرقام.
4: هذه الانتعاشة وهذه الدينامية الإيجابية اللي عرفها القطاع في 2026 جات نتيجة مجموعة من المشاريع ومجموعة من الإجراءات اللي اتخذت من طرف وزارة السياحة، حيث عرف واحد زيادة تقريبا ديال 30% بالنسبة لعدد الوافدين اللي توافدوا على الإقليم ديال ورزازات، وواحد النسبة ديال الارتفاع ديال 27% بالنسبة لليالي المبيت في الإقليم هنا في نفس الفترة بارابور الفترة ديال نفس الفترة اللي في 2026.
3: فمن قصبة توريرت التاريخية إلى قصر إيت بن حدو المصنف عالميا، مرورا باستوديوهات السينما التي احتضنت تصوير أضخم الإنتاجات العالمية، تقدم المدينة لزوارها رحلة تمزج بين عوالم السرد السينمائي وجمالية العمارة الطينية الأصيلة.
5: اول مره غادي نجي لهاد المنطقه، لقاش دائما كيدولوا الناس على هاد المنطقه، ورزازات مزيانه وعتدوا مزيانه، وهاد الساعه ملي جيت فيها لقيت عجائب تبارك الله على بلادنا.
3: وبهذا تؤكد المدينه يوما بعد يوم مكانتها كاحدى الوجهات السياحيه الاكثر اقبالا من قبل الزوار المغاربه والاجانب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من الثقافة رافعة للتنمية، يؤكد السيد أخنوش. على الصعيد الدولي، الولايات المتحدة تنظم رحلة لإجلاء ركاب أمريكيين على متن سفينة منكوبة بفيروس هانتا. إلى التفاصيل، مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات الشخصيات. أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالبندقية أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق إنجازات كبرى وتقدما هائلا في المجال الثقافي، حيث جعل من الثقافة رافعة في خدمة التنمية. السيد أخنوش وفي تصريح للصحافة عقب تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبناء البندقية لسنة 2026 أوضح أن حضور المملكة في هذه التظاهرة الدولية يندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك. رئيس الحكومة أوضح أيضا أن في هذا الجناح الوطني الرائع ببنال البندقية نلاحظ عملا جبارا وذي جودة أنجزته أنامل حرفيات وحرفيين مغاربة يتميزون بمهارتهم، وهو ما يكتشفه اليوم العديد من الزائرين الدوليين. السيدة خنوش قال إن المشروع الوطني المقدم في هذا البينالية الدولية يعد مبعث فخر، ومن شأنه أن يمنح إشعاعا استثنائيا للمملكة المغربية. السيدة خنوش وبتعليمة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنار البندقية لسنة 2026. وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطان التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير تابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. أعلن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، رئيس لجنة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتعاون جنوب جنوب بمدينة سانتا مارتا الكولومبية، عن المبادرة المغربية لإحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بنيويورك. السيد هلال أعلن عن هذه المبادرة خلال مداخلته خلال اختتام الاجتماع الموسع لمكتب هذه اللجنة الذي انعقد هذا الأسبوع بالمدينة الكولومبية. وفي هذا السياق أكد السفير أن الدينامية التي أفرزها اجتماع سانتا مارتا ينبغي أن تترجم من الآن فصاعدا إلى تنسيق سياسي قوي والتزام متواصل دعما لهاتين الآليتين من التعاون. السيد هلال قال إن المغرب انطلاقا من روح التضامن والطموح والمسؤولية الجماعية التي سادت أشغال سانتا مارتا، يسعده أن يعلن عن إحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي قريبا في نيويورك بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب جنوب. الدبلوماسي المغربي أوضح أن المملكة ترى في هذه المبادرة منصة مفتوحة وغير رسمية تروم تعزيز الحوار والتفكير الاستراتيجي وتوطيد وتنويع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. هذه المبادرة

0: الميدان الكاريبي والمحيط الهادئ، وفي وقت ينكب فيه المجتمع الدولي على التفكير في مستقبل العمل متعدد الأطراف في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، تطمح مجموعة الأصدقاء هذه إلى تعزيز مكانة التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي وتوطيد الزخم السياسي الداعم لآلياتها. هذه المبادرة ترم أيضا إحداث فضاء مخصص لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتقديم المساعدة التقنية والتكوين وتعزيز التشاور بين الوفود داخل منظومة الأمم المتحدة في نيويورك. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
1: في كلمة لها خلال افتتاحية أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر.
0: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لتنظيم رحلة جوية لإجلاء الركاب الأمريكيين على متن سفينة سياحية أمفي هونديوس التي تأثرت بتفشي فيروس هانتا وهي في طريقها حاليا إلى جزر الكناري. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أفاد بأن الوزارة تنسق هذه العملية بالتعاون مع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية وكذا مع السلطات الإسبانية. في الشأن الرياضي، يستأثر ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد المرتقب مساء اليوم في افتتاح الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم باهتمام جماهيري واسع لكونه يتجاوز طابع القمة التقليدية ليشكل منعطفا حاسما في صراع الصدارة. وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة لسيما وأن 5 نقاط فقط تفصل الرجاء المتصدر عن غريمه الوداد الخامس، وهو المعطى الكفيل بإعادة رسم الملامح الحقيقية لسباق الظفر باللقب فيما تبقى من عمر البطولة. ويأتي الديربي هذا الموسم في سياق مختلف بالنسبة للفريقين، إذ يعيش رجاء فترة تألق على مستوى النتائج والأداء مقابل موسم صعب للوداد اتسم بتذبذب النتائج وتوالي التعثرات. هذا ويدخل الرجاء المواجهة متصدرا ترتيب البطولة الوطنية برصيد 39 نقطة وضع النصب عينيها تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق عن مطارده المباشر المغرب الفاسي صاحب المركز الثاني ب 38 نقطة. ويعول المدرب فادلو ديفيدز على خبرة عدد من لاعبيه وفي مقدمتهم عميد الفريق بدر بانون الذي يعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الديربي بين عناصر التشكيلتين. في المقابل، يدخل الوداد الرياضي صاحب المركز الرابع ب 34 نقطة هذه المواجهة في ظرفية صعبة رغم الانتصار الأخير على النادي المكناسي بهدفين دون رد وقعهما الدولي المغربي السابق حكيم زياش منهيا بذلك سلسلة من 8 مباريات دون فوز. وسيكون مدرب الوداد محمد بن شريفة الذي تولى المهمة حديثا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون أمام اختبار حقيقي، إذ يمنح الفوز في الديربي دفعة معنوية قوية للفريق للمنافسة فيما تبقى من الموسم. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل لنهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: مشاركون في ندوة نظمت ضمن فعالية الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يسلطون الضوء على الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التشريع. المشاركون في هذه الندوة التي احتضنها رواق الأمانة العامة للحكومة استعرضوا حصيلة الجهود المبذولة من قبل الأطراف المشاركة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لا سيما فيما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي، فضلاً عن إبراز التحديات القانونية واللسانية المرتبطة بالتشريع باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
1: الإدماج ديال اللغة الأمازيغية هو ورش كبير جدا، يعني بدات الدولة شحال هذه، يعني هذه سنوات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كيساهم بكثير في هذا الورش هذا، سواء في معيارات اللغة وأيضا مواكبة المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والهيئات والقطاعات الوزارية في هذه الورشة الكبيرة اللي هي أنه تفعيل أولا القانون التنظيمي 26/16 والدستور ديال 2011 على أن اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية وخصها تكون، يعني لازم تكون في الإدارة، حاضرة في الإدارة، حاضرة بقوة في الإدارة.
0: وحسب المشاركين فإن إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع يشكل ورشا استراتيجيا كبيرا انخرطت فيه الدولة منذ سنوات. غيم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
3: وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
4: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات لا يمكننا إلا أن نبتهج، لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى، والشعر هو الحارس المواظب للكلمة، لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
3: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
5: تأتي هذه الدورة لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة طاربدة على المستوى التعمير. هذا المهرجان أيضا يعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
3: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج إعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
6: حملة اللي كتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشغل، هي مؤسسة عالمية تشغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
3: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين، مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية، فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
7: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض، وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
3: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا، من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة، إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من الثقافة رافعة للتنمية، يؤكد السيد أخنوش. على الصعيد الدولي، الولايات المتحدة تنظم رحلة لإجلاء ركاب أمريكيين على متن سفينة منكوبة بفيروس هانتا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالبندقية أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق إنجازات كبرى وتقدما هائلا في المجال الثقافي، حيث جعل من الثقافة رافعة في خدمة التنمية. السيد أخنوش وفي تصريح للصحافة عقب تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. أوضح أن حضور المملكة في هذه التظاهرة الدولية يندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك. رئيس الحكومة أوضح أيضا أن في هذا الجناح الوطني الرائع ببناء البندقية نلاحظ عملا جبارا وذي جودة أنجزته أنامل حرفيات وحرفيين مغاربة يتميزون بمهارتهم، وهو ما يكتشفه اليوم العديد من الزائرين الدوليين. السيدة خنوشة قال إن المشروع الوطني المقدم في هذا البنالية الدولية يعد مبعث فخر، ومن شأنه أن يمنح إشعاعا استثنائيا للمملكة المغربية. السيدة خنوشة وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنار البندقية لسنة 2026. وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي، وسفير المغرب بروما يوسف بلا، والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري، إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطان التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. أعلن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال رئيس لجنة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتعاون جنوب جنوب بمدينة سانتا مارتا الكولومبية عن المبادرة المغربية لإحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بنيويورك. السيد هلال أعلن عن هذه المبادرة خلال مداخلته خلال اختتام الاجتماع الموسع لمكتب هذه اللجنة الذي انعقد هذا الأسبوع بالمدينة الكولومبية. وفي هذا السياق أكد السفير أن الدينامية التي أفرزها اجتماع سانتا مارتا ينبغي أن تترجم من الآن فصاعدا إلى تنسيق سياسي قوي والتزام متواصل دعما لهاتين الآليتين من التعاون. السيد هلال قال إن المغرب وانطلاقا من روح التضامن والطموح والمسؤولية الجماعية التي سادت أشغال سانتا مارتا، يسعده أن يعلن عن إحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي قريبا في نيويورك بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب جنوب. الدبلوماسي المغربي أوضح أن المملكة ترى في هذه المبادرة منصة مفتوحة وغير رسمية تروم تعزيز الحوار والتفكير الاستراتيجي وتوطيد وتنويع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. هذه المبادرة تندرج ضمن الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التعاون جنوب جنوب متضامن وفاعل، ويعود بالنفع المتبادل على بلدان الجنوب العالمية، كما تجسد الرؤية الملكية لتنمية مشتركة لفائدة الدول النامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي والمحيط الهادئ. وفي وقت ينكب فيه المجتمع الدولي على التفكير في مستقبل العمل متعدد الأطراف في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، تطمح مجموعة الأصدقاء هذه إلى تعزيز مكانة التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي وتوطيد الزخم السياسي الداعم لآلياتها. هذه المبادرة ترم أيضا إحداث فضاء مخصص لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتقديم المساعدة التقنية والتكوين وتعزيز التشاور بين الوفود داخل منظومة الأمم المتحدة في نيويورك. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
9: في كلمة لها خلال افتتاحية أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسرة.
8: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لتنظيم رحلة جوية لإجلاء الركاب الأمريكيين على متن سفينة سياحية إمفي هونديوس التي تأثرت بتفشي فيروس هانتا وهي في طريقها حاليا إلى جزر الكناري. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أفاد بأن الوزارة تنسق هذه العملية بالتعاون مع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ووزارة الصحة والخدمات الاجتماعية وكذا مع السلطات الإسبانية. في الشأن الرياضي، يستأثر ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد المرتقب مساء اليوم في افتتاح الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم باهتمام جماهيري واسع لكونه يتجاوز طابع القمة التقليدية ليشكل منعطفا حاسما في صراع الصدارة. وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة لسيما وأن 5 نقاط فقط تفصل الرجاء المتصدر عن غريمه الوداد الخامس، وهو المعطى الكفيل بإعادة رسم الملامح الحقيقية لسباق الظفر باللقب فيما تبقى من عمر البطولة. ويأتي الديربي هذا الموسم في سياق مختلف بالنسبة للفريقين، إذ يعيش رجاء فترة تألق على مستوى النتائج والأداء مقابل موسم صعب للوداد اتسم بتذبذب النتائج وتوالي التعثرات. هذا ويدخل الرجاء المواجهة متصدرا ترتيب البطولة الوطنية برصيد 39 نقطة وضع النصب عينيها تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق عن مطارده المباشر المغرب الفاسي صاحب المركز الثاني ب 38 نقطة. ويعول المدرب فادلو ديفيدز على خبرة عدد من لاعبيه وفي مقدمتهم عميد الفريق بدر بانون الذي يعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الديربي بين عناصر التشكيلتين. في المقابل يدخل الوداد الرياضي صاحب المركز الرابع ب34 نقطة. هذه المواجهة في ظرفية صعبة رغم الانتصار الأخير على النادي المكناسي بهدفين دون رد وقعهما الدولي المغربي السابق حكيم زياش، منهيا بذلك سلسلة من 8 مباريات دون فوز. وسيكون مدرب الوداد محمد بن شريفة الذي تولى المهمة حديثا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون أمام اختبار حقيقي، إذ يمنح الفوز في الديربي دفعة معنوية قوية للفريق للمنافسة فيما تبقى من الموسم. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل لنهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
11: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
12: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد النشاط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر، وكيف يقرأ العالم، وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
2: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
0: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على مؤشرات البحث العلمي والتطوير بالمغرب، وذلك خلال ندوة نشطها أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري. لقاء شكل مناسبة لإبراز الدور الاستراتيجي لمؤشرات البحث والتطوير في تقييم وتوجيه سياسات البحث وكذا تأثيرها على التنمية الاقتصادية والابتكار. وتتيح مؤشرات البحث والتطوير تقييم المجهود المخصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال عدة أبعاد تشمل النفقات والموارد البشرية البشرية والبنية التحتية والمنشورات العلمية وبراءات الاختراع، كما تشكل أداة أساسية لقياس القدرة الابتكارية لبلد أو مؤسسة ما ومقارنة الأداء العلمي وتوجيه السياسات العمومية لصالح التقدم العلمي والتنافسية والتنمية الاقتصادية. برنامج أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالمعرض يتضمن عدة ندوات تغطي مواضيع متنوعة، من بينها الهيدروجين كمصدر للطاقة والرياضيات، وكذا التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدها المغرب.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: في عرض قوي ومقنع حجز المنتخب الوطني المغربي مقعده في المباراة النهائية للدورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للبولو. التأهل جاء بنادي النخيل بأصيلة عقب فوز مستحق على نظيره البرتغالي بنتيجة 9-4 في مباراة أظهر فيها الفرسان المغاربة تحكما كبيرا وفعالية هجومية حسمت اللقاء لصالحهم.
13: فرحان اليوم فوزنا ضد البرتغال اللي كانت واحد ليكيب عجيبه، كان عندهم اربعه ديال لي جوغ تري تري كومبيتون تري سوليد، دونك اون ا دو اون ا دي بيان ترانسبيري، ولكن الحمد لله فوزنا في هذا الكلوب بي جي اش ديال اسيلا.
14: تاف جيم اغينست موروكو توداي.
3: كانت مباراتنا ضد المغرب صعبه، لقد لعبوا بشكل جيد جدا بحيث أن أداء المنتخب المغربي كان متقنا والخيول كانت جيدة كذلك، بالتالي المباراة مرت بإيقاع سريع. كنا نود الفوز بالطبع وكنا نأمل في الوصول إلى النهائي وحتى الفوز باللقب، لكن نتمنى للفريق المغربي الفوز باللقب. وبهذا الفوز يواصل المنتخب الوطني مساره الناجح في البطولة بعد تفوقه في المباراة الافتتاحية على منتخب المجر، وستكون الأنظار مشدودة نحو المباراة النهائية التي ستجمع المغرب بالمنتخب الأمريكي الذي حجز بدوره بطاقة العبور بعد تغلبه على نظيره السعودي بنتيجة 11 إصابة مقابل 5.5. في نهائي يعد بالكثير من الندية والإثارة بين مدرستين عريقتين.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
15: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من الثقافة رافعة للتنمية، يؤكد السيد أخنوش. على الصعيد الدولي، الولايات المتحدة تنظم رحلة لإجلاء ركاب أمريكيين على متن سفينة منكوبة بفيروس هانتا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا، أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالبندقية أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق إنجازات كبرى وتقدما هائلا في المجال الثقافي، حيث جعل من الثقافة رافعة في خدمة التنمية. السيد أخنوش وفي تصريح للصحافة عقب تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026 أوضح أن حضور المملكة في هذه التظاهرة الدولية يندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك. رئيس الحكومة أوضح أيضا أن في هذا الجناح الوطني الرائع ببنال البندقية نلاحظ عملا جبارا وذي جودة أنجزته أنامل حرفيات وحرفيين مغاربة يتميزون بمهارتهم، وهو ما يكتشفه اليوم العديد من الزائرين الدوليين. السيدة خنوش قال إن المشروع الوطني المقدم في هذا البنالية الدولية يعد مبعث فخر، ومن شأنه أن يمنح إشعاعا استثنائيا للمملكة المغربية. السيدة خنوش وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026، وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطان التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. أعلن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال رئيس لجنة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتعاون جنوب جنوب بمدينة سانتا مارتا الكولومبية عن المبادرة المغربية لإحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بنيويورك. السيد هلال أعلن عن هذه المبادرة خلال مداخلته خلال اختتام الاجتماع الموسع لمكتب هذه اللجنة الذي انعقد هذا الأسبوع بالمدينة الكولومبية. وفي هذا السياق أكد السفير أن الدينامية التي أفرزها اجتماع سانتا مارتا ينبغي أن تترجم من الآن فصاعدا إلى تنسيق سياسي قوي والتزام متواصل دعما لهاتين الآليتين من التعاون. السيد هلال قال إن المغرب وانطلاقا من روح التضامن والطموح والمسؤولية الجماعية التي سادت أشغال سانتا مارتا يسعده أن يعلن عن إحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي قريبا في نيويورك بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب جنوب. الدبلوماسي المغربي أوضح أن المملكة ترى في هذه المبادرة منصة مفتوحة وغير رسمية تروم تعزيز الحوار والتفكير الاستراتيجي وتوطيد وتنويع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. هذه المبادرة تندرج ضمن الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التعاون جنوب جنوب متضامن وفاعل ويعود بالنفع المتبادل على بلدان الجنوب العالمية، كما تجسد الرؤية الملكية لتنمية مشتركة لفائدة الدول النامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي والمحيط الهادئ. وفي وقت ينكب فيه المجتمع الدولي على التفكير في مستقبل العمل متعدد الأطراف في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، تطمح مجموعة الأصدقاء هذه إلى تعزيز مكانة التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي وتوطيد الزخم السياسي الداعم لآلياتها. هذه المبادرة تروم أيضا إحداث فضاء مخصص لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتقديم المساعدة التقنية والتكوين وتعزيز التشاور بين الوفود داخل منظومة الأمم المتحدة في نيويورك. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
9: في كلمة لها خلال افتتاحية أشغال الدورة 58 لمؤتمري شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسرى.
8: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لتنظيم رحلة جوية لإجلاء الركاب الأمريكيين على متن سفينة سياحية إمفي هونديوس التي تأثرت بتفشي فيروس هانتا وهي في طريقها حاليا إلى جزر الكناري. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أفاد بأن الوزارة تنسق هذه العملية بالتعاون مع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية وكذا مع السلطات الإسبانية. في الشأن الرياضي، يستأثر ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد المرتقب مساء اليوم في افتتاح الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم باهتمام جماهيري واسع لكونه يتجاوز طابع القمة التقليدية ليشكل منعطفا حاسما في صراع الصدارة. وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة لاسيما وأن 5 نقاط فقط تفصل الرجاء المتصدر عن عن غريمه الوداد الخامس، وهو المعطى الكفيل بإعادة رسم الملامح الحقيقية لسباق الظفر باللقب فيما تبقى من عمر البطولة. ويأتي الديربي هذا الموسم في سياق مختلف بالنسبة للفريقين، إذ يعيش رجاء فترة تألق على مستوى النتائج والأداء مقابل موسم صعب للوداد اتسم بتذبذب النتائج وتوالي التعثرات. هذا ويدخل الرجاء المواجهة متصدرا ترتيب البطولة الوطنية برصيد 39 نقطة، وضع النصب عينيها تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق عن مطارده المباشر المغرب الفاسي صاحب المركز الثاني ب 38 نقطة. ويعول المدرب فادلو ديفيدز على خبرة عدد من لاعبيه، وفي مقدمتهم عميد الفريق بدر بانون الذي يعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الديربي بين عناصر التشكيلتين. في المقابل يدخل الوداد الرياضي صاحب المركز الرابع ب 34 نقطة هذه المواجهة في ظرفية صعبة رغم الانتصار الأخير على النادي المكناسي بهدفين دون رد وقعهما الدولي المغربي السابق حكيم زياش، منهيا بذلك سلسلة من 8 مباريات دون فوز. وسيكون مدرب الوداد محمد بن شريفة الذي تولى المهمة حديثا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون أمام اختبار حقيقي، إذ يمنح الفوز في الديربي دفعة معنوية قوية للفريق للمنافسة فيما تبقى من الموسم. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل لنهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحتضن اليوم العلمي في مبادرة تروم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في توطيد الثقة في الإدارة العمومية.
16: المغرب هو كيحتضن القطب الرقمي ديال الذكاء الاصطناعي وديال الرقمنة اللي عطاهنا يعني بسند من برنامج UNDP برنامج الأمم المتحدة للتنمية. احنا كان يعني كنعتمدوا الرقمنة والذكاء الاصطناعي باش نوصلوا لواحد المجموعة ديال الحلول اللي كيمكن باش تخول المواطن باش يقدم ويتطور في واحد المجموعة ديال المجالات.
17: اخترنا هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، لأننا من من من مهام المدرسة تكوين أطر عليا قادرة على تبني التطور التكنولوجي.
15: هذا اليوم العلمي المنظم بشراكة مع المعهد الوطني للإدارة بالبرتغال تحت شعار الذكاء الاصطناعي المسؤول مناسبة لإطلاق نقاشات مثمرة وتفكير جماعي حول آليات تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مواجهة التحديات الرقمية. هذا الموضوع يتيح فرصة لتبادل الرؤى ومقارنة المقاربات والمساهمة في بلورة مرجعيات مشتركة وممارسات فضلة من أجل انتقال رقمي للإدارات العمومية. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يساهم في تعزيز التعاون بين البرتغال والمغرب، فالتكنولوجيا والمعالجة السليمة للبيانات أمران أساسيان لتطوير سياسات عمومية. هذا اللقاء يسعى إلى توطيد شراكة مستدامة بين المغرب والبرتغال قائمة على تبادل الخبرات والبناء المشترك للمرجعيات وتطوير حلول تتلائم مع الرهانات المعاصرة.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: جدد الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تأكيد عزم المغرب على مواصلة تثمين المكتسبات المحققة حتى تظل مناورات الأسد الإفريقي إطاراً متجدداً يهدف إلى ترسيخ الجاهزية وتعميق الشراكات وتطوير روح العمل الجماعي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل في الفضاء الإفريقي والمتوسطي والأطلسي. كما ذكر خلال حفل أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأكادير على شرف الدول المشاركة في الدورة 22 من مناورات الأسد الإفريقي بأن هذه السنة ستتزامن مع تخليد الذكرى 250 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن نسخة 2027 من هذه المناورات ستكتسي بذلك بعدا رمزيا عميقا ودلالة خاصة تجسد متانة روابط الصداقة التي تجمع البلدين. من جانبه أكد الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الأسد الإفريقي يعد التمرين العسكري المشترك ومتعدد المجالات والجنسيات الأبرز في إفريقيا، ويوجه رسالة واضحة لا لبس فيها، مفادها أن الالتزام المشترك من أجل إفريقيا آمنة ومزدهرة ليس مجرد وعد بل قوة موحدة وجاهزة وعازمة على تحويله إلى واقع ملموس. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيتا في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي إن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. وأضاف الوزير الأمريكي أن الأسد الإفريقي يساهم في تعزيز الجاهزية القتالية وتحسين قابلية التشغيل البيني وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك مع القضاء على الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية. لكننا، يضيف المسؤول الأمريكي، ندرك أن هذه المعركة ليست ثابتة، فالتهديدات التي نواجهها تتطور بسرعة، وعلينا أن نسبق خصومنا من خلال جهودنا الابتكارية. وزير الحرب الأمريكي أكد على أن رسالة الأسد الإفريقي 2026 واضحة إلى كل من يسعى إلى زعزعة استقرار هذه القارة، قائلاً إن عزيمتنا المشتركة لا تنكسر وقدراتنا في تطور مستمر ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا المشتركة.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
18: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من الثقافة رافعة للتنمية، يؤكد السيد أخنوش. على الصعيد الدولي، الولايات المتحدة تنظم رحلة لإجلاء ركاب أمريكيين على متن سفينة منكوبة بفيروس هانتا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات الشخصيات أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيدة الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالبندقية أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق إنجازات كبرى وتقدما هائلا في المجال الثقافي، حيث جعل من الثقافة رافعة في خدمة التنمية. السيد أخنوش وفي تصريح للصحافة عقب تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026 أوضح أن حضور المملكة في هذه التظاهرة الدولية يندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك. رئيس الحكومة أوضح أيضا أن في هذا الجناح الوطني الرائع ببنال البندقية نلاحظ عملا جبارا وذي جودة أنجزته أنامل حرفيات وحرفيين مغاربة يتميزون بمهارتهم، وهو ما يكتشفه اليوم العديد من الزائرين الدوليين. السيدة خنوش قال إن المشروع الوطني المقدم في هذا البينالية الدولية يعد مبعث فخر، ومن شأنه أن يمنح إشعاعا استثنائيا للمملكة المغربية. السيدة خنوش وبتعليمة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطان التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير متابعه العسكرية، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. أعلن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال رئيس لجنة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتعاون جنوب جنوب بمدينة سانتا مارتا الكولومبية عن المبادرة المغربية لإحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بنيويورك. السيد هلال أعلن عن هذه المبادرة خلال مداخلته خلال اختتام الاجتماع الموسع لمكتب هذه اللجنة الذي انعقد هذا الأسبوع بالمدينة الكولومبية. وفي هذا السياق أكد السفير أن الدينامية التي أفرزها اجتماع سانتا مارتا ينبغي أن تترجم من الآن فصاعدا إلى تنسيق سياسي قوي والتزام متواصل دعما لهاتين الآليتين من التعاون. السيد هلال قال إن المغرب وانطلاقا من روح التضامن والطموح والمسؤولية الجماعية التي سادت أشغال سانتا مارتا، يسعده أن يعلن عن إحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي قريبا في نيويورك بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب جنوب. الدبلوماسي المغربي أوضح أن المملكة ترى في هذه المبادرة منصة مفتوحة وغير رسمية تروم تعزيز الحوار والتفكير الاستراتيجي وتوطيد وتنويع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. هذه المبادرة تندرج ضمن الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التعاون جنوب جنوب متضامن وفاعل ويعود بالنفع المتبادل على بلدان الجنوب العالمية، كما تجسد الرؤية الملكية لتنمية مشتركة لفائدة الدول النامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي والمحيط الهادئ. وفي وقت ينكب فيه المجتمع الدولي على التفكير في مستقبل العمل متعدد الأطراف في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، تطمح مجموعة الأصدقاء هذه إلى تعزيز مكانة التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي وتوطيد الزخم السياسي الداعم لآلياتها. هذه المبادرة تروم أيضا إحداث فضاء مخصص لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات تقديم المساعدة التقنية والتكوين وتعزيز التشاور بين الوفود داخل منظومة الأمم المتحدة في نيويورك. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة

0: الخدمات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكد في كلمة تلية نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لتنظيم رحلة جوية لإجلاء الركاب الأمريكيين على متن سفينة سياحية إم في هونديوس التي تأثرت بتفشي فيروس هانتا وهي في طريقها حاليا إلى جزر الكناري. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أفاد بأن الوزارة تنسق هذه العملية بالتعاون مع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية وكذا مع السلطات الإسبانية. في الشأن الرياضي، يستأثر ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد المرتقب مساء اليوم في افتتاح الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم باهتمام جماهيري واسع لكونه يتجاوز طابع القمة التقليدية ليشكل منعطفا حاسما في صراع الصدارة. وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة لاسيما وأن 5 نقاط فقط تفصل الرجاء المتصدر عن غريمه الوداد الخامس وهو المعطى الكفيل بإعادة رسم الملامح الحقيقية لسباق الظفر باللقب فيما تبقى من عمر البطولة. ويأتي الديربي هذا الموسم في سياق مختلف بالنسبة للفريقين إذ يعيش رجاء فترة تألق على مستوى النتائج والأداء مقابل موسم صعب للوداد اتسم بتذبذب النتائج وتوالي التعثرات. هذا ويدخل الرجاء المواجهة متصدرا ترتيب البطولة الوطنية برصيد 39 نقطة وضعا نصب عينيها تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق عن مطارده المباشر المغرب الفاسي صاحب المركز الثاني ب 38 نقطة. ويعول المدرب فادلو ديفيدز على خبرة عدد من لاعبيه وفي مقدمتهم عميد الفريق بدر بانون الذي يعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الديربي بين عناصر التشكيلتين. في المقابل، يدخل الوداد الرياضي صاحب المركز الرابع ب 34 نقطة هذه المواجهة في ظرفية صعبة رغم الانتصار الأخير على النادي المكناسي بهدفين دون رد وقعهما الدولي المغربي السابق حكيم زياش منهيا بذلك سلسلة من 8 مباريات دون فوز. وسيكون مدرب الوداد محمد بن شريفة الذي تولى المهمة حديثا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون أمام اختبار حقيقي إذ يمنح الفوز في الديربي دفعة معنوية قوية للفريق للمنافسة فيما تبقى من الموسم. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل لنهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً

0: على ريم راديو.
1: نبض رياضة، مرحبا بكم. البداية محليا، حيث سقط فريق الجيش الملكي في فخ التعادل بميدانه أمام ضيفه أولمبيك أسفي في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي برباط برسم الدورة 19 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم. وافتتح اللاعب محسن بوريغا حصة التسجيل لفائدة الجيش الملكي في الدقيقة 57 قبل أن يعادل جرمون فراجي الكفة لأولمبيك أسفي من ضربة جزاء في الدقيقة 70. وعقب هذه النتيجة استقر الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بينما بلغ رصيد أولمبيك أسفي 13 نقطة في المركز ما قبل الأخير. وفي مباراة عرفت تسجيل 7 أهداف، فاز فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد ورقة 4-3 على أرضية الملعب البلدي ببركان، ليرفع نهضة بركان رصيده إلى 34 نقطة، فيما تجمد رصيد اتحاد ورقة عند 13 نقطة. بينما تعادل فريق الدفاع الحسني الجديد مع ضيفه حسنية قدير بهدفين لمثلهما على أرضية ملعب أحمد العبدي بالجديدة. وعرف اللقاء إشارة الحكم البطاقة الحمراء في وجه كل من محمد ناجم مهاجم حسنية قدير وبابكر نياسي حارس مرمى الدفاع الحسني الجديدي. وعقب هذه النتيجة رفع الدفاع الحسني الجديدي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، فيما بلغ رصيد حسنية قدير 20 نقطة في المركز العاشر. فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة على نظيره من الموزمبيق ب3 أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا. وتأتي هذه المباراة الودية التحضيرية قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة التي ستقام بالمغرب في الفترة الممتدة من 13 ماي الجاري إلى 2 يونيو المقبل. وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة قد أسفرت عن وقوع المنتخب المغربي حامل لقب نسخة 2025 في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا. وسيجرى لقاء الافتتاح بين المنتخب المغربي ونظيره التونسي يوم الأربعاء 13 ماي على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط انطلاقا من الساعة 8 مساء. نظمت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة لقاء تواصليا مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية بهدف تسليط الضوء على آخر المستجدات المرتبطة بتطوير منظومة التحكيم الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بتقنيات الحديثة المعتمدة في اتخاذ القرارات التحكيمية وفي مقدماتها تقنية حكم الفيديو المساعد. وشهد هذا اللقاء تقديم شروحات تطبيقية مبسطة حول كيفية استخدام تقنية الفار وآليات تدخلها في مختلف الحالات التحكيمية، فضلا عن إبراز دورها في الرفع من دقة القرارات التحكيمية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل أرضية الملعب. وفي كلمة بالمناسبة، استعرض المدير التقني الوطني للتحكيم رضوان جيد استراتيجية عمل المديرية، مبرزا مختلف الجوانب المرتبطة بتكوين الحكام وتأهيلهم وكذا الخدمات الأساسية التي توفرها المديرية، ويتعلق الأمر على الخصوص بتقييم الحكام بعد كل مباراة وتتبع مستوى أدائهم وتنظيم تكوينات ودروس عن بعد، فضلا عن إجراء اختبارات ومنح شهادات للحكام. وأكد السيد جيد أن الهدف الأساسي من هذه الأليات يتمثل في التطوير المستمر لمستوى الحكام والارتقاء بجودة الأداء التحكيمي على الصعيد الوطني. نهاية موعدنا الرياضي، كان معكم في تقديمه إلياس أبو الرجاء، إلى اللقاء.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يومياً على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من الثقافة رافعة للتنمية، يؤكد السيد أخنوش. على الصعيد الدولي، الولايات المتحدة تنظم رحلة لإجلاء ركاب أمريكيين على متن سفينة منكوبة بفيروس هانتا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالبندقية أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق إنجازات كبرى وتقدما هائلا في المجال الثقافي، حيث جعل من الثقافة رافعة في خدمة التنمية. السيد أخنوش وفي تصريح للصحافة عقب تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026 أوضح أن حضور المملكة في هذه التظاهرة الدولية يندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك. رئيس الحكومة أوضح أيضا أن في هذا الجناح الوطني الرائع ببنال البندقية نلاحظ عملا جبارا وذي جودة أنجزته أنامل حرفيات وحرفيين مغاربة يتميزون بمهارتهم، وهو ما يكتشفه اليوم العديد من الزائرين الدوليين. السيدة خنوش قال إن المشروع الوطني المقدم في هذا البنالية الدولية يعد مبعث فخر، ومن شأنه أن يمنح إشعاعا استثنائيا للمملكة المغربية. السيدة خنوش وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026. وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطانة التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملكة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكرية وصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. أعلن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال رئيس لجنة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتعاون جنوب جنوب بمدينة سانتا مارتا الكولومبية عن المبادرة المغربية لإحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بنيويورك. السيد هلال أعلن عن هذه المبادرة خلال مداخلته خلال اختتام الاجتماع الموسع لمكتب هذه اللجنة الذي انعقد هذا الأسبوع بالمدينة الكولومبية. وفي هذا السياق أكد السفير أن الدينامية التي أفرزها اجتماع سانتا مارتا ينبغي أن تترجم من الآن فصاعدا إلى تنسيق سياسي قوي والتزام متواصل دعما لهاتين الآليتين من التعاون. السيد هلال قال إن المغرب وانطلاقا من روح التضامن والطموح والمسؤولية الجماعية التي سادت أشغال سانتا مارتا يسعده أن يعلن عن إحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي قريبا في نيويورك بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب جنوب. الدبلوماسي المغربي أوضح أن المملكة ترى في هذه المبادرة منصة مفتوحة وغير رسمية تروم تعزيز الحوار والتفكير الاستراتيجي وتوطيد وتنويع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. هذه المبادرة تندرج ضمن الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعاون جنوب جنوب متضامن وفاعل ويعود بالنفع المتبادل على بلدان الجنوب العالمية كما تجسد الرؤية الملكية لتنمية مشتركة لفائدة الدول النامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي والمحيط هادئة. وفي وقت ينكب فيه المجتمع الدولي على التفكير في مستقبل العمل متعدد الأطراف في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة تطمح مجموعة الأصدقاء هذه إلى تعزيز مكانة التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي وتوطيد الزخم السياسي الداعم لآلياتها. هذه المبادرة ترم أيضا إحداث فضاء مخصص لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتقديم المساعدة التقنية والتكوين وتعزيز التشاور بين الوفود داخل منظومة الأمم المتحدة في نيويورك. على صعيد آخر أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
5: في كلمة لها خلال افتتاحية أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر.
4: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لتنظيم رحلة جوية لإجلاء الركاب الأمريكيين على متن سفينة سياحية إمفي هونديوس التي تأثرت بتفشي فيروس هانتا وهي في طريقها حاليا إلى جزر الكناري. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أفاد بأن الوزارة تنسق هذه العملية بالتعاون مع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية وكذا مع السلطات الإسبانية. في الشأن الرياضي، يستأثر ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد المرتقب مساء اليوم في افتتاح الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم باهتمام جماهيري واسع لكونه يتجاوز طابع القمة التقليدية ليشكل منعطفا حاسما في صراع الصدارة. وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة لسيما وأن 5 نقاط فقط تفصل الرجاء المتصدر عن غريمه الوداد الخامس وهو المعطى الكفيل بإعادة رسم الملامح الحقيقية لسباق الظفر باللقب فيما تبقى من عمر البطولة. ويأتي الديربي هذا الموسم في سياق مختلف بالنسبة للفريقين، إذ يعيش رجاء فترة تألق على مستوى النتائج والأداء مقابل موسم صعب للوداد اتسم بتذبذب النتائج وتوالي التعثرات. هذا ويدخل الرجاء المواجهة متصدرا ترتيب البطولة الوطنية برصيد 39 نقطة وضع النصب عينيها تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق عن مطارده المباشر المغرب الفاسي صاحب المركز الثاني ب 38 نقطة. ويعول المدرب فادلو ديفيدز على خبرة عدد من لاعبيه وفي مقدمتهم عميد الفريق بدر بانون الذي يعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الديربي بين عناصر التشكيلتين. في المقابل، يدخل الوداد الرياضي صاحب المركز الرابع ب 34 نقطة هذه المواجهة في ظرفية صعبة رغم الانتصار الأخير على النادي المكناسي بهدفين دون رد وقعهما الدولي المغربي السابق حكيم زياش منهيا بذلك سلسلة من 8 مباريات دون فوز. وسيكون مدرب الوداد محمد بن شريفة الذي تولى المهمة حديثا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون أمام اختبار حقيقي، إذ يمنح الفوز في الديربي دفعة معنوية قوية للفريق للمنافسة فيما تبقى من الموسم. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل لنهاية هذا العدد الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. المبادئ الثابتة هي الأساس اللي كيبني عليها الفرد حياته وكيعطيه اتجاه واضح في التفكير والسلوك. وملي كتكون عند الفرد مبادئ راسخة كيولي السلوك دياله مفهوم وماشي متناقض، وهذا الشيء كيخلي شخصيته متوازنة وقادرة تواجه مختلف المواقف بلا تردد أو تحفظ. في واقع الحياة اليومية الكثير من الأفراد كيتخبطوا في قراراتهم حيت ما عندهمش مرجعية واضحة يستندوا عليها، مرة كيتبعوا العاطفة ومرة كيتأثروا بكلام الناس ومرة كيمشيوا مع التيار بلا ما يفكروا في العواقب. لكن الفرد اللي عنده مبادئ ثابتة كتكون عنده واحد البوصلة الداخلية اللي كترشده كتخليه يعرف شنو خاصو يدير في كل موقف سواء كان سهل أو صعيب. المبادئ ماشي غير كلمات كنقولوها، ولكن هي قناعات مترسخة في العقل والقلب كتوجه ماشي غير قرارات الفرد ولكن حتى السلوكيات دياله، بحال الصدق والأمانة والاحترام والمسؤولية وغيرها كتير. هاد القيم من اللي كيآمن بها الفرد بصدق كتولي جزء من شخصيته وكتبان في السلوك دياله بلا ما يحتاج يتصنع ولا يمثل أو يكذب. مثلا الفرد الصادق ما كيحتاجش يفكر واش يقول الحقيقة ولا لا، حيت الصدق بالنسبة لي هو الخيار الطبيعي. والفرد اللي كيكون واثق من نفسه ما يمكنش يقوم بسلوك غير سوي في أي مكان توجد فيه، لأنه سلوك ما كيشبهش ليه. والسلوك الواضح كيجي كنتيجة مباشرة لهذه المبادئ اللي كتكون مكتسبة في التربية ديالو، كتخليه يختار خط واضح في الحياة، كتولي تصرفاته مفهومة عند الآخرين وكيقدروا يتوقعوا ردود فعله على أي موضوع. وهذا الوضوح كيعطيه ثقة كبيرة سواء في العلاقات الشخصية أو المهنية. والأفراد في غالب الأحيان كيميلوا للتعامل مع فرد كيعرفوا شكون هو وكيفاش كيفكر وكيعرفوا سلوكه، وماشي اليوم يقول حاجة وغدا يدير عكسها. من جهة أخرى الفرد اللي عنده شخصية متوازنة كتكون نتيجة تناسق بين التفكير والسلوك دياله، لأنه فرد لما كيقول حاجة وكيطبقها كيحس براحة نفسية وما كيكونش عنده صراع داخلي. أما اللي كيعيش في تناقض بين تفكيره وسلوكه كيحس ديما بعدم الاستقرار وكيتعب نفسيا، حيث كيبقى يحاول دائما يوفق بين اللي كيبان للآخرين واللي كاين في الداخل دياله. فالتوازن في الشخصية ما كيعنيش الكمال، ولكن كيعني القدرة على التحكم في النفس والتعامل مع المواقف بحكمة. والفرد اللي عنده مبادئ ثابتة ما كيتهزش بسهولة قدام الضغوطات وما كيغيرش مواقفه غير باش يرضي الآخرين، لكن في نفس الوقت كيكون مرن في التفكير ديالو في بعض المواقف وكيعرف يتعلم من الأخطاء اللي ارتكبها وكيعرف يطور راسه. واحد النقطة مهمة أخرى هي أن المبادئ ما خاصهاش تكون جامدة بطريقة تخلي الفرد منغلق، بالعكس خاصها تكون واضحة لكن قابلة للتطوير مع التجارب اللي عاشها. فالحياة كتعلم والفرد كيغير بعض القناعات مع الوقت، لكن كيبقى محافظ على الجوهر ديال القيم دياله. هذا التوازن بين الثبات والتطور هو اللي كيعطي شخصية ناضجة. كذلك البيئة كتأثر بزاف في بناء المبادئ، الأسرة والمدرسة والمجتمع كاملين كيلعبوا دور مهم في غرس القيم، لكن في النهاية كل واحد مسؤول على اختياراته. ممكن فرد يكبر في بيئة ما فيهاش وضوح في القيم، لكن مع الوعي والتفكير والتساؤل والتواصل يقدر يبني مبادئ خاصة به وتكون هي الأساس في حياته. من الجانب العلمي كيأكدوا المتخصصين أنه باش يطور الفرد مبادئ ثابتة خاصو يبدأ يطرح أسئلة على راسه، شنو مهم بالنسبة ليا؟ شنو هي القيم اللي كان آمن بها؟ واش كان طبقها في حياتي اليومية أو هي مجرد قناعة جامدة؟ هذا التأمل الذاتي كيساعد بزاف بناء وعي حقيقي وكيخلي الفرد يعيش بطريقة أكثر انسجام مع ذاته ومع الأحداث اللي دايرة به. لذلك الاستمرارية ضرورية، لأن ماشي كافي الفرد يعرف المبادئ بل خاصه يطبقها بشكل يومي حتى تولي عادة. في الأول ممكن يكون صعيب، لكن مع الوقت كتحول سلوكيات وكتصبح طبيعية حتى في العلاقات مع الآخرين. المبادئ الثابتة كتلعب دور كبير في بناء الثقة والاحترام. الفرد اللي كيلتزم بكلامه وكيحترم الآخرين وكيكون عادل كيكسب تقديرهم، وحتى إذا اختلفوا معه كيبقاو يثقوا فيه حيت عارفين أنه واضح وقد كلامه قد فعله. فغياب مبادئ ثابتة كيسبب فوضى داخلية وخارجية، والفرد بدون مبادئ واضحة كيكون مهزوز، كيتبدل حسب الظروف وما عندوش هوية واضحة. هذا الشيء كيأثر على سلوكياته في أوضاع ومواقف ما كيقدرهاش وما كيستوعبهاش وما كيعرفش نتائجها وحتى تأثيرها على حياته. فالمبادئ الثابتة للفرد ماشي رفاهية، هي الجسر اللي كيعبر منه باش يوصل لحياة مستقرة بسلوكيات واضحة ما فيها كذوب ولا غش ولا تعدي على حق الغير، يعيش بها في سلام داخلي واحترام خارجي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
7: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من الثقافة رافعة للتنمية، يؤكد السيد أخنوش. على الصعيد الدولي، الولايات المتحدة تنظم رحلة لإجلاء ركاب أمريكيين على متن سفينة منكوبة بفيروس هانتا. إلى التفاصيل، مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالبندقية أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق إنجازات كبرى وتقدما هائلا في المجال الثقافي، حيث جعل من الثقافة رافعة في خدمة التنمية. السيد أخنوش وفي تصريح للصحافة عقب تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026، أوضح أن حضور المملكة في هذه التظاهرة الدولية يندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك. رئيس الحكومة أوضح أيضا أن في هذا الجناح الوطني الرائع ببنال البندقية نلاحظ عملا جبارا وذي جودة أنجزته أنامل حرفيات وحرفيين مغاربة يتميزون بمهارتهم، وهو ما يكتشفه اليوم العديد من الزائرين الدوليين. السيدة خنوش قال إن المشروع الوطني المقدم في هذا البنالية الدولية يعد مبعث فخر، ومن شأنه أن يمنح إشعاعا استثنائيا للمملكة المغربية. السيدة خنوش وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026، وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطان التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. أعلن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال رئيس لجنة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتعاون جنوب جنوب بمدينة سانتا مارتا الكولومبية عن المبادرة المغربية لإحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بنيويورك. السيد هلال أعلن عن هذه المبادرة خلال مداخلته خلال اختتام الاجتماع الموسع لمكتب هذه اللجنة الذي انعقد هذا الأسبوع بالمدينة الكولومبية. وفي هذا السياق أكد السفير أن الدينامية التي أفرزها اجتماع سانتا مارتا ينبغي أن تترجم من الآن فصاعدا إلى تنسيق سياسي قوي والتزام متواصل دعما لهاتين الآليتين من التعاون. السيد هلال قال إن المغرب وانطلاقا من روح التضامن والطموح والمسؤولية الجماعية التي سادت أشغال سانتا مارتا يسعده أن يعلن عن إحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون التعاون الثلاثي قريبا في نيويورك بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب جنوب. الدبلوماسي المغربي أوضح أن المملكة ترى في هذه المبادرة منصة مفتوحة وغير رسمية تروم تعزيز الحوار والتفكير الاستراتيجي وتوطيد وتنويع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. هذه المبادرة تندرج ضمن الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعاون جنوب جنوب متضامن وفاعل ويعود بالنفع المتبادل على بلدان الجنوب العالمية، كما تجسد الرؤية الملكية لتنمية مشتركة لفائدة الدول النامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي والمحيط الهادئ. وفي وقت ينكب فيه المجتمع الدولي على التفكير في مستقبل العمل متعدد الأطراف في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، تطمح مجموعة الأصدقاء هذه إلى تعزيز مكانة التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي وتوطيد الزخم السياسي الداعم لآلياتها. هذه المبادرة تروم أيضا إحداث فضاء مخصص لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتقديم المساعدة التقنية والتكوين وتعزيز التشاور بين الوفود داخل منظومة الأمم المتحدة في نيويورك. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
5: في كلمة لها خلال افتتاحية أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسرى.
4: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لتنظيم رحلة جوية لإجلاء الركاب الأمريكيين على متن سفينة سياحية إمفي هونديوس التي تأثرت بتفشي فيروس هانتا وهي في طريقها حاليا إلى جزر الكناري. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أفاد بأن الوزارة تنسق هذه العملية بالتعاون مع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية وكذا مع السلطات الإسبانية. في الشأن الرياضي، يستأثر ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد المرتقب مساء اليوم في افتتاح الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم باهتمام جماهيري واسع لكونه يتجاوز طابع القمة التقليدية ليشكل منعطفا حاسما في صراع الصدارة. وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة لسيما وأن 5 نقاط فقط تفصل الرجاء المتصدر عن غريمه الوداد الخامس وهو المعطى الكفيل بإعادة رسم الملامح الحقيقية لسباق الظفر باللقب فيما تبقى من عمر البطولة. ويأتي الديربي هذا الموسم في سياق مختلف بالنسبة للفريقين، إذ يعيش رجاء فترة تألق على مستوى النتائج والأداء مقابل موسم صعب للوداد اتسم بتذبذب النتائج وتوالي التعثرات. هذا ويدخل الرجاء المواجهة متصدرا ترتيب البطولة الوطنية برصيد 39 نقطة وضع النصب عينيها تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق عن مطارده المباشر المغرب الفاسي صاحب المركز الثاني ب 38 نقطة. ويعول المدرب فادلو ديفيدز على خبرة عدد من لاعبيه وفي مقدمتهم عميد الفريق بدر بانون الذي يعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الديربي بين عناصر التشكيلتين. في المقابل، يدخل الوداد الرياضي صاحب المركز الرابع ب 34 نقطة. هذه المواجهة في ظرفية صعبة رغم الانتصار الأخير على النادي المكناسي بهدفين دون رد وقعهما الدولي المغربي السابق حكيم زياش، منهيا بذلك سلسلة من 8 مباريات دون فوز. وسيكون مدرب الوداد محمد بن شريفة الذي تولى المهمة حديثا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون أمام اختبار حقيقي، إذ يمنح الفوز في الديربي دفعة معنوية قوية للفريق للمنافسة فيما تبقى من الموسم. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل لنهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
8: احتضنت مدينة مراكش الدورة الثالثة للقاءات الجهوية للاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو حدث يرم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات في سياق يتسم بتنزيل ميثاق الاستثمار. هذا اللقاء يأتي في إطار الجولة الترويجية التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي وتستمر إلى غاية 25 من نوفمبر المقبل، وتشمل 9 محطات عبر مختلف جهات المملكة، بما يعكس إرادة قوية للقرب والتغطية الترابية لفائدة المقاولات على الصعيد الوطني.
9: كانت مناسبة كذلك باش أننا نقدموا ميثاق الاستثمار الجديد المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على أساس أن الشركات ديال الجهة ممكن تستفيد من هذا النظام ديال الدعم التحفيزي، كذلك بتكامل مع التمويلات البنكية اللي حضرة اليوم. كذلك الحضور ديالنا مع هذا اللقاء كان كذلك اعتراف بالمجهودات اللي كتقوم بها المجموعة ديال البنك الشعبي على المستوى الجهوي في المواكبة المالية والغير المالية، ومجموعة ديال المبادرات اللي قامت بها المجموعة من أجل تشجيع التمويلات على المستوى ديال الجهة وتكريس المشاريع في أقرب وقت.
10: احنا اليوم جد سعداء باش نستقبلوا المحطة الثالثة من جهويات الاستثمار في منطقة مراكش سافي. كما تتعرفوا هذه الجهة، جهة مراكش سافي، هي جهة تتمتع بمؤهلات مهمة في سواء في ميدان الاستثمار أو في ميدان الخدمات أو في ميدان الصناعات الغذائية، وبالتالي فإحنا اليوم مجتمعين باش يمكن نتكلموا جميع على إشكاليات الاستثمار، كيفاش ندعموها، كيفاش نطوروها، كيفاش نسهلوا الاستثمار داخل المنطقة دينا.
8: هذا اللقاء شهد أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي لجهة مراكش بني ملال. هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أوجه التعاون من أجل مواكبة أفضل للمقاولات في مشاريعها الاستثمارية والتحولية، وكذا دعم إحداث المقاولات ونموها وهيكلتها من أجل تعزيز الإدماج المالي وولوج المقاولات الصغيرة جدا للخدمات البنكية.
2: غيم راديو. غيم راديو.
3: الخبر من المصدر. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة. ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير استقبلت وفدا يضم حوالي 30 من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي منظمات دولية.
12: يسعدني دائما أن أكون هنا. لقد زرت هذا المكان من قبل، وكان أول ما لفت انتباهي حينها هو الهندسة المعمارية للجامعة وبنياتها التحتية ذات المستوى العالي وجودة البحث العلمي الذي تحتضنه وانفتاحها على إفريقيا.
11: هذه المؤسسة تشكل إطارا ملائما للاستجابة ليس فقط لبعض التحديات التي تواجه المغرب، بل أيضا للرهانات التي تواجهها إفريقيا وباقي دول العالم، لا سيما في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة والابتكار.
12: هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على البنيات التحتية للبحث بالجامعة واستكشاف إمكانيات إبرام شراكات مع مؤسسات التعليم العالي النرويجية.
11: هذه الزيارة مكنت الوفد من الاطلاع عن كثب على جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تعتبر مؤسسة جامعية من الجيل الجديد ترتكز على نموذج للتعليم والبحث موجه بالكامل نحو الابتكار.
13: هذه الجامعة هي ثمرة العناية المولوية السامية التي ما فات جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي تعكس رؤية ملكية متبصرة جعلت من الرأسمال البشري وتنميته أساس للتنمية المستدامة في جميع ومختلف الأوجه ديالها.
11: هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوطيد التعاون بشكل أكبر مع الجامعات والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين عبر العالم، وللترويج لنموذج الجامعة على الصعيد الدولي ومواصلة مساهمتنا في تنمية القارة الإفريقية من خلال البحث العلمي. هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى إبراز الدور الرائد الذي تطلع به هذه الجامعة المرموقة باعتبارها مؤسسة مواطنة ومسؤولة وحاضرة للمواهب الشابة ووجهة لاستقطاب الطلبة المتميزين من المغرب والخارج.
2: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: غيم راديو،
3: غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. السيد الطالب العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من الثقافة رافعة للتنمية، يؤكد السيد أخنوش. على الصعيد الدولي، الولايات المتحدة تنظم رحلة لإجلاء ركاب أمريكيين على متن سفينة منكوبة بفيروس هانتا. إلى التفاصيل. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين. على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالبندقية أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق إنجازات كبرى وتقدما هائلا في المجال الثقافي، حيث جعل من الثقافة رافعة في خدمة التنمية. السيد أخنوش وفي تصريح للصحافة عقب تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026 أوضح أن حضور المملكة في هذه التظاهرة الدولية يندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك. رئيس الحكومة أوضح أيضا أن في هذا الجناح الوطني الرائع ببنال البندقية نلاحظ عملا جبارا وذي جودة أنجزته أنامل حرفيات وحرفيين مغاربة يتميزون بمهارتهم، وهو ما يكتشفه اليوم العديد من الزائرين الدوليين. السيدة خنوش قال إن المشروع الوطني المقدم في هذا البنالية الدولية يعد مبعث فخر، ومن شأنه أن يمنح إشعاعا استثنائيا للمملكة المغربية. السيدة خنوش وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبنال البندقية لسنة 2026، وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطان التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. أعلن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال رئيس لجنة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتعاون جنوب جنوب بمدينة سانتا مارتا الكولومبية عن المبادرة المغربية لإحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بنيويورك. السيد هلال أعلن عن هذه المبادرة خلال مداخلته خلال اختتام الاجتماع الموسع لمكتب هذه اللجنة الذي انعقد هذا الأسبوع بالمدينة مدينة الكولومبية. وفي هذا السياق أكد السفير أن الدينامية التي أفرزها اجتماع سانتا مارتا ينبغي أن تترجم من الآن فصاعدا إلى تنسيق سياسي قوي والتزام متواصل دعما لهاتين الآليتين من التعاون. السيدة هلال قال إن المغرب وانطلاقا من روح التضامن والطموح والمسؤولية الجماعية التي سادت أشغال سانتا مارتا يسعده أن يعلن عن إحداث مجموعة أصدقاء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي قريبا في نيويورك بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب جنوب. الدبلوماسي المغربي أوضح أن المملكة ترى في هذه المبادرة منصة مفتوحة وغير رسمية تروم تعزيز الحوار والتفكير الاستراتيجي والتوطيد وتنويع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. هذه المبادرة تندرج ضمن الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التعاون جنوب جنوب متضامن وفاعل ويعود بالنفع المتبادل على بلدان الجنوب العالمية، كما تجسد الرؤية الملكية لتنمية مشتركة لفائدة الدول النامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي والمحيط الهادئ. وفي وقت ينكب فيه المجتمع الدولي على التفكير في مستقبل العمل متعدد الأطراف في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، تطمح مجموعة الأصدقاء هذه إلى تعزيز مكانة التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي وتوطيد الزخم السياسي الداعم لآلياتها. هذه المبادرة تروم أيضا إحداث فضاء مخصص لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتقديم المساعدة التقنية والتكوين وتعزيز التشاور بين الوفود داخل منظومة الأمم المتحدة في نيويورك. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. المتابعة رفقتك ياسين زكراوي.
5: في كلمة لها خلال افتتاحية أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف

0: يمكن تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسرة.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لتنظيم رحلة جوية لإجلاء الركاب الأمريكيين على متن سفينة سياحية إم في هونديوس التي تأثرت بتفشي فيروس هانتا وهي في طريقها حاليا إلى جزر الكناري. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أفاد بأن الوزارة تنسق هذه العملية بالتعاون مع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية وكذا مع السلطات الإسبانية. في الشأن الرياضي، يستأثر ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد المرتقب مساء اليوم في افتتاح الدورة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم باهتمام جماهيري واسع لكونه يتجاوز طابع القمة التقليدية ليشكل منعطفا حاسما في صراع الصدارة. وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة لاسيما وأن 5 نقاط فقط تفصل الرجاء المتصدر عن غريمه الوداد الخامس وهو المعطى الكفيل بإعادة رسم الملامح الحقيقية لسباق الظفر باللقب فيما تبقى من عمر البطولة. ويأتي الديربي هذا الموسم في سياق مختلف بالنسبة للفريقين، إذ يعيش رجاء فترة تألق على مستوى النتائج والأداء مقابل موسم صعب للوداد اتسم بتذبذب النتائج وتوالي التعثرات. هذا ويدخل الرجاء المواجهة متصدرا ترتيب البطولة الوطنية برصيد 39 نقطة وضع النصب عينيها تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق عن مطارده المباشر المغرب الفاسي صاحب المركز الثاني ب 38 نقطة. ويعول المدرب فادلو ديفيدز على خبرة عدد من لاعبيه وفي مقدمتهم عميد الفريق بدر بانون الذي يعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الديربي بين عناصر التشكيلتين. في المقابل، يدخل الوداد الرياضي صاحب المركز الرابع ب 34 نقطة هذه المواجهة في ظرفية صعبة رغم الانتصار الأخير على النادي المكناسي بهدفين دون رد وقعهما الدولي المغربي السابق حكيم زياش منهيا بذلك سلسلة من 8 مباريات دون فوز. وسيكون مدرب الوداد محمد بن شريفة الذي تولى المهمة حديثا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون أمام اختبار حقيقي، إذ يمنح الفوز في الديربي دفعة معنوية قوية للفريق للمنافسة فيما تبقى من الموسم. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل لنهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
5: نبض الرياضة، مرحبا بكم. البداية محليا، حيث سقط فريق الجيش الملكي في فخ التعادل بميدانه أمام ضيفه أولمبيك أسفي في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي برباط برسم الدورة 19 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم. وافتتح اللاعب محسن بوريغا حصة التسجيل لفائدة الجيش الملكي في الدقيقة 57 قبل أن يعادل جرمون فراجي الكفة لأولمبيك أسفي من ضربة جزاء في الدقيقة 70. وعقب هذه النتيجة استقر الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بينما بلغ رصيد أولمبيك أسفي 13 نقطة في المركز ما قبل الأخير. وفي مباراة عرفت تسجيل 7 أهداف فاز فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد ورقة 4-3 على أرضية الملعب البلدي ببركان، ليرفع نهضة بركان رصيده إلى 34 نقطة، فيما تجمد رصيد اتحاد ورقة عند 13 نقطة، بينما تعادل فريق الدفاع الحسني الجديد

0: دي مع ضيفه حسين يتقدير بهدفين لمثلهما على أرضية ملعب أحمد العبدي بالجديدة. وعرف اللقاء إشارة الحكم البطاقة الحمراء في وجه كل من محمد ناجم مهاجم حسين يتقدير وبابكر نياسي حارس مرمى الدفاع الحسن الجديدي. وعقب هذه النتيجة رفع الدفاع الحسن الجديدي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، فيما بلغ رصيد حسين يتقدير 20 نقطة في المركز العاشر. فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة على نظيره من الموزمبيق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا. وتأتي هذه المباراة الودية التحضيرية قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة التي ستقام بالمغرب في الفترة الممتدة من 13 ماي الجاري إلى 2 من يونيو المقبل. وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة قد أسفرت عن وقوع المنتخب المغربي حامل لقب نسخة 2025 في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا. وسيجرى لقاء الافتتاح بين المنتخب المغربي ونظيره التونسي يوم الأربعاء 13 ماي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط انطلاقا من الساعة 8 مساء. نظمت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا لقاء تواصليا مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية بهدف تسليط الضوء على آخر المستجدات المرتبطة بتطوير منظومة التحكيم الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بتقنيات الحديث المعتمدة في اتخاذ القرارات التحكيمية وفي مقدمتها تقنية حكم الفيديو المساعد. وشهد هذا اللقاء تقديم شروحات تطبيقية مبسطة حول كيفية استخدام تقنية الفار وآليات تدخلها في مختلف الحالات التحكيمية، فضلا عن إبراز دورها في الرفع من دقة القرارات التحكيمية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل أرضية الملعب. وفي كلمة بالمناسبة استعرض المدير التقني الوطني للتحكيم رضوان جيد استراتيجية عمل المديرية مبرزا مختلف الجوانب المرتبطة بتكوين الحكام وتأهيلهم وكذا الخدمات الأساسية التي توفرها المديرية، ويتعلق الأمر على الخصوص بتقييم الحكام بعد كل مباراة وتتبع مستوى أدائهم وتنظيم تكوينات ودروس عن بعد، فضلا عن إجراء اختبارات ومنح شهادات للحكام. وأكد السيد جيد أن الهدف الأساسي من هذه الأليات يتمثل في التطوير المستمر لمستوى الحكام والارتقاء بجودة الأداء التحكيمي على الصعيد الوطني. نهاية موعدنا الرياضي، كان معكم في تقديمه إلياس أبو الرجاء، إلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
2: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضباب الشديد. هذه أولى الملفات. مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بجيبوتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جليه. تقرير لنادية الأحمر.
7: خلال هذا الحفل الذي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدول وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى جيبوتي إلى جانب العديد من الشخصيات الأخرى، أدى السيد عمر جليه اليمين الدستورية رئيس لجمهورية جيبوتي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة إلى رئيس إسماعيل عمر جليه أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأطيب متمنيات جلالته له بكامل التوفيق والنجاح في مهامه السامية من أجل قيادة الشعب الجيبوتي الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار. هذا وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد بعث برقية تهنئة إلى السيد إسماعيل عمر جليه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية جيبوتي. ومما جاء في برقية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فعلى إثر إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية جيبوتي الشقيقة يسعدني أن أتقدم إلى فخامتكم بتهانئ الحارة مشفوعة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة قيادة الشعب الجيبوتي نحو ما يصبو إليه من مزيد الرخاء والازدهار.
6: في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبعا للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط حضره قادة ومسؤول باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير الاستحقاقي التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتمت أمس بمصب وادى درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
7: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم هجوم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورة جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-16 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق، تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، وصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
6: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
3: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
6: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد، فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو سقارة، المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
8: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه، سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل، في القراءة بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
9: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's you know leaders، يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
10: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
6: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب تقلبات الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة، أكد منظمو النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة. مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الفاضل إلى نشرتكم الجهوية، وتتابعون في العناوين: بمصب وادي درعا بطنطان اختتام تمرين الأسد الإفريقي 2026. السيد المنصوري تبرز بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن. السيد البواري يطلع على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري بقلعة مجونة. إلى التفاصيل. اختتمت الجمعة بمسبة واد درعا شمال طنطانة التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملكة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. على صعيد آخر أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصورية الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. ياسين زكراوي.
12: في كلمة لها خلال افتتاحية أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تلية نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه هي الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
7: قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية لقلعة مجونة اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها وكذا على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد والتفاصيل.
13: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقاروية شاملة ومستدامة.
7: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية عرضنا الإخباري الجهوي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
14: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو،
15: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضبابية الشديدة. هذه أولى الملفات. مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بجيبوتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جليه. تقرير لنادية الأحمر.
7: خلال هذا الحفل الذي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى جيبوتي إلى جانب العديد من الشخصيات الأخرى، أدى السيد عمر جليه اليمين الدستورية رئيس لجمهورية جيبوتي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة إلى رئيس إسماعيل عمر جليه أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأطيب متمنيات جلالته له بكامل التوفيق والنجاح في مهامه السامية من أجل قيادة الشعب الجيبوتي الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار. هذا وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد بعث برقية تهنئة إلى السيد إسماعيل عمر جليه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية جيبوتي. ومما جاء في برقية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فعلى إثر إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية جيبوتي الشقيقة يسعدني أن أتقدم إلى فخامتكم بتهانئ الحارة مشفوعة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة قيادة الشعب الجيبوتي نحو ما يسبو إليه من مزيد الرخاء والازدهار.
15: في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبعا للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفسيط لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة.
6: في خبر آخر، اختتم تمسين بمصب وذادرعة شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
7: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملكة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-6 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
6: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود، إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
14: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.92 في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنية
3: تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بينها الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي، والتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد، ومواضيع أخرى ذات الصلة.
6: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد. فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو استقرار المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
8: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج. تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه، سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
9: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لغولف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
10: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سي تان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
6: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب تقلبات الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة، أكد منظمو النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: شكل موضوع التراث العربي المخطوط في خزائن الغرب محور ندوة نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بحضور خبراء وباحثين. المتدخلون أبرزوا أن العناية بالمخطوطات العربية التي انتهى بها المطاف بالمكتبات الغربية ساهمت في صون هذا التراث العربي وحفظ الذاكرة الإنسانية والثقافية ونقل المعرفة. هذا وأوضح الباحثون الأهمية التاريخية والحضارية التي يكتسيها التراث العربي المخطوط المحفوظ في مختلف الخزائن والمكتبات الغربية، معتبرين أنه يمثل كنزا معرفيا نادرا ورصيدا وثائقيا ضخما يوثق لإسهامات العقل العربي. وقد تخلل الندوة الحديث عن المسارات التاريخية التي أدت إلى انتقال هذه المخطوطات العربية من الشرق والمغرب إلى المكتبات والخزائن بالغرب، كما تم إبراز أن الشروط العلمية والتقنية الصارمة التي توفرها المكتبات الغربية لصيانة هذا التراث العربي هي شروط مناسبة تضمن بقاءه لأطول فترة ممكنة. وشدد المتدخلون على أن تحقيق التراث المحفوظ لهذه المخطوطات بشكل علمي يستوجب ضرورة عودة الباحثين والمحققين إلى المخطوطات الأصلية والمقابلة بين النسخ المتعددة المحفوظة في المكتبات العالمية لضمان الأمانة العلمية وتقديم نصوص محققة ترقى إلى مستوى هذا التراث الإنساني العربي.
16: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
4: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات لا يمكننا إلا أن نبتهج، لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى، والشعر هو الحارس المواظب للكلمة، لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
3: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
5: تأتي هذه الدورة لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة الدار البيضاء على المستوى التعمير. هذا المهرجان أيضا يعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
3: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضباب الشديد. هذه أولى الملفات. مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم بجيبوتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جليه. تقرير لنادية الأحمر.
7: خلال هذا الحفل الذي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدول وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى جيبوتي إلى جانب العديد من الشخصيات الأخرى، أدى السيد عمر جليه اليمين الدستورية رئيس لجمهورية جيبوتي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة إلى رئيس إسماعيل عمر جليه أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأطيب متمنيات جلالته له بكامل التوفيق والنجاح في مهامه السامية من أجل قيادة الشعب الجيبوتي الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار. هذا وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد بعث برقية تهنئة إلى السيد إسماعيل عمر جليه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية جيبوتي. ومما جاء في برقية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فعلى إثر إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية جيبوتي الشقيقة يسعدني أن أتقدم إلى فخامتكم بتهنئة هانئ الحارة مشفوعة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة قيادة الشعب الجيبوتي نحو ما يسبو إليه من مزيد الرخاء والازدهار.
6: في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبعا للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفسيط لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير الاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتم تمسين بمصب وادى درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية، التقرير أعدته نادية الأحمر.
7: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-6 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
6: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود، إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
8: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5,000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 طن في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3,700 طن تهم حوالي 6,000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
6: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد. فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو استقرار المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
9: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه، سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
10: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين

0: انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن نهضروا على الطفل، سي تان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
1: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب تقلبات الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة، أكد منظمو النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة، مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
4: نبض الرياضة، مرحبا بكم. البداية محليا، حيث سقط فريق الجيش الملكي في فخ التعادل بميدانه أمام ضيفه أولمبيك أسفي في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي برباط برسم الدورة 19 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم. وافتتح اللاعب محسن بوريغا حصة التسجيل لفائدة الجيش الملكي في الدقيقة 57 قبل أن يعادل جرمون فراجي الكفة لأولمبيك أسفي من ضربة جزاء في الدقيقة 70. وعقب هذه النتيجة استقر الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بينما بلغ رصيد أولمبيك أسفي 13 نقطة في المركز ما قبل الأخير. وفي مباراة عرفت تسجيل 7 أهداف، فاز فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد ورقة 4-3 على أرضية الملعب البلدي ببركان، ليرفع نهضة بركان رصيده إلى 34 نقطة، فيما تجمد رصيد اتحاد ورقة عند 13 نقطة، بينما تعادل فريق الدفاع الحسني الجديدي مع ضيفه حسنية قدير بهدفين لمثلهما على أرضية ملعب أحمد العبدي بالجديدة. وعرف اللقاء إشارة الحكم البطاقة الحمراء في وجه كل من محمد نجم مهاجم حسنية قدير وبابكر نياسي حارس مرمى الدفاع الحسني الجديدي. وعقب هذه النتيجة رفع الدفاع الحسني الجديدي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، فيما بلغ رصيد حسنية قدير 20 نقطة في المركز العاشر. فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة على نظيره من الموزمبيق 3-2 في المباراة

0: الودية التي جمعتهما الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا. وتأتي هذه المباراة الودية التحضيرية قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة التي ستقام بالمغرب في الفترة الممتدة من 13 ماي الجاري إلى 2 من يونيو المقبل. وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة قد أسفرت عن وقوع المنتخب المغربي حامل لقب نسخة 2025 في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا. وسيجرى لقاء الافتتاح بين المنتخب المغربي ونظيره التونسي يوم الأربعاء 13 ماي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط انطلاقا من الساعة 8 مساء. نظمت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا لقاء تواصليا مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية بهدف تسليط الضوء على آخر المستجدات المرتبطة بتطوير منظومة التحكيم الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بتقنيات الحديثة المعتمدة في اتخاذ القرارات التحكيمية وفي مقدمتها تقنية حكم الفيديو المساعد. وشهد هذا اللقاء تقديم شروحات تطبيقية مبسطة حول كيفية استخدام تقنية الفار وآليات تدخلها في مختلف الحالات التحكيمية، فضلا عن إبراز دورها في الرفع من دقة القرارات التحكيمية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل أرضية الملعب. وفي كلمة بالمناسبة استعرض المدير التقني الوطني للتحكيم رضوان جيد استراتيجية عمل المديرية مبرزا مختلف الجوانب المرتبطة بتكوين الحكام وتأهيلهم وكذا الخدمات الأساسية التي توفرها المديرية، ويتعلق الأمر على الخصوص بتقييم الحكام بعد كل مباراة وتتبع مستوى أدائهم وتنظيم تكوينات ودروس عن بعد، فضلا عن إجراء اختبارات ومنح شهادات للحكام. وأكد السيد جيد أن الهدف الأساسي من هذه الآليات يتمثل في التطوير المستمر لمستوى الحكام والارتقاء بجودة الأداء التحكيمي على الصعيد الوطني. نهاية موعدنا الرياضي، كان معكم في تقديمه إلياس أبو الرجاء، إلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
4: ريم راديو. ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غيمغاديو.
2: غيمغاديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيمغاديو.
5: غيمغاديو.
2: نشرة الأخبار على غيمغاديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضبابية الشديدة. هذه أولى الملفات. مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بجيبوتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جليه. تقرير لنادية الأحمر. خلال هذا الحفل الذي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى جيبوتي إلى جانب العديد من الشخصيات الأخرى، أدى السيد عمر جيلة اليمين الدستورية رئيس لجمهورية جيبوتي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة إلى رئيس إسماعيل عمر جيلة أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأطيب متمنيات جلالته له بكامل التوفيق والنجاح في مهامه السامية من أجل قيادة الشعب الجيبوتي الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار. هذا وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد بعث برقية تهنئة إلى السيد إسماعيل عمر جيله بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية جيبوتي. ومما جاء في برقية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فعلى إثر إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية جيبوتي الشقيقة يسعدني أن أتقدم إلى فخامتكم بتهانئ الحارة مشفوعة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة قيادة الشعب الجيبوتي نحو ما يسبو إليه من مزيد الرخاء والازدهار. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبعا للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتمت أمس بمصب وادي درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
5: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عمليات برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-6 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
6: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود، إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
7: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
6: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد. فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو استقرار المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
8: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل اولا القارئ. وايضا كتنمي اللغه، سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو لف الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
9: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، نميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's you know leaders، يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، اللي يكونوا قادة يعني في المستقبل.
10: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. أنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
6: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة، أكد منظمو النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة، مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مكونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبدالله عبداللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن، تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مكونة ودادس. السيد عبداللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي، وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات. نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: مشاركون في ندوة نظمت ضمن فعالية الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يسلطون الضوء على الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التشريع. المشاركون في هذه الندوة التي احتضنها رواق الأمانة العامة للحكومة استعرضوا حصيلة الجهود المبذولة من قبل الأطراف المشاركة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لا سيما فيما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي، فضلا عن إبراز التحديات القانونية واللسانية المرتبطة بالتشريع باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
12: الإدماج ديال اللغة الأمازيغية هو ورش كبير جدا، يعني بدات الدولة شحال هذه، يعني هذه سنوات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كيساهم بكثير في هذا الورش هذا، سواء في معيارات اللغة وأيضا مواكبة المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والهيئات والقطاعات الوزارية في هذه الورشة الكبيرة، اللي هي أنه تفعيل أولا القانون التنظيمي 26/16 والدستور ديال 2011 على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، وخصها تكون يعني لازم تكون في الإدارة، حاضرة في الإدارة، حاضرة بقوة في الإدارة.
7: وحسب المشاركين فإن إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع يشكل ورشا استراتيجيا كبيرا انخرطت فيه الدولة منذ سنوات.
4: غيم راديو.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضباب الشديد. هذه أولى الملفات. مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بجيبوتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جليه. تقرير لنادية الأحمر.
5: خلال هذا الحفل الذي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدول وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى جيبوتي، إلى جانب العديد من الشخصيات الأخرى، أدى السيد عمر جليه اليمين الدستورية رئيس لجمهورية جيبوتي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة إلى رئيس إسماعيل عمر جليه أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأطيب متمنيات جلالته له بكامل التوفيق والنجاح في مهامه السامية من أجل قيادة الشعب الجيبوتي الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار. هذا وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد بعث برقية تهنئة إلى السيد إسماعيل عمر جليه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية جيبوتي. ومما جاء في برقية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فعلى إثر إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية جيبوتي الشقيقة يسعدني أن أتقدم إلى فخامتكم بتهانئ الحارة مشفوعة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة قيادة الشعب الجيبوتي نحو ما يصبو إليه من مزيد الرخاء والازدهار.
4: في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفسيط لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤول باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير الاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتم أمس بمصب وادي درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
5: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم الهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق، تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-16 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق، تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكذا تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
4: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود، إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترمان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
1: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازة يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
4: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد. فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو استقرار المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
2: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية الاستعداد ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه، سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه او في الكتب، عندها اثر كبير جدا. حتى الا كان القارئ او الاطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءه، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصيه ديالهم كامله، يعني عندها واحد الاثر بوزيتيف.
6: الاهميه ديال القراءه كتجلى كونها هي المهاره الاولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصيه ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف او كما يقال يعني المثل الانجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
7: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سي تان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر، وكيف يقرأ العالم، وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
4: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب لبات الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة، أكد منظمو النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا، أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة، مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
8: في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الباحثين عن الأصالة والتجارب الاستثنائية. فالمدينة تشهد خلال هذا الموسم انتعاشا سياحيا تترجمه الأرقام.
9: هذه الانتعاشة وهذه الدينامية الإيجابية اللي عرفها القطاع في 2026 جات نتيجة مجموعة من المشاريع ومجموعة من الإجراءات اللي اتخذت من طرف وزارة السياحة، حيث عرف واحد زيادة تقريبا ديال 30% بالنسبة لعدد الوافدين اللي توافدوا على الإقليم ديال ورزازات، وواحد نسبة ديال الارتفاع ديال 27% بالنسبة لليالي المبيت في الإقليم هنا في نفس الفترة بارابور الفترة ديال نفس الفترة اللي في 2026.
8: فمن قصبة توريرت التاريخية إلى قصر إيت بن حدو المصنف عالميا، مرورا باستوديوهات السينما التي احتضنت تصوير أضخم الإنتاجات العالمية، تقدم المدينة لزوارها رحلة تمزج بين عوالم السرد السينمائي وجمالية العمارة الطينية الأصيلة.
10: أول مرة غادي نجي لهذه المنطقة، لقاش دائما كيدولوا الناس على المنطقة، ورزازات مزيانة ويتعدوا مزيانة، وهذه الساعة ملي جيت فيها لقيت عجائب تبارك الله على بلادنا.
8: وبهذا تؤكد المدينة يوما بعد يوم مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من قبل الزوار المغاربة والأجانب.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
12: جدد الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تأكيد عزم المغرب على مواصلة تثمين المكتسبات المحققة حتى تظل مناورات الأسد الإفريقي إطارا متجددا يهدف إلى ترسيخ الجاهزية وتعميق الشراكات وتطوير روح العمل الجماعي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل في الفضاء الإفريقي والمتوسطي والأطلسي. كما ذكر خلال حفل أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأكادير على شرف الدول المشاركة في الدورة 22 من مناورات الأسد الإفريقي بأن هذه السنة ستتزامن مع تخليد الذكرى 250 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن نسخة 2027 من هذه المناورات ستكتسي بذلك بعدا رمزيا عميقا ودلالة خاصة تجسد متانة روابط الصداقة التي تجمع البلدين. من جانبه أكد الجنرال داغفي أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الأسد الإفريقي يعد التمرين العسكري المشترك ومتعدد المجالات والجنسيات الأبرز في إفريقيا، ويوجه رسالة واضحة لا لبس فيها، مفادها أن الالتزام المشترك من أجل إفريقيا آمنة ومزدهرة ليس مجرد وعد بل قوة موحدة وجاهزة وعازمة على تحويله إلى واقع ملموس. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي إن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. وأضاف الوزير الأمريكي أن الأسد الإفريقي يساهم في تعزيز الجاهزية القتالية وتحسين قابلية التشغيل البيني وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك مع القضاء على الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية. لكننا، يضيف المسؤول الأمريكي، ندرك أن هذه المعركة ليست ثابتة، فالتهديدات التي نواجهها تتطور بسرعة، وعلينا أن نسبق خصومنا من خلال جهودنا الابتكارية. وزير الحرب الأمريكي أكد على أن رسالة الأسد الإفريقي 2026 واضحة إلى كل من يسعى إلى زعزعة استقرار هذه القارة، قائلاً: إن عزيمتنا المشتركة لا تنكسر وقدراتنا في تطور مستمر، ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا المشتركة.
3: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضبابة الشديدة. هذه أولى الملفات. مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بجيبوتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جليه. تقرير لنادية الأحمر.
5: خلال هذا الحفل الذي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى جيبوتي إلى جانب العديد من الشخصيات الأخرى، أدى السيد عمر جيلة اليمين الدستورية رئيس لجمهورية جيبوتي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة إلى رئيس إسماعيل عمر جيلة أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأطيب متمنيات جلالته له بكامل التوفيق والنجاح في مهامه السامية من أجل قيادة الشعب الجيبوتي الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار. هذا وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد بعث برقية تهنئة إلى السيد إسماعيل عمر جيلة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية جيبوتي. ومما جاء في برقية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله: فعلى إثر إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية جيبوتي الشقيقة يسعدني أن أتقدم إلى فخامتكم بتهانئ الحارة مشفوعة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة قيادة الشعب الجيبوتي نحو ما يصبو إليه من مزيد الرخاء والازدهار.
4: في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقدي يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتمت أمس بمصب وادي درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
5: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق، أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-6 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق، تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
4: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود، إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
13: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
4: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد. فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو استقرار المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
2: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه، سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
6: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لغولاف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.

0: هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو على الطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
1: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب تقلبات الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة، أكد منظمو النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة، مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. المبادئ الثابتة هي الأساس اللي كيبني عليها الفرد حياته وكيعطيه اتجاه واضح في التفكير والسلوك، وملي كتكون عند الفرد مبادئ راسخة كيولي السلوك ديالو مفهوم وماشي متناقض، وهادشي كيخلي شخصيته متوازنة وقادرة تواجه مختلف المواقف بلا تردد أو تحفظ. في واقع الحياة اليومية الكثير من الأفراد كيتخبطوا في قراراتهم حيت ما عندهمش مرجعية واضحة يستندوا عليها، مرة كيتبعوا العاطفة ومرة كيتأثروا بكلام الناس ومرة كيمشيوا مع التيار بلا ما يفكروا في العواقب. لكن الفرد اللي عنده مبادئ ثابتة كتكون عنده واحد البوصلة الداخلية اللي كترشده كتخليه يعرف شنو خاصو يدير في كل موقف سواء كان سهل أو صعيب. المبادئ ماشي غير كلمات كنقولوها، ولكن هي قناعات مترسخة في العقل والقلب كتوجه ماشي غير قرارات الفرد ولكن حتى السلوكيات ديالو، بحال الصدق والأمانة والاحترام والمسؤولية وغيرها كتير. هاد القيم من اللي كيأمن بها الفرد بصدق كتولي جزء من شخصيته وكتبان في السلوك ديالو بلا ما يحتاج يتصنع ولا يمثل أو يكذب. مثلا الفرد الصادق ما كيحتاجش يفكر واش يقول الحقيقة ولا لا، حيت الصدق بالنسبة لي هو الخيار الطبيعي. والفرد اللي كيكون واثق من نفسه ما يمكنش يقوم بسلوك غير سوي في أي مكان توجد فيه، لأنه سلوك ما كيشبهش ليه. والسلوك الواضح كيجي كنتيجة مباشرة لهذه المبادئ اللي كتكون مكتسبة في التربية ديالو، كتخليه يختار خط واضح في الحياة، كتولي تصرفاته مفهومة عند الآخرين وكيقدروا يتوقعوا ردود فعله على أي موضوع. وهذا الوضوح كيعطيه ثقة كبيرة سواء في العلاقات الشخصية أو المهنية. والأفراد في غالب الأحيان كيميلوا للتعامل مع فرد كيعرفوا شكون هو وكيفاش كيفكر وكيعرفوا سلوكه، وماشي اليوم يقول حاجة وغدا يدير عكسها. من جهة أخرى الفرد اللي عنده شخصية

0: متوازنة كتكون نتيجة تناسق بين التفكير والسلوك ديالو، لأنه فرد لما كيقول حاجة وكيطبقها كيحس براحة نفسية وما كيكونش عنده صراع داخلي. أما اللي كيعيش في تناقض بين تفكيره وسلوكه كيحس ديما بعدم الاستقرار وكيتعب نفسيا، حيث كيبقى يحاول دائما يوفق بين اللي كيبان للآخرين واللي كاين في الداخل دياله. فالتوازن في الشخصية ما كيعنيش الكمال، ولكن كيعني القدرة على التحكم في النفس والتعامل مع المواقف بحكمة. والفرد اللي عنده مبادئ ثابتة ما كيتهزش بسهولة قدام الضغوطات وما كيغيرش مواقفه غير باش يرضي الآخرين، لكن في نفس الوقت كيكون مرن في التفكير ديالو في بعض المواقف وكيعرف يتعلم من الأخطاء اللي ارتكبها وكيعرف يطور راسه. واحد النقطة مهمة أخرى هي أن المبادئ ما خاصهاش تكون جامدة بطريقة تخلي الفرد منغلق، بالعكس خاصها تكون واضحة لكن قابلة للتطوير مع التجارب اللي عاشها. فالحياة كتعلم والفرد كيغير بعض القناعات مع الوقت، لكن كيبقى محافظ على الجوهر ديال القيم ديالو. هذا التوازن بين الثبات والتطور هو اللي كيعطي شخصية ناضجة. كذلك البيئة كتأثر بزاف في بناء المبادئ. الأسرة والمدرسة والمجتمع كاملين كيلعبوا دور مهم في غرس القيم، لكن في النهاية كل واحد مسؤول على اختياراته. ممكن فرد يكبر في بيئة ما فيهاش وضوح في القيم، لكن مع الوعي والتفكير والتساؤل والتواصل يقدر يبني مبادئ خاصة به وتكون هي الأساس في حياته. من الجانب العلمي كيأكدوا المتخصصين أنه باش يطور الفرد مبادئ ثابتة خاصو يبدأ يطرح أسئلة على راسه: شنو مهم بالنسبة لي؟ شنو هي القيم اللي كان آمن بها؟ واش كان طبقها في حياتي اليومية أو هي مجرد قناعة جامدة؟ هذا التأمل الذاتي كيساعد بزاف بناء وعي حقيقي وكيخلي الفرد يعيش بطريقة أكثر انسجام مع ذاته ومع الأحداث اللي دايرة به. لذلك الاستمرارية ضرورية، لأن ماشي كافي الفرد يعرف المبادئ بل خاصه يطبقها بشكل يومي حتى تولي عادة. في الأول ممكن يكون صعيب، لكن مع الوقت كتحول سلوكيات وكتصبح طبيعية حتى في العلاقات مع الآخرين. المبادئ الثابتة كتلعب دور كبير في بناء الثقة والاحترام. الفرد اللي كيلتزم بكلامه وكيحترم الآخرين وكيكون عادل كيكسب تقديرهم، وحتى إذا اختلفوا معه كيبقاو يثقوا فيه حيت عارفين أنه واضح وقد كلامه قد فعله. فغياب مبادئ ثابتة كيسبب فوضى داخلية وخارجية، والفرد بدون مبادئ واضحة كيكون مهزوز كيتبدل حسب الظروف وما عندوش هوية واضحة. هاد الشي كيأثر على سلوكياته في أوضاع ومواقف ما كيقدرهاش وما كيستوعبهاش وما كيعرفش نتائجها وحتى تأثيرها على حياته. فالمبادئ الثابتة للفرد ماشي رفاهية، هي الجسر اللي كيعبر منه باش يوصل لحياة مستقرة بسلوكيات واضحة ما فيها كذوب ولا غش ولا تعدي على حق الغير، يعيش بها في سلام داخلي واحترام خارجي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو،
5: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضبابية الشديدة. هذه أولى الملفات. مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بجيبوتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جليه. تقرير لنادية الأحمر.
2: خلال هذا الحفل الذي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى جيبوتي إلى جانب العديد من الشخصيات الأخرى، أدى السيد عمر جليه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة إلى رئيس إسماعيل عمر جليه أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأطيب متمنيات جلالته له بكامل التوفيق والنجاح في مهامه السامية من أجل قيادة الشعب الجيبوتي الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار. هذا وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد بعث برقية تهنئة إلى السيد إسماعيل عمر جليه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية جيبوتي. ومما جاء في برقية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فعلى إثر إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية جيبوتي الشقيقة يسعدني أن أتقدم إلى فخامتكم بتهانئ الحارة مشفوعة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة قيادة الشعب الجيبوتي نحو ما يسبو إليه من مزيد الرخاء والازدهار.
5: في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبع للقاء منعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤول باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتمت أمس بمصب وادي درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
2: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-6 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
5: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مقون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي يشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
3: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مقونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مقونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
5: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد. فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو سقارة، المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
6: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه، سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
7: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، نميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's you know leaders، يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
8: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم وصور وتمثلات، كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
5: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب بات الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة، أكد منظمو النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة، مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
4: أخبار المغرب والعالم.
3: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على مؤشرات البحث العلمي والتطوير بالمغرب، وذلك خلال ندوة نشطها أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري. لقاء شكل مناسبة لإبراز الدور الاستراتيجي لمؤشرات البحث والتطوير في تقييم وتوجيه سياسات البحث وكذا تأثيرها على التنمية الاقتصادية والابتكار. وتتيح مؤشرات البحث والتطوير تقييم المجهود المخصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال عدة أبعاد تشمل النفقات والموارد البشرية والبنية التحتية والمنشورات العلمية وبراءات الاختراع، كما تشكل أداة أساسية لقياس القدرة الابتكارية لبلد أو مؤسسة ما ومقارنة الأداء العلمي وتوجيه السياسات العمومية لصالح التقدم العلمي والتنافسية والتنمية الاقتصادية. برنامج أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالمعرض يتضمن عدة ندوات تغطي مواضيع متنوعة، من بينها الهيدروجين كمصدر للطاقة والرياضيات وكذا التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدها المغرب.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحتضن اليوم العلمي في مبادرة تروم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في توطيد الثقة في الإدارة العمومية.
10: المغرب هو كيحتضن القطب الرقمي ديال الذكاء الاصطناعي وديال الرقمنة اللي عطاه لنا يعني بسند من برنامج UNDP برنامج الأمم المتحدة للتنمية. احنا كنعتمدوا الرقمنة والذكاء الاصطناعي باش نوصلوا لواحد المجموعة ديال الحلول اللي كيمكن باش تخول المواطن باش يقدم ويتطور في واحد المجموعة ديال المجالات.
11: اخترنا هذا الموضوع موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، لأننا من مهام المدرسة تكوين أطر عليا قادرة على تبني التطور التكنولوجي.
9: هذا اليوم العلمي المنظم بشراكة مع المعهد الوطني للإدارة بالبرتغال تحت شعار الذكاء الاصطناعي المسؤول مناسبة لإطلاق نقاشات مثمرة وتفكير جماعي حول آليات تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مواجهة التحديات الرقمية. هذا الموضوع يتيح فرصة لتبادل الرؤى ومقارنة المقاربات والمساهمة في بلورة مرجعيات مشتركة وممارسات فضلة من أجل انتقال رقمي للإدارات العمومية. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يساهم في تعزيز التعاون بين البرتغال والمغرب، فالتكنولوجيا والمعالجة السليمة للبيانات أمران أساسيان لتطوير سياسات عمومية. هذا اللقاء يسعى إلى توطيد شراكة مستدامة بين المغرب والبرتغال قائمة على تبادل الخبرات والبناء المشترك للمرجعيات وتطوير حلول تتلائم مع الرهانات المعاصرة. ريم راديو. ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: احتضنت مدينة مراكش الدورة الثالثة للقاءات الجهوية للاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو حدث يرم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات في سياق يتسم بتنزيل ميثاق الاستثمار. هذا اللقاء يأتي في إطار الجولة الترويجية التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي وتستمر إلى غاية 25 من نوفمبر المقبل، وتشمل 9 محطات عبر مختلف جهات المملكة، بما يعكس إرادة قوية للقرب والتغطية الترابية لفائدة المقاولات على الصعيد الوطني.
12: كانت مناسبة كذلك باش أننا نقدموا ميثاق الاستثمار الجديد المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على أساس أن الشركات ديال الجهة ممكن تستفيد من هذا النظام ديال الدعم التحفيزي كذلك بتكامل مع التمويلات البنكية اللي حضرة اليوم. كذلك الحضور ديالنا مع هذا اللقاء كان كذلك اعتراف بالمجهودات اللي كتقوم بها المجموعة ديال البنك الشعبي على المستوى الجهوي في المواكبة المالية والغير المالية ومجموعة ديال المبادرات اللي قامت بها المجموعة من أجل تشجيع التمويلات على المستوى ديال الجهة وتكريس المشاريع في أقرب وقت.
13: احنا اليوم جد سعداء باش نستقبلوا المحطة الثالثة من جهويات الاستثمار في منطقة مراكش سافي. كما تتعرفوا هذه الجهة جهة مراكش سافي هي جهة تتمتع بمؤهلات مهمة في سواء في ميدان الاستثمار أو في ميدان الخدمات أو في ميدان الصناعات الغذائية، وبالتالي فإحنا اليوم مجتمعين باش يمكن نتكلموا جميع على إشكاليات الاستثمار، كيفاش ندعموها، كيفاش نطوروها، كيفاش نسهلوا الاستثمار داخل المنطقة دينا.
5: هذا اللقاء شهد أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي لجهة مراكش بني ملال. هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أوجه التعاون من أجل مواكبة أفضل للمقاولات في مشاريعها الاستثمارية والتحولية، وكذا دعم إحداث المقاولات ونموها وهيكلتها من أجل تعزيز الإدماج المالي وولوج المقاولات الصغيرة جدا للخدمات البنكية.
4: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو.
15: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضبابية الشديدة. هذه أولى الملفات. مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بجيبوتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جليه. تقرير لنادية الأحمر.
2: خلال هذا الحفل الذي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدول وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى جيبوتي إلى جانب العديد من الشخصيات الأخرى، أدى السيد عمر جيلة اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة إلى رئيس إسماعيل عمر جيلة أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأطيب متمنيات جلالته له بكامل التوفيق والنجاح في مهامه السامية من أجل قيادة الشعب الجيبوتي الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار. هذا وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد بعث برقية تهنئة إلى السيد إسماعيل عمر جيله بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية جيبوتي. ومما جاء في برقية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فعلى إثر إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية جيبوتي الشقيقة يسعدني أن أتقدم إلى فخامتكم بتهانئ الحارة مشفوعة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة قيادة الشعب الجيبوتي نحو ما يصبو إليه من مزيد الرخاء والازدهار.
5: في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبعا للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط حضره قادة ومسؤول باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتمت أمس بمصب وادي درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
2: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-16 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق، تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
5: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي يشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
14: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
5: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد. فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو سقارة، المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
6: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل اولا القارئ، وايضا كتنمي اللغه سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
7: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
8: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. أنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم وصور وتمثلات، كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
5: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب تقلبات الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة، أكد منظمو النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة، مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
4: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
15: في مبادرة إنسانية طبية، يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج اعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
16: حملة اللي كتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشتغل، هي مؤسسة عالمية تشتغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
15: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين، مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية، فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
17: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض، وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
15: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا، من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة، إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
4: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر.
2: مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين.
4: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
15: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
9: المغرب ضيف شرف دورة 2026 من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي فالنسيا فوتو، مهرجان افتتحت فعالياته بقصر بالاو دي سيرفيو بحضور مسؤولين مؤسساتيين ومهنيين من عالم الفن.
18: افتتحنا معرض بعنوان لو ميديتيراني لو ميروار دي زيل، هو معرض من خلاله غادي نحاولوا نعكسوا صوره الفن الفوتوغرافي المغربي وكذلك بعض جوانب الحياه داخل المغرب من خلال هذه الصور. تنظيم هذا المعرض ياتي بعد حفل افتتاح الدوره 26 لسنه 2026 للمهرجان الدولي للفن الفوتوغرافي.
9: المنظمون ابرزوا البعد متعدد التخصصات لهذه الدوره، دوره تقترح انغماسا في مختلف التعبيرات البصريه والفنيه لحوض البحر الابيض المتوسط بين التراث والحداثة.
19: عندي هنا 4 ديال التصاور كيعبروا على البحر المتوسط، على علاقتنا مع إسبانيا، وعلى كذلك الذاكرة المشتركة بين المغرب وإسبانيا. فرحانة أنني نكون في فالنسيا لأنها مدينة قديمة، بما أنني كنخدم على الذكرى وعلى كل ما هو تاريخي.
9: هذه الدورة تسلط الضوء على مغرب مبدع ومنفتح مدفوع بتنوع تعبيراته الثقافية، كما تتيح للجمهور الأوروبي فرصة اكتشاف غنى وتعددية التصوير الفوتوغرافي المغربي المعاصر.
4: غين راديو.
20: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضبابية الشديدة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الذكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الذكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيل الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما يزيد عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه وإذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزق الفادح، مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحسن فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله عز وجل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جناته. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبع للقاء منعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وأكد النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتم أمس بمصب وادي درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
2: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم. قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عمليات برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-6 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
5: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود، إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي يشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
20: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين هل ورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
0: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد. فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو سقارة، المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
21: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج. تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل اولا القارئ، وايضا كتنمي اللغه سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
22: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي: Today's readers are

0: قويه وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف.
1: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج الاكل طبيعه الحال ايضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقليه ايضا بحاجه لواحد التنشيط. بالتالي كيخلي مجموعه من الوظائف المعرفيه على سبيل المثال انتباه تركيز يعني الذاكره جميع كل ما هو معرفي كونيتيف ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفه لو سافوار الى كونيسونس ولكن ايضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي.
2: خارج الحدود قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة أكد منظمو النسخة التاسعة من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور والإناث بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: انطلاقا من فلسفتها العملية والتزامها الراسخ بتعزيز القطاعات الاجتماعية تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم السزاق جهودها الحثيثة وانخراطها الفاعل من أجل النهوض بصحة الأم والطفل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. تتجسد هذه العناية بصحة الأم والطفل من خلال عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي وطبي تهم النهوض بالصحة الإنجابية عبر تجهيز مراكز صحية وكذا بناء دور الأمومة كما هو الحال بالنسبة لدار الأمومة بأسا المحدثة في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
7: الحمد لله بفضل مجهودات وزارة الصحة تم مؤخرا افتتاح مركز دار الأمومة اللي كعرف اليوم استقبال أول حالة لسيدة حامل في الشهر التاسع ديالها تم استقبال ديالها وإن شاء الله غادي نجريو جميع الفحوصات اللازمة حتى تتم عملية الوضع في أحسن الظروف إن شاء الله.
6: هذه البنية المندمجة تندرج في إطار الجيل الجديد من المبادرات والمشاريع التي برمجتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة والتي ترم ضمان تتبع أفضل لصحة الأم والمواليد الجدد إلى جانب تتبع الحمل في ظروف آمنة تحت مراقبة طبية صارمة.
8: بالنسبة للخدمات التي تقدمها دار الأمومة استقبال وإيواء الحوامل من جميع الجماعات اللي تابعة لإقليم السزاق جماعة العوينة جماعة تركز جماعة عوينة إغمان المحبس البويرات ويزقي يعني أول حالة استقبلناها مؤخرا يعني اليوم هذا الثامن اليوم وبإشراف من الطبيب

0: النساء والتوليد، هو مشروع محوري داخل المشاريع التي يعني مولتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والإقليم، وهو يعني الآن يعني يعرف يعني استقبال يعني المستفيدة الأولى منذ يعني 8 أيام، وهي القادمة من دوار العويسقات بجامعة عوين تلهنة. وهو مشروع يعني مهم جدا، حيث يعني يعمل على استقبال المستفيدات من جميع الجامعات الترابية القروية بالإقليم.
1: دار الأمومة تهدف إلى النهوض بالخدمات والعلاجات الصحية وتحسين الولوج إليها لفائدة الأم والطفل وتجنب مخاطر الحمل والولادة والتقليص من وفيات الأمهات الحوامل والمواليد الجدد والرفع من نسبة الولادات في الأوساط الصحية المراقبة، إلى جانب استقبال وإيواء الحوامل قبل وبعد عملية الوضع.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير استقبلت وفدا يضم حوالي 30 من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي منظمات دولية.
5: يسعدني دائما أن أكون هنا، لقد زرت هذا المكان من قبل، وكان أول ما لفت انتباهي حينها هو الهندسة المعمارية للجامعة وبنياتها التحتية ذات المستوى العالي وجودة البحث العلمي الذي تحتضنه وانفتاحها على إفريقيا.
4: هذه المؤسسة تشكل إطارا ملائما للاستجابة ليس فقط لبعض التحديات التي تواجه المغرب، بل أيضا للرهانات التي تواجهها إفريقيا وباقي دول العالم، لا سيما في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة والابتكار.
5: هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على البنيات التحتية للبحث بالجامعة واستكشاف إمكانيات إبرام شراكات مع مؤسسات التعليم العالي النرويجية.
4: هذه الزيارة مكنت الوفد من الاطلاع عن كثب على جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تعتبر مؤسسة جامعية من الجيل الجديد ترتكز على نموذج للتعليم والبحث موجه بالكامل نحو الابتكار.
6: هذه الجامعة هي ثمرة العناية المولوية السامية التي ما فات جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي تعكس رؤية ملكية متبصرة جعلت من الرأسمال البشري وتنميته أساس للتنمية المستدامة في جميع ومختلف الأوجه ديالها.
4: هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوطيد التعاون بشكل أكبر مع الجامعات والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين عبر العالم، وللترويج لنموذج الجامعة على الصعيد الدولي ومواصلة مساهمتنا في تنمية القارة الإفريقية من خلال البحث العلمي. هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى إبراز الدور الرائد الذي تطلع به هذه الجامعة المرموقة باعتبارها مؤسسة مواطنة ومسؤولة وحاضرة للمواهب الشابة ووجهة لاستقطاب الطلبة المتميزين من المغرب والخارج.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
8: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع ملياري ونصف مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضبابية الشديدة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الذكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الذكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيل الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما يزيد عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه وإذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزق الفادح، مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحسن فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله عز وجل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جناته. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبعا للقاء منعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤول باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتمت أمس بمصب وادي درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
9: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار السيناريو الدفاعي في العمق، تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-6 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق، تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
8: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي يشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
10: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
8: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد. فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو سقارة، المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
11: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه، سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي كان اللي اللي في الرواية أو في الكتب عندها أثر كبير جدا، حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
12: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف.
13: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي.
8: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة، أكد منظمو النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة، مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الأفاضل إلى نشرتكم الجهوية، وتتابعون في العناوين: بمصب وادي درعا بطنطان اختتام تمرين الأسد الإفريقي 2026. السيد المنصوري تبرز بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن. السيد البواري يطلع على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري بقلعة مجونة. إلى التفاصيل، اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطان التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملكة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصورية الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. ياسين زكراوي.
14: في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسرة. من جهة أخرى، سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه هي الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
9: قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها، وكد على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد والتفاصيل.
15: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة اطلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
9: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية عرضنا الإخباري الجهوي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضبابية الشديدة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الذكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الذكالي الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيل الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما يزيد عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه وإذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزق الفادح، مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحسن فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله عز وجل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جناته. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإن لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبع للقاء منعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير للانتخابات الاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتم أمس بمصب وادي درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
9: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-6 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
16: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود، إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
17: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلات خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس.
10: السيد عبداللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي، وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد، ومواضيع أخرى ذات الصلة.
16: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد. فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو سقارة، المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال، لنستمع لآرائهم.
11: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج. تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه، سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
12: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني إلا ما كنقراوش ولا ما كنعطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف.
13: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد النشاط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي.
16: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية، عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة، أكد منظمو النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا، أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة، سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة، مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
18: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
19: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
20: التنوع اللغوي في الممارسة الشعرية بالمغرب محور ندوة عقدت في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 31، لقاء لمساءلة التنوع اللغوي في المجال الشعري المغربي.
21: تعبير الشعري بلغات أجنبية وموضوع يعني في غاية الأهمية، هو ما موقع اللغة الأم في عملية الإبداع هاته، هل هي تكون مغيبة أم يكون لها حضور عبر هذه اللغات.
20: هذا اللقاء توخى مساءلة التنوع من بوابة اختلاف الرؤى الفنية والجمالية باختلاف الألسن والتعبيرات، كل لغة من ذاكرة خاصة في علاقتها بالحداثة وبالمسارات التي شقها نهر الشعر المغربي عبر الأجيال، منتقلا من حساسية شعرية إلى أخرى في ضوء رهانات التحديث التي شهدها منذ فجر الاستقلال.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: المغرب ضيف شرف دورة 2026 من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي فالنسيا فوتو، مهرجان افتتحت فعالياته بقصر بالاو دي سيرفيو بحضور مسؤولين مؤسساتيين ومهنيين من عالم الفن.
23: افتتحنا معرض بعنوان لو ميديتيراني لو ميروار دي زيل، هو معرض من خلاله غادي نحاولوا نعكسوا صوره الفن الفوتوغرافي المغربي وكذلك بعض جوانب الحياه داخل المغرب من خلال هذه الصور. تنظيم هذا المعرض يأتي بعد حفل افتتاح الدورة 26 لسنة 2026 للمهرجان الدولي للفن الفوتوغرافي.
20: المنظمون أبرزوا البعد متعدد التخصصات لهذه الدورة، دورة تقترح انغماسا في مختلف التعبيرات البصرية والفنية لحوض البحر الأبيض المتوسط بين التراث والحداثة.
24: عندي هنا 4 ديال التصاور كيعبروا على البحر المتوسط، على علاقتنا مع إسبانيا، وعلى كذلك الذاكرة المشتركة بين المغرب وإسبانيا. فرحانة أنني نكون في فالنسيا لأنها مدينة قديمة، بما أنني كنخدم على الذكرى وعلى كل ما هو تاريخي.
20: هذه الدورة تسلط الضوء على مغرب مبدع ومنفتح مدفوع بتنوع تعبيراته الثقافية، كما تتيح للجمهور الأوروبي فرصة اكتشاف غنى وتعددية التصوير الفوتوغرافي المغربي المعاصر.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
22: غيم راديو.
2: موسيقى
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
22: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: ريم راديو.
22: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضباب الشديدة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الذكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الذكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيل الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما يزيد عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه: وإذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزء الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله عز وجل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبع للقاء منعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤول باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير الاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتم تمسين بمصب وادي درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
9: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-6 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
16: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي يشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
17: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بينها الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي، والتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد، ومواضيع أخرى ذات الصلة.
16: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد. فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو سقارة المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال، لنستمع لآرائهم.
11: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج. تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه، سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر

0: كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين وليدات شخصية قوية وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف.
1: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه تركيز يعني الذاكرة جميع كل ما هو معرفي كونيتيف ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي.
2: خارج الحدود قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة أكد منظمو النسخة التاسعة من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور والإناث بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم الأوفياء شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
4: نبض الرياضة، مرحباً بكم. البداية محليا، حيث سقط فريق الجيش الملكي في فخ التعادل بميدانه أمام ضيفه أولمبيك أسفي في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي برباط برسم الدورة 19 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم. وافتتح اللاعب محسن بوريغا حصة تسجيل لفائدة الجيش الملكي في الدقيقة 57 قبل أن يعادل جرمون فراجي الكفة لأولمبيك أسفي من ضربة جزاء في الدقيقة 70. وعقب هذه النتيجة استقر الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بينما بلغ رصيد أولمبيك أسفي 13 نقطة في المركز ما قبل الأخير. وفي مباراة عرفت تسجيل 7 أهداف، فاز فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد ورقة 4 أهداف.

0: أهداف لثلاثة على أرضية الملعب البلدي ببركان ليرفع نهضة بركان رصيده إلى 34 نقطة، فيما تجمد رصيد اتحاد ورقة عند 13 نقطة، بينما تعادل فريق الدفاع الحسني الجديدي مع ضيفه حسنية قدير بهدفين لمثلهما على أرضية ملعب أحمد العبدي بالجديدة. وعرف اللقاء إشارة الحكم البطاقة الحمراء في وجه كل من محمد ناجم مهاجم حسنية قدير وبابكر نياسي حارس مرمى دفاع الحسن الجديدي. وعقب هذه النتيجة رفع الدفاع الحسن الجديدي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، فيما بلغ رصيد حسنية قدير 20 نقطة في المركز العاشر. فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة على نظيره من الموزمبيق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهم الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا. وتأتي هذه المباراة الودية التحضيرية قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة التي ستقام بالمغرب في الفترة الممتدة من 13 ماي الجاري إلى 2 من يونيو المقبل. وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة قد أسفرت عن وقوع المنتخب المغربي حامل لقب نسخة 2025 في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا. وسيجرى لقاء الافتتاح بين المنتخب المغربي ونظيره التونسي يوم الأربعاء 13 ماي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط انطلاقا من الساعة 8 مساء. نظمت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا لقاء تواصليا مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية بهدف تسليط الضوء على آخر المستجدات المرتبطة بتطوير منظومة التحكيم الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بتقنيات الحديث المعتمدة في اتخاذ القرارات التحكيمية وفي مقدمتها تقنية حكم الفيديو المساعد. وشهد هذا اللقاء تقديم شروحات تطبيقية مبسطة حول كيفية استخدام تقنية الفار وآليات تدخلها في مختلف الحالات التحكيمية، فضلا عن إبراز دورها في الرفع من دقة القرارات التحكيمية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل أرضية الملعب. وفي كلمة بالمناسبة استعرض المدير التقني الوطني للتحكيم رضوان جيد استراتيجية عمل المديرية مبرزا مختلف الجوانب المرتبطة بتكوين الحكام وتأهيلهم وكذا الخدمات الأساسية التي توفرها المديرية، ويتعلق الأمر على الخصوص بتقييم الحكام بعد كل مباراة وتتبع مستوى أدائهم وتنظيم تكوينات ودروس عن بعد، فضلا عن إجراء اختبارات ومنح شهادات للحكام. وأكد السيد جيد أن الهدف الأساسي من هذه الأليات يتمثل في تطوير المستمر لمستوى الحكام والارتقاء بجودة الأداء التحكيمي على الصعيد الوطني. نهاية موعدنا الرياضي، كان معكم في تقديمه إلياس أبو الرجاء، إلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو،
5: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضبابية الشديدة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الذكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الذكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيل الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما يزيد عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه: وإذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزء الفاضح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله عز وجل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبعا للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفسيط لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤول باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير الاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتم تمسين بمصب وادى درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
2: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-6 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكذا تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات أباتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
5: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود، إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترمان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
3: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.92 في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
5: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد، فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو استقرار المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
6: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ، وايضا كتنمي اللغه سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
7: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، نميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's you know leaders، يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف.
8: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي.
9: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب بات الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة، أكد منظمو النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة، مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قاده يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للاكل، طبيعه الحال ايضا الدماغ والذهن، يعني العمليات العقليه ايضا بحاجه لواحد النشاط. بالتالي كيخلي مجموعه من الوظائف المعرفيه، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكره، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: شكل موضوع التراث العربي المخطوط في خزائن الغرب محور ندوة نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بحضور خبراء وباحثين. المتدخلون أبرزوا أن العناية بالمخطوطات العربية التي انتهى بها المطاف بالمكتبات الغربية ساهمت في صون هذا التراث العربي وحفظ الذاكرة الإنسانية والثقافية ونقل المعرفة. هذا وأوضح الباحثون الأهمية التاريخية والحضارية التي يكتسيها التراث العربي المخطوط المحفوظ في مختلف الخزائن والمكتبات الغربية، معتبرين أنه يمثل كنزا معرفيا نادرا ورصيدا وثائقيا ضخما يوثق لإسهامات العقل العربي. وقد تخلل الندوة الحديث عن المسارات التاريخية التي أدت إلى انتقال هذه المخطوطات العربية من الشرق والمغرب إلى المكتبات والخزائن بالغرب، كما تم إبراز أن الشروط العلمية والتقنية الصارمة التي توفرها المكتبات الغربية لصيانة هذا التراث العربي هي شروط مناسبة تضمن بقاءه لأطول فترة ممكنة. وشدد المتدخلون على أن تحقيق التراث المحفوظ لهذه المخطوطات بشكل علمي يستوجب ضرورة عودة الباحثين والمحققين إلى المخطوطات الأصلية والمقابلة بين النسخ المتعددة المحفوظة في المكتبات العالمية لضمان الأمانة العلمية وتقديم نصوص محققة ترقى إلى مستوى هذا التراث الإنساني العربي.
3: غيم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. في قلب الحرف وبين رفوف الكتب حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات. نافذة على المعرض. لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض. مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم. وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضباب الشديدة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الذكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الذكالي الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيل الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما يزيد عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه وإذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزء الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد. لنسأل الله عز وجل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم.
7: في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبع للقاء منعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتمت أمس بمصب وادي درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
8: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-16 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
7: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود، إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي يشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
9: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5,000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3,700 طن تهم حوالي 6,000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
7: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد. فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو سقارة، المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
0: قراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه، سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي.
7: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة، أكد منظمو النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: جدد الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تأكيد عزم المغرب على مواصلة تثمين المكتسبات المحققة حتى تظل مناورات الأسد الإفريقي إطارا متجددا يهدف إلى ترسيخ الجاهزية وتعميق الشراكات وتطوير روح العمل الجماعي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل في الفضاء الإفريقي والمتوسطي والأطلسي. كما ذكر خلال حفل أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأكادير على شرف الدول المشاركة في الدورة 22 من مناورات الأسد الإفريقي بأن هذه السنة ستتزامن مع تخليد الذكرى 250 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن النسخة 2027 من هذه المناورات ستكتسي بذلك بعدا رمزيا عميقا ودلالة خاصة تجسد متانة الصداقة التي تجمع البلدين. من جانبه أكد الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الأسد الإفريقي يعد التمرين العسكري المشترك ومتعدد المجالات والجنسيات الأبرز في إفريقيا، ويوجه رسالة واضحة لا لبس فيها، مفادها أن الالتزام المشترك من أجل إفريقيا آمنة ومزدهرة ليس مجرد وعد بل قوة موحدة وجاهزة وعازمة على تحويله إلى واقع ملموس. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيتا في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي إن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. وأضاف الوزير الأمريكي أن الأسد الإفريقي يساهم في تعزيز الجاهزية القتالية وتحسين قابلية التشغيل البيني وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك مع القضاء على الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية. لكننا، يضيف المسؤول الأمريكي، ندرك أن هذه المعركة ليست ثابتة، فالتهديدات التي نواجهها تتطور بسرعة، وعلينا أن نسبق خصومنا من خلال جهودنا الابتكارية. وزير الحرب الأمريكي أكد على أن رسالة الأسد الإفريقي 2026 واضحة إلى كل من يسعى إلى زعزعة استقرار هذه القارة، قائلا إن عزيمتنا المشتركة لا تنكسر وقدراتنا في تطور مستمر ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا المشتركة.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا، أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5,000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3,700 طن تهم حوالي 6,000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبداللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري من بين هل الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
3: ريم راديو.
11: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضبابية الشديدة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الذكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الذكالي الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد
9: أعمدة الطرب المغربي الأصيل الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما يزيد عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع، ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه وإذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزء الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد. لنسأل الله عز وجل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبع للقاء منعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتم أمس بمصب وادي درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
8: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-6 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
9: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مقون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود، إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي يشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
11: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مقونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مقونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
9: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد، فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو استقرار المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
0: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو.

0: إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's you know leaders، يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني إلا ما كنقراوش ولا ما كنعطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي.
3: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب بات الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة، أكد منظمو النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة، مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
6: نبض الرياضة، مرحبا بكم. البداية محليا، حيث سقط فريق الجيش الملكي في فخ التعادل بميدانه أمام ضيفه أولمبيك أسفي في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي برباط برسم الدورة 19 من البطولة الوطنية الاحترافية.

0: تنويل القسم الأول لكرة القدم. وافتتح اللاعب محسن بوريجا حصة تسجيل لفائدة الجيش الملكي في الدقيقة 57 قبل أن يعادل جرمون فراجي الكفة لأولمبيك آسفي من ضربة جزاء في الدقيقة 70. وعقب هذه النتيجة استقر الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بينما بلغ رصيد أولمبيك آسفي 13 نقطة في المركز ما قبل الأخير. وفي مباراة عرفت تسجيل 7 أهداف فاز فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد ورقة 4-3 على أرضية الملعب البلدي ببركان، ليرفع نهضة بركان رصيده إلى 34 نقطة، فيما تجمد رصيد اتحاد ورقة عند 13 نقطة، بينما تعادل فريق الدفاع الحسني الجديدي مع ضيفه حسنية قدير بهدفين لمثلهما على أرضية ملعب أحمد العبدي بالجديدة. وعرف اللقاء إشارة الحكم البطاقة الحمراء في وجه كل من محمد ناجم مهاجم حسنية قدير وبابكر نياسي حارس مرمى الدفاع الحسني الجديدي. وعقب هذه النتيجة رفع الدفاع الحسني الجديدي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، فيما بلغ رصيد حسنية قدير 20 نقطة في المركز العاشر. فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة على نظيره من الموزمبيق ب3-2 في المباراة الودية التي جمعتهم الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا. وتأتي هذه المباراة الودية التحضيرية قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة التي ستقام بالمغرب في الفترة الممتدة من 13 ماي الجاري إلى 2 يونيو المقبل. وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة قد أسفرت عن وقوع المنتخب المغربي حامل لقب نسخة 2025 في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا. وسيجرى لقاء الافتتاح بين المنتخب المغربي ونظيره التونسي يوم الأربعاء 13 ماي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط انطلاقا من الساعة 8 مساء. نظمت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا لقاء تواصليا مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية بهدف تسليط الضوء على آخر المستجدات المرتبطة بتطوير منظومة التحكيم الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بتقنيات الحديث المعتمدة في اتخاذ القرارات التحكيمية وفي مقدمتها تقنية حكم الفيديو المساعد. وشهد هذا اللقاء تقديم شروحات تطبيقية مبسطة حول كيفية استخدام تقنية الفار وآليات تدخلها في مختلف الحالات التحكيمية، فضلا عن إبراز دورها في الرفع من دقة القرارات تحكيمية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل أرضية الملعب. وفي كلمة بالمناسبة استعرض المدير التقني الوطني للتحكيم رضوان جيد استراتيجية عمل المديرية مبرزا مختلف الجوانب المرتبطة بتكوين الحكام وتأهيلهم وكذا الخدمات الأساسية التي توفرها المديرية، ويتعلق الأمر على الخصوص بتقييم الحكام بعد كل مباراة وتتبع مستوى أدائهم وتنظيم تكوينات ودروس عن بعد، فضلا عن إجراء اختبارات ومنح شهادات للحكام. وأكد السيد جيد أن الهدف الأساسي من هذه الأليات يتمثل في التطوير المستمر لمستوى الحكام والارتقاء بجودة الأداء التحكيمي على الصعيد الوطني. نهاية موعدنا الرياضي، كان معكم في تقديمه إلياس أبو الرجاء، إلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
2: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو،
6: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضباب الشديدة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الذكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الذكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيل الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما يزيد عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه: وإذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزء الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله عز وجل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإن لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبع للقاء منعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤول باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير الاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتمت أمس بمصب وادي درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
7: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريدة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقية تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عمليات برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-6 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
6: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مقون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي يشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
3: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مقونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مقونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي، فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
6: بجديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد. فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو استقرى المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
4: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه، سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
8: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف.
9: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد نشط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي.
6: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة، أكد منظمو النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة، سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة، مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: انطلاقا من فلسفتها العملية والتزامها الراسخ بتعزيز القطاعات الاجتماعية، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم السزاق جهودها الحثيثة وانخراطها الفاعل من أجل النهوض بصحة الأم والطفل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. تتجسد هذه العناية بصحة الأم والطفل من خلال عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي وطبي تهم النهوض بالصحة الإنجابية عبر تجهيز مراكز صحية، وكذا بناء دور الأمومة كما هو الحال بالنسبة لدار الأمومة بأسا المحدثة في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
11: الحمد لله بفضل مجهودات وزارة الصحة تم مؤخرا افتتاح مركز دار الأمومة اللي كعرف اليوم استقبال أول حالة لسيدة حامل في الشهر التاسع ديالها، تم استقبال ديالها وإن شاء الله غادي نجريو جميع الفحوصات اللازمة حتى تتم عملية الوضع في أحسن الظروف إن شاء الله.
10: هذه البنية المندمجة تندرج في إطار الجيل الجديد من المبادرات والمشاريع التي برمجتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي ترم ضمان تتبع أفضل لصحة الأم والمواليد الجدد إلى جانب تتبع الحمل في ظروف آمنة تحت مراقبة طبية صارمة.
12: بالنسبة للخدمات التي تقدمها دار الأمومة استقبال وإيواء الحوامل من جميع الجماعات اللي تابعة لإقليم عصا الزاك، جماعة العوينة، جماعة تركز، جماعة عوينة إغمان، المحبس، البيرات، ويزقي، يعني أول حالة استقبلناها مؤخرا يعني ليومها الثامن اليوم، وبإشراف من الطبيب النساء والتوليد.
13: هو مشروع محوري داخل المشاريع التي يعني مولتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالإقليم، وهو يعني الآن يعني يعرف يعني استقباله يعني المستفيد الأولى منذ يعني 8 أيام، وهي القادمة من دوار ملعويتيات بجامعة عوينة لهنا. وهو مشروع يعني مهم جدا، حيث يعني يعمل على استقبال المستفيدات من جميع الجامعات الترابية القروية بالإقليم.
10: دار الأمومة تهدف إلى النهوض بالخدمات والعلاجات الصحية وتحسين الولوج إليها لفائدة الأم والطفل وتجنب مخاطر الحمل والولادة والتقليص من وفيات الأمهات الحوامل والمواليد الجدد والرفع من نسبة الولادات في الأوساط الصحية المراقبة إلى جانب استقبال وإيواء الحوامل قبل وبعد عملية الوضع.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: مشاركون في ندوة نظمت ضمن فعالية الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يسلطون الضوء على الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التشريع. المشاركون في هذه الندوة التي احتضنها رواق الأمانة العامة للحكومة استعرضوا حصيلة الجهود المبذولة من قبل الأطراف المشاركة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لا سيما فيما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي، فضلا عن إبراز التحديات القانونية واللسانية المرتبطة بالتشريع باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
15: الإدماج ديال اللغة الأمازيغية هو ورش كبير جدا، يعني بدات الدولة شحال هذه، يعني هذه سنوات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كيساهم بكثير في هذا الورش هذا، سواء في معيارات اللغة وأيضا مواكبة المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والهيئات والقطاعات الوزارية في هذا الورشة الكبيرة اللي هي أنه تفعيل أولا القانون التنظيمي 26/16 والدستور ديال 2011 على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، وخصها تكون يعني لازم تكون في الإدارة، حاضرة في الإدارة، حاضرة بقوة في الإدارة.
14: وحسب المشاركين فإن إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع يشكل ورشا استراتيجيا كبيرا انخرطت فيه الدولة منذ سنوات.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب تم تسليط الضوء على مؤشرات البحث العلمي والتطوير بالمغرب،
3: وذلك خلال ندوة نشطها أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري. لقاء شكل مناسبة لإبراز الدور الاستراتيجي لمؤشرات البحث والتطوير في تقييم وتوجيه سياسات البحث وكذا تأثيرها على التنمية الاقتصادية والابتكار. وتتيح مؤشرات البحث والتطوير تقييم المجهود المخصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال عدة أبعاد تشمل النفقات والموارد البشرية والبنية التحتية والمنشورات العلمية وبراءات الاختراع، كما تشكل أداة أساسية لقياس القدرة الابتكارية لبلد أو مؤسسة ما ومقارنة الأداء العلمي وتوجيه السياسات العمومية لصالح التقدم العلمي والتنافسية والتنمية الاقتصادية. برنامج أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالمعرض يتضمن عدة ندوات تغطي مواضيع متنوعة من بينها الهيدروجين كمصدر للطاقة والرياضيات وكذا التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدها المغرب.
5: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضبابية الشديدة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الذكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الذكالي الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيل الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما يزيد عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه وإذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزء الفاضح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله عز وجل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026 وتبعا للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط حضره قادة ومسؤول باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير الاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتمت أمس بمصب وادي درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
7: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-6 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
6: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
16: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس.
3: السيد عبداللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين هل الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي، وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
6: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد. فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو سقارة، المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
4: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج. تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه، سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
8: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف.
9: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي.
6: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة، أكد منظمو النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة، سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة، مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
17: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الباحثين عن الأصالة والتجارب الاستثنائية، فالمدينة تشهد خلال هذا الموسم انتعاشا سياحيا تترجمه الأرقام.
2: هذه الانتعاشة وهذه الدينامية الإيجابية اللي عرفها القطاع في 2026 جات نتيجة مجموعة من المشاريع ومجموعة من الإجراءات اللي اتخذت من طرف وزارة السياحة، حيث عرف واحد زيادة تقريبا ديال 30% بالنسبة لعدد الوافدين اللي توافدوا على الإقليم ديال ورزازات، وواحد نسبة ديال الارتفاع ديال 27% بالنسبة لليالي المبيت في الإقليم هنا في نفس الفترة بارابور الفترة ديال نفس الفترة اللي في 2026.
1: فمن قصبة توريرت التاريخية إلى قصر إيت بن حدو المصنف عالميا، مرورا باستوديوهات السينما التي احتضنت تصوير أضخم الإنتاجات العالمية، تقدم المدينة لزوارها رحلة تمزج بين عوالم السرد السينمائي وجمالية العمارة الطينية الأصيلة.
3: أول مرة غادي نجي لهاد المنطقة، لقاش دائما كيدولوا الناس على المنطقة، ورزازات مزيانة ويتعدوا مزيانة، وهاد الساعة ملي جيت فيها لقيت عجائب تبارك الله على بلادنا.
1: وبهذا تؤكد المدينة يوما بعد يوم مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من قبل الزوار المغاربة والأجانب.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درا على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحتضن اليوم العلمي في مبادرة تروم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في توطيد الثقة في الإدارة العمومية.
7: المغرب هو كيحتضن القطب الرقمي ديال الذكاء الاصطناعي وديال الرقمنة اللي عطاهنا يعني بسند من برنامج UNDP، برنامج الأمم المتحدة للتنمية. احنا كنعتمدوا الرقمنه والذكاء الاصطناعي باش نوصلوا لواحد المجموعه ديال الحلول اللي كيمكن باش تخول المواطن باش يقدم ويتطور في واحد المجموعه ديال المجالات.
8: خسرنا هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، لاننا من مهام المدرسه تكوين اطر عليا قادره على تبني التطور التكنولوجي.
6: هذا اليوم العلمي المنظم بشراكه مع المعهد الوطني للاداره بالبرتغال تحت شعار الذكاء الاصطناعي المسؤول، مناسبة لإطلاق نقاشات مثمرة وتفكير جماعي حول آليات تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مواجهة التحديات الرقمية. هذا الموضوع يتيح فرصة لتبادل الرؤى ومقارنة المقاربات والمساهمة في بلورة مرجعيات مشتركة وممارسات فضلة من أجل انتقال رقمي للإدارات العمومية. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يساهم في تعزيز التعاون بين البرتغال والمغرب، فالتكنولوجيا والمعالجة السليمة للبيانات أمران أساسيان لتطوير سياسات عمومية. هذا اللقاء يسعى إلى توطيد شراكة مستدامة بين المغرب والبرتغال قائمة على تبادل الخبرات والبناء المشترك للمرجعيات وتطوير حلول تتلائم مع الرهانات المعاصرة.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5,000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مكونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3,700 طن تهم حوالي 6,000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مكونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي، وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات.
4: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضبابية الشديدة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الذكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الذكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيل الذي أثر الخزانة الغنائية الوطنية لما يزيد عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه وإذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزء الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله عز وجل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يجراؤها في 23 شتنبر 2026 وتبعا للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفسيط لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير الاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتم تمسين بمصب وذادرع شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية، التقرير أعدته نادية الأحمر.
11: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملكة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-6 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
10: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود، إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة
12: بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
9: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5,000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلات خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3,700 طن تهم حوالي 6,000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
10: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد، فالقراءة ليست مجرد

0: حيت هي كتنمي ليه كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج. تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه، سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه او في الكتب، عندها اثر كبير جدا. حتى الا كان القارئ او الاطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءه، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصيه ديالهم كامله، يعني عندها واحد الاثر بوزيتيف.
1: الاهميه ديال القراءه كتجلى كونها هي المهاره الاولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصيه ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف او كما يقال يعني المثل الانجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للاكل، طبيعه الحال ايضا الدماغ والذهن، يعني العمليات العقليه ايضا بحاجه لواحد النشاط. بالتالي كيخلي مجموعه من الوظائف المعرفيه، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكره، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي.
3: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة، أكد منظمو النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة، سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة، مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
4: انطلاقا من فلسفتها العملية والتزامها الراسخ بتعزيز القطاعات الاجتماعية، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم السزاق جهودها الحثيثة وانخراطها الفاعل من أجل النهوض بصحة الأم والطفل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. تتجسد هذه العناية بصحة الأم والطفل من خلال عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي وطبي تهم النهوض بالصحة الإنجابية عبر تجهيز مراكز صحية، وكذا بناء دور الأمومة، كما هو الحال بالنسبة لدار الأمومة بأسا المحدثة في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
5: الحمد لله بفضل مجهودات وزارة الصحة تم مؤخرا افتتاح مركز دار الأمومة اللي كعرف اليوم استقبال أول حالة لسيدة حامل في الشهر 9 ديالها. تم استقبال ديالها وإن شاء الله غادي نجريو جميع الفحوصات اللازمة حتى تتم عملية الوضع في أحسن الظروف إن شاء الله.
4: هذه البنية المندمجة تندرج في إطار الجيل الجديد من المبادرات والمشاريع التي برمجتها المبادرة الوطنية

0: التنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي ترم ضمان تتبع أفضل لصحة الأم والمواليد الجدد، إلى جانب تتبع الحمل في ظروف آمنة تحت مراقبة طبية صارمة.
1: بالنسبة للخدمات التي تقدمها دار الأمومة، استقبال وإيواء الحوامل من جميع الجماعات اللي تابعة لإقليم عصا الزاك، جماعة العوينة، جماعة تركز، جماعة عوينة إغمان، المحبس، البويرات، ويزقي. يعني أول حالة استقبلناها مؤخرا، يعني اليوم هذا الثامن اليوم، وبإشراف من الطبيب النساء والتوليد.
2: هو مشروع محوري داخل المشاريع التي يعني مولتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالإقليم، وهو يعني الآن يعني يعرف يعني استقبال يعني المستفيدة الأولى منذ يعني 8 أيام، وهي القادمة من دوار العويسقات بجامعة عوينة لهنا. وهو مشروع يعني مهم جدا، حيث يعني يعمل على استقبال المستفيدات من جميع الجامعات الترابية القروية بالإقليم.
0: دار الأمومة تهدف إلى النهوض بالخدمات والعلاجات الصحية وتحسين الولوج إليها لفائدة الأم والطفل، وتجنب مخاطر الحمل والولادة، والتقليص من وفيات الأمهات الحوامل والمواليد الجدد، والرفع من نسبة الولادات في الأوساط الصحية المراقبة، إلى جانب استقبال وإيواء الحوامل قبل وبعد عملية الوضع.
3: في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات، نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضبابية الشديدة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الذكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الذكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيل الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما يزيد عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. دوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه وإذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزء الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد. لنسأل الله عز وجل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإن لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026 وتبعا للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط حضره قادة ومسؤول باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتمت أمس بمصب وادي درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
4: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-16 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، وصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
7: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود، إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
5: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
7: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد، فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو سقارة، المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
8: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ، وايضا كتنمي اللغه سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
9: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف.
10: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار الى كونيسونس، ولكن ايضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي.
7: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة، أكد منظمو النسخة التاسعة من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
11: بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية، تم في رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي ألوان البرازيل للفنان والمخرج المغربي عمر العوين. هذا الحدث الثقافي الذي نظم بشراكة مع سفارة البرازيل يأخذ الزوار في رحلة بصرية ساحرة إلى مدينة سلفادور دي باهيا، مسلطا الضوء على غنى وتنوع الثقافة البرازيلية من خلال نظرة مغربية مرهفة تلتقط يوميات وتناقضات هذه المنطقة. سعيد بتقديم عملي هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. هذا المعرض لا يتعلق بمجرد سلسلة من الصور الفوتوغرافية، بل بلقاء بين ثقافتين تبدوان متباعدتين لكنهما تتقاسمان جذورا وحساسيات عميقة. ولا يقتصر المعرض الذي يندرج ضمن مشروع وثائقي على البعد الجمالي فقط، بل يغوص في التقاطعات الثقافية العميقة بين المغرب والبرازيل. ومن أبرز هذه التقاطعات يسلط الفنان الضوء على المقاربة الدقيقة بين تقاليد غناوة المغربية والكابويرا البرازيلية. إنه معرض جميل جدا في هذا الفضاء الرائع هنا بالجامعة. لقد نجح الفنان ببراعة في أن يفهم وأن يجسد في صوره الروح البرازيلية، لذلك هذا المعرض يمثل بالنسبة لي لحظة فرحة كبيرة، وأعتقد أنها كذلك بالنسبة للبرازيل وبالنسبة لعلاقاتنا مع المغرب. وأشاد الحاضرون في هذا الافتتاح بأهمية مثل هذه المبادرات في الانفتاح الأكاديمي للطلبة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، مؤكدين أن الفن والتصوير الفوتوغرافي يمثلان رافعة قوية لبناء جسور التفاهم والتقارب بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
14: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير استقبلت وفدا يضم حوالي 30 من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي منظمات دولية.
13: يسعدني دائما أن أكون هنا. لقد زرت هذا المكان من قبل، وكان أول ما لفت انتباهي حينها هو الهندسة المعمارية للجامعة وبنياتها التحتية ذات المستوى العالي وجودة البحث العلمي الذي تحتضنه وانفتاحها على إفريقيا.
11: هذه المؤسسة تشكل إطارا ملائما للاستجابة ليس فقط لبعض التحديات التي تواجه المغرب، بل أيضا للرهانات التي تواجهها إفريقيا وباقي دول العالم، لا سيما في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة والابتكار.
13: هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على البنيات التحتية للبحث بالجامعة واستكشاف إمكانيات إبرام شراكات مع مؤسسات التعليم العالي النرويجية.
11: هذه الزيارة مكنت الوفد من الاطلاع عن كثب على جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تعتبر مؤسسة جامعية من الجيل الجديد ترتكز على نموذج للتعليم والبحث موجه بالكامل نحو الابتكار.
15: هذه الجامعة هي ثمرة العناية المولوية السامية التي ما فاتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي تعكس رؤية ملكية متبصرة جعلت من الرأسمال البشري وتنميته أساس للتنمية المستدامة في جميع ومختلف الأوجه ديالها.
11: هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوطيد التعاون بشكل أكبر مع الجامعات والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين عبر العالم، وللترويج لنموذج الجامعة على الصعيد الدولي ومواصلة مساهمتنا في تنمية القارة الإفريقية من خلال البحث العلمي. هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى إبراز الدور الرائد الذي تطلع به هذه الجامعة المرموقة باعتبارها مؤسسة مواطنة ومسؤولة وحاضرة للمواهب الشابة ووجهة لاستقطاب الطلبة المتميزين من المغرب والخارج.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات، نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضباب الشديدة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الذكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الذكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيل الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما يزيد عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع، ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه وإذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزء الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد. لنسأل الله عز وجل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وإن لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبعا للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتم أمس بمصب وادي درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة لأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
16: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-6 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكاد تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات باتشي التابعة للقوات الملكية الجوية.
4: هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، وصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
7: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مقون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي يشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
17: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مقونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مقونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
7: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد، فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو سقارة، المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
8: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل اولا القارئ، وايضا كتنمي اللغه سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
9: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف.
10: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد التنشيط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه تركيز يعني الذاكرة جميع كل ما هو معرفي كونيتيف ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي.
7: خارج الحدود قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلب تقلبات الأسواق المالية. في آخر ملفات هذه النشرة أكد منظمو النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي اليوم أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور والإناث بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم الأوفياء شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
17: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب تم تسليط الضوء على مؤشرات البحث العلمي والتطوير بالمغرب وذلك خلال ندوة نشطها أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري. لقاء شكل مناسبة لإبراز الدور الاستراتيجي لمؤشرات البحث والتطوير في تقييم وتوجيه سياسات البحث وكذا تأثيرها على التنمية الاقتصادية والابتكار. وتتيح مؤشرات البحث والتطوير تقييم المجهود المخصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال عدة أبعاد تشمل النفقات والموارد البشرية والبنية التحتية والمنشورات العلمية وبراءات الاختراع كما تشكل أداة أساسية لقياس القدرة الابتكارية لبلد أو مؤسسة ما ومقارنة الأداء العلمي وتوجيه السياسات العمومية لصالح التقدم العلمي والتنافسية والتنمية الاقتصادية. برنامج أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالمعرض يتضمن عدة ندوات تغطي مواضيع متنوعة من بينها الهيدروجين كمصدر للطاقة والرياضيات وكذا التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدها المغرب.
18: غيم راديو الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو المصداقية والخبر اليقين غيم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو.ما أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
20: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات لا يمكننا إلا أن نبتهج لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى والشعر هو الحارس المواظب للكلمة لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
21: أيها
19: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
1: تأتي هذه الدورة لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة طاربد على المستوى التعمير، وهذا المهرجان أيضا ليعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
19: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
21: ريم راديو،
22: الإذاعة الأقرب إليكم.
21: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
23: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: ريم راديو،
23: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
21: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
24: في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الباحثين عن الأصالة والتجارب الاستثنائية، فالمدينة تشهد خلال هذا الموسم انتعاشا سياحيا تترجمه الأرقام.
25: هذه الانتعاشة وهذه الدينامية الإيجابية اللي عرفها القطاع في 2026 جات نتيجة مجموعة من المشاريع ومجموعة من الإجراءات اللي اتخذت من طرف وزارة السياحة، حيث عرف واحد زيادة تقريبا ديال 30% بالنسبة لعدد الوافدين اللي توافدوا على الإقليم ديال ورزازات، وواحد نسبة ديال الارتفاع ديال 27% بالنسبة لليالي المبيت في الإقليم هنا في نفس الفترة بارابور الفترة ديال نفس الفترة اللي في 2026.
24: فمن قصبة توريرت التاريخية إلى قصر إيت بن حدو المصنف عالميا، مرورا باستوديوهات السينما التي احتضنت تصوير أضخم الإنتاجات العالمية، تقدم المدينة لزوارها رحلة تمزج بين عوالم السرد السينمائي وجمالية العمارة الطينية الأصيلة.
26: أول مرة غادي نجي لهذه المنطقة، لقاش دائما كيدول الناس على المنطقة، ورزازات مزيانة ويتعدوا مزيانة، وهذه الساعة اللي جيت فيها لقيت عجائب تبارك الله على بلادنا.
24: وبهذا تؤكد المدينة يوما بعد يوم مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من قبل الزوار المغاربة والأجانب.
22: إذاعة الأخبار المغربية،
21: ريم راديو.
22: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
21: ريم راديو.
22: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
21: ريم راديو،
22: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
21: ريم راديو.
22: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجيبوتية. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول تحضير الانتخاب أعضاء مجلس النواب. على الصعيد الدولي، صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار كدخل صافي في 2026 رغم الضبابية الشديدة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الذكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الذكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيل الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما يزيد عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه: وإذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزء الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله عز وجل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبعا للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفسيط لقاء ثانيا صباحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤول باقي الأحزاب السياسية. وخلال هذا اللقاء الثاني جرى استعراض الإطار العام للتحضير الاستحقاقي التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. في خبر آخر، اختتم تمسين بمصب وادى درعا شمال طنطان التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. التقرير أعدته نادية الأحمر.
0: تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. ففي إطار سيناريو الدفاع في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية للحد من سرعة تقدم العدو المفترض، وكذا القيام بمناورات جوية باستخدام قاذفة B-52 الأمريكية مدعومة بطائرات F-6 المغربية. وبخصوص سيناريو الهجوم في العمق تم تنفيذ عملية برية مدعومة بالمدفعية وروبوتات هجومية، حيث استغلت القوة المشتركة ضعف زخم العدو وتراجع قدراته العملياتية لتنفيذ نيران ومناورات متزامنة ومتعددة المجالات. كما قامت القوات الخاصة الأمريكية بشن هجوم بأسلحة فردية ضد العدو المفترض، وكذا إشراك مركبات دعم ناري غير مأهولة وأنظمة دخانية بواسطة الطائرات المسيرة. وتم أيضا تنفيذ قصف لتدمير العدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين فتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات أبرامس وسلاح المشاة على متن مركبات خفيفة، وكذا تنفيذ مناورات ميدانية بدعم من مروحيات أباتشي التابعة للقوات الملكية الجوية. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.
7: في جديد الجهات، في أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجماليات اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجون المتواجدة بإقليم تنغير مسابقة اختيار ملكة الورود، إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. وحيث جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترمان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. التقرير لك شيماء بكا.
2: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بينها الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
7: في جديد الأخبار، دائما بين رفوف الكتب وعالم الحكايات يكتشف الأطفال فضاء جديدا يمنحهم المتعة والمعرفة في آن واحد. فالقراءة ليست مجرد هواية بل وسيلة لتنمية الفكر وصقل شخصية الطفل منذ سنواته الأولى. ميكروفون ريم راديو سقارة، المواطنين في الشارع حول أهمية القراءة لدى الأطفال لنستمع لآرائهم.
5: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه، سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل، في القراءة بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
11: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو
3: يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، نميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's you know leaders، يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف.
10: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي.
6: خارج الحدود، قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل الفارط. الصندوق قال في بيان: ما تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق

0: مية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا منهم وإناثا أن دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور والإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع مستقبل في الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة. نهاية ملفات هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج إعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
3: حملة اللي كتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشتغل، هي مؤسسة عالمية تشتغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
2: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين، مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية، فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
4: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض، وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
2: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا، من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة، إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: احتضنت مدينة مراكش الدورة الثالثة للقاءات الجهوية للاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو حدث يرم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات في سياق يتسم بتنزيل ميثاق الاستثمار. هذا اللقاء يأتي في إطار الجولة الترويجية التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي وتستمر إلى غاية 25 من نوفمبر المقبل، وتشمل 9 محطات عبر مختلف جهات المملكة، بما يعكس إرادة قوية للقرب والتغطية الترابية لفائدة المقاولات على الصعيد الوطني.
6: كانت مناسبة كذلك باش أننا نقدم ميثاق الاستثمار الجديد المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على أساس أن الشركات ديال الجهة ممكن تستفيد من هذا النظام ديال الدعم التحفيزي كذلك بتكامل مع التمويلات البنكية اللي حضرة اليوم. كذلك الحضور ديالنا مع هذا اللقاء كان كذلك اعتراف بالمجهودات اللي كتقوم بها المجموعة ديال البنك الشعبي على المستوى الجهوي في المواكبة المالية والغير المالية، ومجموعة ديال المبادرات اللي قامت بها المجموعة من أجل تشجيع التمويلات على المستوى ديال الجهة وتكريس المشاريع في أقرب وقت.
7: احنا اليوم جد سعداء باش نستقبلوا المحطة الثالثة من جهوية الاستثمار في منطقة مراكش سافي. كما تتعرفوا هذه الجهة، جهة مراكش سافي، هي جهة تتمتع بمؤهلات مهمة سواء في ميدان الاستثمار أو في ميدان الخدمات أو في ميدان الصناعات الغذائية، وبالتالي فإحنا اليوم مجتمعين باش يمكن نتكلموا جميع على إشكالية الاستثمار، كيفاش ندعموها، كيفاش نطوروها، كيفاش نسهلوا الاستثمار داخل المنطقة دينا.
5: هذا اللقاء شهد أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي لجهة مراكش بني ملال. هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أوجه التعاون من أجل مواكبة أفضل للمقاولات في مشاريعها الاستثمارية والتحولية.

0: وكذا دعم إحداث المقاولات ونموها وهيكلتها من أجل تعزيز الإدماج المالي وولوج المقاولات الصغيرة جدا للخدمات البنكية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: مشاركون في ندوة نظمت ضمن فعالية الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يسلطون الضوء على الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التشريع. المشاركون في هذه الندوة التي احتضنها رواق الأمانة العامة للحكومة استعرضوا حصيلة الجهود المبذولة من قبل الأطراف المشاركة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لا سيما فيما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي، فضلا عن إبراز التحديات القانونية واللسانية المرتبطة بالتشريع باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
6: الإدماج ديال اللغة الأمازيغية هو ورش كبير جدا، يعني بدات الدولة شحال هذه، يعني هذه سنوات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كيساهم بكثير في هذا الورش هذا، سواء في معيارات اللغة وأيضا مواكبة المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والهيئات والقطاعات الوزارية في هذه الورشة الكبيرة، اللي هي أنه تفعيل أولا القانون التنظيمي 26/16 والدستور ديال 2011 على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، وخصها تكون يعني لازم تكون في الإدارة، حاضرة في الإدارة، حاضرة بقوة في الإدارة.
5: وحسب المشاركين فإن إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع يشكل ورشا استراتيجيا كبيرا انخرطت فيه الدولة منذ سنوات.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الفاضل إلى نشرتكم الجهوية، وتتابعون في العناوين. بمصب وادي درعا بطنطان اختتام تمرين الأسد الإفريقي 2026. السيد المنصوري تبرز بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن. السيد البواري يطلع على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري بقلعة مجونة. إلى التفاصيل. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطانة التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملكة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. على صعيد آخر أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصورية الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. ياسين زكراوي.
10: في كلمة لها خلال افتتاحية أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه هي الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
9: قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية لقلعة مجونة اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها وكد على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد والتفاصيل.
11: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم، بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
9: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية عرضنا الإخباري الجهوي. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
7: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
7: الخبر من المصدر
4: ريم راديو.
0: انطلاقا من فلسفتها العملية والتزامها الراسخ بتعزيز القطاعات الاجتماعية، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم السزاق جهودها الحثيثة وانخراطها الفاعل من أجل النهوض بصحة الأم والطفل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. تتجسد هذه العناية بصحة الأم والطفل من خلال عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي وطبي تهم النهوض بالصحة الإنجابية عبر تجهيز مراكز صحية، وكذا بناء دور الأمومة كما هو الحال بالنسبة لدار الأمومة بأسا، المحدثة في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
12: الحمد لله بفضل مجهودات وزارة الصحة تم مؤخرا افتتاح مركز دار الأمومة اللي كعرف اليوم استقبال أول حالة لسيدة حامل في الشهر التاسع ديالها، تم استقبال ديالها وإن شاء الله غادي نجريو جميع الفحوصات اللازمة حتى تتم عملية الوضع في أحسن الظروف إن شاء الله.
0: هذه البنية المندمجة تندرج في إطار الجيل الجديد من المبادرات والمشاريع التي برمجتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي ترم ضمان تتبع أفضل لصحة الأم والمواليد الجدد إلى جانب تتبع الحمل في ظروف آمنة تحت مراقبة طبية صارمة.
13: بالنسبة للخدمات التي تقدمها دار الأمومة، استقبال وإيواء الحوامل من جميع الجماعات اللي تابعة لإقليم السزاق، جماعة العوينة، جماعة تركز، جماعة عوينة إغمان، المحبس، البويرات، ويزقي، يعني أول حالة استقبلناها مؤخرا يعني اليوم هذا الثامن اليوم، وبإشراف من الطبيب النساء والتوليد.
14: هو مشروع محوري داخل المشاريع التي يعني مولتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالإقليم، وهو يعني الآن يعني يعرف يعني استقبال يعني المستفيد الأولى منذ يعني 8 أيام، وهي القادمة من دوار ملعويتقات بجامعة عوينة لهنا. وهو مشروع يعني مهم جدا، حيث يعني يعمل على استقبال المستفيدات من جميع الجامعات الترابية القروية بالإقليم.
0: دار الأمومة تهدف إلى النهوض بالخدمات والعلاجات الصحية وتحسين الولوج إليها لفائدة الأم والطفل وتجنب مخاطر الحمل والولادة والتقليص من وفيات الأمهات الحوامل والمواليد الجدد والرفع من نسبة الولادات في الأوساط الصحية المراقبة، إلى جانب استقبال وإيواء الحوامل قبل وبعد عملية الوضع.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
17: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير استقبلت وفدا يضم حوالي 30 من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي منظمات دولية.
18: يسعدني دائما أن أكون هنا، لقد زرت هذا المكان من قبل، وكان أول ما لفت انتباهي حينها هو الهندسة المعمارية للجامعة وبنياتها التحتية ذات المستوى العالي وجودة البحث العلمي الذي تحتضنه وانفتاحها على إفريقيا.
17: هذه المؤسسة تشكل إطارا ملائما للاستجابة ليس فقط لبعض التحديات التي تواجه المغرب، بل أيضا للرهانات التي تواجهها إفريقيا وباقي دول العالم، لا سيما في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة والابتكار.
18: هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على البنيات التحتية للبحث بالجامعة واستكشاف إمكانيات إبرام شراكات مع مؤسسات التعليم العالي النرويجية.
17: هذه الزيارة مكنت الوفد من الاطلاع عن كثب على جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تعتبر مؤسسة جامعية من الجيل الجديد ترتكز على نموذج للتعليم والبحث موجه بالكامل نحو الابتكار.
19: هذه الجامعة هي ثمرة العناية المولوية السامية التي ما فات جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي تعكس رؤية ملكية متبصرة جعلت من الرأسمال البشري وتنميته أساس للتنمية المستدامة في جميع ومختلف الأوجه ديالها.
17: هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوطيد التعاون بشكل أكبر مع الجامعات والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين عبر العالم، وللترويج لنموذج الجامعة على الصعيد الدولي ومواصلة مساهمتنا في تنمية القارة الإفريقية من خلال البحث العلمي. هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى إبراز الدور الرائد الذي تطلع به هذه الجامعة المرموقة باعتبارها مؤسسة مواطنة ومسؤولة وحاضرة للمواهب الشابة ووجهة لاستقطاب الطلبة المتميزين من المغرب والخارج.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
15: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
20: بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية تم في رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي ألوان البرازيل للفنان والمخرج المغربي عمر العوين. هذا الحدث الثقافي الذي نظم بشراكة مع سفارة البرازيل يأخذ الزوار في رحلة بصرية ساحرة إلى مدينة سلفادور دي باهيا، مسلطا الضوء على غنى وتنوع الثقافة البرازيلية من خلال نظرة مغربية مرهفة تلتقط يوميات وتناقضات هذه المنطقة. سعيد بتقديم عملي هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. هذا المعرض لا يتعلق بمجرد سلسلة من الصور الفوتوغرافية، بل بلقاء بين ثقافتين تبدوان متباعدتين لكنهما تتقاسمان جذورا وحساسيات عميقة. ولا يقتصر المعرض الذي يندرج ضمن مشروع وثائقي على البعد الجمالي فقط، بل يغوص في التقاطعات الثقافية العميقة بين المغرب والبرازيل. ومن أبرز هذه التقاطعات يسلط الفنان الضوء على المقاربة الدقيقة بين تقاليد غناوة المغربية والكابويرا البرازيلية. إنه معرض جميل جدا في هذا الفضاء الرائع هنا بالجامعة. لقد نجح الفنان ببراعة في أن يفهم وأن يجسد في صوره الروح البرازيلية، لذلك هذا المعرض يمثل بالنسبة لي لحظة فرحة كبيرة، وأعتقد أنها كذلك بالنسبة للبرازيل وبالنسبة لعلاقاتنا مع المغرب. وأشاد الحاضرون في هذا الافتتاح بأهمية مثل هذه المبادرات في الانفتاح الأكاديمي للطلبة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، مؤكدين أن الفن والتصوير الفوتوغرافي يمثلان رافعة قوية لبناء جسور التفاهم والتقارب بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
21: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
22: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
21: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
23: وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
24: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات، لا يمكننا إلا أن نبتهج، لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى، والشعر هو الحارس المواظب للكلمة، لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
23: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
25: تأتي هذه الدورة لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة الدار البيضاء على المستوى التعمير. هذا المهرجان أيضا يعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
23: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
21: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
21: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
23: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج اعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
5: حملة اللي كتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشغل هي مؤسسة عالمية تشغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
23: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
6: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
23: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
21: ريم راديو. ريم
8: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
21: ريم راديو.
8: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
21: ريم راديو.
8: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
21: ريم راديو.
9: شكل موضوع التراث العربي المخطوط في خزائن الغرب محور ندوة نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بحضور خبراء وباحثين المتدخلون أبرزوا أن العناية بالمخطوطات العربية التي انتهى بها المطاف بالمكتبات الغربية ساهمت في صون هذا التراث العربي وحفظ الذاكرة الإنسانية والثقافية ونقل المعرفة. هذا وأوضح الباحثون الأهمية التاريخية والحضارية التي يكتسيها التراث العربي المخطوط المحفوظ في مختلف الخزائن والمكتبات الغربية معتبرين أنه يمثل كنزا معرفيا نادرا ورصيدا وثائقيا ضخما يوثق لإسهامات العقل العربي. وقد تخلل الندوة الحديث عن المسارات التاريخية التي أدت إلى انتقال هذه المخطوطات العربية من الشرق والمغرب إلى المكتبات والخزائن بالغرب، كما تم إبراز أن الشروط العلمية والتقنية الصارمة التي توفرها المكتبات الغربية لصيانة هذا التراث العربي هي شروط مناسبة تضمن بقاءه لأطول فترة ممكنة. وشدد المتدخلون على أن تحقيق التراث المحفوظ لهذه المخطوطات بشكل علمي يستوجب ضرورة عودة الباحثين والمحققين إلى المخطوطات الأصلية والمقابلة بين النسخ المتعددة المحفوظة في المكتبات العالمية لضمان الأمانة العلمية وتقديم نصوص محققة ترقى إلى مستوى هذا التراث الإنساني العربي.
21: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
10: جدد الفريق أول محمد بريز المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تأكيد عزم المغرب على مواصلة تثمين المكتسبات المحققة حتى تظل مناورات الأسد الإفريقي إطارا متجددا يهدف إلى ترسيخ الجاهزية وتعميق الشراكات وتطوير روح العمل الجماعي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل في الفضاء الإفريقي والمتوسطي والأطلسي. كما ذكر خلال حفل أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأكادير على شرف الدول المشاركة في الدورة 22 من مناورات الأسد الإفريقي، بأن هذه السنة ستتزامن مع تخليد الذكرى 250 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن النسخة 2027 من هذه المناورات ستكتسي بذلك بعدا رمزيا عميقا ودلالة خاصة تجسد متانة روابط الصداقة التي تجمع البلدين. من جانبه أكد الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الأسد الإفريقي يعد التمرين العسكري المشترك ومتعدد المجالات والجنسيات الأبرز في إفريقيا، ويوجه رسالة واضحة لا لبس فيها، مفادها أن الالتزام المشترك من أجل إفريقيا آمنة ومزدهرة ليس مجرد وعد، بل قوة موحدة وجاهزة وعازمة على تحويله إلى واقع ملموس. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيتا في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي إن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. وأضاف الوزير الأمريكي أن الأسد الإفريقي يساهم في تعزيز الجاهزية القتالية وتحسين قابلية التشغيل البيني وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك مع القضاء على الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية. لكننا، يضيف المسؤول الأمريكي، ندرك أن هذه المعركة ليست ثابتة، فالتهديدات التي نواجهها تتطور بسرعة، وعلينا أن نسبق خصومنا من خلال جهودنا الابتكارية. وزير الحرب الأمريكي أكد على أن رسالة الأسد الإفريقي 2026 واضحة إلى كل من يسعى إلى زعزعة استقرار هذه القارة، قائلا إن عزيمتنا المشتركة لا تنكسر وقدراتنا في تطور مستمر، ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا المشتركة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: غيم راديو.
11: احتضنت مدينة مراكش الدورة الثالثة للقاءات الجهوية للاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو حدث يرم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات في سياق يتسم بتنزيل ميثاق الاستثمار. هذا اللقاء يأتي في إطار الجولة الترويجية التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي وتستمر إلى غاية 25 من نوفمبر المقبل، وتشمل 9 محطات عبر مختلف جهات المملكة، بما يعكس إرادة قوية للقرب والتغطية الترابية لفائدة المقاولات على الصعيد الوطني.
12: كانت مناسبة كذلك باش أننا نقدم ميثاق الاستثمار الجديد المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على أساس أن الشركات ديال الجهة ممكن تستفيد من هذا النظام ديال الدعم التحفيزي، كذلك بتكامل مع التمويلات البنكية اللي حضرة اليوم. كذلك الحضور ديالنا مع هذا اللقاء كان كذلك اعتراف بالمجهودات اللي كتقوم بها المجموعة ديال البنك الشعبي على المستوى الجهوي في المواكبة المالية والغير المالية، ومجموعة ديال المبادرات اللي قامت بها المجموعة من أجل تشجيع التمويلات على المستوى ديال الجهة وتكريس المشاريع في أقرب وقت.
13: احنا اليوم جد سعداء باش نستقبلوا المحطة الثالثة من جهويات الاستثمار في منطقة مراكش سافي. كما تتعرفوا هذه الجهة، جهة مراكش سافي، هي جهة تتمتع بمؤهلات مهمة في سواء في الميدان الاستثمار أو في ميدان الخدمات أو في ميدان الصناعات الغذائية. وبالتالي فإحنا اليوم مجتمعين باش يمكن نتكلموا جميع على إشكاليات الاستثمار، كيفاش ندعموها، كيفاش نطوروها، كيفاش نسهلوا الاستثمار داخل المنطقة دينا.
11: هذا اللقاء شهد أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي لجهة مراكش بني ملال. هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أوجه التعاون من أجل مواكبة أفضل للمقاولات في مشاريعها الاستثمارية والتحولية، وكذا دعم إحداث المقاولات ونموها وهيكلتها من أجل تعزيز الإدماج المالي وولوج المقاولات الصغيرة جدا للخدمات البنكية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو.
16: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
17: في عرض قوي ومقنع حجز المنتخب الوطني المغربي مقعده في المباراة النهائية للدورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للبولو. التأهل جاء بنادي النخيل بأصيلة عقب فوز مستحق على نظيره البرتغالي بنتيجة 9-4 في مباراة أظهر فيها الفرسان المغاربة تحكما كبيرا وفعالية هجومية حسمت اللقاء لصالحهم.
18: فرحان اليوم فوزنا ضد البرتغال اللي كانت واحد ليكيب عجيبه، كان عندهم اربعه ديال لي جوغ تري تري كومبيتون تري سوليد، دونك اون ا دو اون ا دي بيان ترانسبيري، ولكن الحمد لله فوزنا في هذا الكلوب بي جي اش ديال اسيلا.
19: تاف جيم اغينست موروكو توداي.
17: كانت مباراتنا ضد المغرب صعبه، لقد لعبوا بشكل جيد جدا بحيث أن أداء المنتخب المغربي كان متقنا والخيول كانت جيدة كذلك، بالتالي المباراة مرت بإيقاع سريع. كنا نود الفوز بالطبع وكنا نأمل في الوصول إلى النهائي وحتى الفوز باللقب، لكن نتمنى للفريق المغربي الفوز باللقب. وبهذا الفوز يواصل المنتخب الوطني مساره الناجح في البطولة بعد تفوقه في المباراة الافتتاحية على منتخب المجر، وستكون الأنظار مشدودة نحو المباراة النهائية التي ستجمع المغرب بالمنتخب الأمريكي الذي حجز بدوره بطاقة العبور بعد تغلبه على نظيره السعودي بنتيجة 11 إصابة مقابل 5.5. في نهائي يعد بالكثير من الندية والإثارة بين مدرستين عريقتين.
4: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
16: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
10: المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحتضن اليوم العلمي في مبادرة تروم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في توطيد الثقة في الإدارة العمومية.
26: المغرب هو كيحتضن القطب الرقمي ديال الذكاء الاصطناعي وديال الرقمنه اللي عطاه لنا يعني بسند من برنامج لو ان دي بي، برنامج الامم المتحده للتنميه. حنايا كنعتمدوا الرقمنه والذكاء الاصطناعي باش نوصلوا لواحد المجموعه ديال الحلول اللي كيمكن باش تخول المواطن باش يقدم ويتطور في واحد المجموعه ديال المجالات.
1: اخترنا هذا الموضوع موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، لاننا من من من مهام المدرسه تكوين اطر عليا قادره على تبني التطور التكنولوجي.
10: هذا اليوم العلمي المنظم بشراكة مع المعهد الوطني للإدارة بالبرتغال تحت شعار الذكاء الاصطناعي المسؤول مناسبة لإطلاق نقاشات مثمرة وتفكير جماعي حول آليات تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مواجهة التحديات الرقمية. هذا الموضوع يتيح فرصة لتبادل الرؤى ومقارنة المقاربات والمساهمة في بلورة مرجعيات مشتركة وممارسات فضلة من أجل انتقال رقمي للإدارات العمومية. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يساهم في تعزيز التعاون بين البرتغال والمغرب، فالتكنولوجيا والمعالجة السليمة للبيانات أمران أساسيان لتطوير سياسات عمومية. هذا اللقاء يسعى إلى توطيد شراكة مستدامة بين المغرب والبرتغال قائمة على تبادل الخبرات والبناء المشترك للمرجعيات وتطوير حلول تتلائم مع الرهانات المعاصرة.
21: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلات خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبداللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
4: إذاعة الأخبار المغربية
21: غيم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
23: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
21: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: التنوع اللغوي في الممارسة الشعرية بالمغرب محور ندوة عقدت في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 31، لقاء لمساءلة التنوع اللغوي في المجال الشعري المغربي.
7: تعبير الشعري بلغات أجنبية وموضوع يعني في غاية الأهمية، هو ما موقع اللغة الأم في عملية الإبداع هاته، هل هي تكون مغيبة أم يكون لها حضور عبر هذه اللغات.
10: هذا اللقاء توخى مساءلة التنوع من بوابة اختلاف الرؤى الفنية والجمالية باختلاف الألسن والتعبيرات، كل لغة من ذاكرة خاصة في علاقتها بالحداثة وبالمسارات التي شقها نهر الشعر المغربي عبر الأجيال، منتقلا من حساسية شعرية إلى أخرى في ضوء رهانات التحديث التي شهدها منذ فجر الاستقلال.
4: إذاعة الأخبار المغربية
21: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على مؤشرات البحث العلمي والتطوير بالمغرب، وذلك خلال ندوة نشطها أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري. لقاء شكل مناسبة لإبراز الدور الاستراتيجي لمؤشرات البحث والتطوير في تقييم وتوجيه سياسات البحث وكذا تأثيرها على التنمية الاقتصادية والابتكار. وتتيح مؤشرات البحث والتطوير تقييم المجهود المخصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال عدة أبعاد تشمل النفقات والموارد البشرية والبنية التحتية والمنشورات العلمية وبراءات الاختراع، كما تشكل أداة أساسية لقياس القدرة الابتكارية لبلد أو مؤسسة ما ومقارنة الأداء العلمي وتوجيه السياسات العمومية لصالح التقدم العلمي والتنافسية والتنمية الاقتصادية. برنامج أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالمعرض يتضمن عدة ندوات تغطي مواضيع متنوعة، من بينها الهيدروجين كمصدر للطاقة والرياضيات، وكذا التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدها المغرب.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: المغرب ضيف شرف دورة 2026 من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي فالنسيا فوتو، مهرجان افتتحت فعالياته بقصر بالاو دي سيرفيو بحضور مسؤولين مؤسساتيين ومهنيين من عالم الفن.
6: افتتحنا معرض بعنوان لو ميديتيراني لو ميروار دي زيل، هو معرض من خلاله غادي نحاولوا نعكسوا صوره الفن الفوتوغرافي المغربي وكذلك بعض جوانب الحياه داخل المغرب من خلال هذه الصور. تنظيم هذا المعرض يأتي بعد حفل افتتاح الدورة 26 لسنة 2026 للمهرجان الدولي للفن الفوتوغرافي.
5: المنظمون أبرزوا البعد متعدد التخصصات لهذه الدورة، دورة تقترح انغماسا في مختلف التعبيرات البصرية والفنية لحوض البحر الأبيض المتوسط بين التراث والحداثة.
7: عندي هنا 4 ديال التصاور كيعبروا على البحر المتوسط، على علاقتنا مع إسبانيا، وعلى كذلك الذاكرة المشتركة بين المغرب وإسبانيا. فرحانة أنني نكون في فالنسيا لأنها مدينة قديمة، بما أنني كنخدم على الذكرى وعلى كل ما هو تاريخي.
5: هذه الدورة تسلط الضوء على مغرب مبدع ومنفتح مدفوع بتنوع تعبيراته الثقافية، كما تتيح للجمهور الأوروبي فرصة اكتشاف غنى وتعددية التصوير الفوتوغرافي المغربي.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الباحثين عن الأصالة والتجارب الاستثنائية. فالمدينة تشهد خلال هذا الموسم انتعاشا سياحيا تترجمه الأرقام.
9: هذه الانتعاشة وهذه الدينامية الإيجابية اللي عرفها القطاع في 2026 جات نتيجة مجموعة من المشاريع ومجموعة من الإجراءات اللي اتخذت من طرف وزارة السياحة، حيث عرف واحد زيادة تقريبا ديال 30% بالنسبة لعدد الوافدين اللي توافدوا على الإقليم ديال ورزازات، وواحد نسبة ديال الارتفاع ديال 27% بالنسبة لليالي المبيت في الإقليم هنا في نفس الفترة بارابور الفترة ديال نفس الفترة اللي في 2026.
3: فمن قصبة توريرت التاريخية إلى قصر إيت بن حدو المصنف عالميا، مرورا باستوديوهات السينما التي احتضنت تصوير أضخم الإنتاجات العالمية، تقدم المدينة لزوارها رحلة تمزج بين عوالم السرد السينمائي وجمالية العمارة الطينية الأصيلة.
10: أول مرة غادي نجي لهذه المنطقة، لقاش دائما كيدولوا الناس على المنطقة، ورزازات مزيانة وعتدوا مزيانة، وهذه الساعة اللي جيت فيها لقيت عجائب تبارك الله على بلادنا.
3: وبهذا تؤكد المدينة يوما بعد يوم مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من قبل الزوار المغاربة والأجانب.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات، نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
12: مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
11: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام
2: تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على مؤشرات البحث العلمي والتطوير بالمغرب، وذلك خلال ندوة نشطها أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري، لقاء شكل مناسبة لإبراز

0: القدرة الابتكارية لبلد أو مؤسسة ما ومقارنة الأداء العلمي وتوجيه السياسات العمومية لصالح التقدم العلمي والتنافسية والتنمية الاقتصادية. برنامج أكاديمية الحسنة الثاني للعلوم والتقنيات بالمعرض يتضمن عدة ندوات تغطي مواضيع متنوعة، من بينها الهيدروجين كمصدر للطاقة والرياضيات، وكذا التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدها المغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج إعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
4: حملة اللي كتتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشتغل، هي مؤسسة عالمية تشتغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
3: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين، مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية، فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
5: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض، وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
3: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا، من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة، إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: في عرض قوي ومقنع حجز المنتخب الوطني المغربي مقعده في المباراة النهائية للدورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للبولو. التأهل جاء بنادي النخيل بأصيلة عقب فوز مستحق على نظيره البرتغالي بنتيجة 9-4 في مباراة أظهر فيها الفرسان المغاربة تحكما كبيرا وفعالية هجومية حسمت اللقاء لصالحهم.
7: فرحان اليوم فوزنا ضد البرتغال اللي كانت واحد ليكيب عجيبه، كان عندهم ربعه ديال لي جوغ تري تري كومبيتون تري سوليد، دونك اون ا دو اون ا دي بيان ترانسبيري، ولكن الحمد لله فوزنا في هذا الكلوب بي جي اش ديال اسيلا.
8: تاف جيم اغينست موروكو توداي.
3: كانت مباراتنا ضد المغرب صعبه، لقد لعبوا بشكل جيد جدا بحيث أن أداء المنتخب المغربي كان متقنا والخيول كانت جيدة كذلك، بالتالي المباراة مرت بإيقاع سريع. كنا نود الفوز بالطبع وكنا نأمل في الوصول إلى النهائي وحتى الفوز باللقب، لكن نتمنى للفريق المغربي الفوز باللقب. وبهذا الفوز يواصل المنتخب الوطني مساره الناجح في البطولة بعد تفوقه في المباراة الافتتاحية على منتخب المجر، وستكون الأنظار مشدودة نحو المباراة النهائية التي